0: بالمسابقة نقول لهم مستمعين إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير. المولد نهار 25 ونهار 3 بالطبيعة بدينا بلحن خالد معناها في الموروث الموسيقي التونسي للشيخ أحمد الوافي وغنية وجهنا فقط نحبوها كتوينسة حتى في بلدان المغرب العربي. ساعات تخرج هكا معلومة يقول لك الغنية هذية متاعنا اللي هي غنية تونسية صميمة بصوت صالحة أول ما مغني تعرف شكون معاها في الكورال في الغنية هذية ولا
1: فنانة أخرى اسمها بشيرة هكا مش بشيرة
0: السيدة نعمة ساعة في الكورال
1: شيرة تونسية
0: والسيدة نعمة وعايشة فنانة عايشة أم الفنانة ليليا
1: هم وقتها في بداياتهم وهي وقتها عندها يعني
0: هي مطربة تونس الأولى وتعرف أنه الأغنية هذية يغنيوها في وقت ما حتى اليهود معناه خاطر دخلت هكا كأغنية أفراح معناه
1: وتو يغنيوها في الأفراح في بداية يعني المناسبات والأفراح يغنيوها كل المطربين يعني المختصين في الجو بتاعنا التونسي التقليدي.
0: احنا اليوم نحكيه على الاغاني اللي تغنيت بسيدنا النبي
1: واللي مدحت سيدنا
0: النبي واللي مدحت سيدنا النبي واللي زاد ذكرت السيرة النبوية في العموم.
1: خلينا نبدأ من البداية. ألفو تعرف أنه القصائد في مدح للرسول صلى الله عليه وسلم كانت مع الشاعر حسان بن ثابت. حسان بن ثابت كان شاعر الرسول شاعر في المدينة في الجاهلية ثم أسلم وأصبح شاعر الرسول يعني هو أكبر شوية في السن من الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه عاش الجاهلية ثم الإسلام وأصبح هو اللي يمدح الرسول ويعني خلينا نقول يكتب فيه الأشعار إلى جانب بعض الشعراء الآخرين مش هو راه أما هو يعني عرف وتعرف أكثر من الشعراء الآخرين. من أشهر أبياته في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم نعرفوه الكل البيت هذا حلو ياسر بربي يسمعوا السادة المستمعين لأنه كانوا مبدعين منذ السابق. وأحسن منك لم ترى قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك خلقت كما تشاء. سبحان الله يعني حلو التشبيه يعني يشبه في الرسول خلقت يعني كما تحب أنت يعني كيما شتي تتخلق سبحان الله يعني لانه الرسول كان جميل كان جماله اخر مش كيما جمال سيدنا يوسف لانه اجمل الخلق قولك سيدنا يوسف عليه
0: جمال
1: السلام
0: يوسفي معني.
1: جمال يوسف هذا كان نوع اخر يفتتن به تفتتن به النسوه وما الى ذلك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لك الجمال الوقار واللي كان كي ترى يعني تحترمه وتوقره وترتاح له سبحان الله جمع الجمال الخلق والاخلاق جمال خاص سيدنا صلى الله عليه وسلم فبعدها معروفة من أشهر القصائد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم لامية كعب بن زهير. لامية يعني القافية متاعها توفى بحرف اللام ديما اللام يقولوا لامية بطبيعة في العربية واللي سميت بالبردة. البردة البردة شنية البردة عباءة الرسول
0: عباءة الرسول صلى الله عليه وسلم
1: بس كما عنا توا يقولوا برنوس مثلا البردة عباءة الرسول. القصة معروفة بعد فتح مكة يعني تعرفوا حتى المشركين فما شكون منهم أسلم فما شكون خوفا وفما شكون لأنه عدد المسلمين كان كبير ياسر. فتح مكة 10,000 فاتح لمكة وجندي دخلوا لمكة. كان كعب بن زهير من الشعراء اللي كانوا ديما يعني مختصين في هجاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبوه كان شاعر عائلة كل شعراء زهير بن أبي سلمة يعني كان شاعر قبله في الجاهلية وما إلى ذلك يعني متوارثين الشعر. فكان يهجو الرسول ونساء المسلمين أو النساء المسلمات يعني بيخلي ما يقول. خاف الرسول الحقيقة كي شد الأمر وكل شيء أهدر دمه يعني حل البث القتل متاعه يهجو ما يخلي مقول في الإسلام والمسلمين ويقدح ويقذف المحصنات وما إلى ذلك. فالحقيقة عرف سمعوا وصلوا للحديث أنه رأوا الرسول أهدر الدم متاعه خاف وكل قوة كانت في بتاع المسلمين أنذاك فحب يطلب العفو لكن خاف لي عاش يغدر به الرسول ولأنه حاشى الرسول من ذلك. عنده أخوه اسمه بوجير مسلم كان مع الرسول بعث له أخوه قال لي ولدي راو الرسول ينجم يعفو عليك وانت ما تعرفوش وا وا وا برا اطلب اسمع خير جوه الناس كيف كيف باقي ما صدقش مشى بعد شوية حب يهرب تاني يقول لكم المسلمين منهم مش يلحقوا بي مش يعرفوني مش يشدوني شعمل قرر باش يواجه الأمر ويمشي للمدينة ويقابل الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلا مشى بنفسه
0: مشى بنفسه معرف بنفسه ولا مشى
1: مشى لا مش معرف بنفسه ملوم مشى يعني معرفش بنفسه للرسول جاء بين يدي الرسول قعد سلم عليه بتالي قال له كان يا محمد قبل يقول يا محمد مباشرة فمسيه ولا كل شيء لكن هذا كاسمه إذا كان نجيب لك كعب بن زهير يطلب منك سماح نجيبه يطلب منك سماح تقبله لا قالوا بالطبيعة نقبل العفو نعفو عليه ونقبل السماح متاعه. قالوا ملا أنا هو كعب بن زهي تفضل. قالوا شنو نشد لك بعض الأبيات الشعرية أني بمني شعر معروف الجاهلية، وبدأ يقول القصيدة الشهيرة بانت سعاد، وبدأت من عادة العرب قبل أنهم يبدأوا ديما الشعر بتاعهم بالغزل. هو سعاد وذي فتاة يعني شبه تقريبا كان معجب بها ومن يوصف فيه للرسول توا من البداية بان سعاد.
0: معنى القصيدة بديت نقول وحنا عاطفية
1: عاطفية غزلية. بانت سعاد فقلبي اليوم مقبول، متيم إثرها إثرها لم يفد مقبول. يعني يعرفوها ياسر الناس القصيدة دي البردة الأولى الأصلية. وبدأ بشوية بشوية وفي الأخير بكل بدأ يمدح في الرسول أبيات رائعة إلى أبعد الحدود. وش يقول في الأخير؟ إن الرسول لسيف يستضاء به من سيوف الهند مسلول. هنا الرسول كلمه قالوا ما تقولش من سيوف الهند، تقول من سيوف الله. ما تشبهش ببلاد أخرى، سيف سيف الله يعني. هذيك صلح حاله الرسول فعاودها ولا يقول تو موجودة تو البردة من سيوف الله مسلول. وبعتالي الرسول كي كمل القصيدة فيها معش أكثر من 100 واش بيت، نحى البردة متاعه ولبس هالو وعطاه هالو. أما فما نقطة هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كيبدأ بالغزل من هاشي بدأ ببانة سعاد و و و و اللي حبيبته مثلا، يعني كينو منهاش على الغزل كينو. فبعض الصحابة وبعض المفسرين قالوا أنه يجوز قصائد الغزل
0: مدح الغزل معنى
1: العاطفة في الفتاة اللي حبها. يعني لتو الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاش صلح له؟ قالوا السيوف الهند، قالوا السيوف سيف الله، قالوش تقول سيف الهند مسلول. في ذيك صلاح له كان الرسول ما قبلش الغزل، ما قبلش أنه يتغزل
0: قص عليهم
1: اللول.
0: هو ربما هو أنت جبت النقطة هذية مثلا كي نجبدو واحدة من روائع أم كلثوم اللي هي البياشة كل جميل في جزء بيرم التونسي زيدة بدي هكا الكلمات متاعه بغزل جانب عاطفي
1: عاطفي لكن
0: وبعد تعدى بعد تعدى شوية هكا الجانب في وسطه حكم وبعد اختم بمدح الرسول. معناها
1: هو حتى من عادات اللي يعني الشعراء الكبار حتى من عادات العرب الجاهلية يعني وذوكم الأسوا للشعر كانوا يبدأوا بالغزل. أي حتى قصيدة هجاء باش يهجوا شخص ولا قصيدة حتى تنجم تكون رثائية في بعضها يقول لك من عاداتهم أنه يعملوا أبيات في الغزل.
0: وشنو الهدف؟
1: الهدف يوري يوري الأشواق والمشاعر متاعه للناس اللي معه حكا من عاداتهم. بعد ذلك هذه تو البردة. البردة تعرف بتالي بدأ الدور خذها أبو سفيان
0: باش يعرفوها للإمام البصيري.
1: بصيري هذيك بعد
0: ثم البردة الأولى والبردة الثانية.
1: صحيح كلامك يا ألفة. لكن البردة الصحيحة البردة الأولى هذه متاع كعب بن زهيب، هذه رتها له رسول هدا له البردة
0: متاعه.
1: وبعدين البردة قاعد يشريوا فيها من واحد لواحد ومن خليفة لخليفة تو ظهر لي موجودة في تركيا في غديكة في المتحف متاعهم. بعدها الإمام البصيري جاء بعده ويعاش في مصر. الإمام البصيري بالتحديد في القرن الحادي عشر
0: ميلادي. والله مرة غلطت نفس الغلطة متاعك انت. الحادش
1: يقال 11 بال بال بال بال
0: بال نلقاه في تفسير
1: في القرن الحادي عشر ميلادي، يعني تقريبا 1200 وحاجة عاش ميلادي، ألف قصيدة مشابهة للبردة
0: همزية
1: وعلى نفس الهمزية أخرى عنده
0: دي.
1: أخرى وعلى نفس القافية، قافية بالبردة الأولى كما قلنا احنا اللي سماها باللامية يعني
0: في آخرها الليم حرف الليم.
1: وبالتالي زاد نفس البحر البسيط. يقول أنا بطبيعة ذين المختصين في اللغة يقول لك
0: ما تدخلنيش من بحر لبحر يا شكرا.
1: لا فما بطبيعة المتقارب والبسيط والرمل والبحور معروفة البحور الشعرية يعني. وذاك علاش القيمة الشعر كيبدأ في نفس الوقت يعتمد البحر موزون وفي نفس الوقت المعنى متاعه قوي. هذا فين قود؟ مش قالوا كل هب ودب ولا يكتب الشعر، اكتبوا برا الشعر النثري هذا جديد اكتب الخاطر تجي في باله ويكتبها. لا الشعر في نفس الوقت تحافظ على القافية والوزن، اللام هي نفسها مثلا في الاخر والوزن معناه مستقيم يعني فاعل فاعل فاعل مثلا قد يمشي، وفي نفس الوقت تعطي معنى وتعابير يعني حلوة. هذاك الشعر
0: اللي مش يدخل معك في جدال راهو هنا انت مشد صحيح معناها في القوالب القديمه حتى في اشعار اليوم عندك ما تسمع راهو الفايده كي يوصل الاحساس راهو ان نامن بالاحساس شعر قبل ولا شعر اليوم ولا بالقافيه ولا
1: لا كلب ينبح وقط على الشجره
0: لا مش الدرجه ذيك واش نقومتي لا مش هذيك
1: قال ها قال له اه وقال لا لا لا فما شعب تو الحقيقه الناس كل تكتب مع احترامي للي عنده يعني خلينا نقول يعني صنع
0: تو انت مثلا نحن نسقوا في الحصه هذه قلت لك يا شكري شنو الاغاني اللي مبرمجوها اقترحت عليا معناها اغاني في مدح الرسول مش جديد اقترحت عليا حمد هلال اقترحت عليا اي سامي يوسف معناها فما قصايد في مدح الرسول متاع توا باهي
1: لا ما قلتلكش خايبة ألفة واخذة نظرة
0: يعني حتى نظرة
1: لا حسبك لا واخذة واخذة حسبك تقول أنه كل ما هو جديد ما يعجبنيش لا لا مادام اخترناهم مادام مش نسمعوهم لا
0: أكيد
1: أما نحكي كيف بدأ حتى تو في الوقت الحالي عشان نوصلك تو للشعر عشان طولت في الحديث مش نعطيك باش نكملوه الحكاية ذي نتاع مدح الرسول وشعر في مدح الرسول ثم جاء أحمد شوقي أمير الشعراء
0: أمير الشعراء
1: في العصر الحالي بتبيع في القرن العشرين أحمد شوقي يعني في 1900 و1000 وتولد في 1800 واش أما في ألف بداية القرن العشرين 1900 واش كان صديق وفي لعبد الوهاب
0: وديما لازم
1: رغم بيناتهم
0: فرق عمر كبير
1: صحيح متبنيه عبد الوهاب أحمد شوقي متبني عبد الوهاب يمشي مع الأمراء ويمشي مع البلاط ويمشي مع يسافر مع ورحلة الشتاء والصيف يمشي مع الزحلة يصيفوا في لبنان يشتيوا في لبنان ويصيفوا في باريس حسب الطقس أحمد شوقي كان شوقي بيك يقولوا عاد زحلة ذيك يا جارة الوادي جارة الوادي ذيك خطر قرية مش على جارة الوادي فتاتي يا جارة الوادي طربته ذيك يقتل صيفه في زحلة قرية ذي في لبنان التو موجودة فيها واد يمشي على المشارف متاعها واد غنى لها أحمد شوقي غنى لها كتب لها أحمد شوقي
0: غنيها محمد عبد الوهاب
1: يا جارة الوادي هي مدينة زحلة باي ما عليناش هذا دخلنا كلام في كلام أما أحمد شوقي أمير الشعراء
0: كتب نهج البردة زيدا
1: والله حديث يجيب بعضه طول المحال كتب قصيته نهج البردة كي يقولوا نهج البردة تبع النهج يقولوا نهج البردة
0: على طريقة البردة
1: يعطيك صح على طريقة البردة متاع البوصيري هي معارضة للإمام البوصيري كي يقولوا معارضة أو في المعارضة في اللغة العربية معارضة يعني مش معارضة كما توا نقول وإحنا نعارض فيك وتعارض فيه تعاند فيه ونعاند فيك لا معارضة معنا تقليد
0: كما مظنيك زيدا معناه
1: إيه معارضه معارضه يعني كاخذت نتبع فيك معناه تبعك النهج هذاك نتاع البصيري وكتب كتب كتب وحافظ على نفس الوزن ونفس القافيه وغنيتهم كلثوم من تلحين رياض سنباتي سنه 1947 هذه نهج البردة ما حطيناهاش لا محالي لانه
0: حطينا حاجه اخرى حاجه اخرى سلو قلبي سلو قلبي حتى هذه كمان روائع الاغاني مدحة الرسول
1: باش نحكيوا على سلو قلبي وش نعديوا هذه البردة قبل غناتها البردة بعد سلو قلبي عام 47 لكن سلو قلبي غناتها قبل عام 46 البردة كيف كيف يعني مدح للرسول فما خصنا سلو قلبي هذه فما مقطع حلو حلو حلو حلو واش نفسروه شويه للسادة المسلمين واكيد الالفه
0: تحب نسمعوا منه شويه سلو قلبي
1: باش نشوقوا السادة المسلمين قبل ما نسمعوا سلو قلبي فما مقطع اللي تقول ابا الزهراء ابا الزهراء يقول الرسول تو ابا الزهراء اب فاطمه الزهراء بطبيعه شكون الزهراء هي فاطمه ابا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد ان لي انتسابه من بين ابيش معناتها ابا الزهراء يا ابا الزهراء الرسول يخاطب في الرسول قد جاوزت قدري بمدحك كي مدحتك فت حدودي معناها ما حقنيش فهمت تعقيم للرسول كي مدحتك معناها كينك فت قدري عطيت روحي ردت روحي حاجه كبيره اش نمدح الرسول وما ادراك شفتك التواضع وبعدين شو يقول له بيد ان لي انتسابه بالرغم اني مسلم ونامن بيك ورغم ذلك فت حدودي نتسمى كي مدحتك شكون قال ترضى اني نمدحك به ثم فالبت يقول فما عرف البلاغه ذو بيان إذا لم يأخذك له كتاب أي واحد يعني شاعر ولا كاتب يعني خلينا نقول صناعي كما نقولوا احنا ما يوصلش ولي عنده ما يعرفش البلاغة ما يوصلش ولي بليغ ما يوصلش ولي إلا باش ياخذ عليك ياخذك يجعلك أنت مثال يعني كتابة ثم هذه يقول مدحت المالكين فزدت قدرا مو كانوا يمدحوا الملوك ويمدح الأمراء فزدت قدرا كي نمدح الملك نزيد القدر بتاعي يطلع
0: نبيلك مدحت الرسول
1: وحين مدحتك اقتدت السحابة، وقت اللي مدحتك أنت وليت نسوق في السحاب، طلعت في الفوق وليت نتحكم في السحاب. شو منها القيمة؟
0: لكن ما ركزتوش معناها في الكلام، ها وعطاكم بالتفاصيل معنى كل كلمة.
1: سلو قلبي،
0: الغنية سلو قلبي من روائع أم كلثوم اللي غنيت برشا في مدح الرسول وعدة أعمال في السياق هذا.

0: هو حكينا على إبداع أحمد شوقي في سالو قلبي، لكن زد رياض السنباتي زد حاجة بديعة جدا، زد على مستوى
1: السنباتي في القصائد أحسن من لحن القصائد بالفصحى هو رياض السنباتي على الإطلاق، يعني معروف الأمر هذايا، يعني صحيح لحن أغاني باللهجة العامية المصرية لكن بالعربية الفصحى القصائد أبدع فيهم رياض السنباتي. والحقيقة هذه عام 46، تخيل يعني عنده قداش من عام الفتوى
0: اختني بالحساب.

0: كان ثم مشرفين إنجليز وقتها في الإذاعة المصرية فحسوا أنه الغنية هذية توها حكينا معناها فيها بعد مدحي للرسول صلى الله عليه وسلم الإنجليز حسوا أنه الغنية هذية تدعو لأعمال الشغب وتحرر أي والتمرد والتحريض قلت بكش في البيت هذية
1: أي صحيح البيت هذاك خاصة وهي ماذا بيتبعد على دينهم المسلمين أكتا والمصريين ماذا بيتبعدهم لأنه تعرف الدين يحث على الجهاد وعلى مقاومة العدو وما إلى ذلك في شحن للهمم يعني
0: طالبوا بمنحة ما تمنعتش يا الغنية خاطر العام اللي من بعد قطع عام 46 47 وقع معناها نقولوا احنا ولات مصريه 100% الاذاعه ما فيهاش مشرفين انجليز وهو المتعه المستمعين صحيح. بعد كل هذه السنوات
1: شنو نسالك سؤال لو مثال
0: على ما نعلم
1: على ما تعلم بالطبيعه ما نعرفش حسب نظرك يعني تلحين المديح اصعب من الاغاني العاطفيه ولا ما نعرفش حسب فكره
0: راش يعني مش بتبع. أي شاعر يكتب في مدح الرسول لا مش أي ملحن تلحين. ينجم يلحن معناها يلحن في غرض معناها في علاقة بمدح الرسول لأنه الألحان نتصور يلزمها تتميز بحاجات معينة صحيح. تتميز بالروحانية ألحان هادئة ألحان ماهيش صاخبة ويظلي حتى على مستوى المقامات معناها فما مقامات أي بعينها تتلحن فيها
1: ولا تكسح ولا هذه هي إجابتي باش تكون
0: بالحق
1: والله بالحق
0: لأن
1: لا العفو لأنه اللحن يزم يكون راسيين يزم يكون لحن بالحق ويعبر عن المعاني السامية بطبيعة والعميقة للكلمات خاطر مش سهل تحكي كلمات
0: أكيد أنت شنو قلت أنت قبيلة شوية أحمد شوقي شنو قال معناها باش يمدح الرسول مشيش ما يرتقيش معناها
1: مدحت المالكين مدحت المالكين فزدت قدرا وحين مدحتك اقتدت الصحابة
0: هذا
1: يعني
0: هو مش
1: تجوزت قدري في مدحك
0: هذا هو
1: يعني فت حدودك نمدحك أنت مش سهل لا والكلمات زي ما فيش لعب الكلمات لازم تكون دقيقة ترى بالدين فمش لعب ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم هيك علاش الألحان زي ما مناسبة وفما شعرك زد هيك ما نعرفش بالروحانية شوية
0: روحانية الخشوع القوة الفخامة مثلا والله كم نتفكر كنت عندي حصة موسيقية وحكينا على الجانب هذي يقول لك أنه مثلا من أكثر المقامات اللي تتلحن فيها هالنوعية هذية من الأنشيد في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك البياتي هو الأكثر استعمال خطر ويتميز بالدفء والسكينة
1: البياتي والرأس فما زاد الصبا دي كانت
0: الحجاز زادة في نوع من الخشوع زادة والهيبة
1: حتى الأذان رفع الأذان فما هم معروفين هذوما رفع الأذان في الحجاز ولا في البيات يقول لك ولا الصباك يبدا فما يعني شجنه فما شويه تحس حزن شويه نوعك ياثر شويه اما المقامات اللي قلتهم والمختصين في الموسيقى ممكن يعرفوا اكثر منا صحيح الكلام هذا صحيح المقام لكن زاد حتى كما حكيت انت منذ حين لازم مش سهل باش تلحن قصيده بالعربيه ومحتواها ديني ولا مديح للرسول صلى الله عليه وسلم لانه يعني يلزمك تفقد لها الهيبه نتاعها يلزم تخليها
0: هذا هو روحانية
1: صحيح جوهر روحاني يقعد باي احنا اول نشيد بعد طبعا احنا فتنا تولى المرحلة ذي اول نشيد تعرف المسلمين يستقبلوا به الرسول صلى الله عليه وسلم كي هاجر من مكة الى المدينة وحفظناه حتى منذ صغر
0: طلع البدر علينا
1: من ثنيات الوداع
0: وجب الشكر علينا
1: ما دعا لله دا ثنية الوداع فما بلاصة غديك في مدخل المدينة يقولوا ثنية الوداع مدخل شمال ويمكن فما شكون شكك قال هذه تقالت في بعد غزوة من الغزوات
0: ايه كل واحد قالوا أكثر ايه
1: كل صار اختلاف
0: قالوا فما رأي آخر يقول لك ذي معناها نقولوا أنشودة نجم نقولوا أنشودة معناها استقبلوا بها أهل المدينة سيدنا النبي
1: هو فما هذا ايش قالوا في الهجرة لكن فما شكون علل أنه لا قال لأنه وقت ما زالت ما اسمهاش المدينة الرسول سماها المدينة المنورة كانت يثرب اسمها بطبيعة
0: يثرب ايه
1: قال علاش ما قالوش يثرب فما شكون حسيلو فما يعني خلينا نقول تخالف اختلاف شوية في الآراء لكن مما لا شك فيه أنه القصيدة استقبل بها الرسول صلى الله عليه وسلم أما بعد أحد المعارك ولا في يعني الهجرة متاعه على كل حال واحد من هذوم
0: مطلع البدر علينا من الأغاني اللي اخترناهم
2: مع الأيام

0: هذه نسخة الفنانة سعاد محمد من فيلم الشيماء.
1: أخت الرسول الشيماء أخت الرسول من الرضاعة
0: صلى الله عليه وسلم. والدور لسميرة أحمد.
1: سميرة أحمد هي
0: مظهر عبد الله غيث
1: صح. وهي لمثلت عام 72 الفيلم يعني مش قديم ياسر. قبل الرسالة شوية قبل فيلم الرسالة تقريبا بخمس سنين يعني وبعدها فيلم رسالة
0: 76
1: باربع سنين تقريبا 76 77 خرج 76 الرسالة هذه قبل شوية 72 وكما قلت انت صوت سعاد محمد ويعني لحن مختلف شوية على اللحن اللي نعرفوها اللي غناته ام كلثوم خاصة في الثلاثية المقدسة يعني غناتها راهو طلع البدر علينا من تلحير يا السنباتك العادة الثلاثية المقدسة من اروع الاغاني زاد عام 72 عام 72 نفس العام
0: عندها برشا اغاني رائعة معناها ام كلثوم في مدح الرسول الثلاثية المقدسة حديث الروح
1: حديث الروح اوه شيء كبير
0: محمد اقبال
1: هذيك نعملوها في الاخر نكملوا بها
0: هذيك موسيقيا انا بالنسبة لي من روائع الموسيقى العربية في مدح
1: ثورة هذيك
0: ثورة ثورة اللحن تو احنا قبيلة شوية نحكيوا على خصوصية اللحن معناها في الأغاني ذي الدينية اللي تتغنى مدح الرسول غريبة وعجيبة اللحن متاحة
1: وهك عليش غريبة يعني ملول تحيلك في مياسر الناس كانوا يحسبوها أغنية عاطفية
0: عاطفية صحيت هذا هو
1: كيتأملوا في الكلمات يلقوها القلب يعشق لي جميل وبعد تدخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام ومن يعني وبدأت بشوي بشوي يقولي مو خطر بيرم التونسي فك الزجل متاعه كتبها ومشي زار مكة وزار الحج يعني قام بمناسك الحج كي يرجع كتب القصيدة ذيك لأنه قبل رأي القصيدة لحنت ملول زكريا أحمد فنتحدثوا عليها بعد شوية بتالي عاودت ام كلثوم ما اقتنعتش ياسر باللحن
0: اقتنعت برياض السنباتي
1: برياض السنباتي بعد مدة وبعد يجي تقريبا كنقول لك 30 40 عام 30 عام تقريبا عاود لحنها السنباتي على كل حال احنا باش نرجعوا لها القلب يعشق لي جميل خاطر ذيك عامله الثورة واللي نسمعوا فيه كل توا في مجال الأغاني الدينية صحة العبارة يعني تقريبا الفضل يرجع للرياس سنباتي من القلب يعشق لي جميل يعني بدلت تماما النظرة للأغاني كانوا قبل بالدفوف الأناشيد وان بعتلي طورت شوي شوي ولت موسيقى مع اللي كنا نسمعوا سلو قلبي أم كلثوم بعتلي الإيقاع واللحن الجميل شيء كبير القلب يعشق لي جميل كي تقعد تسمعها حتى
0: ما تقلقش. ما تقلقش حتى كي تسمع الموسيقى وحدها ما غير حتى كلام تعمل صح. بالحق نقول وإحنا حالة من الانتشاء الروحاني بالحق والله
1: لا ومدام احنا توصف في نفس الشعور نحس بيانا يعني اكيد هذاك الدليل انه تقريبا الناس كلنا نتقاسم
0: صحيح. صحيح الشعور هذاك انت جبت على ام كلثوم في طلع البدر علينا شوفوا الفرق
1: شوف
0: يلا نسمعوا بالاحرى الفرق
2: مع الايام

0: برشا أعمال سينمائية كانت تسبب في شهرة هالأغاني هذية.
1: هذه في ظهر لي في الرسالة يعني خذا وكر لحن هذية تقريبا طالع البدر علينا.
0: أما سعاد محمد في فيلم
1: سعاد محمد في
0: فيلم الشيماء على أساس تغني فيها سميرة أحمد.
1: صحيح. وفي الرسالة مقطع من أم كلثوم بتالي عاونوه يعني فما كورال معها بطبيعة فرقة الموسيقى العربية وقتها أم كلثوم قلت أم كلثوم خذاوا اللحن بتاع أم كلثوم أما لا وقتها أم كلثوم توفيت عام 75 فرقة الموسيقى العربية بقية عبد الحليم المويري هما اللي عملوا الموسيقى وبالكورال غناوها كانوا الجماهير اللي استقبلت الرسول هذيك الناس الصحابه والانصار
0: المدينه
1: اما اما اما اسمه ام كلثوم توفيت اما اللحن هذا هو خذوه نفس اللحن اللي خذوه عليه لحن نتاع رياض السنباطي في الثلاثيه المقدسه بدات بها عام 72 زادت لحنت اما بتالي رجعوا لها كما قلت عام 75 في فيلم الرساله واحنا حفظناها باللحن هذا اكثر
0: اي صحيح صحيح حتى في المدارس وكل باللحن هذا
1: اثرت اكثر في باللحن هذا طلع البدر علينا نشيد المسلمين اللي استقبلوا الرسول وقعد الحقيقه نحفظوه في المدارس حتى في اللي اسمه مالكم التحضيري
0: في الروضات
1: في الرياض الاطفال يعني كيف كيف
0: من اول الاناشيد اللي نحفظوهم بالحق
1: والله هي مازالت البركه كيقولوا كي بنسمع كما زال عنا كل خاطر نزرعوا شويه في اولادنا الوازع الديني ونزرعوا فيهم بعد تماما تو كنت تقول له ما راش يعني مش حتى وقت تولد الرسول كنت بعض منهم تقول له اي سوره من القران ما يجاوبكش حتى كبير تو تعرف اهتماماتنا تغيرت للاسف ولينا مشينا حاجه تخرين كنت تقول له لاعبي نتاع كوره يجاوبك فيسا ولا تصير تقول له اغنيه من عش اخر اغنيه والالبوم الجديد واحد يجاوبك خاصه ذاك المجال الراب وتنحكيوا عليها حكايه الراب
0: والله انا نستنى فيها الحصه دي بالشكر يحكي على فن الراب معني
1: لا مش علاش نقول لك لا حتى توا قبل احنا اش نسمع حاجه بعد الفت هو
0: باش نسمعوا واي احنا ما دمنا في اجواء الاعمال السينمائيه وجبدنا على يثرب قبيله شويه اغنيه زاده من فيلم هجره الرسول الفيلم هذا من بطولة ماجدة وإيهاب نافع وتغنيت فيه الحقيقة تو أنا باش نخيرك أنت شنو نعدي وخاطر في الفيلم هذايا تغنيت طلع البدر علينا إلى رحاب يثرب واللي هي أنشودة مرتبطة بالهجرة ولجل النبي زاد واحدة من أجمل أغاني محمد الكحلاوي
1: هذيك توم بعد نسمعها إن شاء الله لجل النبي متى نعملوا الى
0: رحابي
1: في رحابي
0: الى رحابي يثرب ايه.
1: والفيلم هذاك معروف حتى مصطفى العقاد بعد كي اخرج رساله خذا بعض ما نشك الافكار شويه من الفيلم هذا هجره الرسول خطر قبل الرساله لكن الرساله شادوف الرساله الحقيقه
0: اكيد عالمي عمل عالمي بطبيعه
1: الحال لمهم كله وجمعهم وكينك تتفرج على الصحابه بالمجد وتفرج على الوقت هذاك يعني
0: الى رحابي يثرب كلمات شاعر تسمى على الأغاني اللي تكتبت في مدح النبي مثلا برشا برشا أغاني نسميه حتى أغاني الأم كلثوم واللي هو عبد الفتاح مصطفى
1: عمل
0: مولاي ذي كذا
1: مولاي وكتب الأغاني متاع أغلبهم متاع لغناتهم اسم الخيام تنجيهم في الساعة الثانية محمد رسول الله
0: إن شاء الله زين الوقت إن شاء الله
1: ذكم الكل اللي لحنهم جمال سلامة ونحكيه عليه زاد مبدع ذاك زاد عمل ثورة أخرى خطوة أخرى بعد سنباتي
0: روح غربية
1: روح
0: شوية
1: غربية أوبيرالية يعني من الأوركستر استعمل الغربي مع أغاني دينية تون تحدثوا فيه من زمان
0: نرجع لكم بعد شوية

0: في كل كوبلي باش نرجعوا في الاخر كملت الاغنيه كامله اغنيه بديعه بطبيعه بصوت اسمهين ومن الحان خوها بطبيعه
1: فريد الاطرش بطبيعه الكلمات للشاعر بديع خيري. الاغنيه هذه عام 43 غنتها اسمهين قبل ما توفى بعام، لكن قبل ذلك غناها فريد كي لحنها غناها بصوته راه من الاول عام 38 غناها بصوته، وبعد عادت غناء اسمهان والحقيقة إبداع على يعني بالرغم من اسمهان وفريد يعني أصولهم الدرزية عندهم مسلمين، هما ما عندهم عادات خاصة وتقاليد خاصة بهم لأنهم الحقيقة هذه تسمى رائعة إبداع صوت اسمهان رملة صوتها أوبيرالي
0: المنافسة الأولى لأم كلثوم
1: صحيح لكنهم
0: فما هكا شوية
1: يقال لكنهم لكن يختلف يعني النبرة، ممكن اسمهان تبدع أكثر في الأغاني اللي يعني الشكل الأوبيرالي شوية
0: يا طيور
1: إمتى حتعرف إمتى يعني ياسر أغاني الحقيقة أنا أهوى حلوة ياسر الغنية ذيك أهوى يعني تلعب بين منها كي تتسربي في القهوة تقول أهوى وأنا أهوى كتسمى كالجناس هذا كتسمى في العرب يعني نفس الكلمة تعطي معاني مختلفة في الفيلم هيك دورت حندخل حديث بحديث على المحالة
0: مسيلش هذاك اللي يحبوا المستمعة
1: أما أنت خطر قرنت توا حليت لي قوس صغير زمني
0: أنا ما قرنتش على حسب ما قالوا أنت توا بالنسبة ليك تطرب الصوت أم كلثوم أكثر ولا الأسمهين أكثر؟
1: هذه كنا نقارنوا في ما لا يقارن
0: يا ذوق ماهيش مقارنة ما نعتبرهاش
1: والله اسمهان أبدعت في شكل غنائي معين، أم كلثوم في يعني المويل العربية وكل غناء يعني التقليدي المصري أم كلثوم لا يضاهيها أحد. اسمهان صوت آخر، نوع آخر يعني
0: لون آخر قماش آخر
1: يعطيك صحة قماش آخر كما يقولوا بالدرجة يعني زوز فتاة وفتاة، هذه سمراء وهذه بيضاء، هذه جميلة وهذه جميلة، ما نجمش نقول لك هذه خير من هذه، سبحان الله ساعات
0: كل واحدة ولونها كل واحدة والخصوصيات
1: هذه مقارنة بين أم كلثوم واسمهان. لكن اسمهان أم كلثوم كي حبت تعمل يعني خلينا نقول النوع هذا القماش هذا كما قلت نستعير الكلمه نتاعك ألفة
0: صابت عليها
1: عملت اوبيرات فيلم عايد هو فيه في وسطه الاوبيرات عايده في وسطه الهدية غنيت اغاني اوبيراليه شويه ام كلثوم في منعش ظهر لي مش عايد ظهر لي مجنون ليلى ولا حاجه كما هكاك فالحقيقة لم ينجح الفيلم تماما في بال حبة تبع يعني يعني الشكل الغنائي
0: ضيعت خطوتها
1: ومن وقتها ما عودتش أم كلثوم.
0: وكي تغني اسمهين أغاني أم كلثوم تنجح ولا لا؟
1: إلى حد ما أغاني اسمهين ما نعرفش يعني
0: ما تنجم تغني يمكن هي
1: تغني صحيح
0: صعب
1: وأغاني اسمهين مش شكلي تاخو كل الأغاني الشرقية كيفاش يقولوا كل فيه يقولوا العروبات وكش يقولوا لهم
0: رب
1: وقت وتطول شوية الغناية لا الأغاني قصيرة شوية متاع اسمهان وسبحان الله كل واحد
0: طبقات عالية يا طيور معنى تخيل صوت آخر نجم يغني
1: لكن متاع محمد القصبجي المبدع محمد القصبجي اللي الحقيقة قعد وفيه لأم كلثوم وبالرغم من أنه تعامل اسمهان وممكن تثبت شوية الغيرة أم كلثوم فترات كي محمد القصبجي تعامل مع اسمهان وعاقبته ما غناش ما خذتلوش ألحان أخرى من عام تقريبا 47 رق الحبيب ونعش بها وقعد ولا عازف معها إلى آخر نهار في حياته عام 66 الله يرحمه وينعمه.
0: قوس اسمهين وبربي أنا نحب نختم خاطر أنت جبت قلت معناها فريد واسمهين درزوا وقدموا أعمال في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم برشا فنانين ما همش مسلمين وقدموا أعمال زادة في مدحل الرسول صلى الله عليه وسلم الله آخر معناها فترة تزامنا مع وفاة الموسيقار هاني شنودة اللي هو معناها قبطي معناها مصري من أكثر الأعمال اللي لحنهم كانت في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: صحيح. فما فرق بين إنه يعني ما نعرفش ومتى وفما أنواع المسيح هذوم والنصارى والأقباط يعني فما شكون يأمن يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم موجود لكن أنا ديانتي مثلا مسيحية ما نعرفش هذيك لقيت عليها أجدادي وأبائي وكل شيء ما نعرفش نبدلها. وفما لا يقول لك لا ما نأمنش به وما هوش موجود والنبي الوحيد هو عيسى مثلا قلت لك وفما درجات حتى في الكفر فما درجات كما يقولوا سمعونا على العبارة يعني فما شكون تو منهم ياسر مو يأمن أنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي ورسول وخاتم الأنبياء ويقول لك نبي، لكنني هذه كديانتي يقول لك صحيح. هو
0: أنا نحترم كل الأديان وكل معتقدات
1: صحيح، يقول لك هكاك. هذوما الفئة هذه هذيك اللي تنجم تقول غنات السيدنا.
0: هو سمعته أنا في حوار هني شنو ده يقول لك، أنا سمعت معناها ما قالوا النبي يقول لك احنا الأقباط إخوان المسلمين، كيفاش ما تحبنيش أن نلحن ألحان تمتحوا، معناها ما كانت الكلمة وقتها مؤثرة.
1: يقول لك نفس الواحد بنفس نفس الحث على نفس المبادئ والأخلاق،
0: هذا هو الجانب الإنساني. فيروز غنيت غنيته مكة معناها، رغم أنه هي مسيحية حاجة
1: فما فما فما حاجة. قلت فحبيت نرجع عليك صلاة الله وسلامه، حبيت أن قبل ما ننسى ساعة تقريبا يمكن اعتبارها أول أغنية يعني في متح الرسول لحنت بشكل حديث، يعني بالاعتماد على التخت وملوب بذات بالدفوف دخل متاعها بدو بشكل تقليدي. بعتالي ولات لحن تقريبا هذيك كانوا فريد هو العمل كان جريء أكثر من غيره. بداية كانت مع فريد عام 38 راهو لحنها عم غنات اسمها عام 43، بعدها السنباتي سلو قلبي كما كنا مضوحين نحكي و ما إلى ذلك
0: من بعد
1: من الكل. أما باهي احنا باش نكملوا شوي ديما نقدموا،
0: احنا مقدمين بطبيعة مقدمين القديم ومرحبا بطبيعة كل مستمعينا. بون قعدنا نحكي شوية بلا شوية على الأغاني الأفلام وأكثرية معناها الأفلام هذه اللي خرجت فترة السبعينات
1: نوصل لنهاية السبعينات.
0: حابة نسألك بلي مادام جبدنا هالكبارات من الملحنين، عبد الوهاب لحن في الإطار هذا؟
1: والله لحن ابتهال، فما أذان زاد قدموا بصوته محمد عبد الوهاب، أما باش لحن أغنية هكا دينية ما نعرفش، بحث وكل شيء الحقيقة عبد الوهاب ما لقيتش أنه لحن، أما ابتهال فما ابتهال قدموا بصوته محمد عبد الوهاب في فترة من الفترات الحقيقة. أما أغنية دينية كما عمل غيره من الملحنين، حتى محمد الموجي في رابعة العدوية الرضا والنور اسمه كمال الطويل غيري كما مددت يدا، كل ما ذوكم خاطر الرابع العدوي كان فيلم إذاعي يعني سلسلة إذاعية بتالي تحول لفيلم تلفزي، وتلفز عام 64 وقدمته بطولة نبيل عبيد ولا
0: أيوة.
1: والأغاني في الفيلم الإذاعي ولا في الفيلم التلفزي أم كلثوم فلحنوا لها وقتها أغاني الرابع العدوي. إيش كل لحن لها؟ رياض سنباتي بطبيعة، محمد موجي، كمال طويل، برغم انه كمال طويل ما حللها حتى لحن عاطفي قدم لها، كان اللحن ذاك زوز الحان ظهر لي في رابع العدويه، وقدم لها لحن وطني نشيد المصري القديم والله زمان سلاحي اكو ما لحن لهاش اغاني عاطفيه. وقلت محمد الموجي وسنباتي وكمال طويل وقتها بليغ الحق بعد بليغ حمدي على تخد حتى ذوما لحنوا الغني محمد الموج وكمال طويل لحنوا أغاني دينية. بليغ حمدي الحق كذلك مع النقشة بندي وكل يعني خلينا نقول ابتهالات الدينية تقريبا الكل. كان عبد الوهاب ظهر لي استثناء عبد الوهاب عمل كان ابتهال ولا أذان.
0: هاني شن سمعك حويجات من اللي خدمها محمد عبد الوهاب؟
1: تفضل.
0: هذا لحن أما غني هني شكر.

0: أغثنا يا رسول الله. هذه عام 68 من كلمات حسين السيد في وقت ما كانت تذاع برشا في شهر سيدي رمضان معنا.
1: بعد ما اعتزل الغناء عبد الوهاب حب كينو يدارك عبد الوهاب لأنه ما قدمش لأن وقت مبدعين الجماعة كل ملحني الكل لحن وأغاني دينية هنا خطر وقت اعتزل عبد الوهاب تعرف عام 55 آخر مرة يعني قدم الأغاني بصوته البقي كل تفرغ للتلحين هذه ظاهر حتى صوته كبير شوية في الوقت
0: صحيح.
1: وأنا لكش بحث قلت لك ما قدم
0: ابتهالات أدعية
1: أدعية وفما الأذان سجلوا بصوته أما عدا ذلك الألحان البديعة هذه الألحان الحقيقة الحلوة متاع الصنباتي ولا متاع بليغ حمدي ما قدمهمش الحقيقة عبد الوهاب في الأغاني الدينية هذه يعني كنا تقليدية حتى تاريخ أغثنا يا رسول الله يعني ابتهال تقليدي ما فيش يكلي بداع كبير والاجتهاد كبير ياسر بدون نقولوا الحقيقة قلت لي باش نمشيو العام في أواخر السبعينات
0: ياسمين الخيام
1: ياسمين الخيام
0: نجموش ما نغفلوا على اسم ياسمين الخيام وتجربة مهمة جدا إلى محالة سبقتها تجربة في الأغاني العاطفية هذه التجربة بعد الاعتزال متاحة
1: تجربة لا قبل
0: الاعتزال
1: عام 75 هي انطلقت بداية وهي شنو لأن أم كلثوم توفيتها عام 75 وجهان السادات الله يرحمهم كل محالة كان اسمين ياسمين الخيام مازالت على قيد الحياة وربي طول في عمرها كانت حابه تعمل ياسمين جيهان السادات زوجة الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات كانت غير من أم كلثوم كانت ديما تقولوا يا أبو الأنوار يا أبو الأنوار ومكتغير كيفاش أم كلثوم مع رئيس الدولة يا أبو الأنوار وما إلى ذلك فالغير هذيك جعلتها ما تحبش ياسر يقاله أم كلثوم عند وفاتها أم كلثوم كنا حابة تنسي الناس فيها حابة تطلع صوت ياسمين الخيام شجعوها قالوا هذا الصوت المصري النسائي القادم هذا النسوي اللي ممكن تنسينا وهي الحقيقة أم كلثوم حد ما ينجم ينساها فشجعتها ويعني نقولوا مكنت عبد الوهاب بلغتنا احنا قتلوا يعني لحن لها ولحن لها بعض الأغاني الأولى وبعدين لحن لها سيد مكاوي
0: رياض الصنباتي ليه؟
1: رياض الصنباتي ظهر لي لحن لها فما غناية هذيك عبد الوهاب اللي تشارت بياسر خذ عيوني
0: ابعد
1: عني عيونك
0: أنا مش حملة هواك
1: وأنا بحسد روحي عليك متاع اسمه سيد مكاوي ولحنوا لها تشهرت بالأغاني العاطفية من بعد عملت كلا
0: اعتزال
1: قبل الاعتزال اعتزلت عام 90 عام 90 تقريبا في عام 78 بقدوم جمال سلام الموسيقار والملحن المعروف جمال سلام هذا خوها توفى خير ولا محل جمال سلام توفى في فترة الكورونا خوها فاروق سلامك اللي يضرب عازف الاكورديون في فرقة أم كلثوم معروف حتى في يعني الحفلات المسجلة تلفزيا جمال سلام قاري في الاتحاد السوفيتي سابقا موسيقى جاء بشكل آخر يعني
0: كلاسيك شوي
1: صحيح
0: غربي
1: لكن يلقى الأصوات السيدة وقت شكون ياسمين الخيام وقت طلعت اسمها بعد شوية سميرة بن سعيد
0: ولي لحن راهو من أجمل أغاني سميرة مش حتنزل عنك
1: مش حتنزل
0: أبداً
1: عنك
0: ألقاني بعد يومين
1: وقتها في بداية
0: ديتك الموجة هذيك من الأغاني الخاصة اللي غنيتهم سميرة وقتها بدأ اسم جمال سلامة يبرز
1: جمال سلامة يبرز وغنت له ساعات صباح عام 80 علاش قلت لك فترة ذيك وآخر السبعينات والثمانينات وغنى له عماد عبد الحليم مهما خذتني المدن عمل توزيع آخر
0: ثورة
1: صحيح من ضمن يعني خلينا نقول الثورة هذه الأغاني الدينية بشكل أوركسترالي يعني عمل خطوة أخرى توقف قلنا إحنا تأملون خلينا نمشي وحيد بدينا كانت الأناشيد بالصوت فقط دون العزف
0: بعد بالدفوف
1: بعدين وصلنا
0: لفريق
1: يعطيك صحة
0: دخل آلات أغنية تعليق صلاة الله وسلم
1: رياض الصنباتي بدأ بالألحان الشجية
0: سلو قلبي
1: والبردة وما إلى ذلك نهج البردة قدمنا شوي وصلنا قبل زاد شوية بالتالي زاد ما تنساش أنه رياض الصنباتي الثلاثي المقدسة وقت عمل قلبي يعشق الجميرة عمل عامة ونحكي عليها في الأخرى قدموها عام 72 تقريبا جاء جمال سلامة عمل خطوة أخرى قدام دخل الموسيقى الأوركسترالية يعني
0: وهذا بين في واحد من أجمل أعمال ياسمين الخيام محمد يا رسول الله

0: هكا نكون فهمنا موسيقين شو معناها جميل سلامة. خرج من الأسلوب التقليدي شوية على مستوى تلحين الأغاني الدينية بالعمل هذية محمد يا رسول الله بإمضاء بنت الشيخ الحصري ياسمين الخيام. بتبيع الأغنية هذية تقدمت في مسلسل محمد رسول الله هكا ولا
1: محمد رسول الله عام 80.
0: عندك ذكرى مع المسلسل هذية؟
1: ذكرى أنه وقتها الفترة هذيك فترة الصيبة وبداية الشباب بحسرة. اسمع المقطع ده محمد بربي رجعنا
0: سمعنا

0: لازمكم تشوفوا شكري متفاعل مع الأغنية هذي، لازمكم تشوفوه معنا.
1: إبداع إبداع، لأنه مشينا من نشيد والمديح التقليدي وصلنا للأوركسترا يعني كيفاش، وكل إيقاع كيفاش شكل بتاع
0: الطنبور هذيك،
1: الطنبور والبطري، وكالضربة هذيك قوية مع التوزيع الجميل وراء إلى أبعد الحدود. يعني
0: هي غنيتها الأغنية هذية في تونس، ما طلعش البرودوي كيف نهذية.
1: وأنا عنا التسجيل في الإذاعة في الحفل هذيك في تونس بطبيعة، فضاء في فضاء مفتوح،
0: الفرقة معناها اللي تسمح باش تخرج معناها أغنية
1: بالطريقة مش بالكيفية. هذه أغنية الفيلم مسلسل محمد رسول الله، مسلسل عفوا محمد رسول الله، وقعد أجزاء وصل عام 85 وبعد تلعب عودوها عام 90 وحفظوه الناس كل. وكانت حاجة جديدة في رمضان على دول مرة عام 80 بالألوان، وقت نقولوا بالألوان فعل وقتها كانت خاطر مسلسلات بالأبيض والأسود، وإحنا الحقيقة حفظنا الجينيريك وتغرمنا به. وبعدها شوية جات التونسي اسمي الخيام كي تلقى الأغنية سابقة وغنيت زادة قبلها يا رسول الله مسلسل على هامش السيرة، هذاك بدأت به عام 78، زادة كيف كيف مسلسل ديني ونفس الملحنة اللي لحن الجينيريك ولحن الأغنية ذي يا رسول الله، أغنية اسمها لحنها جمال سلامة، يعني عمل ثورة يعني في عالم تلحين الأغاني والمدائح الدينية.
0: يعني حسيتك ركزت على الملحنين بينما فما شعراء زادة، شعراء معناها في الوقت الحديث
1: زادة. كمان عبد الفتاح مصطفى،
0: عبد الفتاح مصطفى زادة كتب روائع على مستوى الأغنية الدينية والمدائح بتبيعة بخلف أم، حتى مكتب أغاني عاطفية لأم كلثوم.
1: كتب فما غنية خنتفكرها ساعة على كل حال نتفكر طول نسيت ما استحضرتهاش أنا بشوية
0: لسه فاكر هو يظهر لي
1: دون لسه فاكر كتب هي هما أغنية أخرى نتفكر على كل حال كتب أغاني دينية وكتب فما قبل الشاعر محمد قبال باكستاني لغنات له حديث الروح، لأنه الترجمات دي ما تصير مع راهو أحمد رامي طيب مثلا رباعيات الخيام اللي عمر الخيام ترجمها أحمد رامي من الفارسية للعربية، وياسر تصير حاجات كما كيكا. أما غنات أغاني دينية أم كلثوم وشعراء كبار كما كنت تحكي منهم، منهم عبد الفتاح مصطفى ذلك كتب يعني حتى يكتب اسمه كيفاش نقولوا سيناريو نتاع نتاع المسلسل.
0: صحيح صحيح، احمد شفيق كامل زاد قصيدة رباعيات، صالح جودة،
1: صالح جودة
0: حبيبي يا رسول الله، وبرشا اسماء، بيرم التونسي وجبد
1: الليل، بيرم التونسي هذا ذاك الزجال الاول،
0: الزجال
1: يعني هو شكل يعني من كيبدا يبدا الشعر الموزون شويه، ويعني كي القصه الزجل راه مش سهل، لانه الزجل نجم يعني خنقول تقراه بالعربيه الفصحى ولا بالدارجه هذه، وخاصيه تاع بيرم التونسي تو كي تقول مثلا دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام، درجة تقول فيها مصري، لكن بالعربية زادة دخلنا باب السلام غمر قلوبنا السلام، هوني بالعربية القلب يعشق كل جميل، مصر
0: قلبه يعشق كل جميل،
1: كل جميلة تكسحة كل مفتوحة مفعول به لا قالتها صحة المثني
0: والله استني لي راه في غلطات الصرف ولا
1: هو صحيح الهوى غلاب عربية فصحى
0: هو صحيح،
1: مع بتالي ولي زيدك الشين
0: روحك اللهجة بيضة شوية ما تعتمد على اللغة العربية،
1: اللغة الثالثة يعني أي. تقرأها منه ومنه هذيك خاصية بيرم التونسي يعني في كتاباته أغلب أشعاره كما كيكا، ومعنى يعني الحقيقة في الزجل من أقوى الشعراء بيرم التونسي. أنت ما ذكرت بعض تذكر في الشعراء اللي كتبوا الأغنية الدينية،
0: إيه هما تسميوا شعراء حديثين شوية معنى خاطر احنا في البداية قلنا أنه برشا من الأعمال هذية في مدح الرسول زادة اعتمدت شعراء قدامى معنى كما سمينا قبيلة حسين بن ثابت شاعر رسول
1: بغاديكا
0: الإمام البصيري بصيري. ابن الفارض زاد شعاره ألهمت العديد،
1: فما توا حتى في الوقت في العصر الحديث فما قلت لك تميم البرغوث هذا فلسطيني وعايش في مصر معروف بطبيعة شاعر كبير، وعمل زاد نهج البرد، عمل بردته هو أخيرا 2010 عملها، أما القافية نتاعها بدلها ردها بالميم، يعني ردها مش بالميم ردها بالدال ظهر لي حسين القافية بدلها، لكن تقريبا فما 200 بيت ممتازة جدا إلى أبعد الحدود، اجتهد فيها وشاعر يعني
0: هو عجبه شاعر حديث معناها
1: ليه كان عمل يفرض روحه يعني الحقيقة الوقت.
0: وربما مش تدخل بينا تويكة للأغنية الدينية في مدح الرسول الأغنية الحديثة
1: حديث
0: حديثة بأعمال عدة لمحالة وبأسماء زادة عدة. إيش قولك في الأعمال اللي توا تمدح في الرسول؟ أغاني اليوم معناها خلينا نقول فما تجربة
1: يعني فما عجبتني أغنية أو مدح حمادة إمام حمادة هلال قلت إمام تشكرت هذا إمام نغلط في اللقبات خطر حمادة إمام كان مذيع رياضي كمعلق رياضي حمادة هلال في محمد نبينا رائع جدا رائع بالحق اللحن وتحس فيه شجن تحس فيه حلو يبعث بيك نعش الخيال بعيد ياسر وبطريقة يعني حديثة
0: وحتى صوته فيه كالشجن
1: صحيح
0: اللي اعطاه رونق للغنية

0: هو الأغاني هذه الدينية أو حتى في مدح الرسول تو دخلنا هكا في الجزئية الخاصة بالأغاني الحديثة دخلت وتأثرت بثقافة السوق
1: صحيح
0: وليت فما موضة زادة على مستوى إنتاج نوعية الأغاني هذه وجزء من الاقتصاد الموسيقي تحول لإنتاج الأغاني الدينية اعتمادا على هالفنانين هذوما كما حميد هلالي يسميهم فنانين البوب معناها العربي.
1: أنت تعرفته تو دخلنا في كيفاش نقولوا في المجال نتاعك.
0: لا لا حتى أنت
1: معناها. تبع فيهم ياسر أماني الحقيقة مش كل يعجبوني تو حميد هلالي تعجبني هذه الأغاني الأغنية هذه بالذات أغنية ممتازة جدا لحنا تحس به لحن فيه الجانب الروحاني شوية واعتمد الأطفال براءة الأطفال معاه في الكورال
0: صحيح
1: والحقيقة لحن جميل وأغنية تمدح سيدنا صلى الله عليه وسلم
0: بسيطة
1: حلوة حتى اللحن فيه كمان فيه تسمع اسمع بدي اشوفك في المنام والكلمات زادة جميلة نفس الشيء
0: والصوت زادة مكمل زادة
1: لحنه هو لحنه هو فما تجربة زادة نتاع محمد منير
0: ايه محمد منير عنده تجربة مزيانة في السياق هذا
2: مع الأيام

0: مدد اش معناها؟
1: مدد يعني مدد عطينا العون، ولأنه فما شكون شافها الشرك شوية ذي
0: راهو بالحق.
1: والله قال لك خاطر الاستعانة ما تجيش بغير الله، يعني العلاقة بين العبد وخالقه يعني كيفاش يقولوا بلا واسطة ولا ترجمان، يقول لك معناتها فماش واسطة مش حتى كلاش. يعني اعتقد يقول لك الاولياء والكمشي الولي الصالح مثلا تقولوا
0: مدد مدد في مصر هنا يقولوها مدد يا حسين ومدد
1: هذيك هذيك ما تجيش خاطر هو اذا كان تحب من باب التبرك متفاهمين من باب بجاه سيدنا محمد على خاطر سيدنا اما باش تولي تقول تمشي للشخص هو سبب انت يا فلان ولا سيدي فلان كيما يعملوا توا اقضي لي الشأن الفلاني، لا يولي هيك شبه الشركه. اما احنا باش ندخل في

0: والعطيني ولا لا لا لا لا، العلاقة بين
1: العبد وخالقه،
0: عبد وخالقه بلا واسطة ولا ترجمان. ما يجيش واحد من يترجم لك يقول لك معناها مباشرة مباشرة. وكذا المولى سبحانه وتعالى في يقول في الآية الكريمة: فإذا سألك عبادي عني
1: قريب
0: قل قال الرسول قل إني قريب أجيب دعوة الداعي. ما قالش يسألونك عن مثلا يعني لا ما قالش قل في هذه، استغفر الله يا ربي سامحوني، قال إني قريب أجيب دعوة الداعي، ما قالش قل للرسول بلغ عليه، قالوا إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، يعني مني للبشر. في آيات أخرى تبدأ في أمور أخرى قلوا قل، يسألونك عن الروح قل، يسألونك على كذا قل، أما في هذه مباشرة ما قالش قل إني قريب، يعني مباشرة بين العبد وخالقه.
1: تعرف أن علاش مستمتعة بالبرنامج هذية؟ لأنه إنسان يستفيد مش فقط في علاقة بالموضوع، حتى بالأقواس اللي تفتح معناها، كين تسألوا على الرياضة يقول لك أنا، تسألوا على الموسيقى يقول لك أنا، عديني يقول لك أنا، هذا هو لا لا ماكش في حاجة لشهادتي معناها، مش تعرف القيمة تاع شكري السكلية.
0: شنوش نسمع واخر بعد ما دد
1: باش كملوا في نفس السياق الأسماء الجديدة، وأنا قلت لك قبيلة معناها الأغنية الدينية الحديثة، ومعناها في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم تأثرت بثقافة السوق، وكل لاحظت شيء موجة جديدة من الفنانين فيهم ماهر زين فيهم سامي يوسف، لاحظت شيء فيهم هكا حاجة مشتركة هالأسماء هذوما والناس اللي خذيت هالمنحة هذية متاع الأغاني في مدح الرسول اللي هما بيدوا يتسميوا فنانين ملتزمين، خاطر ملتزمين بثنية هذية اللي خذيوها، شنو المشترك اللي تحسوا بيناتهم؟
0: والله بحسب السمع يعني طريقة معشن، طريقة حتى الألحان مشابهة أنا نحس بها يعني شوية ما يعتمدوا على الصوت أكثر، ديما تحس الموسيقى ديما خافت اقل شويه اقل شويه في
1: الوحده الموسيقى معناها
0: تعرف.
1: اي والروك، لكن حتى على مستوى الحضور
0: حضور ايه؟
1: شكلهم معناها شكل ايه؟ الشكل نتاعهم معناها فنانين
0: عاديين يعني اللي
1: عاديين معناها بمواصفات الفنان التجاري، خلينا نقول في الحضور نتاعو يلبس كيف ما شباب اليوم، ذيك علاش الخطاب نتاعهم قاعد يوصل للشباب نتاع اليوم،
0: فما ترغيب يعني للشباب.
1: شفت العرض نتاع سين يوسف السنه في قرطاج؟
0: ممتاز
1: ممتاز جدا،
0: لأنه حتى اللي بس تاعه يعني على مود كما يقولوا، يتبع في الموضة
1: يخاطب الشباب بما يفقهون معناها
0: وما يفهمون كذلك. أي
1: أي. وذي حاجة مميزة برشا،
0: مش لازم جلباب ولازم يعني
1: انت ذاك علاش قبيلة شوية سألتني سؤال في الكواليس،
0: والله سألتك واش نعاودو،
1: صدقني ما عنديش إجابة عليه راه،
0: قلت له كان ألفا نعاودو سؤال للمستمعين، قلت له إذا كان واحد من الرابور هذوما يعني يحب يغني أغنية دينية دعما تنجح ولا ما تنجحش، نشاركوا حتى أيمن معنا تنجح ولا ما تنجحش، تنجح أيمن قالك تنجح، وذي كان نحبه يعني فرقة
1: فن شعبي،
0: فن شعبي مزود ذاك حاشي ما تنجح ولا ما تنجح، يعني الكلمات والدينية ولا مديح ينجم
1: مثلا ما نعرفش أنا ممكنش في الراب نقول ينجم مثلا بلطي يقنع معناها
0: ربما، أما على اللقاء ذاك اللقاء صعيب شوية، اللقاء على اللقاء لقاء بشوية كلمات دينية ولا كلمات مديح، اللقاء صعيب شوية، أما ممكن كما قلت بلطي لأنه يغني عنده ميلودي يعني
1: عنده ميلودي وعنده صوت في الشعبي، ما نستغربش مثلا ما الشجن اللي في صوت سمير لوسيفي نجم يوصل معناها نوعية
0: متعودوا بي يعني بشكل معين وبالرقص وكل شيء صعيب باش
1: أخي فوزي بن قمرة يا أخي كان فنان شعبي
0: عمل هذاك تماما عمل يعني
1: لكن هكا زاد غنى ديني
0: غنى ديني يقنع اقنع ابتهالات و
1: في سياق انه اعتزل بعد رجعوا برشا فنانين راه في مرحله ما يعتزلوا الفن بك الاسلوب الخفيف ويبعدوا على الاغاني العاطفيه باش يعتزلوا الفن نهائيا، هي يقول لك باش نبعد على الفن تماما والا باش نتوجه فقط للاغاني الدينيه في علاقه بمدح النبي والا في الحث معناها على مكارم الاخلاق وغير، وتجربه عده معناها في تونس وحتى خارجها.
0: تمك اسمه العفريت هذاك
1: حسين عامر اعتزل الاغاني ما رجع
0: عاش علاش عملوا كل موجة هكاك يعني ما أقول
1: أنا قلت لك معناها فما تأثر بثقافة السوق، فما سوق معناها
0: أكيد أكيد
1: على مستوى إنتاج الأغاني الدينية
0: وذيك المهنة من لهم همشر وذيك المهنة بتاعهم يمتهنوا الغناء
1: ما تخلش في باب معناها باش توعظنا وبعدك شي تتراجع
0: صحيح أما ربي عينهم
1: في الفترة اللي تعتزل فيها تقول حلال وحرام وتبدأ تنظر وبعد ترجع
0: ولي ول ومن شكر وذم ومن شكر وذم فقد كذب مرتين، اذا كان مره تقول لك ما عادش تصدقوك في حد شيء ولي ربي يهديهم
1: ان شاء الله ربي يهدينا ان شاء الله بصوت ماهر زين. هذه الاغنيه قداش حصلت من مشاهده؟
0: قد ايه؟
1: 60

0: الفنان اللبناني ماهر زين حتى وين جسار والله يعمل
1: ابتهالات مزيانة. صحيح معديهم ساعات في برنامجنا مع سيدنا الشيخ النور مداني ساعتك باش استراحة شوية مع وائل جسار. أما احنا حبينا مقتطف فقط باش تكون عينة للسادة المستمعين كاش مطولناش في الغناية, ولأنه كما قلت أنت وكانت تحكي قلت ألفة تفهم أكثر قالت لي
0: البوب يعني لا أنت تفهم زي
1: لا في الجانب هذا يعني
0: قوة التوزيع
1: قوة التوزيع صحيح
0: التوزيع من
1: أكثر منه الإيقاع الموسيقي
0: الإيقاع الموسيقية.
1: أيوة باش نكملوا الغناية
0: كانت عندي فكرة في مخي وضاعت بالك نعدي وسامي يوسف نرجع نتفكرها
1: ما فيها بس تفضل.

0: هما يحكيوا على الشارت البريطاني, معناها يقولوا احنا ترتيب الاغاني في بريطانيا. تعرف انه اغاني سامي يوسف هذه الدينيه اكبر منافسه لبرشا من اغاني البوب الغربيه في بريطانيا,
1: لانه عدد المسلمين كبير يعني في مختلف انحاء العالم,
0: والخطاب نتاعو وصل موصل حتى نقولوا احنا الخطاب الاسلامي.
1: خاطرك اللغه اللهجه يعني بالانجليزيه بالعربيه يعني, وذاك زاد يعني
0: الاذربيجانيه زاد
1: يقرب بالطبيعه. وفما نتصور ياسر الناس كي فهموا الاغاني ذو تنجم نقول سبب في اعتناقهم الاسلام.
0: هذا هو بالضبط تجربه مهمه برشا, وان شاء الله جينا البرشا نقول واحنا أمثلة على مستوى الأغنية الدينية اليوم في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أيامات من المولد النبوي الشريف. حاولنا قدموا عينات صحيح,
1: فما نسينا محمد الكحلاوي لقل النبي أغنية حلوة ياسر إشبي إن شاء الله مرة أخرى ذيك
0: سمعنا منها شوية
1: لقل النبي, لأنه
0: محليها لأنها تمسني برشا.
1: نرجع للستينات لقل النبي ومشينا توصلنا لفترة الألفين.
0: مسالش احنا في مسك الختام للمحلة
2: مع الأيام.
3: يا رب لجل النبي تقبل توبته, يا رب لجل النبي تكرم عبيدك والنبي. تعال يا وليد, ألا بذكر الله تطمئن القلوب.

0: ومحمد الكحلاوي اعتزل خطر شاف رؤية في وسطها النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه للأغاني هذه من أجمل الأغاني. حتى محمد قنديل راه عنده أغنية مزيان 2000 صلاة على النبي
1: وعمل يعني إنتاج أفلام البدوية ويعني واعتكف ولا يعني الحقيقة تفرغ للإنتاج الأغاني هذه. محمد الكحلاوي الله يرحمه ونعمه. حبيت نشكر العديد من السادة المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا، نعرف عددهم كثير وكثير، لكن بالخصوص الأخت مونيا برحال مشكورة دائما على المتابعة، سي حاتم بن حمودة شكرا لي كذلك، أختنا منيرة الحساني يعطيك صحة ربي يبارك لك، فتحية سفينة، رفيقة أبو سعادة، عبد الحق بن نور شكرا لك على الكلمات الجميلة رفيقة، رجعنا للوقت الجميل، صديقنا وسام الحاج يوسف مشكور يا وسام ويعطيك صحة،
0: تحية على الباقة
1: الورد يا وسام وربي يوفقك، مرحبا بك في مهامك وفي العمل متاعك. احنا يلزمنا نختموا بالقلنا اللي عملت
0: ثورة، نظلموها باش نظلموها الأغنية
1: شوية وبرا ما فيها باس.
0: رياض الصنباطي ما قبله شكون؟
1: قبلوا فري
0: اللي لحن القلب يا شك اللي ما وفقتش عليه اللحن
1: يا احمد بعد 30 عام ولا 40 عام عودت رجعت لها الاغنيه ذي القلب يعشق الجميل عام 71 72 واخر اغنيه غنتها ام كلثوم قبل اعتزالها الغنيه هي وبكيت على المسرح كوبلي ما كملتوش كينها وعرفت روحها معش باش نجم تتواجه الجمهور واخر اغنيه قدمتها امام الجماهيريه الاغنيه ذي القلب يعشق اللي جميل من اروع الاغاني الدينيه وتبقى على الحقيقه
0: ريفيرنس الحقيقه ان شاء الله انسنيكم الناس الكل وشكرا بتبيع الايمن ان شاء الله كل عام وانت حاب خير
1: كذلك ايمن وجميع الاحبه
0: شكرا لكم مستمعين ان شاء الله نتلاقاو في الخير الاسبوع المقبل بسلامه الناس الكل.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
1: يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك

هذا محفل أسطوري مذهل، كان فيه هو وحده سلطان زمانه وعصره وأوانه. أخذت رقبته تلوب في الاتجاهات الأصلية والفرعية، تقافزت عيناه على أقمشة الستان والحرائر المطرزة التي تنسكب عليها أضواء الثريات، وبدأ في الغناء. كل دا كان ليه لما شفت عينيه، حن قلبي إليه وانشغلت عليه.

كان يحتضن عوده مواصلا العزف. فتح عينيه، قلبهما في فراغ حجرته المعتمة وقطته التي صحت من نومها متململة من صوته كعادتها في كل يوم. ألقى عليها نظرة اعتداد ونام. نام وهو يبحث في الأحلام عن صورة رجل فقد كل شيء.

أيها الأعزاء، وظهر على مرأى ومسمع من الدنيا كلها بالصوت والصورة مشاهد لا يمكن أن يراها الناس حتى في الكوابيس. أخذ بلا هوادة يتنفس الهواء المشبع برائحة العطور الباريسية وعبير الزهور الهولندية. كان يحتضن عوده مواصلا العزف. قال لي كم كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف.

أيها السيدات والسادة، وإن للحمام في كلام الشعراء ما لا حصر له، يصفون هذا الطائر الجميل المسالم بكل ما هو رقيق. ومن أجمل ما قيل في نوح الحمام ما قاله أبو فراس الحمداني: أقول وقد ناحت بقربي حمامة، أيا جارتا هل تشعرين بحالي؟ معاذ الهوى ما ذقت طارقة النوى، ولا خطرت منك الهموم ببالي. أيضحك مأسور وتبكي طليقة، ويسكت محزون ويندب سالي؟ تعالي تري روحا لدي ضعيفة، تردد في جسم يعذب بالي. لقد كنت أولى منك بالدمع مقلة، ولكن دمعي في الحوادث غالي.

أيها السيدات والسادة، ونمضي مع الحمامة في قول شاعرتنا الدكتورة إيمان أشقر، وهي تصف هذا الكائن اللطيف في حال الاحتياج: ترتجف هناك تنتظر، ليتها تجد من يسعفها. الجوع يأخذ منها كل ما أخذ، لم يعد يشبعها النظر إليك، لم تعد ترتوي بهديلك العذب. جائعة هي، ولكن ليس هناك من يدعو حمامة لمأدبة عشاها.

حمامة تقوى على الانتظار لو تعلم يقينا أنك ستطعمها، أنك ستعود. اشتاقت لطعم الحب، ما أروع أن يشبعك من تحب. جائعة ولن يطعمها إلا أنت، اشتاقت لتلقيم الحمام. انتظرت أن تأكل وهي تنظر إلى عينيك، اشتاقت للسكون وأنت تحتويها. حين ودعتها قلت أنك تخشى عليها وأنت تطعمها، تخشى أن تجرحها وأنت تقطف الحب منها وتعيده إليها.

أيها السيدات والسادة، وتمضي الشاعرة إيمان أشقر مع الحمامة فتقول: ليتك فعلت، حتى الجروح معك طيبة المذاق، لو كنت جرحتها حينها لأطالت الضغط حتى يقف النزف، حينها لن تقوى على الفرار وستطعمها منها. ما زالت جائعة، ما زالت ترتعش بحاجة لمن يحتويها ويطعمها. حبيبي، أحبك أكثر ما طار الحمام

أيها السيدات والسادة، وسعدنا بصحبتكم، ننتظر مساءات أخرى تجمعنا بكم إن شاء الله. يا أيها الليل الذي يقتات من شجني فديتك.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ أحمد العينة يتلو ما تيسر من سورة النور.

0: صدق الله مولانا العظيم. حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: استمعنا إلى وصلة من السلمية لفرقة تونس بقيادة الشيخ محمود عزيز.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم. قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر، وأخرجها علي حسن.
4: نبأ إبراهيم عليه السلام ومواجهة ضلال النمرود.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون؟ قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. صدق الله العظيم.

0: رب العالمين، رب العالمين، فمن يكون رب العالمين يا إبراهيم؟
1: يقول نبي الله إبراهيم عليه السلام: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين.
0: ويلكم ويلكم، ما هذا الذي تسمعون من هذا الفتى المغرور؟ ويلك يا إبراهيم، ما هذا الذي تقول؟
1: قال نبي الله إبراهيم عليه السلام: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين.
0: ويلك، كأنك لست تخافني وأنا ملك هذه البلاد. أنا النمرود، أنا الملك العظيم، لا يخافني غلام مغرور. الويل لك يا إبراهيم، الويل لك يا إبراهيم،
2: الويل لك يا إبراهيم، الويل لك من الملك النمرود.

0: يا معشر القوم، أوت به على أعين الناس لعلهم يشهدون.
1: أحضروه في الملأ الأكبر على رؤوس الأشهاد لعلهم يشهدون مقالته ويسمعون كلامه ويعينون ما يحل به عند الاقتصاص منه.
2: هل سنتركهم يفعلون بعمي إبراهيم ما يدعون الناس إليه يا عمتي سارة؟
3: هذا أكبر مقاصد الخليل يا ولدي، أن يجتمع الناس كلهم فيقيم على جميع عباد الأصنام الحجة على بطلان ما هم عليه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. صدق الله العظيم.

0: ولدي، أيريدون حرق ولدي في نار التنور؟ لا لا لا، تحرقوا إبراهيم، لا تحرقوا إبراهيم.
1: أخفض صوتك، فإني أخشى عليك عقاب الملك إن هو سمعك وعلم أنك تشفق عليه.
0: كيف لا أشفق عليه وهو ولدي يا وزير النمرود، رفقا بولدي أيها الملأ الكريم، رفقا بإبراهيم.
2: ويلكم، قد كنتم تجادلونه وتحاورونه الحجة بالحجة، فما بالكم أشعلتم هذه النيران؟
3: هكذا هم بني آدم يا لوط، قوم سوء، عدلوا عن الجدال والمناظرة لما انقطعوا وغلبوا ولم تبق لهم حجة ولا شبهة إلا استعمال قوتهم وسلطانهم.
4: لنا القوة ولا قوة لإله إبراهيم، لنا العزة ولا عزة لإله ابن التارخ آزر صانع التماثيل. فانصروا الآلهة بأمر الملك النمرود، أحرقوا إبراهيم.
5: اسمعوا للكاهن وكبير السدنة، اسمعوا واطيعوا الملك النمرود، حرقوا إبراهيم، ألقوه في الجحيم.

0: إنهم يشعلون النيران المتأججة. وحزناه عليك يا إبراهيم، وحزناه عليك يا زوجي الحبيب.
1: نفسي فداؤك يا عمي العزيز.
2: والله لن يخذلك يا عمي الحبيب، لن يخذلك الله.
3: اجمعوا الحطب واشعلوا النار، اشعلوا النار لتصل ألسنتها الى عنان السماء، الى عنان السماء.
4: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. صدق الله العظيم.

0: الحطب وأضرموا فيه النار.
1: وحزناه عليك يا إبراهيم، القوم سيحرقونك في هذه الكومة من النيران المتأججة، ولن تأخذهم بك شفقة ولا رحمة.
2: ضعوا المزيد من القطران، ضعوا المزيد من القار ليزداد اشتعال النار. اشتعلي اشتعلي يا ضوء الأشرار، ها هو مصيرنا أنت وأنت ومن هم على شاكلتنا يا شيطون.
3: النار النار، إني أخاف النار، أخافها يا كاهن زمران، أخافها رغم أنها مأواي ومأوى أبي إبليس الشيطان، لكنها مخيفة مخيفة. انظر انظر كيف ارتعش وجه الوزير نخشان.
1: كيف لا يرتعش جسدي كله من شدة الرهبة وأنا أرى كومة النار قد اضطرمت وتأججت والتهبت وعلى لها شرر لم يرى مثله قط.
4: الملك، جاء الملك، جاء الملك يا قوم، جاء مولانا النمرود، فقفوا والزموا الصمت حتى يتكلم أو يأذن لكم بالكلام.
5: ها أنت يا إبراهيم، وها هي النار، ولسوف ترى عاقبة سوء فعلك. المنجنيق، أين المنجنيق؟
6: المنجنيق موجود هنا يا مولاي الملك العظيم، ها هو، ها هو الرجل الكردي يجهزه للعمل كما تريد.
5: أريد أن تضعوا فيه هذا الفتى إبراهيم فتلقوا به إلى هوية النار فيسقط فيها ويكون من الهالكين.
7: قصص الأنبياء،
8: دعاء الكروان، حكم ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان.

لقد وعد الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وعملوا الصالحات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يستخلفهم في الأرض، وأن يمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وأن يبدلهم من بعد خوفهم أمنا. ذلك وعد الله، ووعد الله حق، ووعد الله واقع، ولن يخلف الله وعده. فما حقيقة ذلك الإيمان؟ وما حقيقة هذا الاستخلاف؟ قال تعالى في سورة النور بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. صدق الله العظيم. إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد الله تعالى حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإنساني كله، وتوجه النشاط الإنساني كله، فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن نفسها في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله، لا يبتغي به صاحبه إلا وجه الله، وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة، لا يبقى معها هوى في النفس ولا شهوة في القلب ولا ميل في الفطرة إلا وهو تبع لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله. فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله بخواطر نفسه وخلجات قلبه وأشواق روحه

وميول فطرته وحركات جسمه ولفتات جوارحه وسلوكه مع ربه في أهله ومع الناس جميعا. يتوجه بهذا كله إلى الله، ويتمثل هذا في قول الله سبحانه وتعالى في الآية نفسها تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. والشرك مداخل وألوان، والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك بالله. ذلك الإيمان منهج حياة كامل يتضمن كل ما أمر الله به، ويدخل فيما أمر الله به توفير الأسباب وإعداد العدة والأخذ بالوسائل والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض، أمانة الاستخلاف. فما هي حقيقة الاستخلاف في الأرض؟ إنها ليست مجرد الملك والقهر والغلبة والحكم، إنما هي هذا كله على شرط استخدامه في الإصلاح والتعمير والبناء وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض. إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح لا على الهدم والإفساد، وقدرة على تحقيق العدل والطمأنينة لا على الظلم والقهر، وقدرة على الارتفاع بالنفس البشرية والنظام البشري لا على الانحدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان. وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعدهم الله أن يستخلفهم في الأرض كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم، ليحققوا النهج الذي أراده الله، ويقرروا العدل الذي أراده الله، ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال المقدر لها يوم أنشأها الله. فأما الذين يفسدون في الأرض وينشرون فيها البغي والجور وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان، فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأرض، إنما هم مبتلون بما هم فيه أو مبتلى بهم غيرهم. ولكي نفهم حقيقة الاستخلاف يجب أن نعود لقوله تعالى: وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة وتدبيرها. فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض، وأن يجعل دينهم الذي ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض. ودينهم يأمر بالإصلاح، ويأمر بالعدل، ويأمر بالاستعلاء على شهوات الأرض، ويأمر بعمارة هذه الأرض والانتفاع بكل ما أودعها الله من ثروة ومن رصيد ومن طاقة، مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لقد كانوا خائفين، لا يضعون سلاحهم أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية: كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة نحوا من 10 سنين يدعون إلى الله وحده وإلى عبادته وحده بلا شريك له سرا، وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال، حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة فقدموها فأمرهم الله بالقتال، فكانوا بها خائفين يمسون في السلاح ويصبحون في السلاح، فصبروا على ذلك ما شاء الله. ثم إن رجلا من الصحابة قال: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم ليست فيه حديدة. وأنزل الله هذه الآية، فأظهر الله نبيه على جزيرة العرب، فآمنوا ووضعوا السلاح. ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم، فكانوا كذلك آمنوا في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان حتى وقعوا فيما وقعوا فيه،
فأدخل الله عليهم الخوف، فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم. قال تعالى: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، الخارجون على شرط الله ووعد الله وعهد الله. لقد تحقق وعد الله مرة، وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط الله، ألا وهو: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا من الآلهة ولا من الشهوات، ويؤمنون من الإيمان ويعملون صالحا. ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم القيامة. إنما يبطئ النصر والاستخلاف والتمكين والأمن لتخلف شرط الله في جانب من جوانبه الفسيحة، أو في تكليف من تكاليفه الضخمة، حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء وجازت الابتلاء وخافت فطلبت الأمن، وذلت فطلبت العزة، وتخلفت فطلبت الاستخلاف، كل ذلك بوسائله التي أرادها الله وبشروطه التي قررها الله. تحقق وعد الله الذي لا يتخلف ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا. لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة، وبأن لا يحسب الرسول صلى الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي ارتضى لهم. قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله لعلكم ترحمون. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العظيم. فهذه هي العدة: الاتصال بالله، وتقويم القلب بإقامة الصلاة، والاستعلاء على الشح، وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول والرضا بحكمه، وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة، وتحقيق النهج الذي أراده للحياة. لعلكم ترحمون في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال، وفي الآخرة من الغضب والعذاب والنكال. فإذا استقمتم على النهج فلا عليكم من قوة الكافرين، فما هم بمعجزين في الأرض، وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق، وأنتم أقوياء بإيمانكم، أقوياء بنظامكم، أقوياء بعدتكم التي تستطيعون. وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية، ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب. إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله وحكمت هذا النهج في الحياة وارتضته في كل أمورها إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن، وما من مرة خالفت عن هذا النهج إلا تخلفت في ذيل القافلة، وذلت وطرد دينها من الهيمنة على البشرية، واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء. ألا وإن وعد الله قائم، ألا وإن شرط الله معروف، فمن شاء الوعد فليقم بشرط، ومن أوفى بعهده من الله.

0: الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. أقترح عليكم الآن مستمعينا الكرام هذا التسجيل النادر للشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: كانت دعوة الإصلاح الديني قد لمعت مثل وميض البرق الذي يأتي بوسمي الخريف، فيقطع سكون الهواجر ويمزق جفاف الأفق ويهز من أعطاف الأرض الهامدة. وكذلك كانت دعوة الإصلاح الديني في حياة المجتمع الإسلامي تأثر بها كل شيء تأثرا طرديا أو عكسيا، من قريب أو من بعيد. فإن 5 قرون أو تزيد كانت قد مضت على حضارة الإسلام وهي جامدة في مكانها، لا اجتهاد في الدين ولا إنتاج في التفكير ولا تجديد في الأدب ولا ابتكار في العلم ولا إصلاح في الأوضاع السياسية والاجتماعية. فكان العالم الإسلامي طيلة تلك الدهور لا يزيد كل يوم إلا انطواء على نفسه واعتزالا لمعترك الحياة الإنسانية، ولا تزيد أوضاعه المتحجرة إلا ثقلا مقفعا لأعضائه وعضا داميا في أديمه. فلما سرى وميض الدعوة الإصلاحية تكهربت به تلك الأجسام الجامدة، فإذا عالم كامل يفيق من سباته فيتحرك في كل ناحية من نواحي حياته العقلية والأدبية والاجتماعية تحركا، إن يكون انقيادا للدعوة الإصلاحية أو يكون ازورارا عنها ومدافعة لتيارها، فقد خرج على كل حال بتلك الأجسام من جمودها وكون فيها استفاقة بعد طول السبات دخلت بها في دور النهضة. نعم، كانت الآثار الخارجية التي ترتبت على دعوة الإصلاح الديني آثارا عديدة ومتخالفة ومتفاوتة. ففي أصول الدين اتجاه جديد إلى البحث عن الإيمان والشرك والسنة والبدعة والجبر والاختيار والقضاء والقدر، واتجاه إلى البحث عن الاجتهاد والتقليد والحكم والعلة والمصلحة، وتنقيب عن الأقوال ونظر في الراجح منها والمرجوح. وفي العلم اتجاه آخر إلى مدلول العلم وفائدته وأساليب التعليم وطرائق التأليف وغايات البحث وتعديل الأنظار القديمة بالاكتشافات الجديدة وتسليط نتائج علوم على مواضيع علوم أخرى ومقارنة شاملة بين مقتضيات العقل ومقتضيات النقل. وفي الحياة الاجتماعية أيضا ثورة على العوائد وتطلع إلى سنن جديدة في تحديد العلاقات الاجتماعية وطرائق السلوك وفي نظام الأسرة ومظاهر الحياة الشعبية والعائلية. وفي السياسة اتجاه إلى البحث عن الحقوق والمسؤوليات والشورى والنصيحة وتغيير المنكر والظلم والعدل والعمران. وعلى اختلاف هذه المناحي وتباينها، فإنها تتحد كلها في أن نبعها من صميم النظر الديني، وأن الاتجاه إليها بدافع الإصلاح الديني، وأن توجيهها والنقاش فيها إنما يرتكز على الاستدلالات الدينية والمجادلات الكلامية والفقهية. وبهذا يتضح لنا ما تفيده المقارنة التاريخية من اختلاف الوضع بين نسبة النهضة الأوروبوية في القرن 15 من حركة الإصلاح الديني في المسيحية ونسبة النهضة الشرقية في القرن 19 من حركة الإصلاح الديني في الإسلام، فإن حركة النهضة في أوروبا ابتدأت منذ القرن الرابع عشر مسيحيا في إيطاليا، وازدهرت في القرنين الخامس عشر والسادس عشر حين شملت فرنسا وامتدت إلى أوروبا الوسطى، فكانت نشأتها بمعزل عن الدين، وظهرت آثارها في العلوم والآداب والفنون بصفة جلية انطبع بها تطور التاريخ انطباعا يفرق به بين القرون الوسطى وبين التاريخ الحديث الذي أساسه عصر النهضة لا رينيسانس. ثم إن ذلك التطور العميق الذي قلب الأفكار والآداب والفنون والأوضاع الاجتماعية قد استقل بنفسه وسار سيرته، وظهرت آثاره منفصلة عن كل عامل من عوامل الإصلاح الديني حين استعلنت في الآداب والفنون، فكانت تستلهم من روح الحضارة اليونانية القديمة أذواقها الفنية، وتبعث من تراثها الفكري مذاهبها الفلسفية البعيدة عن روح الدين المسيحي والسابقة له في الوجود. ثم كانت الأفكار المتطورة بأثر ذلك حين نظرت إلى الدين في نصوصه الأصلية التي أذاعتها الطباعة، وعرفت أساليب التأويل التي عرفت بها البحوث والدراسات العلمية، تصورت الدين على نحو يختلف عما كان يصوره عليه أهل الكنيسة للناس، فثارت في وجه الكنيسة وأهلها بدافع اختلاف عقيدتها في الدين عن عقيدة أهل الكنيسة فيه. ولم تتأثر الكنيسة الكاثوليكية في جوهر عقائدها وطقوسها بأثر تلك الدعوة، بل وقفت أمامها صامدة والتحمت معها في الحروب الدينية الكبرى التي شغلت النصف الثاني من القرن السادس عشر. أما في تاريخ الحركة الإصلاحية في الإسلام فإن شيئا من ذلك لم يقع، لأن الدعوة إلى الإصلاح الديني لم يتقدمها شيء من آثار الحركات الفكرية والأدبية، بل كانت هي التي حركت كل شيء. فقد استعرضنا أدوار نشأة النهضة الإسلامية، فرأينا مبدأها من مشكلة عظمى داهمت حياة المجتمع، فبقي أمامها حائرا يتردد بين السير على مقتضى الجبلة الإنسانية في التقليد وبين التعلق بمقتضى الفارق الديني في الإعراض والبقاء على ما هو عليه. فكانت مشكلته دينية محضة، تقدمت له بحلها دعوة الإصلاح الديني، فوضعت بذلك الحل مقدمات الحكم الفكري على ما يقتضيه حال المسلمين في موقفهم إزاء المدنية الغربية، فولدت بذلك الأصول النظرية التي بنيت عليها النهضة. فإذا كان الأدباء أنصار العقل البشري يومانيست هم الذين أحيوا في أوروبا موات العلوم وجددوا دوارس الحكمة وأصلحوا طرائق التعليم بالانصراف عن طريقة التلقين والمناقشة اللفظية إلى سلوك طريقة التحرير الكتابي والنقد والبحث والاختبار، فوضعوا العلوم الدينية أمام تيار جديد لم يلبث أن طغى عليها، فأخرج منها تصورات جديدة في الدين اصطدمت بالتصورات التي سارت عليها تعاليم الكنيسة. فإن العلوم الدينية الإسلامية هي التي جددت نفسها، فجردت من ذاتها تصورات جديدة للأحكام الدينية هاجمت بها التصورات القديمة داخل أسوار العلم الديني، ثم فاضت على ميادين الحضارة الإسلامية، فتجدد من فيضها العلم وطرائق التفكير، وتجددت الدولة وأداة الحكم، وتجددت مظاهر الحياة الاجتماعية والتقاليد المدنية، وتجددت الآداب في لغتها وفكرتها وروحها وقوالبها الفنية. فالدعوة الوهابية حين أتت بالرجوع إلى السنة وإنكار البدع لم يستطع المخالفون لها أن ينكروا عليها أساس دعوتها، وإنما دخلوا معها في بحث عن نسبة تطبيق ذلك الأصل وعما يقتضيه هجر السنة إلى البدعة من مدى المخالفة للدين، فسرعان ما أصبح الراد والمردود عليه متفقين على أصل الدعوة وأساسها، غير مختلفين إلا في تطبيقها الذي يغلو فيه أحد الطرفين فيأتي الطرف الآخر معدلا لغلوائه. وعلى هذا المنوال نسجت جميع الردود التي كتبت على رسالة سعود الأول، وكذلك استمر الأمر في كل موضوع من مواضيع الإصلاح الديني وما يتفرع عنه لا تجري فيه مناقشة إلا في أساس الدعوة، ولكن تجري فيما يبنى على ذلك الأساس أو ما يتصل بالمبني عليه من المعارضات أو اللوازم الفاسدة. وبذلك انتشرت دعوة الإصلاح الديني انتشارا مطلقا، ودخل الناس جميعا تحتها، إلا أنهم كانوا متفاوتين في الموقف بين مسرع ومتباطئ.
1: صوت التنوير والتحرير. صوت التنوير والتحرير محاضرة الشيخ العلامة محمد الفاضل بن عاشور.

من أذكار الصباح. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكسانا ضياء ونحن في نعمته. اللهم انظر إلينا نظرة رضا تهدي بها قلوبنا وتغفر بها ذنوبنا وتردنا بها إليك ردا جميلا. اللهم لا تحرمنا خيرك بقلة شكرنا ولا تخذلنا بقلة صبرنا ولا تحاسبنا بقلة استغفارنا، فأنت الكريم الذي وسعت رحمتك كل شيء. اللهم إن كثرت ذنوبنا فاغفرها، وإن ظهرت عيوبنا فاسترها، وإن زادت همومنا فأزلها، وإن ظلت نفوسنا فردها إليك ردا جميلا بلطفك وكرمك يا أرحم الراحمين.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل

كان صلى الله عليه وسلم يدعو متبتلا ضارعا لربه فيقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. اللهم حببني إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك وجميع خلقك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي وولدي ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم متعني بسمعي وبصري وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثأري. اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم لقائك. اللهم إني أسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. ربي اغفر وارحم واهدي في السبيل الأقوم.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه والثقة بوعده والرضا بصنيعه وحسن الظن به وانتظار الفرج منه تبارك وتعالى من أعظم ثمرات الإيمان ومن أجل صفات المؤمنين. وحينما يطمئن العبد إلى حسن العاقبة ويعتمد على ربه في كل شأنه يجد الرعاية والكفاية والتأييد والنصرة. يكفيك من وسع الخلائق رحمة وكفاية ذو الفضل والإحسان، يكفيك من لم تخل من إحسانه في طرفة كتقلب الأجفان، يكفيك رب لم تزل ألطافه تأتي إليك برحمة وحنان، يكفيك رب لم تزل في حفظه ووقاية منه مدى الأزمان. لما ألقي إبراهيم في النار قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فجعلها الله بردا وسلاما. فيا من أراد أن ينصح نفسه، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين لينقذك من الويلات ويخرجك من الكربات، واجعل شعارك ودثارك حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك وجفت مواردك وشحت مصادرك فنادي حسبنا الله ونعم الوكيل.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

القلب المغلق لا يستطيع أن يحب، والقلب الذي يحب لا يمكن أن يشيخ. فمصدر العطاء والجفاء والخير والشر هو القلب. لذلك ندعو ونقول: يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. إذا كان القلب هو مركز الإحساس ومصدر العواطف، فإن العواطف ولا سيما الرقيقة النبيلة لا تسيل من القلب ما لم تضغطه المصائب ويعصره الشقاء. فالقلب كالشجرة، لا يسيل ماؤها إلا من جراحها. وأجاد أبو ماضي حين قال: ولو تفاضلت القلوب حساسة فأرق قلب بينها القلب الشقي.

لجمال الذوق أثر في حياة الإنسان، فلولا الذوق لكانت الحياة بغير قيمة، فهو الذي يحبب إلينا أشياء وأشياء وينفرنا من أشياء وأشياء. والذوق أعزك الله تعالى قابل للصقل والتفتح والنمو، مثلما هو العقل سواء بسواء. والذوق لا يقتصر على ما يتذوقه الإنسان، فللعين ذوقها، ومثلها الأذن والأنف واليد، وللقلب ذوقه أيضا، ومثله الفكر والخيال. ومن هذه الأذواق كلها يتكون الذوق الموحد الذي يميز الإنسان من الإنسان، فتقول في فلان مثلا إنه يملك ذوقا في منتهى الرفعة، أو العكس.

مستمعي الفاضل، اعلم أن الجمال ينقسم إلى قسمين، ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة. وهذا الجمال الباطن هو محل نظر المولى تبارك وتعالى من عبده، وموضع محبته، كما جاء في الحديث الشريف الصحيح: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه، ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان. فإنك ترى الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحلى الناس صورة، وإن كان أسود أو غير جميل.

ماذا يفيد الوردة عندما ترشها بعطر من صنع الإنسان؟ وماذا يضيف الكحل للعيون السوداء؟ وبعض الناس هم كالورود وكما العيون السود، لا يضيف لهم الثناء مهما كان مستطابا قيمة أو مقاما. إنهم حقا أكبر من الثناء وأغلى من كلمات الإطراء.

0: صح بترمش اللي فوق تجرحه.
1: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل، نور الصباح، نور الصباح.
2: مستمعي الكريم، إن حياتنا تحتاج إلى رفق، نرفق بأنفسنا، وإن لنفسك عليك حقا، نرفق بإخواننا، إن الله رفيق يحب الرفق، نرفق بالمرأة رفقا بالقوارير.

إن على مداخل حدائق الزهور والورود في بعض مدن أوروبا لوحة مكتوب فيها ترفق، لأن الداخل مسرعا لا يرى ذاك النبت الجميل ولا يضمن سلامة ذاك الورد الباهي، فيحصل الدعس والإبادة لأنه ما رفق ولا تأنى. هناك معادلة تربوية تقول إن العصفور لا يترفق كالنحلة، وقد جاء في الحديث الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالنحلة تأكل طيبا وتضع طيبا، وإذا وقعت على عود لم تكسره. فالنحلة لا تحس بها الزهرة أبدا، وهي تلعق الرحيق بهدوء وتنال مطلوبها برفق، والعصفور على ضآلة جسمه يخبر الناس بنزوله على السنابل، فإذا أراد النزول سقط سقوطا ووثب وثوبا.

إن الأطباء يوصون بالرفق في تناول العلاج وفي مداولة العمل والأخذ والعطاء. إن العجلة والهوج والطيش في أخذ الأمور وتناول الأشياء كفيلة بحصول الضرر وتفويت المنفعة، لأن الخير بني على الرفق. ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. إن الرفق في التعامل تذعن له الأرواح، وتنقاد له القلوب، وتخشع له النفوس. إن الرفق من البشر مفتاح لكل خير، تستسلم له النفوس المستعصية، وتثوب إليه القلوب الحاقدة. فاسمع إلى قول الشاعر إذا شئت: ترفق أيها القمر المنير، ولا تكو كالرياح لها زئير، فإنك بالسناء ملأت وجهي، ووجهك في دياجينا نظير. وتلك الريح هاجت في عتو، فزلزلت المنازل والقصور.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
1: قال أحد المفكرين: استفدت من العلاقات الاجتماعية أن من إسعادك لنفسك ولصديقك منحه الحفاوة اللائقة بمثله، ومنها نداؤه بأحب الأسماء إليه، وهو اسمه الذي عرف به أو كنيته. وما أبرد وأثقل حسا ممن ينادي أخاه بالضمائر المجهولة فيقول: أنت يا هذا أو يا ذاك، وهل تريد أنت أن يتجاهل اسمك أحد أو ينطق اسمك خطأ أو كنيتك غلطا؟ ما أظنك تقبل هذا. إن أسلوب التجاهل والإسقاط يدل على ثخانة الطبع وكثافة الإحساس وبرود العواطف. كم هي المفاجأة للمرأة في البيت وقد نظمت بيتها ورتبت مجلسها وأضفت على جو الغرفة طيبا زكيا، ثم يدخل الزوج فيتعامى عن هذا كله ولا يقول كلمة شكر أو إعجاب أو انتباه. إن مثل هذا التصرف إحباط للجهد ونسف للاهتمام. إذن فأعر غيرك الانتباه والاهتمام، واشكر لصاحب الصنيع صنيعه، وامدح المنظر الحسن والرائحة الطيبة والفعل الجميل والصفة المحمودة والقصيدة المؤثرة والكتاب النافع لتكتب في سجل الأوفياء الأمناء أهل المروءة.

سنلتقي بمشيئة الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بالصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: السادسة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز للأنباء. دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حادث غرق قارب يقل 15 مهاجر غير نظامي قبالة سواحل جرجيس ليلة الجمعة الماضي، وحث على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات. نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين. وقال ناطق باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح في تصريح لوكالة أنباء تونس إفريقيا إن الهيئة تؤكد أن الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك، وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من يوم أمس. وأضاف أن عمليات سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

اللهم تنفس الصبح وأشرقت الدنيا بنور ربها، وبدا يوم جديد مبارك إن شاء الله تعالى.

صباح النور، بسم الله نبداو مشوار نهار جديد. صباح الفل والياسمين، صباح صحة والعافية، وصباح إن شاء الله نتلقوا فيه معاكم على بركة الله في 6-4 دقائق في إذاعة المونستير مع بشائرنا اللي إن شاء الله يا ربي تهل عليكم بالخير بالصحة بالعافية بالكلمة الطيبة وبالصباح الجميل لكل من اختار إنه يبدأ معنا مشوار النهار. وأكيد البداية الجميلة تكون معاكم مع مستمعينا اللي صبحوا علينا هكا حتى قبل ما نبداو البشير يبداو يسمعوا فينا. مرحبا بكم الناس الكل مستعملي الطريق اللي يسمعوا فينا، تحياتنا لكم اليوم لحد 23 أوت 2026 ميلادي اللي وافق 10 ربيع الأول من عام 1448 هجري. إن شاء الله صباحكم زين، ورد وفل وياسمين، وصباحكم خيرات إن شاء الله أنتم اللي تسمعوا في إذاعة المنستير واللي بيشتبعونا حتى للتسعة. أنا من قدم الميكرون نتمنى لكم برشا خير وبرشا صحة وبرشا عافية. مروة زيجي وتحية أيمن الشابي اللي زادة يتمنى لكم الخيرات الكل. مرحبا بكم وإن شاء الله بداية يوم سعيدة للجميع. سيد المرسلين اختيارنا الغنائي الأول اللي ننطلق به على بركة الله.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واحنا على ابواب الاحتفال ان شاء الله بالمولد النبوي الشريف. صباحكم خير وفل وياسمين، وصباح الصحه والعافيه، وصباح الناس اللي تسمع فينا وبدات نهارها بصلاه على اشرف خلق الله. ان شاء الله نهاركم مبارك وسعيد. 6:24 دقيقه موعدنا معاكم ان شاء الله في بشائر الصباح مع مختلف فقراتنا اللي تستنى فيكم. اشتبعوا معنا بعد شويه حدث في مثل هذا اليوم وصباح بلا حدود مقبلها وقفتنا تكون مع الميتيو. تاريخ اليوم اللي هو الأحد 23 أوت 2026، بالطبيعة في طبعا خانة الطقس نجم نحكيه على ارتفاع في درجات الحرارة. هذه حويجة من الحويجات اللي الواحد هكا عرفت وقت اللي يسمعها يتقلق شوية، تلمو عدينا موجات حر في الصيفية هذه، وتلمو تعدى صيف استثنائي للأسف الشديد. إن شاء الله ربي برد علينا، وإن شاء الله الأيام الجاية تكون خير، وإن شاء الله سبتمبر يهل علينا على قليلة بالمطيرة وبطقس كم خريفي، وفي نفس الوقت زاد فيه الخيرات ان شاء الله والامطار. ما زلتوا على ايقاع السخانه، طقسنا حار قليل السحب باغلب الجهات مع ظهور خلايا رعديه محليه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط مصحوبه بامطار. بالنسبه للريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب قويه نسبيا قرب السواحل وضعيفه في معتدله ببقيه الجهات. بحرنا مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب ببقيه السواحل. بالنسبه للحراره باش تكون اليوم كما قلت لكم في ارتفاع ملحوظ، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط تتراوح القصوى ما بين 35 و39 درجة. في انتظار انه غدوة الاثنين ان شاء الله باش يتواصل الطقس حار وقليل السحب مع خلايا رعدية محلية بعد الظهر مصحوبة ببعض الامطار بالمرتفعات الغربية للوسط والجنوب. سبحان الله البارح امطار الخير اللي ثبت في القصرين، تقول سبحان الله مانيش فرد بلاي، تقول كل ولاية وتقصها مترمتر مانيش عبارة شتي. خيرات ربي ثبت بالقديب القدي، إن شاء الله ربي يرحمنا، وإن شاء الله وين ما تصب تنفع، وإن شاء الله ربي برد علينا. الحرارة باش تقعد غدوة في نفس المستويات لكنها باش ترجع من جديد للارتفاع. بون يظهر طفيف، أما نتصور أنه الارتفاع حسب طبعا المعهد الوطني للرصد الجوي باش يكون ملحوظ وملموس. إن شاء الله ربي يبرد علينا كما قلت لكم، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويحمينا الناس الكل. صباحكم خير، صباحكم صحة، صباحكم عافية، وأكيد صباحكم تبحيرة وتبحبيحة في البحر إن شاء الله تستمتعوا بها في صبحية لحد. الناس اللي مبرمجة بتبيعها أي بروجرام بالنسبة لليوم استمتعوا به، وبشوي بشوي على إيقاع توديعنا للصيف والشهر أوت في الأسابيع ولا في الأسبوع الأخير هكا والأيام الأخيرة من الشهر هذية. إن شاء الله مستمتعين بوقتكم مع عائلتكم واحتفالاتكم وأفراحكم ومسراتكم، تكونوا أنتم ديما على موعد معها. اختيارنا الموسيقي في قيد هذه يوصلنا إن شاء الله، أو يبدأ تاو 26 دقيقة ويوصلنا الحدث في مثل هذا اليوم، هو أغنية يا حلوة يا نور الشمس.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: قول صباح الخير وتلقى الخير يجيك، هكا ما تعرفش منين، هكا ترجمتها لكم بالتونسي. ان شاء الله صباحكم احلى صباح وعلى ايقاع الومضه هذه. نتمنى لكم ان شاء الله بدايه يوم سعيده وموفقه للناس الكل، وان شاء الله بالحق نبداو نتفائلوا خير، نبداو نقولوا يا ربي العمل عليك وشد فيك. نعرف انه هكا قدام السخانه هذه، ولا انه الماء مقصوص، ولا انه فما مشاكل ان بتتزود بالمياه الصالحه للشرب وغيره وغيره وغيره من نقائص والاشكاليات. ومع ذلك التونسي لازمك يحل عينيه الصباح يتفائل، يقول يا ربي العمل عليك باش نبداو نهير مزيان. توا هذا كل يتعدى، ما هي الا غمامه صيف وتمر على روحها، وهكاك الواحد ينطلق ان شاء الله على بركه الله في نهاره، خاصه اذا كان مبرمج في النهار هذيا نهار الراحه نتاعو انه يتفرهد ويبدل الجوفه. حاولوا فسخوا من مخاخكم كل ما فيه هكا ما يعكر صفوكم ومزاجكم. 6:34 دقيقه نوصلوا بكم التوقيت نحكي وفيه على الاحداث اللي تعدت على نهار كيما نهار اليوم في الذاكره وذاكره التاريخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: البداية مع الأحداث وبعدها نمر للشخصيات اللي طبعا ترتبط بتاريخ اليوم 23 أوت. نبدأ بتاريخ عام 1821 واللي فيه استقالة المكسيك عن إسبانيا. 1833 تم تحريم العبودية في المستعمرات الإنجليزية. 1839 بريطانيا تستولي على هونغ كونغ. أول بث لاسلكي من سفينة إلى اليابسة كان كما اليوم عام 1889. كما اليوم زادوا عام 1908 وصلت أول رحلة قطار على خط حديد الحجاز إلى المدينة المنورة قادمة من دمشق في رحلة استغرقت 5 أيام. تم إعلان الملكية في العراق كما اليوم عام 1921 وتم تنصيب نجل الشريف حسين ملكا عليها. أدولف هتلر وجوزيف ستالين يوقعان معاهدة عدم اعتداء ويتقاسمان دول البلطيق وفنلندا وبولندا، كان ذلك عام 1939. إلى تاريخ آخر، تاريخ اليوم في عام 1990 الجمهورية الألمانية الديمقراطية وجمهورية ألمانيا الاتحادية يعلنوا نيتهم الاتحاد في 3 أكتوبر في نفس العام. رئيس العراقي صدام حسين كيما اليوم وعام 1990 طبعا ظهر في التلفاز مع الرهائن الغربيين مما أثار موجة غضب عالمية. كيما اليوم زادوا في تاريخ آخر، الاتحاد السوفيتي أعلن حل جهاز الاستخبارات السوفيتية الكي جي بي بعد تورطه في انقلاب فاشل كان ذلك عام 1991. نمشي معكم للشخصيات واللي طبعا ارتبطت ولا اقترنت بهذا اليوم، والبداية تكون مع الجزائر مع محمد إبراهيم بوخروبة اللي هو الاسم الحقيقي لهواري بومدين. نحكيو على الرئيس الثاني للجزائر المستقلة اللي شغل المنصب هذية من 19 يونيو 1965 بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة. وطبعا هو فلاح بسيط من عائلة كبيرة العدد ومتواضعة حال، تولد كيما اليوم عام 1932. من الشخصيات اللي نحكي عليها أيضا واللي تولدت في بغداد في بيئة ثقافية وتخرجت من دار المعلمين العليا من أم شاعرة وأب كاتب ودخلت معهد الفنون الجميلة وتخرجت من قسم الموسيقى عام 1949 كما اليوم تولدت عام 1923. نحكي على نازك الملايكة، نازك الملايكة اللي تعد إحدى أبرز الأصوات اللي أسهم

0: قامت في تحرير القصيدة العربية من شكلها التقليدي وفتحت قدام الشعر العربي الحديث أفق جديد ما زال أثره ممتد إلى اليوم. نختمو مع مصر ومع شخصية أخرى من الشخصيات الثورية اللي نجم نقوله زد أحد أبرز رموز الحركة الوطنية المصرية وقائد ثورة 1919 اللي خلت مطلب الاستقلال قضية شعبية واسعة في مصر. من رموز الاستقلال ومن رموز مصر نحكيه على سعد زغلول الزعيم المصري كما قلت وقائد الثورة هذية، ويقعد من الزعماء التاريخيين اللي طبعا لليوم يذكروه ويذكروا مختلف طبعا نضالاته اللي قام بها وتاريخه السياسي الكبير ومساهمته في استقلال مصر. نحكيه طبعا على شخصية سعد زغلول. كانت هذه حدثة في مثل هذا اليوم بالنسبة لليوم بالنسبة لتاريخ 23 أوت، وراجعين باش نكملوا معكم مشوارنا في البشائر.
1: اتفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول وكيما قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم
3: has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.

0: معنى الجمال هو أنت. محلي الواحد كي يسمع كغنية كي من هكا ويقول يتتغنى علي. معنى الجمال هو أحنا. معنى الجمال هو أنه يخرج من روح ومن القلب وبالحق يكون نابع بصدق من قلب إنسان بطبيعة يؤمن بروحه ويؤمن بقدراته وبإمكانياته بأنه سبحان الله ربي يسخر لك برشا حاجات مزيانة باش تكون أنت بالحق معنى الجمال. 56 دقيقة صباح الجمال والأناقة وصباح الفرحة والمحبة وصباح راحة البال الناس اللي خالت التوى تسمع فينا انتم تسمعوا في بشائر الصباح. وان شاء الله صباحكم مزيان وان شاء الله بالخير وبالورد معطر ومليان. نهاركم اسعد ليام صباح يكون مختلف ان شاء الله بالنسبه للناس اللي تسمع فينا وعايشه على ايقاع اي جو هكا خاص بها. ان شاء الله يكون مختلف ومزيان ليك انت اللي تسمع فينا. نهارك طيب ومرحبا بيك. خليكم معنا من توى حتى للتسعة. مازلنا مكملين المشوار انا وايمن ان شاء الله باش نرافقوكم من خلال طبعا المؤنسه الصباحيه هذه بشائر الصباح. وفي الوقت هذا نمشيو الفقره صباح بلا حدود ومن غادي نعملوا إطلال على العالم شنو فما من خلال أخبار ومقالات تكتبت في الصحافة العربية والعالمية.
1: صباح بلا حدود.
0: عن تجنيد النساء الأوكرانيات لقتال روسيا يكتب في صحيفة الأرجمنت إيفاكتي ماذا تعني مساواة النساء الأوكرانيات في الحقوق مع الرجال. صحيفة الفيزغلياد الروسية نقرأ فيها عن خشية الأوروبيين من التهميش. الأوروبيون يخشون استبعادهم من تسوية ما بعد الحرب. اخترت لكم أيضا مقال في صحيفة لوموند الفرنسية واللي يتحدث عن مستقبل قطاع غزة من تطورات الوضع في سوريا. العنوان هو التوترات بين إسرائيل وتركيا تكشف عن تنافس استراتيجي بين نتنياهو وأردوغان. نقرأ في الواشنطن بوست عن الرئيس الأمريكي ترامب المقال التالي أو العنوان التالي: ترامب سيء لأمريكا لكنه قد يكون جيدا للعالم. مقال في صحيفة القدس العربي اخترته لكم أيضا نعتبره من المقالات اللي يلزمكم تطلعوا عليها. ونحن على أبواب العودة المدرسية. المدارس في ولاية أمريكا تبدأ في تعليم الذكاء الاصطناعي لمساعدة الطلاب على فهم عيوبهم. إلى الصحافة الجزائرية واخترت لكم في صحيفة الجنوب الكبير اليومية الوطنية المستقلة الجزائرية عن حجز 10 ملايين مؤثر عقلي و33 كيلوغرام من الكوكايين. تفكيك أفخم أو أضخم شبكة دولية لتهريب السموم بالجزائر بعد تحقيقات استعلاماتية منذ شهر جانفي 2026 كشفت خيوط هذه الشبكة الممتدة عبر عدة دول. أختم بصحيفة العربي الجديد وطبعا العنوان عن تونس وعن مهرجان قرطاج بالتحديد. نحكيه على حفل الفنانة اللبنانية إليسا اللي أثار جدل واسع على صعيد إعلامي بعد تداول مقطع من حفلها اللي قدم لها فيه أحد الحاضرين الكوفية الفلسطينية أثناء إغنائها، لكنها سرعان ما التقطتها ودولتها شمالا ويمينا ولم تستسلم أمام المعجبين وأعادت يعني تشكيل لها هكا بطريقة لا تليق، فأعادتها طبعا للشخص اللي قدمها لها. واعتبروا في هذا المقال أنه خطأ فادح في التعبير والتعامل مع الكوفية الفلسطينية. هذه العناوين وأكثر تنجموا تطلعوا عليها من خلال مختلف الصحف العربية والعالمية، وأكيد اطلالتنا على الصحافة التونسية من خلال مجموعة من الأركان والصحف تكون موجودة حاضرة معكم في توقيت 8:30 في بشائر الصباح. معكم مكملين توا 56 دقيقة. إيقاعاتنا متواصلة معكم ومازلنا معكم في بشائر الصباح.
1: صباح بلا حدود.

0: السابعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز للأنباء. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 2026 والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعياتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة عبر البريد الإلكتروني cnengineer@cnengineer.rnutn وذلك في أجل أقصاه يوم 26 من أوت الجاري. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طن من المنتجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لطلب لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية، وذلك في إطار البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين القادم من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار، ويأتي ذلك بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة المولد النبوي. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيتل الاجتماعية حاملي بطاقة جراية بإمكانهم سحب مبالغ جرايتهم. يكون الطقس اليوم حار وقليل السحب بأغلب الجهات مع ظهور خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط مصحوبة بالأمطار، والحرارة في ارتفاع ملحوظ حيث تتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية للشمال والوسط حيث تتراوح القصوى بين 35 و39 درجة. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. طلعت شمس نهارنا وجانا صباح جديد، الفرحة عم نهارنا، إن شاء الله نهار سعيد، إن شاء الله نهارك طيب، صباحك وده خير، أنت وكل حبايب تسمع.

0: مازالت البركة.
1: نجات بوزيق، قداش عمرك يا حاجة؟ 77 قروان كانت تنسام تاعها الكبيرة برشة تخرج بالحيك، عنا الحيك لك حلو، عنا الحيك الأبيض، والصغيرة تبدأ كان مازلت صغيرة شوية تخرج بالسفساري الحريق. كانت القروان تيما حافلة بالخص في كانوا مولد ولا في رمضان ولا في مناسبة، تبارك الله تبدأ تشره القروان، تبدأ تشره.
2: انتو ما قبل كيفاش تعديوا نهاركم؟
1: في حمت الجيم في الصباح نرقموا الزربية ونمشي ونقضيه من المرشي ونجي ونطيبوا فطورنا، واللي عنده بنية هاني تجي تطلع عليه، ولا تمشي بعد ما نفطر ونقيله العشية ما تجي بنتي بحذية مثال، ولا يعني نمشي نعشي بحذيها. قوموا بكري على البرود، تبدأ الزربية في السقيفة، نقوموا بكري على البرود ونسيقوا السقيفة، وعنا بير، نحنا بير وماش البير، ما البير متاع تسيق ما بارد، نفزوا نسيقوا السقيفة والصدار ونقعدوني واخواتي نرقموا في الزربي،
2: والعشية تسيقوا الصدار وعشوية
1: هي نبردوا عاد هو طيب انهم تحط تشعل الكانون وطيبوا كويس تي، العشية في الصدار نقعدوا في الصدار نبردوا الصدار بالماء البارد من الماء البيض ونقعدوا نعشي حتى العشية طويلة.
2: شنو المواضيع اللي كنت تحكوا فيها قبل؟
1: نحكي كان الله رويحنا علاش مش يزيدنا وش ينقصنا، انت شو بعت وانت وقتش كمل زربيتك وبقداش بعتها، وبنتك خذيت ولا ما خذيتش، وخذيت وشكون ما خذيتش، وبنتك خطبوها ولا ما زالوا ما خطبوهاش، على عائلتنا وش يزيدنا وش ينقصنا. كهو معنيش حديث على هفلين ولا فلتي، على ما يخصنا نحن على عائلتنا وكهو.
0: مازالت البركه.

أصبح الدنيا زينة إن شاء الله في عينيكم وفي غزرتكم لها أكيد تكون زينة ومزيانة وإن شاء الله حلوة للناس اللي تسمع فينا وين ما أنتم موجودين. أصبح الصحة والعافية، أصبح الخيرات، أصبح الفرحة والتفاؤل والأمل، وأصبح الربح زيادة. إذا كنت تحبوا تربحوا معنا ما عليكم، كين تدخلوا الباج متاعنا غاديو مونستيغ، عنا مسابقة صباحية ومسابقة البشير اللي باش تجاوبونا على سؤالنا اليومي وتربحوا معنا وصل بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي إس إم. شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب جسمها؟ هذا سؤالنا، وأكيد فهمتوا اللي احنا في باب بحار اليوم باش نحكيو على في ولد البحر، سامحوني باش نحكيو على ولد البحر اللي هو الشركاو، وباش نحكيو مع نوزة بوريقة باش نجاوبكم على السؤال هذا. ما منتوا وابداو حطوا لي كومونتير نتاعكم. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم، وإلا خطوط حمراء على الرأس. هذه ثلاثة احتمالات، وهذه المسابقة نتاعنا تزيدوا ثبتوا فيها، ترجعوا الباج اوفيسيال راديو مونستيغ لايف، وبتبيع من خلالها هي تنجموا تربحوا معنا كما قلت الجائزة متاعنا بالنسبة لليوم. إذا كنت حابوا تختاروا زيدا كيف كيف فما اختيار شوى للزوزة غاني على الباج متاعنا، خلوا فوتي وللغنية اللي تحبوا تسمعها في آخر المشوار، يا مسود عاصي الحلاني أني مارق مريت، وإلا عيناك ليالي صيفية بصوت الماجدة. طبعا هذه اختياركم اللي انتم تحبوا تسمعوها معنا اليوم. تتسويت مش نمشي الفقرة صغير صغروا، ما تسويش تبعوا معنا زيدا بقية الفقرات على غرار دقيقة صحة، باش يكون عندكم كيف العادة والعويد معلومة تهمك، وأكيد سبوغ انفو والميتيو. هذا ما يستنى فيكم فيما تبقى من ساعتنا هذه. مرحبا بالجميع.

0: الحلول مع ريم الهين.
1: السلام، أنا اسمي ياسين عباس، باش أعلمكم كيف تجتهدوا توليوا كبار وتعرفوا كل شيء، مش تقريوا الكل. لازمكم تقرأوا وتنجحوا، وكان ما نجحتوش في الترميستة هذه تنجحوا عام الجاي وتوليوا ديما نجاح، والكل أمكم بوكم يفرحوا بيكم، وأي حاجة اللي حلمة مش تحب تخدمها يتحقق حلم متاعك. وخالي هو كان يقرأ برشا، نهار وما جابش شهادة يا أخي جدي ضربته وقالت له حبك تنجح، بعد كام هكا نجح والكل، ولا مهندس بترول ومش يخدم والكل ومش يكون مستقبله. وقلت له خالي نحب نطلع كيف، قال لي ميسالش اللي تحبه أطلع يا أخي. قلت له قال لي اللي تحب عليه نشريهولك. قلت له باهي. قال لي أنا شفت كيف قريت ونجحت وليت كبير ونجحت في كل، حتى أنت نحبك تولي كيفي. تو نقول لكم

0: مرحبا بكم وصباحكم بالفل والياسمين. اكيد باش نعمل وقت أطليلة صغيرة على بعض الانشطه الثقافيه اللي تنتظم انطلاقا من اليوم من 23 وحتى 25 اوت. تنطلق الفعاليات نتاع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وجمعيه ثقافه فن اسطنبولي بتونس اعلنت عن تنظيم النسخه العاشره من تظاهره المولديه احتفاء بالمولد النبوي الشريف لاول مره على امتداد 3 ايام في المدينه العتيقه بتونس العاصمه. كما قلت تنطلق اليوم حتى لنهار المولد نهار 25 اوت. وكان رئيس الجمعيه سي رياض اللزاوش خلال ندوة صحفية في المدينة العتيقة كان أكد أنه الدورة هذه باش تستقبل فرقة درويش من تركيا كضيف شرف. وتؤسس هذه الفرقة احتفاليا نهار 23 أوت بباب سويقة ويليها حفل ختان 50 طفل من العائلة المعوزة. وتتواصل الفعاليات متاع التظاهرة هذه إن شاء الله غدوة الحي في مقر الجمعية في زاوية سيدي علي الأسمر بباب جديد بتونس. وتختتم بخرجة المولدية اللي باش تكون نهار طبعا ذكرى المولد النبوي الشريف في المدينة العتيقة بتونس العاصمة بداية من الساعة 9:30 صباحا انطلاقا من زاوية سيدي محرز. يعني تعد وتحذر العصيدة مرورا بأزقة المدينة العتيقة للالتقاء في زاوية سيدي بن عروس عبر المسلك السياحي وتحت إشراف الأمن السياحي بتونس المدينة. ويشارك في الاحتفالية هذه اللي طبعا تتعاون فيها مجمع مدينتي فرق اسطنبولي الجهوية وطبعا عدد كبير من الأطراف قلت موجودين معناها الجهات اللي تعرفت بممارسة الموسيقى اسطنبولي من مختلف ولايات الجمهورية نفطة توزر وملعرايس القيروان جيبس صفاق سوسوسة. والتواجد الموروث الثقافي هذية مش بشي يقتصر فقط على تونس العاصمة كما قلت بشي يكون أيضا فيه مجموعة من الجهات هذية الجمعية اللي تواجه في الفترة الأخيرة صعوبات مالية ومواردها محدودة باش تنظم التظاهرة هذية لكنها تواصل وتكمل في مشوار التظاهرة رغم غياب الدعم المالي من عند وزارة الشؤون الثقافية. إن شاء الله مولدكم مبروك وإن شاء الله احتفالية جميلة الكل من اختار انه يزور القيروان سنة ولا يمشي للمدينة العربي ولا يبقى في بلاصة اللي هو موجود فيها. المهم ان شاء الله تحتفلوا طبعا بعاداتنا وتقاليدنا الجميلة اللي الكلنا نشجعوا انكم هكا تتلموا تكون فما قاعدة مزيانة مع العائلة في طبعا الفترة هذية. من التظاهرات ايضا اللي نجموا نحكيوا عليها الدورة الثانية من سينما الحنية اللي انطلقت نهار 21 وتتواصل حتى 24 اوت. مناسبة سينمائية نجم تكون زادة مهمة برشا نجم تسلطوا عليها الضوء. عندكم مجموعة أخرى ربما من المواعيد على غرار المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الدورة اللي تنطلق اليوم 39 لهذا المهرجان الفيفاك اللي تتواصل حتى نهار 29 أوت. ودورة تحمل شعار السينما والصورة زمن الحروب والأزمات وبالطبيعة هذه لعشاق ومحبي السينما والكل من نختار أنه يكون إن شاء الله على موعد معه. بشكون على موعد جدا اليوم في على عين المكان مع صديقي أسامة باش نحكيو مع مجموعة ليو كلوب سوس ستار اللي هي مجموعة شبابية للعمل التطوعي ونحكيو إن شاء الله على تفاصيلها الكل في طبعا فقرتنا هذه. آخر حاجة ولا الوقت في أي مانا نعطيك الكلمة لك أنت وبعد نرجع إن شاء الله لمتابعة أخرى نحكي لكم عليها بعد شوية. خليكم معنا هذه دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
2: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرضي نجم يتسبب في عديد العوارض منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تنوجنوش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص كما العدس كما الفلفل الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا. وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
1: دقيقه صحه.

0: تواصل عملية البحث عن ضحايا في غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جريس ليلة الجمعة الماضي. تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببو عرقوب لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجيات المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاصة بمراكز طب التجميل لتنظيم هذا القطاع. كانت هذه عناوين نشرتنا، تفاصيلها تأتيكم بعد أقل من نصف ساعة. إلى اللقاء.
1: المكنين سارة هلال عالموجة 95.7
2: 95.7. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.
2: شهادة في وضعية عربة في تونس هي وثيقة رسمية تسلمها الوكالة الفنية للنقل البري للعربات مسجلة بسلسلة تونسية. توضح الشهادة الخصائص الفنية للسيارة والقيود والاعتراضات القانونية المسلطة عليها. الملف المطلوب مطبوعة يتم تسلمها من مصالح الوكالة الفنية للنقل البري ووصل دفع المعاليم الخدمات ودفع الملف في الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري أو عبر موقع الويب الخاص بهم. يمكن لشركات التأمين والمحامين ومالكي العربات الحصول على معلومات تخص العربات بالرجوع إلى السجل الوطني للعربات، كما يمكن الحصول على نسخة من وثيقة محفوظة بالأرشيف بملف التسجيل.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيلي.

0: نادي نادي ومرحبا بكم تسمعونا وتابعونا. هذا صوت روضة عبد الله. يوصلنا ل 7:47 دقيقة. صباحكم ورد وفل وياسمين. ومعلومة الطقس حاضرة توت سويت من عند المعهد الوطني للرصد الجوي. احنا نادي وما نحبوش على سخانة، ما يظهر لي سخانة خلطة ورانا. مرحبا، صباح النور بليلة اليحيوي. شنحوالك؟ شنحوال الصحة؟
1: مرحبا بك مروه، اهلا وسهلا بك ومرحبا بكيفكم مستمعي ذات المنستير واهلينا معناتها في الساحل بصفه عامه.
0: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي. اذا معلومه الطقس بالنسبه لليوم والايام القادمه في موجه الحر اللي احنا توا عايشين على ايقاعها، وتقولي اليوم قويه وغدوه تنقص شويه وبعد ترجع تقوى، كيفاش؟ اعطينا تفصيل هذه الكل بليل.
1: يعني قلت كل صحيح يا مروه، هذيك هي معناتها اليوم قويه، اليوم ارتفاع ملحوظ في درجه الحراره، غدوه اقل شويه الحقيقه، معناتها فارق درجه الى درجتين وتعاود ترجع من جديد معناتها نهار الثلاثاء الى حدود نهايه الاسبوع، وان شاء الله يبدا ثم الانفراج. ما فيش اللي بنجم ديما نحكيه وناكدوا اللي هي معناتها موجه حر ماهيش استثنائيه مقارنه معناتها باللي عشناها، خاصه في جويليه معناتها الايامات الفارطه في شهر كانت موجه حر فيها استثنائيه ودرجه حراره قياسيه، درجه حراره مرتفعه سخونه الحقيقه، واللي عمق الاحساس معناتها بالسخانه هذه هي الرطوبه، وكذلك معناتها هبوب الرياح الشتوية اللي باش تكون موجودة. نظرا معناتها لدرجة الحرارة أو المعادلات القصوى لدرجة الحرارة باش تتجاوز المعادلات العادية بين 6 و10 درجات، بالتالي باش تكون اليوم بين 42 و 47 درجة على أغلب المناطق، مع عدا في المناطق الساحلية أو قرب السواحل. نحب نأكد على كلمة قرب السواحل على خاطر مثلا في المهدية نجم تكون معناتها قرب السواحل في حدود اليوم المهدية 39 درجة، لكن غرب المهدية نجم توصل لحدود 44 و 45 درجة. ذاك المعناتها اللي يفرق معناتها نقولوا قرب السواحل، خاصة معناتها في المناطق اللي هي شاطئية أكثر منها معناتها مناطق داخلية، وكذلك في المرتفعات اللي بتكون أقل شوية، وباش تواصل كيف كما قلنا معناتها مرتفعة معناتها إلى غاية نهاية الأسبوع، تبدأ تنفرج شوية إن شاء الله في نهاية الأسبوع. اليوم ثم كيف ثم إمكانية لظهور خلايا رعدية العشية، خاصة معناتها في المناطق الغربية للشمال الوسط باش تكون مصحوبة بأمطار وطيرات هوائية عموما اليوم باش تكون القطاع الجنوبي على أغلب مناطق البلاد، بعدها معناتها في الشمال اللي باش تكون جنوبية شرقية إلى شرقية قوية شوية وضيفة معتدلة بالنسبة لبقية الجهات، حتى حالة البحر اليوم باش يكون عفوا نسبيا مضطرب اليوم في السواحل الشمالية وقليل الاضطراب اللي حاليا مضطرب ببقية السواحل. غدوة الاثنين كما حكينا معناتها تنخفض شوية خاصة في الشمال ومحليا في الوسط وتبقى في نفس المستويات للجنوب، مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار خاصة في الوسط الغربي، وترجع من جديد توصل معناتها وترتفع درجة الحرارة يوم الثلاثاء كيف ثم ظهور خلايا رعدية تنجم تكون مصحوبة بأمطار خاصة في المناطق الغربية للشمال الوسط، وكذلك وتتواصل يومي الأربعاء والخميس والجمعة وكذلك نسبيا أو محليا معناتها نهار السبت، وتبدأ تنفرج شوية بداية يوم الأحد إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله ربي يفرج علينا وربي برد علينا. تحياتنا ليك، شكرا ليك بلالي أحيوي. وصلتنا مع معلومة الطقس 57 دقيقة. صباح النوار والفل والياسمين للناس اللي تسمع فينا الكل، معكم مكملين. حبيت نعطيكم فكرة على تظاهرة ثقافية شبابية باش تصير في جهتنا وتحديدا في المنستير. جمعية جوني فيزيون رباط المنستير تنظم حفل فني ضخم تحت عنوان الحذرة. الموعد باش يكون اليوم، والنشاط هذا يجي في إطار جهود النادي الرامية إلى إحياء التراث الموسيقي التونسي وإبراز الطاقات الفنية الشابة. العرض هذا باش يقدم أجواء تقليدية مميزة موجهة لكافة الفئات العمرية. فإذا كنت تحبوا تاخذوا أكثر تفاصيل على العرض هذية ما عليكم، كانت تكلموا 53 435 365، وإلا 95 108 112. دائما نحكيوا أنه من تنظيم تونيفيزيون رباط المنستير. نذكركم سؤالنا بالنسبة لليوم، اللي كنت تحبوا تربحوا معنا بانداشا بقيمة 100 دينار من إهداء المزالي جي اس ام اللي بتبيعاء يودكم بالكادو هذية. كان جاوبوا بصحيح وتحطوا كومنتر صحيح على سؤالنا اللي موجود على صفحة رسمية صفحة إذاعة المنستير. دونك ما عليكم كان تشاركوا في مسابقة البشائر اللي سؤالها اليوم شنو الحاجة اللي تميز سمكة الشركاو على جنب الجسم متاحة. الإجابة باش تجي بعد شوية، أما اللي يعرف خليه يجاوب من توا. بقعة سوداء كبيرة قرب الذيل، خط فضي طويل لامع على جانب الجسم وخطوط حمراء على الرأس، هذوما ثلاثة احتمالات. أنتم تجاوبوا بصحيح بتبيعة وأكيد الإجابة الصحيحة وبعد القرعة يفوزوا معنا بالوصل هدية بقيمة 100 دينار من أهداء مزالي جي اس ام. تحبوا الماجدة ولا تحبوا عسل الحليني، تحبوا عينيك ليالي صيفية ولا تحبوا وني مارك مريت، هذو مزوز اختيارات، اختاروا منهم اللي تحبوا، احنا نعدوه لكم في اخر الحصة. بالنسبة لليوم نكمل المشوار مع الإيقاعات التونسية هاوينها، توصلنا ان شاء الله معاكم للأخبار، اخبار الساعة الثامنة اللي قدمها لكم زميلي مختار كمون. اكيد نوزة بوريقة معاكم في ولد بحر، موعدكم يتجدد معاه طبعا فقرة على عين المكان، واللي كما قلت بشكون فيها أسامة بالحاج محمد سينون. صباح عليكم ونتمنى لكم الصحة والعافية، مرحبا بكم.

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. تواصل عمليات البحث عن ضحايا غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس ليلة الجمعة. تدشين مشروع محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي ببوعرقوب من ولاية نابل لتعزيز شبكة نقل الكهرباء وتلبية حاجية المناطق السكنية والصناعية. وكالة التكوين في مهن السياحة تدعو الشباب إلى الإقبال على تلقي تكوين مهني في هذا المجال لتوفر عديد الحوافز المادية للمتكونين. ونقابة أطباء التجميل تؤكد صدورا وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. أكد ناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أمس السبت بأنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلصة نجم عنه الموت بعد حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جريس، وأفاد بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت مستمرة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. هذا وتتواصل عمليات البحث عن المفقودين بالاشتراك بين وحدات الحرس والجيش الوطنيين وبحارة متطوعين بالتوازي مع تواصل تجمع الأهالي بالميناء ميناء جرجيس وتمركز الوحدات الأمنية. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان نشره مساء أمس إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات حدث غرق هذا المركب الذي كان يقل 15 مهاجر، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عملية البحث والإنقاذ وكشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها، كما شدد على ضرورة توفير الإحاطة النفسية والاجتماعية الشاملة للعائلات التي فقدت أحدا من ذويها في هذه الهجرة. تم أمس تدشين مشروع إنجاز محطة تحويل الكهرباء للجهد العالي بالمنطقة الصناعية حشاد ببوعرقوب من ولاية نابل، وذلك بكلفة مالية تناهز 47 مليون دينار، وبهدف تدعيم شبكة نقل الكهرباء للجهد العالي وتعزيز قدرتها على تلبية الطلب من خلال ربطها بمحطات بوفيشة وغرومباليا وجبل الرصاص بواسطة خطوط هوائية ذات جهد عالي. ومن المنتظر أن يساهم المشروع في تحسين موثوقية الشبكة الكهربائية ودعم قدرتها على نقل الطاقة وتوزيعها لفائدة مختلف المناطق المتصلة بها. النائب عن ولاية نابل عبد الجليل هاني:
2: محطة لتحويل الكهرباء من الجهد العالي إلى الجهد المتوسط بقدرة 80 ميجاوات، هم زوج محاولات وثم عديد الخلايا التابعة عليها اللي من شأنها كونها تحسن من تعزيز شبكة النقل والتصرف في منظومة الكهرباء. هذا باش يساهم في الحد من الانقطاعات وكذلك من الحد من الانتراب في توزيع شبكة الكهرباء والكهرباء العمومية، خاصة بمعتمدية المجاورة ومعتمدية بوعرقوب، باعتبار هناك خطوط ربط جديدة وقع احداثها مع هذه المحطة، تربط مع محطة غرومباليا على 9 كيلومتر ومحطة جبل الرصاص 10.5 كيلومتر ومحطة بوفيشة بطول 24 كيلومتر. شبكة الكهرباء بهذا الإنجاز وبهذا المشروع الجديد ستشهد تحسن في توزيع الكهرباء وتحسن في منظومة التصرف في الكهرباء. إن شاء الله تكون الإنجاز هذا يحد من الاضطراب اللي حاصل حاليا. هذا مشروع هام وهام جدا في المنطقة، وإن شاء الله نشوفه مثله في بقية المناطق.
0: حث مدير عام وكالة التكوين في مهن السياحة أحمد أجمل الشباب على الإقبال على تلقي تكوين مهني في مجال المطاعم والسياحة لما لهذا القطاع من قدرة تشغيلية، خاصة مع إقرار عديد الحوافز والتشجيعات في إطار عديد الاتفاقيات على غرار الاتفاقية المبرمة مع البنك التونسي للتضامن، والتي تخول لخريجي المؤسسة التكوينية بعث مشاريع والانتصاب للحساب الخاص، وتصل القروض التي يمكن أن يتحصلون عليها إلى 150 ألف دينار للشخص.
3: سنة سال إن شاء الله حلينا 1314 بوست جديد. القطاع السياحي يجذب وليداتنا وبنياتنا باش يقراو فيه، وإن شاء الله يعرفوا اللي مستقبلهم مضمون فيه، وإن شاء الله معنا في تونس ولا البرة نجم يلقى فرصته في أي مكان وذايا احنا نفرحوا لانه شاب ولا شابة من ولادنا دخل سوق الشغل وخرج من البطالة ولا دخل سوق الشغل وعمل مشروع وحده. واحنا هذيك علاش قد صححنا برشا اتفاقيات منهم الاتفاقية الاخرانية اللي صححناها مع البنك التونسي للتضامن اللي باش يكونوا متواجدين معنا في وسط العام ويقريوا معنا ويعاونوا الوليدات كي اون دي بروجي عمره تخرج من التكوين المهني ينجم ياخذ حتى 150 مليون راهو من بي تي اس.
0: أكدت النقابة التونسية للتجميل لأطباء التجميل بأن الكراس الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع سيصدر قريبا، واعتبرت أن كراس الشروط سيمكن من مكافحة الممارسات غير القانونية ويسد الفراغ التشريعي الذي أدى إلى الكثير من الفوضى، إلى جانب مزيد تأثير الممارسات وتحديد المتطلبات الضرورية لضمان سلامة المرضى وتمييز مهني الصحة المتكونين بوضوح والمرخص لهم عن المراكز التي تمارس خارج الإطار القانوني. التفاصيل مع رئيسة النقابة التونسية لأطباء التجميل الدكتورة إيمان بن فراج.
4: كرس الشروط اللي يضبط المعايير للمراكز الطبية التجميلية بلغنا من الوزارة اللي هو باش يصدر قريبا جدا، على خاطر اخذ الموافقات اللازمة وتعدى بالسيركوي هو خدناه مع وزارة الصحة والجمعيات كلها، معناها حتى جمعيات أمراض الجلدية وجمعيات جراحة التجميل، وفيه كل المعايير اللي تضبط شنو يلزم يتوفر في مركز تجميل طبي. من أهم المعايير أنه يكون فيه طبيب، معناها يلزم يعملوا طبيب يكون متواجد في المركز الطبيب، وفما عدة معايير أخرى تضمن سلامة المواطن. الخبر السعيد هو أنه كرس الشروط هذا اللي حاضر ديجا في الوزارة خذ المصادقات اللازمة، فوضى هذية ما ينجم ينقص فيها وإلا حاربها كان القانون. كرس الشروط هذية باش يصدر في القريب العاجل، خاطر المراكز العشوائية بعد ما تصير المراقبة باش يسكروا لهم، ماهيش كيف المعايير اللي مضبوطة في الكرة، وراهو ينجم يكلف شكون يقوم بالشيء هذايا تتبعات.
0: الآن إلى جولة في بعض أخبار العالم، حيث كشفت بعض المواقع الأمريكية عن عبور نحو 40 ناقلة نفط لمضيق هرمز عبر مساره الجنوبي بالتزامن مع إنشاء الجيش الأمريكي ممرا مائيا مرفقا بحماية جوية لتأمين حركة الملاحة. وتأتي هذه التطورات في ظل عملية سرية ينفذها الجيش الأمريكي منذ أسابيع لمساعدة الناقلات الفارغة على دخول الخليج العربي قادمة من بحر العرب عبر المضيق قبل تحميل النفط والخروج مجددا. وقد حملت الناقلات بحسب مسؤولين حكوميين أمريكيين نحو 16 مليون برميل من النفط إلى خارج الخليج باتجاه المياه الدولية، على الرغم من فرض إيران حصارا على هذا المضيق الاستراتيجي. في اليابان أصيب 37 شخص على الأقل معظمهم بجروح طفيفة إثر زلزال بلغت قوته 5.9 درجة ضرب فجر اليوم الأحد جنوب محافظة إيباراكي قرب العاصمة طوكيو. وقالت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن الزلزال وقع على عمق يتراوح بين 68 و70 كيلومترا، مؤكدة عدم وجود خطر من حدوث موجات تسونامي. وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير، مثلك لم تر قط عيني،
7: وأجمل منك لم تر قط عيني،
6: ومثلك لم تلد النساء.

في كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء، وكل مولد وأنتم

0: المنستير.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7.
0: إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: 8 وربع صباح النور ونوار اللي تحقوا بينا توا معاكم مكملين المشوار وكيد في الوقت هذية تعودتوا بفقرة ولد بحر.
6: ولد بحر
5: اليوم من قلب الموروث الغذائي التونسي المنستيري باش نحكيوا على حاجة ولا على سمكة ولا على حوتة ولا على ولد بحر مميز في المنستير. نحكيوا على الشركة. وصباح النور والنوار، اهلا وسهلا بك نوزت.
7: صباح النور وسهور مروه، وصباح الخير ومستمعينا الاعزاء.
5: يعيشك، مرحبا بك يا لالا معانا نوزه بوريقه. كيف العاده والعوائد تنورنا في الصبحيه نتاع البشير باش تحكي لنا كل مره على ولد بحر، واليوم نحكيوا على الشركه وساعة الفطاير الكسكسي بالشركه. وذقتهم ساعة انت نوزه ولا لا؟
7: روعه
5: معناها من ايدي
7: من أيدي نساء، معناها من مستير فهمتني. زبنية
5: الوصفة الأصلية، معناها الوصفة على أصولها.
7: يعني كيف عندي مدة، خاطر كنت نخدم في مستير عندي مدة والبارح اتصلت بمسامعتنا الوفية منيرة فهمتني من مستير، كنت تفاعل معنا نشكروها
5: سلم عليها برشا منيرة،
7: وكلمتها وعطتني الوصفة شوية زدتها هكا باش حسنت الوصفة فهمتني، وخذتها من عند واحدة من مستير مختصة مرازة منية وعطتني كيفاش ندهني اليوم توا معاكم باش نعطيكم بالضبط الوصفات. عطتوني منيرة البارح باش نتعاون مع بعضنا ونطيبوهم وتعيطولي نجي نذوقهم.
5: الله يبارك، نجي نعيطولك وتجي بحذنا وتنورنا وصحة وبشفاء لله. وتحيتنا لمنيرة وتحيتنا لكل هكا صنيفة تسمع فينا وبتفعل معاك توا في الوقت هذية، تركز معاك بالباهي بالباهي للفوائد الغذائية والفهم زادة تفاصيل السمكة هذية كيفاش تعيش في البحر نتاعنا.
7: كل يوم مروة الشركية، وكي نقول الشركية ونقول المستير. الشركية بالنسبة لأهل المستير مش مجرد حوت صغير يتباع في السوق، هي حاجة من المدينة، حاجة من البحر، وحاجة من الذاكرة، حاجة تتعمل للضيف وتتعمل للعائلة وتتعمل في الكسكسي وتتعمل في الفطاير كما قلت مروة. وحاجة كانت تجمع الناس على مهرجان الشركية والتظاهرة اللي ولدت جزء من الحكاية الثقافية والغذائية متاع المدينة. والحكاية هي عندها جذور، ما نعرفش كان لو خيين يعرف أسطورة الشركية. أنا في 2010 شاركت معكم في مهرجان
5: الشركية
7: وعطوني الأسطورة اللي هي مستوحاة من تراث المدينة. هكا لخصت لكم في كلمتين، دونك يحكيوا على ناسك ساكن في المستير من دايم الدهر. عنده طفلة زينها مفارش، عشقوها رجال المدينة وهبلوا عليها، خطبوها من بوها، ولكن هي ما قبلتش. ياخي شقالت البوها، قالت له مع المغرب غدوة على شط القراعية اللي يصطاد لي أكثر حوت هذاك مكتوبي فهمتني. وفي الموعد من غدوة جيوا البحارة جايبين معاهم الحوت، ثم برشا عبيد واقفين فهمتني، بينهم واحد جاي بكركر في حوتة قد الصبعة فهمتني، معروف رايس عنده 100 فلوكة وفلوكة، دارت به الناس بارك له، قال لهم ليلين ليه مازال واحد ما جاش ما كملش كلامه. والراجل دخل معروف ولد بلاد وقاري 100 كتاب وكتاب، قال لها يا لالا جبت لك 100 حوتة وحوتة، وطرح صورة الشركية وبنسقيها، وكان ذاك مكتوبها اللي جابلها صورة الشركية 100 حوتة وحوتة على شط القراعية. دونك والقراعية بربي لهنا الكلمة أصلها تركي ويقصد به الراهبة السوداء. وجمعية مهرجان الشركية وتأسست المستير سنة 2007، والتظاهرة ارتبطت بتثمين الشركية وبالكسكسي المستيري وبالموروث الغذائي للمدينة. وحتى في توثيق التراث الثقافي غير المادي تلقى الشركية والكسكسي متاعه حاضرين كجزء من خصوصية المستير. وآخر مهرجان تعمل في 2025 وتعمل الدورة الدولية في مارينا المستير من 22 إلى 24 ماي فيها عروض ورشات طبخ تذوق معارض ومسابقات مرتبطة بالشركاو. يعني الشركاو ما هيش حكاية سمكة فقط، هي حكاية مدينة كاملة.
5: أيوة نسلم على المهرجان تاع 2026 زيادة، نحب نسلم على نسلم على سي المزري عيسى ومختلف الناس اللي قايمين على الجمعيات اللي عندها علاقة بالموروث الغذائي، ونستناو انهم بتبيع. هو الموسم معناها متاع الاصطياد متاعه ومتاع موسم الشركة وقتش نوست؟
7: هو راهو في الربيع وفي أول الصيف.
5: أول الصيف يعني توفتنا المرحلة.
7: هو عاملين عملوا في ماي دونك سنه نستنى فيه ان شاء الله ما يغيبش علينا مهرجان الشركة. اما انا مروة عندي مع الشركة حكاية اخرى.
5: قولي.
7: اليوم مش نحكي لكم على الشركة بطريقة شخصية شوية، خاطر أنا عندي معها حكاية حب كبيرة. دونك السمكة هذه الشركة، وهي السمكة اللي خدمت عليها في مرحلة الدكتوراه.
5: يعني رفقتك معناها أنت، رفقتك الشركة وفي مرحلة عمرية مهمة.
7: دونك أنا مشيت على خاطرها للبحر، طلعت في الفليك لوشت عليها، قعدت نسلى فيها بشط القرارية باش نجي شديتها قصتها درستها وخدمت عليها في المخبر، بحثت كيفاش تعيش كيفاش تكبر كيفاش تتكاثر وشنو يصير في التركيبة الغذائية نتاعها مع الفصول. يعني الشركة وبالنسبة لي مش موضوع حلقة مروة،
5: أكيد.
7: هي جزء من الطريق اللي وصلتني لعلوم البحار باش نفهم ولد بحر، وهذا يعني اليوم كي نحكي عليها نحكي من القلب وبكل حب. بيه شنو الشركية؟ هو الشركية والاسم العلمي نتاعه أتيغينا بويغي، بالفرنسية نعيطوا لها أتيرين وبالإنجليزية نقول عليها سان سميلت. هي سمكة صغيرة برشا، جسمها طويل ورقيق بين 7 و13 سنتي، مضغوطة شوية من الجوانب، ولون نتاعها يميل للفضي، وظهر ينجم يكون أزرق شوية رمادي. أما أكثر حاجة تلفت النظر عينيها كبار بالنسبة لحجم راسها وتلمع بطريقة جميلة، وعلى جانب جسمها نركز منيح لهنا مستمعينا تلقى خط فضي لامع يعطيها ذلك الشكل اللي يميز. دونك كي تشوفها في الماء تحب تتحرك في مجموعات، سرب صغير من الأسماك الفضية يتحرك مع بعضه، تقولش عليهم حبيت فضة في الماء مزيانين على الأخر. وقتاش تكبر وين تعيش الشركة؟ وهذه شركة صغيرة، وحتى في التوثيق المنشور على مهرجان الشركة في المستير توصف بأنها سمكة صغيرة جدا، وذكر وزن يقارب 15 غرام. أما علميا الأحجام تختلف حسب العمر والمجموعة والمنطقة، والأهم من الحجم هو البيئة اللي تحبها. الشركة ينجم يعيش في البحر وحتى في بعض البيئات قلنية الملوحة، وتنجم تتجمع قرب برشة يعني هقيه برشة من الشواطئ كما نشوفونها لهنا مرتبطة يعني بالمدن الساحلية بالشطوط القراب كما شط القراعية في المستير. فهمتني؟ وفي تونس دونك خدمت على مجموعات من الشركة وفي البحر المفتوح وفي البحيرات وفي الجزر، ومن بينها مجموعات قرقنة جربة خليج تونس وخليج قابس وبنزرت. وموسم التكاثر متاحة من مارس إلى جويلية، وقتين نلقاوها تقرب ياسر للشطوط. أما المستير عندها علاقة خاصة بالشركة، وحتى المصادر المتعلقة بالتراث الغذائي التونسي تصنف كسكسي الشركة كطبق مميز للمدينة. نقدر نمشيو من المستير للجنوب، والحكاية متوقفة كان في المستير خاطر نفس الشركة وهذا كان نلقاوه في الجنوب التونسي، أما يدخل في حكاية أخرى اسمه لوزف في الجنوب، وهو عبارة على شركاو مجفف.
5: أي معناها لوزف والشركاو نفس الفصيلة اللي يسمع فينا نفسهم الاسم يتبدل كهو
7: الاسم يتبدلهم يقولوا عليه لوزف. ساعات نلقاهم خلط فتيات خوين صغار، أما الأكثر مقصروا كي تمشيوا توا سوق جارة في جيب بس نلقاو القصاع هذوكم في السوق. فهمتني؟ الكلهم عبارة على شركاو مجفف معروف خاصة في منطقة جيبس وخليج جيبس، ويدخل في وصفات تقليدية وبينها كسكسي بالهروس وباللوزف وبعض الأكلات المحلية، ونلقاوه في الأسواق مجفف، ونلقاوه حاضر زيادة في المطبخ الجنوبي. وفي الجنوب التجفيف مش مجرد طريقة طبخ، هو طريقة حفظ. سمكة صغيرة هذيك وقت اللي تكون متوفرة وقت الربيع وقت الصيف تتجفف الشمس على الرمل في تقرماس، كان جماعة تقرماس يعطي بلاطة في جربة نلقاوه مطرح على الرمل فهمتني، وقاعد يشيح باش نجم يضم يعني وجوده على طول العام في الأسواق. وهنا البحر يولي عنده علاقة مباشرة بالمخزون الغذائي في العائلة. أما توا منظر لوزف في الجنوب، وهذه من الحاجات اللي تعجبني أنا برشا، تخيلوا معانا المنظر سمك صغير يتفرش في الشمس يتجفف، والشمس الجنوبية تخدم خدمتها وتلقى المنظر في مناطق من الجنوب في جرجيس قابس تقرماس المناطق الساحلية ريحة البحر مع ريحة الشمس. وبعد ما وبعد ذلك يدخلوا سمك هذية في في الطبخ بتاعنا. اما الحاجه اللي تفرق على المستير، احنا في المستير ناكلو طازج فريش فهمتني، وفي الجنوبي يعني هاي ياكلوه مجفف، اما قبل ما يطيبوه يحطوه برشا في الماء بشكل التراب اللي هو جفف عليه وكل شيء يهبط الجزر بتاعهم، وبعد هيك يدخلوه في الماكله نتاعهم. نرجع للمستير مروه. دونك في المستير الشركه وعندها قصه اخرى. نشكر دونك مدام منيره مجتمع الوفية اللي ديما تتابع ولد بحر وبشائر الصباح واللي تحب الإذاعة وتعيش معنا الحكايات. مشكورة برشا خاطر تعاونتني في تحضير الحلقة هذه وعطتني تفاصيل على طريقة تحضير الفطاير بالشركاوي والكسكسي بالشركاوي. دونك الشركاوي صغير برشا وطريقة التنظيف تختلف على السمكة الكبيرة. احنا السمكة الكبيرة نقشروها بالسكينة هكا ولا لا؟
5: أكيد
7: لكن الشوك نتاعها. أما الشركاوي ناخذ الملح بين يدينا ونفركوها بالملح، نخش عليها كما قالت لي الكلمة هي نكسكسوه. الفرق بالملح هذا يساعد على نزع القشور الصغيره. دونك انت تبدا تكسكس فيه بالملح، كل القشور الكل تخرج بين يديك، وبعد هيك يتغسل ونحيو الرؤوس واللمعه. والرؤوس هذوكم نجموا حتى نحطوهم في الصوص نتاع الكسكسي باش نطيبوا بيه. دونك الكسكسي نتاع الشركه
5: مش نجموا، يلزم نحطوهم شي بنو باش يعطوك القول بنين هذيك. ولهنا النقطه مهمه برشا في الحديث على تنظيف الشركه والمراه، معناها المستيريه تقول لك يجيب لي الشركه اوكي يحبوه بنين، اما يا اخو شد اليد برشا في معناها في التنظيف نتاعو سبحان الله. حتىك العائله معناها نوزت
7: وخدمت عليه انا بشميت 100 غرام، نحكي وبعطيك على القيمه الغذائيه في 100 غرام شديت ممكن 1060 سمكه مش نجم
5: حصلت ال 100 غرام
7: القيمه الغذائيه. وبالنسبه للكسكسي دونك اهم حاجه هو كي تفور، دونك نحطوا فرشه، دونك يحطوا القصب نتاع الزيتون ولا قصبر ولا رمل يحطوه يفرشوه مرض على في الكسكس، وبعد يعملوا فرشه شركي، وبعد يغطيه هكا بعاز اللي هي قطي كومبريس ولا حاجه موسلين ولا قماش هكا فهمتني. وبعد ذيك شنو وكل عائله عندها طريقه نتاعها، دونك تنجم تحط قطعه قماش تتربط وتدخل في المرق، يعني هذوما الروس نحطوهم
5: في تيلو نقولوا احنا هكا كي القماشك اللي يبدا منقب عرفتوا
7: وكل مرأة عندها سرها، وهذا هو جميل المطبخ التونسي
5: اكيد اكيد.
7: وكسكسي الشركي وبعد ما نجيبوا يعني هالش نعمله بالضبط، تعمل فرشة كما قلت أنا تجم تكون بالقصب أو الزيتون ولا بورق الرمل حسب الطريقة المتعودين بها، وبعد ذلك نفرش الشركة وتتحط حاجز بين الشركة والكسكسي كيف ما كومبريس أو قطعة قماش مناسبة للطهي بالبخار باش البخار يعدي والمواد ما تتخلطش مباشرة، والكسكسي يتفور والريحة تطلع ريحة الشركة وتدخل في الحبوب متاع الكسكسي متاعنا. وني نعرفوا اللي طبق هذا ماهوش كسكسي عادي، هذا كسكسي عنده هويه فهمتني. وحتى وصفات حديثه منشوره الكسكسي بالشركي والمستيري مازال تستعمل الشركي والملح والبصل فهمتني، خاصه نحطوا معاه البصل والكسكسي مكونات انا هذوما تسميو داخلين في المطبخ المحلي المستيري.
5: انا قاعده نتخيل فك المراده واللي تسمع فينا بحذاها راجل يقول سي اشتهيتو باش نمشي نخرج نشري وانت باش تمشي تتسمر على ذراعاتك. طيب
7: مش اللي نقص راهو
5: بالضبط هذا اللي كنت نقوله لك،
7: يوصي
5: وعليه يقص. اي اي اي اي وتقص التليفون هو نقص ونوزت قصة التليفون، وهو حتى الوقت تقريبا وفي. شكرا جزيلا يظلي مشكلة غيزو معك نوزت بوريقة، تحيتنا ليك ونورتنا في بشير صباح في ولد بحار، وحكيت لنا على الموروث الغذائي المونستيري اللي يتميز بالشركه وما ادراك ما الشركه وصحه وبشفي. هو الصحيح كما قالت هي نقص ويوصيوا عليه ويقعدوا سنه معناها باش يحصلوا هاك الكميه اللي هما حاجتهم بها، فاللي عنده شهيوه ان شاء الله يتمتع بها. تحياتنا لكم انتم اللي تسمعوا فينا الناس الكل، مرحبا بكم معنا في بشائر الصباح. قعدنا متواصله معاكم بعد شويه راجعين باش نكملوا مشوار بشائرنا.

أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. من صحيفة الصباح نبدأ الجولة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: السيارات الكهربائية في تونس امتيازات جبائية تنعش السوق وتدفع نحو تسريع الانتقال الطاقي، والعميد السابق للأطباء البياطرة يصرح الأمراض الحيوانية المنشأ تتسبب في أكثر من 60% من الأمراض المعدية، والادخار البريدي يحقق مستويات قياسية، التونسيون يقبلون على الادخار والبريد يواكب الرقمنة لاستقطاب الحرفاء، وتنويعا للمنتوج السياحي من أجل جذب أسواق جديدة وتحقيق نمو مستدام، والهيئة العامة للسجون والإصلاح تنفي وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية. أما في أخبار العالم، أو في فاجعة غرق مركب هجرة غير نظامية بسواحل جريس وبنغردان، انتشال جثتين ونجاة شخص واحد وعملية البحث تتواصل. وفي أخبار الرياضة عنوانة الصباح: الجولة الأولى لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اليوم، رهان في كلاسيكو رادس وحسابات في ملاعب بنزرت المتلوي وميدون، وأمس الامتياز لسقية الدير والتعادل يحسم مواجهتي برد وحمام سوسة. وفي مونديال كرة الطائرة لأقل من 17 عام، تونس تفوز على فنزويلا وتواجه اليوم قطر. وفي الألعاب المتوسطية تارانتو 2026، الجندوبي يكتفي بالفذية في التايكواندو وبسبب الإصابة، وأربع برونزيات في ثلاث اختصاصات في أولى أيام الألعاب المتوسطية. والمكتب الجامعي يقرر تجديد العقوبات.

البواخر تقول أن المركب انطلق من ميناء الكتف ببنغردان متجها نحو السواحل الإيطالية يوم الأربعاء، وتعرض لتسرب للمياه وغرق بعد زهاء 5 ساعات على بعد نحو 14 ميلا في عرض البحر. وأضافت الصحيفة إن ما دفع بشباب بنغردان هذا الأسبوع إلى مغادرة البلاد لا يعود فقط إلى عامل التغرير أو سوء التقدير، وإنما لشعور بالإحباط في جهة لا تكابد فقط تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المحلية، ولكن أيضا انعكاسات ما يحصل في الجوار في الشقيقة ليبيا، تحديدا في ظل التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة، وهو ما يضاعف مسؤولية الجميع أمام هذه الفاجعة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: مشروع قانون مالية 2027 من إدارة الأزمة إلى خلق الثروة. والناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني يؤكد إنقاذ ناج وتواصل عملية البحث عن مفقودين. وفي أخبار الرياضة، الدفعة الثانية من الجولة الأولى اليوم، النجم والترجي يدخلان مرحلة جديدة. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت رقمنة بدائية، وكتبت الصحيفة: يحتاج هذا البلد إلى خيارين لا ثالث لهما، فأما الذهاب إلى رقمنة عصرية تواكب التحولات وتنهي إلى الأبد تلك الصورة السلبية عن الإدارة التونسية، أو العودة إلى الورقة والقلم، أي العودة إلى العصور الحجرية والخروج من العالم المعاصر ومقاطعة كل تغيير جذري يعيشه العالم. أما التعامل بمنطق قدم في الحداثة وقدم في الجاهلية، فهذا مؤلم جدا للمواطن ومكلف ومرهق إلى الحد الذي لا نستطيع معه فهم أين نحن، لا نستطيع أن نفهم أن نحن في عصر الرقمنة أم في عصر التنكيل بالمواطن عبر بيروقراطية هرمة استطاعت أن تشبك خيوطها على الشبكة العنكبوتية. نواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: في احتفالات المولد النبوي الشريف حفلات لختان الأطفال وعقود زواج. وبين مخاوف المجتمع والضرورات القانونية، تعليم أطفال المهاجرين غير الشرعيين يثير جدلا. وفي حادثة غرق مركب حراقة بجرجيس، إنقاذ شاب وانتشال جثتين و12 شخصا ما زالوا مفقودين. أما في أخبار الرياضة، بين الترجي والنجم كلاسيكو الإثارة والإفريقي لمواصلة الأفراح. وفي أول ظهور في الناسيونال، ساقية الدهير تصنع الحدث. كانت هذه جولة في أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

0: يا اخوان اول مره بشوف اشي زي هيك، معقول هذا في تونس؟
1: مش طبيعي،
0: طلعوا على مدى طريقك كامل، طريق كامل كله اسوار، ايش قصه الاسوار هاي؟
2: هذا ما همش اسوار، هذه وسيله، يعني انت انت تشوفها تقول سور، ولكن هي فوقها الكل يتعدى ماء، هذا مسرب مياه من زغوان، كانوا الرومان يجيبوا من زغوان الماء حتى قرطاج، مدينة قرطاج.
0: لما تيجي تونس وما بتعرف، يعني ما بتعرف هاي الأماكن، خلاص بتروح تونس بيقول والله تونس ما فيها شيء الواحد يشوفه.
3: تونس بحر كهو، تونس ليزوتيل، ما تونس لي تونس الجبل،
0: تونس جبيل، طبيعة،
3: غابات، تونس الليكرات، تونس برشا حاجات، الصحراء.
0: وكيف نشفى من حب تونس؟ هاي هيك الأجواء في تونس، الأجواء اللي ما بتشوفوها أبدا في أي مكان في العالم. هاي الكسكسي التونسي أخيرا،
4: هذا الكسكسي التونسي في خضرة، في لحم علوش،
0: في لحمة وبطاطا وبيض.
5: أي سلامة
2: عسلامة
5: أي شيك
6: عسلامة عسلامة.

0: هذا إيقاعنا لتونسي وتراثنا التونسي وصوت نادية خالص. وصلنا ل 48 دقيقة تير اللي عشقتو وإحنا توا باش نطيرو بيكم باش نمشيو لأسامة مع فقرة على عين المكان.
1: على عين المكان
0: قد مني فرحانة أسامة أنك معنا, قد مني متغش على خطر ما عادش بتكون معنا في المداخلات الإذاعية هذه, خطر إن شاء الله ربي يوجهك خير يا أسامة وتحياتنا ليك, ونشكرك برشا على المحبة اللي تقدمها من خلال الفقرة هذه. أهلا وسهلا بيك, صباح النور أسامة.
2: صباح النور مروة, طبعا نذكر تحياتي ليك ولكل مستمعينا الأفاضل عبر أثير إذاعة المناسب.
0: صباح الفل والياسمين. اليو كلوب سوس ستار هي المجموعة الشبابية للعمل التطوعي اللي باش نحكيو عليها توت سويت معك انت أسامة في فقرة على عين المكان.
2: بالضبط مروة, كما قدمت وقلت على عين المكان اختارت اليوم التناقل والحديث على نادي اليو ستارس اللي تأسس في عام 2018 كمنظمة شبابية خيرية وتتبع رسميا للمنطقة 414 تونس التابعة للمنظمة العالمية يونس كلوب انترناشونال. يجمع النادي هذا طلاب وشباب متطوعين لتمكينهم من تطوير المهارات القيادية والتنظيمية من خلال الانخراط المباشر في العمل الإنساني وخدمة المجتمع المحلي في مدينة سوسة وضواحيها. الحقيقة ترتكز أنشطة النادي على عدة محاور إنسانية واجتماعية سنوية, بدأ حملات التضامن الاجتماعي لتعنى بجمع وتوزيع المساعدات الغذائية على العائلات المعوزة, بالإضافة إلى تنظيم زيارات دورية ومستمرة لدور رعاية الأيتام ومراكز الأطفال فاقدي السند. أكثر تفاصيل طبعا مع شباب الحاضر معايا, وأولهم الشاب رئيس النادي رنين مسكين للحديث عن آخر المستجدات, وتتمثل في تظاهرة لجمع التبرعات بخصوص العودة المدرسية. صباحك نور.
3: مثل كل ياسمين قبل كل شيء مرحبا بكم على الفرصة هذه. معكم عني مسكين بريزيدون فوندا 2026-2027, نقرا في فاكولتي دو روا و سيونس بوليتيك دو سوس, دوزيام اني دو بوبليك. يعطيكم الصحة قبل كل شيء. باش نحكي لكم على الكلوب. الكلوب نتاعنا سي ان كلوب دو شاريتي فوندي ان 2018. دونك احنا جمعية خيرية, البيت متاعنا ان نعاونوا العبيد المستحقين والصغيرات على باس في ما توعنا اكشن رونكري سكولير اللي عنا 9 سنين توا نعملوا فيها في تهلول في قزيمة الغربية, عنا ديسان في 3 بلايص كيشكي زادة في سوسة. الهدف نتاع المبادرة ان نعاونوا الصغيرات المحتاجين, على خاطر مش العبيد الكل عندها الاوبورتونيتي ولا عائلتها تنجم توفر لها انها تقرا عام كامل, وخاصة كيما نعرفوا توا في وقتنا المستلزمات الدراسية ياسر غالية فوق النشور هذيك. دونك احنا نعملوا لو بلو بوسيبل باش نعاونوا العائلات هذوما وصغيراتهم.
2: أيام ساعات تبرع موجودين تقريبا الأوقات نتاعك؟
3: موجودين الأوقات نتاعنا من 8 حتى ال 8 من 8 نتاع الصباح حتى 8 نتاع الليل في الليسون هذوما.
2: الليسون بعدك في كومنتير تنحط لكم نومه ديسون.
3: انا نحط لكم لافيش نتاعنا ان شاء الله. سينو لي ممبر نتاعنا يكونوا موجودين من 8 حتى ل 8 باش ياخذوا التبرعات نتاعكم.
2: شو تمثل التبرعات؟
3: التبرعات مثلا كيف ما تنجموا مثلا تشريوا لنا حاجات من المكاتب هذوكم غاديكا, نتوليو من بعد باش نعملوا عمليه الباراس ديتري وننظموه ونحطوا لي كارتابل, ومن بعد باش نعملوا ديتيشو بالشان ونهزوها من العائلات المحتاجه هذوما. بيان شور بيان شور نقلوا احنا نثبتوا فيهم ونعطيو كان حاجه بهم بعد
0: ولا حتى الادوات راه تنجم تكون فما امكاني فما صغيرات ما شاء الله يستحفظوا على ادواتهم في معناها سنه دراسيه من عرشنا مسطره مبرات حاجات كي من هكا راه تبدا تصلح وجديده, ويقول لك نعطي هذيك ونجدد لصغيري للناس اللي لبس عليها ولا للناس اللي عندها ولا اللي تحب تفرح صغيرات اخرى, راه حاجات كي من هكا تبدا جديده ونضيفها في فرصه علاش لا.
2: نحن في إطارات وإعادة توزيع, وفما عديد حتى الجمعيات الأخرى مروة وعديد المجموعات الأخرى اللي قاعدة تثمن في المبادرات هذه, ومن ضمنهم هالمجموعة الشبابية الطلابية اللي تقريبا مروة قدامي هم تو ما يتجاوزت أعمارهم 22 عام 23 عام
0: ما شاء الله.
2: بالحق معناتها حاجة تفرح وحاجة معناتها تثلج الصدر. شكرا لي. كذلك معايا شيماء المدريجي المسؤولة والمكلفة ب معناتها الإشراف على التظاهرة هذه بالذات. مرحبا بك يا شيماء وحشنا بروحك.
4: صباح النور والأنوار ومرحبا بكافة مستمعين إذاعة المناسير, معكم شيماء مزريدي أستاذة شباب وطفولة شيف داكسيون رونتري سكولير موندا 2026-2027. اخترت المسؤولية هذه خاطر نمن اللي كنت عنده الحق في التعليم. كيشوف وجعة أولياء ما عندهمش باش يجيو أدوات لأولادهم، حس إنه واجبك تحرك طاقتك وتنظم الجهود باش تخفف عليهم الحمل هذا. ونشجع لي مومبر إنهم يشدوا ليسون، كلمهم نتمنى عليهم نسمعهم، إذا كان فما حاجة مش واضحة نوضح لهم، ونضمن إنه كل تبرع واثقوه بأمانة خاطر الأمانة هذه هي ثقة الناس فينا.
2: ما لو كنت تحكي لنا كيف كان الإقبال نتاع المواطنين على الاستوانتو عادم على الاستوانتو كمان؟
4: الإقبال كان جيد جدا، فما عباد قاعدة تجي، ونشكر الناس اللي في قلوبها الرحمة اللي قاعدة تتبرع لنا.
2: الإقبال جيد، تم إقبال، تم تبرعات، تم تفاعل مع المجموعات الموزعة في الأماكن هذه.
4: الحمد لله، كما يقولوا التونسي للتونسي رحمة، الإقبال يمس القلب. وتشوف حتى فما ناس بسيطين يجيوا يتبرعوا لو حتى بستيلو خاطر حابين يعاونوا باللي يقدروا عليه.
2: ما مثال خلينا نمشيو للمزدات شويه، علاش اخترت انت بالذات تكون شابه هذه؟ باعتبارها مسؤوليه، باعتبارها تجربه جديده، وقف على ذاتك انت.
4: يعني عندي عام توا، هذا عام الثاني مع الكلوب، اكسبيريونس كانت طياره على الاخر. وديما نذكر بعضنا بالهدف نتاعنا اللي هو فرحة الصغار، نهار العودة المدرسية، وهذا واحد وأكبر تحفيز لنا الكل.
2: باهي سيما، لو كان تحكي لنا على عملية الفرز، عملية التنظيم، عملية التوزيع لهذه الكتب أو هذه المواد المدرسية.
4: قاعدين نلموا توا في الأدوات المدرسية وقاعدين ننظموا فيهم.
2: كيفاش يتم التوزيع بعد هيك؟ هل عندكم عائلات معينة؟ هل يتم معناتها كما نقولوا تنسيق مع جمعيات أخرى في إطار معين؟ نمشي لرئيس الكلوب.
5: عطيما، حبيت أحكي لكم كيفاش معناها نعاون العائلات هذوما. أنا بس كنا ما نكسروش، معناها أولا نسمع بيد جينا في الإستان تاعنا، هي تقول أنا محتاجين عاونوني، نقيدو لهم أسنين والنزوم تاع صغيراتهم ونشطوهم أن كونسيدراسيون، بطبيعة باش نرجعو لهم بعد وقت اللي نكملوا لك اختبار تاعنا ونعاونوهم في مخوني. على بال زيدا نتعاملوا مع معتمدين، مثلا احنا سنين باش نمشيو للقروين للعلي، يعني نكلموا المعتمد ونقولوا له والا المختصين تاعهم دا، معناها المختصين ولا المختصين تاع الشؤون الاجتماعيه هما يعطيوني ديتا للصغيرات والعائلات اللي يعرفوهم مصحصين بالنبوات نتاعهم، واحنا نعملوا الكارت ابديت، ومن بعد نمشي ونتفاهموا مع العمده هذيك، هو يعطينا وقت ويمشي معنا ويكون على عين المكان، معناها كل شيء قانوني، كل شيء على عين المكان يصير قدامه، والليستات يكونوا منظمين بالاسامي العائلات والصغيرات وكل شيء يكون واضح.
2: كيفاش الناس اللي تسمع فينا صديقتي نجم تساهم تتبرع معنا؟ لو تعطينا الرقم لو تعطينا نجم الاتصال.
5: نعطيكم رقمي 29-554-995، نعاودوا 29-554-995.
2: مازال التبرعات مفتوحه هناك للعوده المدرسيه
5: بالطبيعه. احنا بدينا لو 10 اوت ونكملوا لو 15 سبتمبر ان شاء الله. تلقونا ديما موجودين في ليستون تاعنا.
2: التفاصيل صفحه على الفيسبوك نتاع الكلوب
5: ليو كلوب سوستا،
2: موجوده المناطق اللي سان
5: ديمون بالطبيعه. تلقاو الاسيتم تاعنا، تلقاو الفيديوهات اللي شنو حاجه تنجموا تتبرعوا بها، واش كان الكتب معناها كيف ما كيف اللي كرتاب اللي تروس الستيلويت، زاده برشا حاجات كيف ما قالت السيده المذيعه، نجموا يكونوا بونيتا ونجموا نعاونوا بهم ضد الصغيرات.
2: يعطيك الصحة وشكرا كثيرا مثال الشباب ونقدوا
5: يعيشكم يعيشكم. ميرسي بوكو على الاوبورتونيتي هذه، فريمون سي ان اونور. ميرسي بوكو، راهو براسمي راهو الصغيرات هذوكم محتاجيننا، وراهو تونسي الكوب معناها تونسي رحمه، وبرشا عباد يجيو يعاونونا. راهو كيف ما ينجم عبد يعطيك بالستيلو كما قالت خيمة، فما عبد مثلا جينا نهارين تيلي تكفل خمسه كتابات كاملين.
0: يعطيك الصحه يعطيك الصحه. نعم،
4: الكلمه الاخيره من القلب، الكل طفل الحق في التعليم، لا تكوني ما فهمت رحله في الدنيا هذه من انك تكون سبب في ضحكه طفل.
0: أكيد.
4: تتبرعوا اليوم باللي تقدروا عليه، انتم مش قاعدين تشريوا في كراسات بركة، انتم قاعدين تزرعوا في الأمل والثقة في قلوب الصغيرة تستنى فينا. كونوا البلسم وسبب في فرحتهم نهار العودة المدرسية، وشكرا لكل قلب رحيم اللي زارونا واللي بيش يزورونا.
2: نسعد بكم يا شيماء، نسعد بكم يا نسيم، إن شاء الله الشباب الكل ينتج على منوالكم يكون كيفكم وطبعا للحديث بقية ولك الكلمة مرور.
0: شكرا جزيلا لك وسامة وانا نحب نسلم عليك برشا ونشكرك برشا على تعاونك المثمر والجميل مع إذاعة المنستير من خلال طبعا مختلف فقراتها. أسامة تحية كبيرة لك أنت وللناس اللي تسمع فينا. هكا وصلنا معكم لختام المشوار وعلى إيقاع صوت الماجدة باش نكملوا معكم عيناك ليالي صيفية ثم اخترتوا راهمكم تسمعوها وفوتيتوا لها وألف مبروك. نحب نقولها للفايزة معنا اليوم الإجابة الصحيحة كانت الإجابة الثانية. مروة الماتري هي اللي فازت معنا اليوم بمسابقتنا في البشاير بوصل لشراء بقيمة 100 دينار من إهدام زالي جي اس ام. أجمل تحيات لكيب الكل أميرة فيتامين ستريمينغ. تحياتنا لك أيمن فيتامين طبعا البث على طبعا من خلال الكونسولات. وتحياتنا الكبيرة زادة الهويدة اللي معاكم في التنسيق. مروة زيدي تسلم عليكم تعطيكم موعد غدوة في فاميليا. من هنا الوقت نتمنى لكم الخير والصحة والعافية. إلى اللقاء وبسلامة.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم في موجز الأنباء. تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظ يتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية الأسبوع القادم وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للرصد الجوي. ومن المنتظر أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، في حين تكون بين 37 و41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات. وتشير التوقعات إلى استمرار الأجواء الحارة ودرجات الحرارة المرتفعة بأغلب الجهات خلال الأيام القادمة، ما يستوجب توخي الحذر خاصة خلال الأنشطة النهارية خلال ساعات الذروة. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين الطلبة المقبولين أو المدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان 2026، والذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجل المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة في أجل أقصاها 26 من أوت الجاري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعملية البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى منتصف النهار. ويأتي هذا القرار بصفة استثنائية تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وحاملي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم بداية من أمس. وأضاف البريد في بلاغ بأن عملية سحب الجرايات تأتي أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من مدى ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على همتكم 73-468-800 وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير ما تنسوش تبعوا الموجة.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح خير لأولاد. شيخة شيخة بالخير برشا خير.
1: إيه مش خير
0: عجبتكم؟ إيه بالإيه دي منعودوا الخير. صباح خير.

0: شهير بعد شهير. محليكم محليكم محليكم. اليوم بحذينا الاعضاء القارين تاع الحصه وبحذينا ضيوف. شن تعرفوا نبداو بشكون؟ بالضيوف ولا بالقدم الساعه؟ شكون نبداو؟
1: بالجدد.
0: نبداو بالجدد. بالجدد بحذينا ساره وسيرين نبداو بسارة وسيرين. الكاميرا تبعني باش نكتب معايا الكاميرا اليوم ترى يمين ويسار على خاطر عندنا نفس المشهد يتكرر. سارة ويني سارة؟ صباح الخير سارة. عرفني على روحك الميكرو ترى. هاي سارة تبعني كاميرا هاي خاطر عندك زوز كيف كيف. اسمي
1: سارة.
0: عمري قديش هذوما؟
1: ثلاثة.
0: ثلاثة عظميت؟
1: ثلاثة عمرها ثلاثة يعني
0: ثلاثة تفاحات؟
1: لا ثلاثة خلقلك.
0: استنى ثلاثة بنانات؟
1: خلقلك خلقلك خلقلك خلقلك
0: خلي
1: ثلاثة عمرها عمرها ثلاثة.
0: ثلاثة عظميت؟
1: لا
2: ثلاثة سنوات.
0: ثلاثة سنوات عمرك؟ ثلاثة سنوات كيفاش؟ استنى استنى استنى استنى يظهر لي فما واحدة أخرى في الأستوديو عمرها ثلاثة سنوات بالزر كيف كيف؟
1: وين؟
0: مقابلتها من غادي. سيرينا؟ أنت اسمك سيرينا؟ قديش عمرك سيرين؟ ميكرو ترى؟
1: ثلاثة.
0: ميكرو ميكرو ميكرو
1: ثلاثة سنوات.
3: هكا
0: قديش هذوما؟
1: ثلاثة سنوات. أنا ثلاثة سنوات.
0: أنت زادة ثلاثة سنوات؟
1: أي
0: كيفاش الحكاية هذه؟
2: كيف كيف؟
0: ثلاثة سنوات كيفاش زوز بنات ثلاثة سنوات بالزهر بحذية ترى؟ غزر لي غزر لي.
1: هما توأم.
2: هاي هما توأم بالضبط.
1: أي تولدوا في نفس الوقت.
4: لكن سارة خرجت قبل.
0: استنى استنى خلينا نفهم بشوي بشوي. انتوما زوز ثلاثة سنوات والشعر كيف كيف بوكلي ونفس اللون وشكل العينين. انتي حتى بالبراسلي نتاعكم كيف كيف انتوما؟
1: عملتهن ماما.
0: ماما عملت لكم شعركم والبراسلي؟
1: وزاد لبستهم كيف كيف.
2: حتى البلوطه
1: حتى لبستهم كيف كيف.
0: حتى البلوطه كيف
2: لكن البلوطه مش كيف كيف. واحده نواره واحده
0: نطه. شكون ساره وشكون سيرين؟
1: انا اسمي ساره.
0: انت اسمك ساره؟
1: سيلين.
4: سيلين سيرين.
0: ميكرو ميكرو سيرين ميكرو
1: سيرين. انا
0: سيرين. باهي كيفاش تعرفوا رويحكم اللي يسمعوا فينا؟ انتوما توأم يعني؟ اش معنى توأم؟
1: توأم
0: ميكرو
1: ميكرو
0: اتكلم في الميكرو. اتكلم في الميكرو. توأم اش معنى توأم؟ اش معنى توأم
1: يعني؟
0: معناها ثلاث سنين.
1: لا يعني تولدوا في نفس الوقت.
2: تولدوا في نفس الوقت. اما السر خرجت تقبله وسيرين بعدك خرجت بعدها.
0: دونك انتوما زوز بنات توأم
1: وبعدها لحقوا في بعضهم. لحقوا ببعض
2: لكن هما توأم.
0: باهي دونك بحذينا سارة وسيرين عمرهم ثلاثة سنوات. دخلتوا للرياض الأراوضة ولا ما زلتوا؟
1: لا
2: الراوضة بتاع الأربع سنين.
0: إيه خلي خلي تكلم ميكرو. أقرب للميكرو.
1: إيه اسمه؟
0: استنيني استنيني سيرين حشتيش اسم الروضة. أنت دخلت تقرأ ولا ما دخلتش؟ ما زلت سنة باش تدخل تقرأ في الروضة؟ باهي. في انتظار ذلك أنت مع شكون تقضي اليوم؟
1: مع زينب.
0: ميكرو ميكرو قرب الميكرو. مع
1: زين. معناتها هي اسمها زينب. فما فما اخرى شعرك.
0: بتعدي الوقت مع زينب وهي شعرها كيما شعرك؟
1: لا انا كيما غومي.
0: انت كيما امك؟
1: كيما غومي. انا كيما فيها.
2: ما يعرفوهاش.
0: باهي اذا عندنا ساره. خلينا نعملوا جوله.
1: هذه الوقت مع خويا انا.
0: باهي عندنا ساره وسيرين اللي هما اصغر فتاتين في الاستوديو. هما توأم عمرهم ثلاثه سنوات. معناتها انتم زوز يتسمى عمركم سته. انت ثلاثه وهي ثلاثه ودلتم مع بعضكم فرد وقت ولا ليه؟ ولا ليه؟ يساوي ستة. ثلاثة وثلاثة. باهي ثم بحذينا ضيف زاد أول مرة يجي بحذينا الأستوديو آدم مسعودي. صباح الخير آدم.
5: صباح الخير.
0: شي حوالك؟
5: لاباس.
0: عرفنا بروحك.
5: أنا عمري 8 سنوات.
0: 8 سنوات وتقرا في سنة؟
5: سنة ثالثة.
0: سنة ثالثة وجيتنا من ولاية؟
5: من ولاية ساحلين.
0: من الساحلين جيتنا. بي واول مره تجي للاستوديو؟ اي
5: اول مره.
0: كيفاش اول مره تجي للاستوديو؟
5: ثاني مره. اون فمي مره
0: جيت مره اخرى سابقه للاستوديو. الاستوديو هذا ولا مش هذا؟
5: لا
0: مش هذا، الاخر. خير هذا ولا الاخر؟ هذا خير وازين وممتاز. احسنت. ثم بحذينا امنه مسعودي. عسلامه امنه. شي حوالك؟ قرب لي اقرب لي ميكرو عرفني بروحك. ترى اسمي
3: اسمي امنة وعمري 7 سنوات
0: ونقرا عام الجاي في سنه
3: السنه الثانيه.
0: واحسن حاجه نحبها هي تخميل الدار.
3: تخميل
0: يزين عاد قول حقيقه احسن حاجه تحبها شنو؟
5: ماما وبابا.
0: ماما وبابا. تحبش النوم؟ تحبش اللعب؟ تحبش البحر؟ اكثر حاجه تحبها هي بابا وماما. مزيانه باش الحكايه هذه، يعطيك الصحه. ثم بحذينا بنوته مزيانه وتحفونه وشعرها في وسطه ايجا بجنبي من هونيا في وسطه شكيك شكيك النجميت واسمها بيا. بيا عسلامه بيا عرفنا بروحك. اسمي
6: اسمي بيا.
0: عمري
6: عمري 8 سنوات.
0: نقرا
6: نقرا العام الجاي سنه رابعه.
0: سنه رابعه اول مره تجي بحذنا الاذاعه. مرحبا بيك. باهي ثم نتعرفوا بحذنا زيده خليل اللي عمل لنا دور المشرف الشيف اليوم نتاع الحصه. خليل سايب لنا الميكرو والكاسك وجاوبنا عرفنا بروحك.
7: اسمي خليل بوزقرو عمري
1: 9 سنين.
0: زوز زوز بوزقرو عنا اليوم.
7: حتى صار
0: حتى 3 بوزقرو في الحصة. غزو عنا غزو ال بوزقرو في الاستوديو.
7: باهي عمري 9 سنين نقرا سنة الرابعة بسانكيم باش نولي سنة خامسة.
0: تقدم لنا في فقرة
7: احكي لي عليها.
0: احكي لي عليها. ثم بحذينا يوسف.
8: مع السلامة اسمي يوسف وعمري 7 سنوات باش نتعدى السنة الثالثة.
0: ونقدم لكم
8: فقرة
1: بسم الله مش ولد ولا شكرا
0: الأخبار نتاع الصغار. ثم بحضينا ياسمين.
9: السلامة اسمي ياسمين المصلي ونقرا سنة أولى باش نتعدى لسنة ثانية.
0: ونقدم لكم فقرة مسرح
9: الياسمين.
0: مسرح الياسمين وعنوان قصتنا هو اليوم المسرحيه نتاعنا هو
9: هديه ربيع.
0: ثم بحذينا ياسين. قدم لنا روحك. ما تقدم لناش روحك بالصمت. انت ياسين قديش عمرك؟ 3. انت كيما سيرين قديش عمرك؟ 6. جيجيت قديش؟
1: عمري 6 سنوات.
0: 6 سنوات وباش تدخل السنة
1: الأولى.
0: السنة الأولى. يبدو هذا الأمر مثيرا جدا. كيف هي السنة الأولى؟
1: تقريبا.
0: كيف تتخيل أن تكون السنة الأولى؟ أقرب للميكرو.
1: نتخيل نصنع التكنولوجيا
0: في السنة الأولى. باش نصنع التكنولوجيا أي؟
1: أيوة زلا باش نصنع روبوتات يتفوقوا على العالم.
0: الروبوتات يتفوقوا على العالم في السنة الأولى. ممتاز جدا. أي شنو نجمو نعملو آخر السنة الأولى؟
1: يعني نجمو ندرسو ونجمو نغنيو.
0: أي
1: نجمو نعملو أي شيء.
0: إذا ستكون السنة الأولى يبدو أنها بتكون سنة مثيرة جدا في الحياة هذه.
1: أي أما السنة الثانية والثالثة أصعب شوية.
0: وبش تكون أجمل السنة الثانية والثالثة؟
1: ها؟
0: علاش ها؟
1: صعيبة. بش تكون صعيبة. نقول لك علاش؟
0: قولي علاش.
1: بش يحطوا لك فيها دروس أصعب.
0: أي لكن مش نستمتعوا فيها أكثر زيدة؟
1: لا يحطوا لك فيها دروس أصعب.
0: في بالك كل وين زدنا مرحلة في الحياة صحيح المهام تبدو أصعب شوية لكن حتى
1: لا مش شوية
0: أكثر برشا. أنت يظهر لي الحياة كيف تبدو لك الآن؟
1: تبدو لي كالبطاط.
0: كالبطاطس. كيف هي الحياة يا سونا؟ سهلة جميلة صعبة؟ كيف هي الحياة في المطلق؟ كيف تبدو لك الحياة؟
1: تبدو لي جميلة.
0: جميلة مش صعبة.
1: أي ما في نولي في السنة الثانية والثالثة تكون أصعب.
0: هي كل مرحلة من الحياة باش نقدموا فيها درجة، مرحلة الصعوبة فيها التحديات نسميهم مش صعوبة، يكبروا شوية، لكن حتى مرحلة المرح والتعلم والاعتداد بالنفس والفرح يكبروا أكثر مع كل مرحلة، كل وين تزيد قوة المرحلة وإلا باهي واضح. هاي نختم الموضوع، باهي باش نعمل لكم جولة كلمة كلمة كلمة كلمة أجمل ما عشتوه هذا الأسبوع، شنو أزين حاجة عشتوه هذا الأسبوع؟ نبدأ ب آمنة. آمنة مسعود، شنو أجمل حاجة عشتها جمعة هذه؟ ما تعرفش آدم أحسن حاجة عشتها جمعة هذه؟
10: أجمل شيء إن عرفته في الجمعة بي هي اللعب مع بابا ولعب الكورة.
0: لعب الكورة ولعبت مع بابا، حاجة ممتازة جدا. بابا شنو لعب معاك؟
10: ديمينو.
0: رائع جدا والله، هذا وقت ممتاز جدا في الأسبوع. أحسنت، فكرة ياسر ممتازة ورائعة، وأنا فرحانة خاطرك أنت استمتعت. نرجع لك إيمنا، شنو أحسن حاجة عشتها جمعة هذه؟
11: أنا
0: إيه حدث عشته هذا الأسبوع فرحك؟ نعمل جولة في الأستوديو.
11: ماما معي،
0: أمك وبوك ما هم ديما معك ولا ليه؟ لكن هذا الأمر فرحك هذا الأسبوع بصفة خاصة. بيه ترى نشوفه خليل، شنو فرحك الجمعة هذي؟
12: الشيء اللي فرح اللي قضيته بالباهي من وقت مشيت للبحار مع با وإني وسارة وسيرين وولد عمي وعمي.
0: إذا مشيتوا البحر في مع العائلة وعمتوا وعمة مزينة في البحر، فما مشيتوا ولا فماش؟
13: أي ما فماش،
0: ما فماش
13: في المارينا، ما فماش.
0: باهي يوسف، أزين حاجة عشتها الجمعة هذه، أجمل ما فعلته هذا الأسبوع؟ يا سيرين يا مشوشة يا سيرين، خلي يوسف يتكلم.
14: إني رجعت نترينا في الناتاسيون في البيسين وتعديت للجزء الثاني اللي هو غارق.
0: أحسنت، برافو، حدث مهم جدا في الحياة هذه، تعديت من البيسين الصغيرة للبيسين الكبيرة. برافو، حداش بتتذكروا هذه لمدة قصيرة من عمرك لكنه حدث سعيد جدا، مبروك. أحسنت يوسف. ثم نشوفوا سارة، شنو أجمل ما عشته ما عشته هذا الأسبوع؟
15: ياسمين
0: عفوا،
15: اللي مشينا للكلوب وجينا الحماية المدنية.
0: جيتكم الحماية المدنية، شنو عملت الحماية المدنية؟ تدخلت لإنقاذ شخص ما ولا علمتكم؟
15: وعلمتنا كيف نعمل
0: الإسعافات الأولية. أحسنتي، ذكرت بالكدا كيفاش عشتوا الحدث هذايا وجيتكم وجربوا عملوا قدامكم تجربة كيفاش يقوموا بالإسعافات الأولية. ممتاز جدا. ترى باش نشوفوا بيا شنو أجمل حدث عشتوا هذا الأسبوع؟
16: ألعب مع أختي لعبة الإيوزة.
0: لعبت أنت أختك لعبة الإيوزة في الدائرة؟ شكون ربح؟
16: ساعات أنا ساعات هي.
0: قعدتوا جمعة كاملة تلعبوا في اللعبة، ملي حفظتها بالكدا أنت؟ تعرف وقتاش تتحبس وقتاش تنقص ثلاثة مرات وقتاش ترجع من الأول بالكل؟ شكون علمك اللعبة هذي؟
16: بابا علمها.
0: بابا ممتاز جدا. ثم ترى نشوفوا ياسين شنو أجمل حدث عشته هذا الأسبوع؟ ميكرو.
17: أنا عمت في البيسين الكبيرة ما غير ما كنت في البيسين الصغيرة وما جي وما غير شمبرير تقريبا.
0: وكنت تحت الحماية ولا ليه؟
17: تحت الحماية معك.
0: أحسنت، فبالتالي لم تعرض نفسك للخطر. كانت التجربة؟
17: رائعة وممتازة.
0: ممتاز.
17: نعمل شقلة بيت خطيرة.
0: عملت شقلة بيت خطيرة؟
17: أي.
0: أحسنت، فرحك الأمر هذية؟
17: أي فرحني.
0: شنو تحس كي تعمل شقلة بيت خطيرة؟
17: نحس للناس يفرح وانا نحب ونفرح باش نفرح انا.
0: يعني تحب تحس كون الناس كي تغزر لك تقول واو هذا الطفل مميز جدا في الشقلة بيت الخطيرة؟
17: لا نحبهم يفرحوا باش انا نفرح.
0: انت عملت لهم عرض معناه سبكتاكل باش هما كي شافوا الشقلة بيت فرحوا، شيخوا كي شافوك تتشقلب؟
17: اي خاطر الدنيا كانت مملة شوية.
0: كان لازم التدخل السريع والعاجل متاعك باش تعمل الشقلة بيت باش تفرهد الناس. وتحسيتهم تفرهدوا كي انت تشقلبت لهم في البيسينة؟ ممتاز جدا. ثم نشوفوا
17: وزادة في البيت الكبير عملت لهم هذا،
0: عملت لهم الشقلة بيت المميزة متاعك.
17: في البيسين الكبيرة.
0: هل استغرق منك هذه، هل تطلب منك جهدا كبيرا ما عم تقوم بالشق لبيت هذه حتى لا. تسعدهم؟
17: لا،
0: كان الأمر طبيعي.
17: طبيعي جدا، أكثر من ما تعتقد.
0: وكيف تعلمت هذه الشق لبيت؟ إيش مجنب هذه ترى؟ دور الكرسي باش تقعد مرتاح. اي قل لي كيف تعلمت هذه الشق لبيت؟
17: تعلمتها وحدي.
0: احكي لي كيف كانت التجربة؟
17: رائعة وممتازة.
0: ممتاز جدا. ترى نشوفوا سارة. سارة شنو أحسن حاجة عملتها الأسبوع هذي؟ حاجة فرحتك؟
11: فرحتني
0: اقرب الميكرو، مش بالضرورة في البيسين، حتى في الدار. طيب تشي مع ماما حاجة، خرجت تمشي تشي بلاصة عجبتك، عملت نشاط فرهدك. 3 سنوات سارة. اي 3 ريتم 3 5 وخميس عليك. اي شنو الحاجه اللي فرحتك هذا الاسبوع؟
11: فرحتني البيسين.
0: البيسين فرحك وانت سيرين؟
11: انا عجبتني حاله اسمها بحر.
0: انت عجبك البحر
11: والبيسين؟
0: والبيسين الزوز، هذوما الزوز مش حاجات مشيت لهم وفرحوك. ممتاز جدا. باهي خليكم معنا باش نسمعوكم اغنية، نعملوا رقصة في وسط الاستوديو، في وقت اللي نقصوا الكاميرا نعملوا رقصة جماعية، ومن بعد باش نمشيو لفقرة الاخبار
18: نتاع الصغار.
19: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
20: إشهار.
21: ليتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتيتي ايتيديون، برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش وانجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتيتي والسلام.

0: عن انطلاق عملية التسجيل عن بعد بالنسبة إلى الأطفال
1: إلى أطفال
0: الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. عملية التسجيل تهم الأطفال المولودين سنة 2021، وذلك بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب. تتواصل عملية التسجيل إلى غاية يوم الجمعة 28 أوت 2026. أكدت الوزارات أن التسجيل يتم حصريا عن بعد عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض.
2: الأخبار تصغى.
0: مع اقتراب موعد العودة المدرسية سيحتضن فضاء الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة بتونس معرض باك تو سكول، وتقام الدورة الأولى من هذا الحدث الجديد من 2 إلى 5 سبتمبر 2026 بالمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس.

0: الأخبار تاع الصغار.
1: شهد نشاط المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء خلال الفترة الأخيرة حركية متجددة وارتفاعا في عدد العائلات المانحة، حيث تم منذ شهر أفريل وإلى حدود 15 أوت 2026 أخذ أعضاء من 11 متبرع مكنوا من إنجاز عمليات زرع لفائدة 31 مريضا من بينهم 6 أطفال. النتائج المسجلة منذ شهر أفريل وإلى الحدود 15 أوت 2026 شملت 22 عملية زرع كلى من بينهم 6 عمليات لفائدة الأطفال و3 عمليات زرع كبد و6 عمليات زرع قلب، إلى جانب عمليات زرع القرنية لفائدة 15 شخص استعاد بصرهم.
0: الأخبار تعزغى.
1: تشهد أغلب مناطق البلاد ارتفاعا في الحرارة ويكون ملحوظا خاصة يوم الأحد 23 و2 24 أوت 2026، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتتراوح القصوى عامة بين 40 و46 درجة مع ظهور الشهيل، وينتظر أن تنخفض الحرارة يوم الثلاثاء 25 أوت 2026 ثم تعود إلى الارتفاع إلى غاية نهاية الأسبوع، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين

0: الأخبار تاع الصغار.
1: مرحبا بكم من جديد. بربي يا الاولاد نحب نحكي لكم على حاجه صارت لي ونحبكم تحكيوا لي تفسروا لي شنو السر فيها. في بالكم لي انا عندي برنامج نتاع اطفال اسمه صغير ساخرون بخلاف البرنامج هذايا ولا لا؟
2: في بالنا.
1: كيفاش يقولوا البرنامج شنو اسمه؟
2: صغير
1: ساخرون. احسنتم. يتعدى كل صباح 7:30 على موجة اذاعه المنستير برنامج يومي. عاد كي مشيت نسجل في البرنامج مؤخرا قاعدة نسجل فما تقريبا حكيت عندي في الخائمة 20 طفل مش نسجل معاهم ونسجل معاهم كل واحد على حدة معني ما همش بحضة بعضهم معتك نهز الطفل نقعد نسجل أنا وياه وبعد يمشي هو ويجي واحد آخر. هذه الكواليس التسجيل اللي صار اللي هما تقريبا على 20 فما 15 طفلة غنيت لي يا وردي يا وردي يا وردي في البستان وانا نقولها يا بنتي بدل الغنيه واللي تجي بعدها تغني لي يا رصات التسجيل شيء ما عديتوش شيء اللي يسمع يقول لك هذه نفس الطفله ولا الحصه معاوده هما الصغار الكل يغنيوا في نفس الاغنيه عاد قلت انا بحذيه بنيه مزيانه وصوتها مزيان ويهبل ها باش نسمع منها الغنيه ومن بعد باش نجيب باش نحكيوا لي سر الاغنيه هذه منين جبتوها كيفاش حفظتوها يا امنه كيفاش هالغنية هذه تتقول ترى سمعني اقرب لي الميكرو اقرب الميكرو ترى
0: ياو

0: برافو برافو برافو، صوت رائع وممتاز واداء يهبل. كيفك انت يا مزيانه يا امنه؟ السؤال، شكون اخر حافظ الاغنيه هذيا؟
1: اني
0: هاي تعش نعملوا لها اغنيه جماعيه. هاي ترى 3 2 1
2: يا

0: حتى بالفينيش كيف كيف الكل ميوفي الأخسان. عرفت كل كمانجة اللي تعمل في الأخر بيقول أكيد بالضبط أخسان. منين الغنية اللي جبتوها؟ فسروا لي ترى.
1: ولا أخسان
0: أنا ذيك هي. تعرفوا إيش أنت من الكمانجة؟ كي تبدأ الكمانجة مجروحة في على عروسات كي يبدأ كمانجيتي فنان برشا يوفى المقطوعة دي ما متاعه في الأفراح والمناسبات بالآن كي. منين جبتوا الغنية هذي؟ فسروا لي.
1: من التليفون.
0: من التليفون. انت عندك انستغرام في التليفون يا 3 سنوات؟
1: ليه عندي يوتيوب.
0: انت يوتيوب 3 سنوات يوتيوب.
2: ما عندهم في التليفون تليفون ما هذاك.
0: 3 سنوات جابوها من اليوتيوب. امنا منين جبتها الغنية ذي؟ وادم ميكرو اقرب الميكرو اقرب الميكرو انت اسمع
1: امنا واسيل ونور قاعدين يتعرفوا شكون صوتو باهي.
0: سمعت خواتك يغنيو فيها بيا تراهي جيني بيا. منين انت تعرف الغنيه هذه ولا ما تعرفيش الغنيه هذه؟ تعرفها. منين سمعتها؟ منين تعلمتها؟
3: تعلمتها من صحابي يغنيو
0: فيها. صحابك يغنيو فيها يا يوسف خليل والاولاد ترى.
3: وبعدكش كتبتها في التليفون وطلعت
0: لي. تلمو عجبتك لينك عندك تليفون؟
3: لا ماما عندها.
0: فين شفتها؟ في اليوتيوب. في اليوتيوب باهي. وانتوما يوسف سارة ياسمين ياسين منين جبتها الغنية ياسين انت؟
4: انا جبتها من الليكول.
0: من الليكول؟ صحابك علموا هيك في الليكول؟
4: لا سيدتي.
0: والله فرحتني.
4: علمتني انا وصحابي.
0: والله العظيم لا فرحتني الخبر السار اللي سمعته هذا الصباح. صار سيدتي علمتها لك؟ سيدتي نهي. على الاقل والله العظيم خبر مفرح هذا. خاطر قلت كان الانستغرام غزاد دماغ الاطفال نتاع 3 سنوات. لا يا خيبه المسعى. دونك عندنا سيدتي علمتها لنا وسمعت خواتي غنيوا فيها وشفتها في اليوتيوب.
1: خواتك
0: مش خواتي انا هي سمع هو ادم. ادم سمع خواته وشفتها في اليوتيوب. هذا هو 3 مصادر نتاع الاغنية. الحمد لله جات الاغنية الهدف نتاعها مزيان معناتها مش خايبة. اغنية جميلة ومزيانة وباهية. ويبدو انه شنو اللي عجبكم فيها؟ الايقاع ولا الكلمات ولا الاه نتاع يا وردي في البستان الاخرانية منظر
1: الايقاع.

0: صديقتي مع صديقيه الأرنب ربيع والعصفور زين. فجأة اقترب منه ربيع وهو يخفي شيئا خلف ظهره. قال الأرنب بحماس: مشت، لدي مفاجأة لك. فرح الفيل وقال: حقا، ماذا أحضرت لي؟ أخرج الأرنب هدية صغيرة ملفوفة بورق ملون. فتح الفيل الهدية بسرعة فوجد بداخلها سيارة صغيرة مصنوعة من كرتون. نظر الفيل إليها قليلا ثم قال: أه، سيارة من كرتون، كنت أتمنى لعبة جميلة من المتجر. تغير وجه الأرنب الصغير وخفض رأسه دون أن يقول شيئا. أما العصفور زين فنظر إلى الفيل مجد وقال: مجد، هل تعرف بتصنع هذه الهدية؟ ربيع هو بتصنع بنفسه طوال أبس، جمع الكرتون وقصه ونونه وصدع خصيصة لك. اتسعت عين الفيل بدهشة ثم اقترب. اتسعت عين الفيل بدهشة، نظر إلى السيارة مرة أخرى ولاحظ أن عليها صورته واسمه، وعلى جانبها قلب صغير مكتوب بداخله: إلى صديق العزيز مجد.
1: شعر
0: مجد بالخجل ثم اقترب من ربيع وقال: أنا آسف يا صديقي، لم أعرف كم تعبت من أجلي، إنها حقا أجمل هدية تحصلت عليها في حياتي. إذن يا أصدقائي، قيمة الهدية ليست في سعرها بل في الحب والاهتمام الذي نحمله لمن نهديها.
1: برافو برافو، تصفيقة بربي لأولاد، ممتازة ممتازة ممتازة جدا. هذه الفتاة الرائعة، هي والمسرح والشخصيات والإلقاء والعبرة من الحكاية كلها، برافو عليك، أحسنتي، تبهرينني دائما يا عزيزتي. من سيبهرنا هذا اليوم بمعلوماته العلمية؟
2: خليل. خليل
1: آدم أبهرنا. يا آدم تراه كيفاش؟ شنو حبيت تقول؟ ميكرو. حبيت تشكر أنت يا سيرين، تقولها برافو يا سيرين.
2: برافو
1: يا سيرين. والآن باش نشوفوا الجولة متاعنا ضمن فقرة أحكيلي عليها.

0: الدوش يروحكم شنو موجود فوقنا في السماء. اليوم باش نحكي لكم على الفضاء وبالتحديد المجموعة الشمسية. عالم الفضاء عالم واسع وفيه برشا كواكب ونجوم وشمس وقمرة. في مجموعتنا الشمسية فما 8 كواكب وكل كوكب عنده خاصيته. الكواكب الكل دور حول الشمس وهي النجم الضخم وتمثل مركز المجموعة الشمسية. نبدأ بالترتيب من حيث القرب للشمس. عطارد هو أقرب كوكب للشمس وأصغر كوكب في المجموعة. الزهرة وهو ثاني كوكب وهو أسخن كوكب في المجموعة ويشبه للأرض من حيث الحجم. كوكبنا الأرض هو الثالث وهو المدور الشكل. هو مدور الشكل يدور حول نفسه وحول الشمس وهو معروف بوجود الحياة والماء.
1: صحيح خليل
0: نزلت عاد. المريخ يسمى الكوكب الأحمر على خاطر لون التربة متاعه فيه آثار للماء والحياة وهو اللي خل العلماء يبحثوا في إمكانية العيش فوقه. المشتري أكبر كوكب في المجموعة الشمسية وهو يعتبر كوكب غازي. وزحل هو كذلك كوكب غازي مشهور بحلقاته المزينة المتكونة من غبار والصخور والجليد. أورانوس كوكب عملاق يتميز بالبرودة الشديدة. أما نبتون وهو أبعد كوكب على الشمس ومعروف بلونه الأزرق ورياحه القوية. في الأخر الفضاء يبقى عالم واسع فيه برش أسرار ومفاجآت ويمثل برشة سؤالات للعلماء أهمها. زعم ينجم الإنسان يعيش في كوكب آخر غير الأرض؟ وزعم أحنا السكان الوحيدين في هذا الكون؟
1: نحب نسألكم إيه السؤال هذي تجاوبوني عليه وإلا شنو رأيكم؟ نحب نشوف رأيكم في الموضوع. هل الساعة تعرفوا كوكب الكواكب اللي حكي عليها خليل اليوم؟ لي ميكرو أنت تعرف؟ شنو تعرف أنت؟
2: كوكب المريخ.
1: تعرف كوكب المريخ؟ اي شكون اخر يعرف كوكب اخر؟
2: انا نعرف كوكب نبتون وزحل والارض والشمس. نعرف
0: الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس مش كوكب. الشمس ذيك الكواكب هما حتىني حتى نعرف من كل
2: نعرف أي واحد منهم
0: حتى تاني
3: صحيح خليل
2: وزادة نعرف واحد أكبر من حرير.
3: واحد أكبر
1: من الشمس باهي. شنو الكوكب اللي نجم نشوفوه من الأرض؟
0: الظهر على خطر
2: فما واحد
0: التصوير الظهر على خطر الشمس أكبر من المشتري.
1: شنو الكوكب اللي نشوفوه من الأرض؟
2: الشمس والقمر
1: نجم ولكن القمر هو اللي نشوفه. القمر نشوفه في أي شنو الشكل؟ شنو شكل القمر كي نشوفه؟
2: أنا قلت القمر.
1: نجم حرف شنو؟ نبدأ بالواحد بالواحد. ترى كيف نوع آدم شكل القمر؟
2: كيف الدائرة وحرف الراء.
1: كيما الدائرة وحرف الراء. أحسنت ياسين. كيفاش القمر تشوفه أنت؟
2: أنا نشوفه كي يكون دائري يكون كيف أما كي يكون نص دائري يكون هكيكا وكي نشوفه هكيكا
1: كيما حرف الراء نصف دائري هلال.
2: لا لا
1: اي هلال. هلال
2: يبدو كيف الفأس الدوار.
1: كيما الفأس الدوار. انتم تحبوا تخرجوا تجربوا تعيشوا في كوكب اخر في يوم من الايام؟ هل يغريكم الامر؟
2: لا
1: والله الامر هذي مبهر برشا. انتم فرحانين بالحياه على كوكب الارض؟
0: عجبتني. معناتها كي نعيشوا مثلا كوكب في المريخ العلماء مازالوا يستكشفوا.
1: باهي ما انت عجبتك الحياه على كوكب الارض؟
0: عجبتكم.
1: باهي مالا باش نعيشوا على كوكب الارض شنو لازم نعملوا؟ لازم قولي يا ساره سيرين
2: ساره
3: سلام
1: مسي اسمه وين باش نفرق ما بيناتكم انتم نسخه مطابقه للاصل على تو شنو لازم كيفاش لازم نحافظوا على كوكب الارض باش نعيشوا عليه غضبت يا ياسين
3: عزبتنا
1: اها اي
3: كيكاتو
1: ايه كيفاش نحافظوا على كوكب الارض هذا هو السؤال
3: اني
1: نبداو بالواحد اللي ديال اي
3: اني
1: اها
0: هي ما نبداوش نرميو الفضلات
1: اي
0: ولازم نحافظوا على الكوكب
1: نحافظوا على الطاقه
0: على الطاقه الكهرباء
1: نحافظوا على النظافه
0: نحافظوا على النظافه ما نخليوش الماء يمشي
1: نحسنوا نستهلكوا المكونات اللي موجوده في كوكب الارض
0: ندخروا
1: في الطاقه دي تقصد اي
0: يعني ندخلوا مثلا الماء
1: اي صحيح نحسنوا استعمال والا الاستهلاك نتاع الخشب نتاع المنتوجات الاوليه اللي موجوده في كوكب الارض نتاع الطاقه اللي موجوده داخل باطن الارض دونك لازم نحافظوا على هذا الكوكب حتى نجموا نعيشوا فيه في انتظار كون نلقاو كواكب اخرى يمكن نعيشوا فيها هكا ولا لا
3: انا نعرف كوكب النجم نعيشوا فيه
1: شنو هو
3: توام الارض
1: كوكب الارض هذا هو اللي احنا
3: لا توام الارض
1: توام الارض الارض عندها توام
3: اي عندها توأم
1: اب وين هي موجود التوأم هذا
3: التوأم هيك موجود
1: انا ما نعرفوش
3: ما نعرفش
1: كان
3: كوكب الارض عنده توأم عادي
1: كان نهار تعرفت عليه عرفنا عليه خاطر ما تعرفتش عليه التوأم هذا
3: اي اما ما نعرف كان على الكوكب الارض العادي عنده توأم ما نعرفش
1: عليه يظهر لي المعلومه هذه ما زلت مش متاكد منها في انتظار كونك تكبر وتقرا وتتاكد لنا من هذه المعلومه واللي نورنا
3: اسال الذكاء الاصطناعي كي نجمو مروحين
1: نسال الذكاء الاصطناعي حسنا يلا اطفال كملنا الحصه نتاعنا باش نسلموا على اوليائنا وعلى اصدقائنا
3: باي باي
1: باي
0: باي
1: سلمتوا انتم على عائلتكم واصدقائكم نسلم على الفريق التقني اللي رافقني هذا الصباح على زميلي ايمن الشابي اللي نسقلنا الاخراج الهندسي لهذه الحصه على زميلتي هويدا سيسي اللي قامت لنا بتنسيق فقرات الحصه وعلى فكره راهو ادم وامنه هما اولاد هويدا ومهدي مسعودي نسلم عليهم برشا ثم صديقتنا بيا هي ابنه
4: بالطيب.
1: مادة زميلتنا صفاء بالطيب نسحب نسلم برشا على مادة مادموزيل أميرة اللي أملت لنا النقل البث المباشر على اليوتيوب وعلى فيسبوك على صفحة الويب متاع إذاعة المنستير زميلتي ألفة تلتحق بينا هي وزميلي حسام في الحصة الموالية نسلموا على الفريق الكل نتمنى لكم نهار أحد طيب وسعيد ريم الهيني تقولكم نهاركم مبروك

0: من إذاعة مناسير. صباح الخير مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه بإذن من النيابة العمومية تم فتح بحث عدلي من أجل اجتياز الحدود البحرية خلسة نجم عنه الموت في حادث غرق مركب هجرة غير نظامية في سواحل جرجيس. وأفاد جبابلي بأن عمليات البحث عن مفقودين ما زالت متواصلة بمشاركة الوحدات البحرية الساحلية والوحدات البحرية العائمة وبالتنسيق مع جيش البحر، كما تم تسخير طائرة مروحية لتعزيز عملية البحث والإنقاذ. وقد دعا الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له إلى فتح تحقيق جدي وعاجل لكشف ملابسات هذه الحادثة، وحث الاتحاد على تسخير جميع الإمكانيات المتاحة لمواصلة عمليات البحث والإنقاذ إلى جانب كشف شبكات التهريب والاتجار بالبشر المتورطة في تنظيم هذه الرحلات ومحاسبة المسؤولين عنها. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم غد الاثنين من الساعة 4:30 صباحا وإلى غاية منتصف النهار، ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين القادم تبع لإعلان الثلاثاء الموافق لـ 25 من أوت يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء القادمين ارتفاعا ملحوظا من حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشيلي إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة متابعة أصدرها اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير
2: بالسلامة، ترجع بالسلامة، الله يكون معك.
3: هدي في الطريق، السلامة راهي أقرب طريق. رد بالك، ما تستعجلش، راه السياقة بالراحة. أمان.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة. في انتظاركم استضافات لخبراء في الميكانيك، نقاط خارجية ومواكبة لسير حركة المرور، مع جوائز لمن يحترم قواعد المرور.
1: تمشي وترجع، تمشي وترجع.

0: المجلس المجلس
1: يا صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا في لقاء جديد ولمة جديدة في المجلس، مجلس الأحد من إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم فل وياسمين وزين وبنين وكل ما هي حاجة مزينة. لقانا متنوع حسب برشا فقرات برمجناهم اليوم. تحية لكم لما تسمعوا في إذاعة المنستير، وبربي بربي بربي استحفظوا لرواحكم اليوم ليمات الجايين. اللي ما عندوش حاجة أكيد يحاول يبعد اليوم على السخانة والشمس. اليوم شو قولكم مثلا برد القايلة زيت، خاطر على ما يبدو حتى لليل قايلة وحتى ليمات الجايين، وربي إن شاء الله يعطينا على قد جهدنا فقط. تساعدوا رواحكم وربي يحفظ الجميع، وتحية خاصة للناس اللي خدمتهم تحتم عليهم الخدمة صباحا مساء ويوم الأحد وفي أي ظرف مناخي، خاصة مع الشمس والسخانة. ربي بالحق يثيبكم وربي يعينكم. لقانا حتى الماضي ساعة كيف ما العادة مع ضيف تتعرفوا عليه بعد شوية، مع فريق العمل اللي تعودتوا به، دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنانة الجميلة نريمان بوشالغومة. يا مرحبا، صباح النور، نهاركم زين. شبيكم دختو؟
2: عرفتك الشحقة متاع نريمان.
1: استنيني، تحياتي دكتور عماد مسعود، الفنان خالد قاسم، والفنانة الجميلة نريمان بوشالغومة. مثلا لا لا لا مش عاجبيني الحق متاع ربي.
3: نهاركم صباح الخير.
1: نهاركم سعيد، اش نحويلكم؟
3: الحمد لله.
1: الحمد لله يا ربي. بالله انا نحب نفتح هكا قوس صغير ليك دكتور عماد مسعود. شكرا على الاحترام، نقول وحنا الالتزام، ونعرف معناه هذه حاجة صعيبة، خاصة نتعديته بظرف صعيب. نترحم على والدة ثانية ليك الأكيد، وإن شاء الله ربي يرحمها وينعمها، وذيك الفنان راهو حتى في فترات صعيبة يلزم يكون حاضر ومبتسم ويزرع الفرحة في قلوب الناس.
3: فما التزامات ما تعنيش للمواطن، دونك

0: مجموعات نسمع. انتم
1: رجعونا رجعونا
0: رجعونا تراها تراها لمسه من يديكم المليح في بدايه لقانا.
2: يلا

0: بشوية هدية.
1: هذا هو المطلوب.
0: رجعوا حبل الوصال سمح لكم.
1: حتى هم ربي عينهم.
0: ربي عينهم أكيد برشا التزامات. وفي آخر حلقة لم التحايا الكل بالجملة خطر يستحقوا وأنتم ما تستحقوا هما يستحقوا. لمتنا باختيارات متنوعة بفقرات متنوعة ما تنسوش باش تجاوبونا على مسابقتنا سؤالنا اللي تشاركوا فيه على صفحتنا على الفيسبوك وتربحوا معنا بونسوا بقيمة 200 دينار من إهداء ميدي بيوتي اللي موجود في الحي الرابع بلا مرة ورا البوستة. فقط تطلعوا شكون صاحب أو صاحبة الصورة الموجودة على صفحتنا على الفيسبوك. أنا عملت طلع أولية على الإجابات برشا إجابات غالطة. لا مش هذيك الإجابة اللي مشيتوا فيها مكثركم راهو. ركزوا لي ادخل على الفيسبوك وشوف التصويرة ما لا إجابة. خليني نرحب بضيف نقولوا له الكل الاحترام فنان برشا رووه وسمعوه يكبر قدامهم خاطر بدا الفن صغير. هو دكتور وأستاذ موسيقى وباحث في رصيده عدة مشاركات في تظاهرات موسيقية وثقافية داخل تونس وخارجها. عدة عروض قدمها منها تجارب مع الثنائي دكتور خالد سليمة والشاعر مولدي حسين. أيضا في عطور كان حاضر في الزيارة. توج بالجائزة الثالثة في مهرجان الأغنية التونسية بأغنية والدي. كان من الأصوات اللي مروا بتجربة أرب آيدول. اليوم هو مقيم في الخارج تنعرفوا وين بالضبط يحكينا على كل هذا وغيره. وحبينا لما حال نستغلوا فرصة وجوده في تونس باش يكون ضيفنا اليوم في المجلس الفنان أمين بورقيبة. مرحبا أهلا وسهلا.
2: صباح النور. صباح الورد.
0: صباح السرور.
2: صباح الخير الناس كل. صباح الخير إذاعة المستير. أنت قلت ضيفي اللي معاش ضيف في إذاعة المستير.
0: والله سبقتني باش نقول أنت في دارك تويكا في عقر دارك مش حتى في دارك.
2: أول إذاعة دخلت لها واللي ملياني صغير معناها.
0: برلي أنا جبت على الصغر. وقتاش كان عمرك؟
2: نعرفش أقل من تقريب 8 أو 7 سنين
0: في برامج الأطفال.
2: أي كانت برامج الأطفال كانت مع مدام أحلام سليمان.
0: أيوة.
2: ومدام فقي زادة. أيه.
0: أمال فقي.
2: أمال فقي. وجيت وقتها كنت جيني والأستاذ لسعد مؤخر.
0: بالله تحية كبيرة الأستاذ لسعد. وربي فضله ويمتعه بالصحة. وزادة
2: مربي الأجيال.
0: مربي الأجيال. في 2020 تفكرك معناها في إحياء ذكرى تأسيس إذاعة المنستير. يا سيدي مرحبا بك في دارك.
2: عايشك
0: ربي. مرحبا بينا احنا معاك في مجلس باش نحكيو فيه على برشا حاجات تهم أمين بورقيبة. لكن باش نسمعوا هالصوت العزيز الغالي اللي نعتزوا به برشا. انا قلت قبيله شويه برشا راو أمين يكبر قدامهم وسمعوه معناها مراحل عمريه مختلفه. انه الفنان يبدا بكري الفن ويذوق النجاح زاد بكري هذا يخليه في مرحله ما يختار انه يبعد يعمل هكا ركول ويقول شنو بعد كل هذه السنوات نجم نعمل شنو نجم نقدم.
2: والله كي قلت يبعد هي دي سيركونستانس اللي تخليني نبعد مش بإرادة نفسي أول حاجة.
0: أبو؟
2: أي بالضبط خطر
0: مجبر.
2: مجبر بطريقة غير مباشرة.
0: شنو اللي أجبرك؟
2: الحاجات تنجم حسيتها في وقت الأوقات أهم من أني يعني نجي نعنتها نلوج على أمين الفنان. بالعكس كنت لوج على أمين واحد آخر وكنت لوج على أمين اللي يحب يكمل قرايته أول حاجة. سافرت خرجت كمل دراستي ماجور دو بروموسيون. خاطر هذيك شهيد هذيك مهمة جدا.
0: أكيد.
2: فهمت خاطر الفن وحده ما يعمل حتى شيء. دونك كملت القراية ليت بالقراية سافرت بعد وليت نخدم مدرس.
0: أنت حاليا وين؟ بلجيكا؟
2: لا بعدش بلجيكا تو مشيت لسلطنة عمان.
0: سلطنة عمان تو كيف الخارج بيه؟
2: في مسقط. هذه هي قلت العوامل اللي تخليني كما نقولوا احنا واحد يتناصف يتشرف اثنين مفترق صعيب برشا ايفيدامون اما فيه ريسك معناتها سي سي سي
0: هو خيار من خيارات
2: خيار من خيارات ايفيدامون ما خاطرني جدوا برون لو ريسك اي وبعد اي نخلي مثلا القرايه ما نعطيهاش وقتها اللازم ولا نخلي الخدمه ما نعطيهاش وقتها اللازم ونتلهى بالفن. الفن على مومون دوني لازم باش يرجع افيك افيك ان باك جراوند كيما قلت انت بديت صغير وكل شيء دونك ما نتقلقش. فما باز باهي خاطر ما بديتش توتوني انت بديت صحيح. بديت تكونت مع سادة كبار وتكونت في تكونت في معهد عالي الموسيقى تكونت في كونسرفاتوار تكونت في جمعية موسيقى

0: هي معناتها فيها خيرة العاصفين تونسا معناها واحد عنده اون بون باز ا انفستير اولتيريرمون فهمت وين فما الفرصة وين فما الفرصة باش ما نكذبش معناتها نقول وين فما فرصة انه نلقى شوية هكا باساج خفيف نتعدى فيه باش نقول باش نعمل برودوي ولا خنجيرك في مهرجان ولا هذاك ما نفلتوش
1: حسيتك مش نادم على الخيار هذي على كل حال وانت تحكي عليه معناها
0: لا بطبيعة خاطر خاطر الحياة هذيك سي اون في باراليل بور فينير معناتها هي صنعة الفن والارتيست اون جينيرال فما اللي يختارها مهنة 100%
1: يحترفها بشكل كلي نقولوا نحن
0: بالضبط وفما اللي عنده مهنته تلقاه استاذ تلقاه طبيب تلقاه
2: اختصاصه
0: هو محامي قاضي فهمت تشايكوفسكي قاضي
1: ايوه
0: اوكي تشايكوفسكي سي ان كومبوزيتور قاضي روسي لكن تشايكوفسكي ألحانه بدأت تظهر بعد نجاحه المهني الأول فهمت وقت اللي هو نجح وظهر
1: عمل استابيليتي متاعه
0: المهنية فينانسيير استابيليتي متاعه فهمت مهنته حياته اللي إن احنا نقوله احنا مسمار في حياتك
1: باش تعيشوا انت بعقليه مسمار في حياتك
0: لا مش مسمار في حياتك
1: من جماعه الزون دو كونفور
0: اكيد لازمنا احنا في وقت لو على الزون دو كونفور
2: نعيش في كرامه
0: نعيشوا صحيت لازم نعيش في كرامه خاطر نحب ولا نكره صنعه الفن والموسيقى ان جينيرال والفن ان جينيرال كو سوا موسيقى تمثيل سينما مسرح رسم ومن الاصعب للاصعب احنا نقول الفنون اما مودونيزمك تقول لوكي هذيك باللي يكون سورتو في وقتنا تو ما عادش فيها زون دو كونفور اللي بالحق تقول ليه باش نخلي كل شيء تلاه باهي
1: واضح في المقابل فما شكون قعد بحس المغامره وكل واحد شنو يختار في الحياه
0: حس المغامره عنده عنده عنده دور اوكي
1: وعنده دي ليميت
0: وعنده دي ليميت
1: شفت كيش فهمتك
0: كيما انت قلت فما شكون خذا حس المغامره وغامر ونجح كيما زاد اكثر منه برشا غامروا ودفعوا من وقتهم برشا
2: ما وصلوش
1: نغزر لعينيكم كاينكم عندكم ما تقولوا ما تعلقوا دكتور ساعه انت من الناس المامنين برشا بامين بورقيبه خليني نقول
0: سعيد مدستاذ
1: اي ملا
3: أمين من الطلبة ومن الناس اللي تشرفت أني قريتهم وعملنا عروض مع بعضنا وحولت الوجهد والفدية ساعات في بعض الأنماط اللي ما كانش يحبهم ولا هي خطرة صوت أنا نتمنى عليك وعلى المجموعة نعطيه وقت أكثر لمين بشي يغني أكثر من يتكلم هو مش بشي يسكت في الحالتين
1: لا نحبش باش نسمعوه يتكلم ويغني طو النجم أقول لك حتى حويجة أكابيلا نفتحوا بها الشاهية ساعة وقال لك أستاذك نحب نسمعك ترى
3: وهو راهو عازف عود ممتاز
1: أكيد محلي العود عنده خصوصية حتى على مستوى الشكل
3: أرتيست في كل شيء يمين
1: لقانا معكم حتى الماضي ساعة هذه المجلس سعداء أنه شرفنا أمين بورقيبة في لقانا اليوم
0: يا والدي

0: يا ولدي. تحية لكل بو يسمع فينا وربي يرحم اللي فرقونا.
1: امين.
0: واسم الله عليك مدام معايا دكتور.
2: لا بس.
0: فضلك الاولاد ان شاء الله وتفرح بهم.
3: معنى الانسانيه ما عندهاش حدود.
0: وتحيه للشاعر
3: ومعنى الام ومعنى الوطن وال
1: تحيه للشاعر سي المولدي حسين وتحيه سي خالد سلامه اللي لحنها
0: اكيد
1: لحنها في الفتره اللي
0: والدك
1: اللي فرق فيها والدي زاد
0: الله يرحمه وينعمه ان شاء الله.
3: هو كان نفس العام اللي شاركنا فيه في مهرجان الاغنيه معنا.
0: من اجمل الاغاني اللي غنيهم امين, من اجمل الاغاني الاب اللي نفتقدوه الحقيقة اليوم على مستوى الخزينة التونسية. نريمين زميلك
1: زميل
4: لحنا صغار
0: ملي انتم صغار نسمعكم في حاجة مشتركة ان شاء الله بعد شوية, لكن مديم هكا دخلنا في مود الغناء. الباند متاع المجموعة حاضرة من خلال معزوفة موسيقية كي نظهر لك, خاطر احنا يبدا الضيف قاعد بحذينا وبعد يظل بشير تجل مع المجموعه ساعه. الميكرو قدامك اشرف الخلفوني, نحبك انت تقدم هالمعزوفه هذيه اللي باش نسمعوها واللي من خلالها نحب تحيه زاده للفنان احمد زيتون. اشرف قل لي احكي لي على العمل اللي باش نسمعوا منه مقتطف.
2: هذه المعزوفة الثانية ألفة مش توا
0: مفاجأة الحلقة إن شاء الله بعد قليل. ودونا باللي جي منكم ومرحبا بكم.

0: برافو للاثنين للمجموعه وللامبروفيزاسيون اللي عملها من غير سبق تحضير. محمد امين بورقيبه ان شاء الله عجبتكم. ها سلطنت يا دكتور.
1: سلطن الزعيم ديما يعمل حاجه
0: زعيم. هلا هلا هلا
2: ليش تحضير ما ثم توجيه
0: كل شيء من عنده وقلب الاستاذ راهو مادام حكينا
1: خاطر نعرف وين صوته وين يزهى صوته. نعرف
0: زهي حسيته زهي وزهى البرنامج
1: مازال
0: ساعتنا ثانيه متواصله معاكم. احنا قبيله شوي جبدنا على الصغر كويز هكا صغرونا نختبر هكا معلوماتكم. تعرفوش الفنانين الدوما اللي بداوا صغار ساعة في فقرة لك

0: نسألوا على فنانين بدأوا صغار سواء كانت وين سواء إلا عرب وإحنا والوقت باش نبدأوا بأول فنان ولا فنانة أنتم باش تجاوبوني. فنانة بدأت وعمرها 9 سنين غنيت في المسرح البلدي في عرض بقيادة الفنان الطاهر غرسة، في عمر 12 سنة غنيت في أول ظهور تلفزي واحدة من أشهر الأغاني مع فنان تونسي كبير وهي أول امرأة تونسية تترأس مهرجان قرطاج
1: بين 2000
0: وكانت وزيرة الثقافة عام 2016.
2: أحكي لي عليها يا بابا،
0: أحكي لي عليها يا بابا، أحكي لي عليها فعلا هي سونيا مبارك. يعطيكم ألف صحة.
2: أحكي لي عليها يا بابا،
0: معناش جاي سارة. إجابة صحيحة، برافو، يعطيكم ألف صحة.
2: يعطيني صحة، يعطيني صحة،
0: يعطيك صحة يا دكتور.
3: كانت كبيرة وقامت
0: عدنان الشويشي
3: عظيمة كيما لا سونيا مبارك، ولكن مفقودة ما عرفوش علاش غابت على الساحة.
0: خذيت هالفترة المسؤوليات، أنا وجهة نظرتها
3: بعد المسؤولية عندها مرشا ملك كاملت ويني مدام سونيا
4: واللي غنيت عمرها 9 سنين مع أبو العلاء محمد زادة.
0: أي
4: عرفت شكون؟
0: شكون؟
4: اللي قالت في العمر ذاك قالت وحقك أنت المنى والطلب
2: كلثوم
4: وأنت المرا خاطر أنت حكيت على 9 سنين أني تفكرت فنانة أخرى
0: في نفس السير راهو اللي بداوا صغار يعرفوا بعضهم راهو ويضيعونا نحن بما في ذلك منشطة البرنامج. يعطيك الصحة يا سي عباد. الشخصية الثانية باش نكتفي بكلمة بركة، ولد الوز عوام واللي خلف اسم كيف نقوله معاه الميلوف في أيدي أمينة.
2: زياد غرسة.
3: زياد غرسة
0: أي
3: القدير
0: نريمين
5: زياد غرسة
2: أول ظهور متاعه اللي نذكر في برنامج تعرف كوكا أظن
0: الجملة ميلوف ليه أو مش نسموها من عند اللي بدي صغرون زيدة في العمر.
2: غنى لزياد، غنى لزياد في العرض غنيت علاش تحير فيه،
4: علاش تحير فيه،
0: قول بالله بالله بالله حيرنا حيرنا ميساج حتى ما غير عودة كابيلا سمعنا اللي تحب.
4: أعطيني راوي أعطيني سبعين ري ري سول سول
2: سول
4: سبعين.

0: الله الله الله ليه هي شتلنا الجراح انت بيدك راهو امين بورقيبه مازلتوا عندكم ما تسمع خلينا نسمعوا زيد الصغرون في اختيارنا اليوم في الكويز
1: اول ما
0: يلا
1: بسم الله سيدنا النبي
0: سيد المخرج في يدك انت الحل والربط نكملوا مع سؤال اخيره ما يصيرش واحد بركاي بارك الله فيك سي حسين قلبك كبير اليوم الشخصية الثالثة فنان توفى مؤخرا في 3 ماي 2026 أول ظهور ليه كان عمره 14 سنة وكان هذا في فيلم سيد درويش عام 66 وغنى في الكورال مع عبد الحليم في أغنية بالأحضان شرقي عاد هذا مصري بالتحديد
2: الأخر واحد تغنى الأخر فنان توفى هاني شاكر في مصر
0: زيد زيد راهو زعيم إجابته صحيحة هيني شاكر فعلا الشخصين نسمعه هو صغير تراه سمعنا حسين

0: شقولك؟
1: إيه. قولي نثبت عليك من كان وقت الكاسيتات الكبار بتاع الكاسيت فيديو.
0: إيه.
1: عندي واحدة تسجيل كامل بتاعه في.
0: وهو في عمر صغيرة.
1: في الإذاعة والتلفزة. الإذاعة والتلفزة التونسية.
0: إيه. مازلنا باش نحكي ومازلنا باش نسمع.
1: من أول الفنانين اللي بيت نسمع فيهم تغرب.
0: وتغني لهم.
1: كنت فما أغنية كنت.
0: ما عادش وقت خليك تخمم فيها وتتفكرها وتغنيها بعد الحديش أحمد العيسي بعد شوية في موجز الأخبار راجعين.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
3: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين 24 من أوت الجاري من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. ويأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء 25 من أوت 26 و2000 يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. أفاد البريد التونسي بأن أصحاب جرايات التقاعد الصادرة عن الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حامدي بطاقة جرايتي بإمكانهم سحب مبالغ جراياتهم. وأضاف البريد التونسي في بلاغ أصدره أن عملية سحب الجرايات تأتي على أثر انطلاق التوزيعات الآلية للأوراق المالية عبر الموزعات الآلية للأوراق المالية البريدية والبنكية. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنا من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة الصحية للأغذية. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 16 درجات وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق، مع ظهور الشيل ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات إلى غاية نهاية الأسبوع القادم وفق ما أفاد به المعهد الوطني للرصد الجوية في نشرة متابعة أصدرها الأحد. دوليا، وفي اليوم 67 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة الأمريكية رافقت أكثر من 1000 سفينة لعبور مضيق هرمز. من جهته قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن على جميع الدول المجاورة ألا تشارك الولايات المتحدة في الحرب الاقتصادية وإلا سيتم اعتبارها عدوا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدة ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ونرجعوا لمجلسنا لحداش وثمانية دقائق. مرحبا بكم مستمعينا، ان شاء الله موانسينكم وين ما انتم موجودين في دياركم في ثنيه. للناس اللي يخدموا بالاحد ان شاء الله تعديوا معنا وقت مزيان. هانا راجعين باش نحكيوا على الاختيار اللي كنتوا تسمعوا فيه من اجواء الديسكو، وعميل خالد قاسم ديما في الاختيار هذية. نرجع نرحب بضيفنا الفنان امين بورقيبه. مرحبا بك امين. مانيش مسلمه في حقي باش اسمع حاجه انت قلت لي بون، تفكرت انه اللي الاغنيه اللي هكا من الاول الاغاني اللي سمعتهم هني شاكر، مش لهني شاكر،
1: مش غنيته هو،
0: مش غنيته هو،
1: غنى غنية محمد عبد الوهاب
0: من غير ليها،
1: من غير ليها.
0: خليكم معنا في الاستماع، راجعين لها. لكن خليني نرجع نفكركم انه تنجموا تربحوا معنا بون سوا بقيمه 200 دينار من اهداء ميدي بيوتي للعنايه بجمال المراه، واللي موجود في الاركات ورا البوسطه في المنستير. فقط طلعوا الصوره اللي موجوده على صفحتنا على الفيسبوك لشكون راجعين بعد لمسه اخرى. اكاو غبتوا برشا، سمعونا سمعونا.

0: مرحبا بكم. وشنو حكاية علي جابني يا عيني؟ شكون الصوت الساعة؟
1: هذا صوتي أول مرة الحقيقة أنا نسمعه في الإذاعات. هو المطربة, هي مطربة مصرية اسمها عزيزة عمر.
0: مصرية.
1: المطربة هذه تعاملت في الستينات والسبعينات في ليبيا مع عدة ملحنين وشعراء ليبيين, وعملت إنتاجات فنية وأغاني ناجحة. الأغنية هذه تعاملت أنا معها ثم مطرب وملحن اسمه رمضان كازوز من ليبيا. في بعض هذية كظهر معه وقت مع رؤوف ماهر في عرضه على كارتاش, أو كان يلبس اللبس التقليدي الليبي وشد العود ويغنيه أغنية طق الرحاء. من بين الحديث يقول يتم برشا أغاني ليبية تنصبها لرواحكم
2: رسيت بالعسل نحكيت عليها فردات طق الرحاء ولا
1: أي
0: أقرب لنا للميكرو خلينا نستمتع بالصوت. قول تراهي مين
2: دقات فردات الرحاء الليل هذيك هي واللي سمعونا ترى نسيتها شويه ما تنغني عبار مش
0: ألهمو ايواش
1: غنيت هذه على الإيجابي. الحقيقة نسخة أنا غنية تونسية
0: خاطر تعودنا نسمعها بصوت قاسم كافيرة,
1: تعودنا بصوته هو في بالي معناها غنية من التراث حتى التونسي, ولكن قال لي لا هي غنية هذه ليبية. صحيح اللحن من الفولكلور الليبي لحن قديم, ولكن هو كلمات الشاعر مسعود القبلاوي. وهالأغنية هذه تقريبا من يومين خرجت لأنه قاعدة نبحث عليها لنلقينا التسجيل بصوت هذه المطربة عزيزة. هو الموضوع كبير وبرشة أغاني متداخلة بين التراث الليبي أو الترابلسي بالأحرى مع الأغاني التونسية. توا آخر حوار سي عماد على غناية بخنوق, قل لك غنايتنا البخنوق ليبي, بخنوق ما هوش تونسي يا ودي. قلت له مشكون أول واحد غناه تونس, إذا هو ما نجمش نحكمه هما بخنوق متاعكم ولا غنايه غنيناها احنا.
3: شوف يا خالد, الواحد يزم يكون وقت يجي في منبر اعلامي ولا يجي في حتى على التواصل الاجتماعي يزم يكون عنده شويه تواضع للتاريخ وتواضع للجغرافيا وتواضع للمنقولات هذه الشفويه, الحاجات اللي تقعد تتعدل. لان وقت نقول هذا ليبي وهذا تونسي, يعني انت اعطيته الجنسيه معناها بالكاشيه متاعك, اور فما حوايج تنجم تفوتك واللي تحددها التاريخ. مؤرخين يلزمهم يتحدثوا في هذا, والموسيقي اذا كان باش يعطي رايه في الموضوع هذا يلزم يكون عنده درايه بالتاريخ
0: وعنده معلومه حاسمه زاده
3: طبعا. لانه الجغرافيا اللي تحدث عليها هي انت توا ماهيش هي الجغرافيا اللي كانت قبل. امتداد تونس راهو في حدودها مع جيرانها ما كانش هو نفس الحدود توا, والحركات الهجرة المعاكسة كانت معناتها كبيرة وموجودة في عبر السنوات التاريخ الكل. دونك نردوا بينا ما نعطيوش معلومة اللي هي برا تحب تقول تراث تونسي ليبي برا مثالش, ولكن تحديدها ما تحسمش في الموضوع. خلي أهل العلم هم اللي يحسموا.
0: مرة عملت حصة مع دكتور أحمد دعوب وحكي على أغنية في البريمة, وقال أنه أصل الأغنية ترابلسية معناها وليبية. يميمتي راهو معناها حالة احتقان وليت سياسية
3: وما يقولوا في التبريمة
0: وفي التبريمة وليه وغنيتنا وترابلسية وليبية والتوينس يقول لك ليه
3: هذا علاش حكيت على التواضع.
0: بالحق حساس الموضوع رغم انه يبدو ملا بسيط معناها ملا.
3: احنا حتى غنيات هنا في تونس ما نخرجوش ما نمشيوش لليبيا ولا الجزائر فما غنيات تقول لك ليه هذه نتاع الجهه نتاعنا راهو, وهي تلقاها في كوبلي من الاغنيه يتغنى به زادو خالد, وكوبلي في مهديه زادو فلان, وفي جابر زادو فلان. دونك ولات الاغنيه موروث جماعي نتاع الناس كل.
1: صحيح
3: نساهموا فيها الناس كل.
1: هو كلامه صحيح. ثم اغاني تونسيه من الفولكلور نفس الابيات تلقاها في عده اغاني, كما في اغنيه يا شوشانة مش نقول نفس البيت في اغنيه مثال يا مقواني, نفس البيت مش نقول في اغنيه يما الاسمر دوني, نفس البيت مش نقول في عده اغاني. كان ثم تمازج معناها
3: يا سيدي. خلينا تو من الاغنيه تو في قطاع المالوف تعرف فما نصوص تتغنى في الجزائر وتتغنى في المغرب وتتغنى في ليبيا بنفس الواحد نتاع شكون يا سيدي
1: ما عندهمش حقوق.
0: والله نعرفوا الموضوع هذا راه وين تحكي عليه يسبب حتى مشاكل داخليه
1: لكن هو موضوع طريف وشيق جدا.
0: علاش
1: من بعض يا أنف اخر معلومه اغنيه بالله يا حمدي يا اخوي ما كتب واحد قال لي اغنيه ليبيه وبشير فيها قلت له تو الغناية تتغنى بقابلة تدريد بين الجزائر وتونس، اش ما دخلكم ليبيا في الغناية؟ بالله يا احمد يا اخوي، سي احمد عوب قال كلامك صحيح، معنا مش غناية ليبية، هذا تراث تونسي مشترك تونسي جزائري. وهيك عاد برشا امثله.
0: بلي خلينا نسمعك تو الفنانه اللي كنت تسمعوا فيها الفنانه عزيزه عمر. عندي هديه ليك وهاني رجعت لك امين بعد شويه، راح سمعوا يا حسين.

0: على بالي انا الترقي ولد الترقيه ها طلعت بنت الترقيه زيد
1: هاي اذا كنت تبحث في كل عام غنينا 89 تقريبا غنينا في الجزائر فريق الجزائري قالوا لهم تاعنا هذه
2: هو من موثق الاغنيه يقول الحان فنان بشير فهمي واحنا صحيح يقولوا انا الترقي ولد الترقيه قطعت ريق والصحراء هذه الفيرسون عفوها بشيخ العفريت والفن وحتى هو غناها البشير فهمي هذا الفنان الليبي سعيمان ثم بعض الاغاني نفس الالحان تتعطى الاغاني اخرى لانه نفس نقاو خمسه ساعات سته اغاني بنفس اللحن ولكن الكلمات مختلفة.
0: تختلف اي نحسموها الجدل هذايا موسيقيا خير مدام معنا امين بورقيبه
3: زعما باش نرجع للغنيه اللي قالها بكري
0: وباش ترجع لنا بعد شويه
3: اسمع غنيه راهي مش غنيه سي با نيمبورت كو
0: اي قول
3: موضوعها ياسر حلو برشا ويتحدث على المراه
2: الكادحه
3: المجاهده الام اللي ربات
0: تحيه لكل امراه تسمع فيه
3: الكلام راهو الكلام ياسر طياره راهو تقات فردات الرحاف الليل وين القمر فوق المقاد مصبه
0: الله
3: صحه اللي جرحها نقض في الليل يفهم غناء مولاتها صبه
0: الله الله الله موسيقيا شنو تقول
2: الفنان رمضان كازوز الليبي

0: الله الله الله
1: يا ألفة. قصة الرحام في الفن الرحام كانت متنفس أنت على مرار الريفي لأنها باش تستعين بها على قضاء العمل اليومي هذايا كانت تشكي أجانها وتشكي كل وكأن عملية تفريغ للأوجاع اللي عندها سواء النفسية أو البدنية ففي فترة أنها ترحي
0: برشا أغاني جت فيهم كلمة الرحال سلم إحساسك يا إيه نسيتنا عملتينا اليوم
2: تشارك وأنا بيدو نغم نحبه صحيح ما حفظتوش ولكن ما شاء الله عليه يمين معناها كيفاش الصورة معناها الصور الشعرية في عدة ما تنادي على ولافك دم وما زال أول صوم مش معناها صغير في أول صوم مازال صغير معناها شوف التعابير
3: لا كما قال سعيد تقول تشكي وهي تشكي واللي سمعهن سمعهن ما الفالة نوم والعادي الفالة وبعد تقول لين الرحى راحت وتقطعت طقاتها مولاتها ارتاحت وتنت على اللي جارتها
2: معنى جميل زي
0: قديش الصورة معناها فيها عمق ومحليها الكلمة
1: اللي بيارها فما حاجة نحب أقولها يعني خاطر أمين بحذية مش ديما نشوفه وقت اللي يبدأ فنان
0: يحس الكلمة
1: يعرف الموروث الشعبي والأغاني السيدة انت غرسة انت زياد ويرجع للعبلوهيب تسمعون بعد في موال حلوة المذابية يرجع لنا الواحد من الموال هذية تشوف قديش من الريجيستر أنا هو الـ ياخذ منهم منين علاش هو فنان بالطريقه هذه وعلاش هو في المرتبه هذه
0: مليان ثم ثقافه ثم ثقافه واطلاع على ثقافات الموسيقيه على اختلافها يسلم صوتك يسلم احساسك امين تحب نسمع عبد الوهاب توا بعد نتعديو
1: شنو ناخذ
0: رايكم في موضوع
1: فما موال
3: فما موال في يرجع للغنيت اول اغنيه غنيتها في حياتي
0: ترى قول تحبهم الحكايات هذوما
1: العبد الوهاب
3: الحمد لله عبد الوهاب
1: اي خذ العود مالا بالعود
3: غنيت غنيه غنيتها في في في في مهرجان ربيع سوسه
0: قول
3: خي خي
0: خي خي تحيه لاخواتي بربي

0: نبطل ما نخدمش انا اليوم.
1: هاي هذه راهي المره الثانيه في الاستوديو هذا.
0: مش ليش
1: هذا كيف كان قبل؟
0: إيه كي كان قبل لما تو اول مره في استوديو جديد.
1: اول مره في استوديو جديد.
0: ايش قولك في استوديو عجبك؟
1: اي شاء الله كل شيء
0: يظهر لي ألهمك برشا معناها ألهمك حلك الشيء والقريحه. حسيتك متوحش الاغنيه مين بالحق تبع في الصيحه الفنيه تاع الصيحه التونسيه وحتى بعيد الحقيقه.
1: تعرف تعرف حاجه ساعات تسال روحي سؤال نقول شبيني ما عادش نغني.
0: علاش ما عادش تغني؟ خلينا نساله لك سؤال.
1: خاطرنا للاسف احنا موسيقيين في تونس عائله. اوكي نو سوم اون فامي. في وقت من الاوقات غصبت علينا الحياه ان باش نتفرقوا كل واحد مشى في اثنين. كنا في معهد يجمعنا الكل. اوكي وبعد خلاص معناتها سي كملنا قرايتنا وكل وحبينا حاولنا بكل الطرق ان نقعد وكذا فهمت. لكن للاسف لقينا عروض مخير عروض حياه احسن. دونك خرجنا
0: خرجتوا الكل
1: خرجنا تقريبا الكل.
0: خليتوا الساحه الفنيه
1: خليناها للي
2: اللي نجم يعيش فيها
1: للي نجم يعيش فيها صحيح.
3: هو اللي يحب يسيطر عليها مش حتى اللي نجم
1: يحب يسيطر.
3: ثم برشا حكايات وبرشا حديث
0: وبرشا برشا برشا حسابات.
1: هذا كل شيء تحكي اليوم ولا
3: ابون جو هذا
2: هي ألفت زرق لنا زريقه من بعد خلينا هكاك
3: برشا قلنا ساعات
1: بعد. لا لا بالحق المعهد العالي للموسيقى يعني شنو معناته هما مراحل. يعني قبل المعهد العالي للموسيقى كان الكونسرفاتوار وقبل الكونسرفاتوار كانت جمعية الأنس الموسيقى العربية. ريتهم اللي حضروا في هذوما الكل 90% منهم ما عادش فاهم حتى واحد في تونس.
0: والله شيء أسف. انت قلت تحط صبعك عادي ما مبام بالكورة ونعدي هيلكم والله العظيم شيء وجع القلب.
2: طمي كورو مي مي
0: مشروع راهو الحلم مشروع انهم يطوروا مرويحهم
2: كثير برا وكل ونتمنى لهم ربي ان شاء الله ينجحهم اللي موجودين في الامارات العربيه ولا في قطر ولا في سلطنه عمان هذوما الاغلبيه ولا في السعوديه توا راهو كنت تشوفهم هذوما تلمهم تعمل بهم عروض وراء العقل
0: اكيد اكيد
2: تشوف نوعيه العازفين ونوعيه الفنانين اللي مشاو كان قاعدوا ناش باش يعملوا ما نصورش حاجه كبيره الحقيقه.
0: خيارات في الحياه وان شاء الله حتى هما البرا يرفعوا قولوا احنا.
1: انت شوف العروض الصيفيه العروض الصيفيه وقت اللي با في سي لي فاكونس اون رونتر تعرفها سي لي فاكونس اون رونتر
0: معناها فرصه
1: ولا
0: فرصه ولا لا
1: وقت اللي روحوا في الصيف نتلاقاو في الصيف شوف العروض الصيفيه معناتها هما ديجا يتوحشوا يتوحشوا الركع يتوحشوا ركع سيدي الظاهر يتوحشوا ركع كارتاج يتوحشوا معناتها شوف انت العروض اللي في الصيف كيفاش تكون.
0: او قال لك انتم لازمكم تقترحوا تبعثوا دوسيات.
1: نبعثوا دوسيات بعثنا برشا دوسيات
3: عاد هو جبالي بعث دوسي
0: مقبول
1: حسيت تحب تحل سوجي
2: يا ألفة تعدى الموضوع
0: هذا عندي سوجي اخر زاد لا لا تكلم عبر عبر
2: الاستفزازات هذه مع عند ألفة ولات كل مره ونيجي ارتيست معناتها استفزوا
0: بال
3: لازم نفضها ساعات في المجلس تو حاليا لحداش وسبعة وعشرين
1: لا اني ما اني ما عادش نوصل نتحدث على مواضيع او على ملفات صادرات كيما هكا نتاع الدعم الفني ولا كل
3: لحو
1: العروض والامور هذيك الكليكيه بعد اني قبل ما نحكي على هذا كل فما حاجه قبل ساعه صارت قدامي اني ما فهمتهاش اني فما ورق صادر عن وزاره الثقافه
3: امام الورق خط برشا
1: ورقه صادره عن ورقه صادره من وزاره الثقافه تثبت لي اني مثلا قدمت دروس في المعهد الجهوي الموسيقى في سوسه المعنيه بالامر تقول انه اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه هذه.
0: ما نصدقش
1: الله غالب
0: صدق
1: معناها من غير ما ندخل ونحكيو في ملف الدعم في عروض في كذا
0: جماعتنا
1: معناها تحط لك تصحح قدك وتقول لك اني غير مؤهل اني باش نعمل لك مصادقه على الورقه.
0: علاش كان احساسك ما تقولش وقت اخذيتوا القرار باش تخرج
1: اني القرار شنو خذيته وش نخرج
0: نفذته
1: اني مانيش اني خرجت من 2000 وقتاش اني سعيمد 2017 خرجت من معهد العالي للموسيقى ديريكت من 2017 مانيش موجود من كيف نقول جو سوي ان سيتويان دو موند احنا نقولوا وكنا دي سيتويان دو موند اي اون بريفير ريستي دي سيتويان دو موند اون معناتها اون هكا الدويره اللي تلمنا بحذا عائلتنا حبنا القديم ذاك وحب العائلة واللفني فهمت؟ مي لو ريست المورد الرزق وكذا اون اي دي سيتويان دو موند اون اساي دو شيرشي ايور
0: و ايور لقي بلاصة معناها فما متنفس ليك انت حتى على مستوى الانتاج والموسيقى كوميم راك فنان وتغني
1: رأى. على مستوى المعيشة الحمد لله لكن على مستوى الموسيقى باللي يكون راهو كيما قلت لك
0: بلادك
1: باللي يكون مش حكايه بلاد بلادي باللي يكون ولاد بلادي ولاد بلادي خاطر كيف نتلموا نعملوا برشا حاجات كيف نتفرقوا ما نجم نعمل حتى شيء
0: انا سببت مش حليت القوس
2: هذا كل مره تحير وجيعه في وجيعه ساكن انت تعاود تحيرها
0: سامحوني ها باش نكفر على ذنبي بالله خلينا نسمعكم شويه موسيقى وعاده وجعت لكم قلوبكم
3: بس هو مجلس نحكي في المواضيع اللي تهمنا واللي تهم المستمعين
2: ما هم الناس تسمع فينا ما بينا نهزوا لهم
3: الصبحيه يوم 40 سخانه يزيد المستمعين
0: نسمع موسيقى خيره نبرد الجو برد خاطر حتى الموضوع جاي والله العظيم ما نقول لكم باش يحير برشا مواجع لا لا تقعدوا انتوما زيد مستمعينا تبقوا معنا في الاستماع باند المجلس هادي الفراتي أشرف الخلفوني راوي بن خديجة يا أشرف هذه هي الأغنية هي قدامك الميكرو عاد قرب لنا شوية الميكرو لا لا لا وما صاب نهار يغني هذيك الأغنية
4: متولدة في مدينة المنستير ضمنا في السلامية اسمها يا بابا عليا وحشك طار
0: أي
4: الفيرسيون اللي نعزفوها هي فكرة أخونا وصاحبنا أحمد زيتون
0: نوجه له تحية كبيرة
4: نوجه له تحية أكيد خدمة قبل في مشروع سابق خدمه هو فيها إيقاع مركب من الأول هو اللي عامله وعمل الانترو هذيك
0: واضح
2: وخذيته الإذن ولا صح
0: هم بعضها
4: أحمد خونا
0: خونا وزيما في التشجيع نوجه له التحية
2: أحمد بالمناسبة
0: ليلى وديما يتبع في المجموعة ومن أكبر الداعمين ليهم ويخدموا مع بعضهم وتجارب ما زالت متواصلة وإن شاء الله إن شاء الله تجي فرصة ونتلقى بيك أحمد زيتون يلا قولوا ودونا يودوكم بالخير

0: هاني باش ناخذ رايكم، شنو رايكم في المجموعه؟ انا نامن بقيمه الانسترومنتال
1: بالنسبه اللي نسمع في الناس تسمع فينا، راهو كانت فما ارتجال لعزف الايقاع، خاطر عزف الايقاع نسمعوا في ريتم تمشي وش تقولوا راهو فاش يعملوا شبيهم راهو ذاك ارتجال عزف الايقاع، خاطر الايقاع عنده نوتة وعنده كل شيء، عنده فهمت، يعطيهم صحة راوي كالعادة ذاك
0: ذاك الفنان الساكوتي يتكلم كان بالموسيقى راهو هادي
1: اني نعرف بوه
0: العائلة الكل فنية
1: فنانة ياسر رقي برشا ربي فضله بوه ربي وفقه ثلاثة ستامبو تخيو صحاليك
0: اسمع انا وشي لي محظوظة برشا سمعت ما تغيبوش ميلا تسمعوا فاش قاعدين يقولوا عليكم وان شاء الله ربي يوفقهم خاطرنا نأمن مازال برشا حاجات ينجموا يقولوهم موسيقيين ويبدعوا فيهم.
2: انا بدي شيء نقدم حوايج معاهم
0: بالله بالله خذوا بخاطره في شنو رايكم اليوم نسألكم على إدارة الأعمال، أهمية إدارة الأعمال، دور إدارة الأعمال. أنا ما رضيش نبدأ بنريمي سامحوني
3: والحمد لله
2: ما هي من الأعمال
4: لسه أوف كاملة سيكتة اليوم
0: كل حشاتي بش يدلي بدلو في الموضوع عاقلة اليوم يسر من اليوم اللي نحب نريمين اللي تعودت بها راهو أنت أستاذة التقنيات الصوتية، إدارة الأعمال تدخل في تفاصيل تهم الصوت والتحضير الصوتي للفنان ولا لا؟
5: تدخل برشا به. احنا رينا ريسامون في اللي فيستيفال وكل برشا انتقادات البرشا فنانين غيالمون برشا كان في إطار العمر حكينا على أساس معتها برشا انتقادات صارت على مواقع التواصل الاجتماعي على أساس العمر هو مثلا مشكلة ولا
0: تحكي على ميادة الحناوي يزي
5: مغنات واللي هو كلام الحقيقة يوجع برشا اللي سمعته بالنسبة للأنارتيست يسمع الكلام هذاك الحقيقة نتصور اللي يتأثر برشا. أما باش نسمي برشا فنانين مازالوا على الساحة هذه كيف ما مثلا فضل شاكر قلوا احنا 57 سنة رجع بغتوغ مزيان على الاخر، مجد الرومي والإطلالة المزيانة متاحة 69 سنة، رغب عريمة 64 سنة، صابر باي 59 سنة، هيفا وهبي والتراند متاحة 2025
0: ماشي ريفيرانس في الصوت هيفا وهبي ولا
5: مش صوت اما جوستمون باش ننقد حاجه بين لو روتور وبين لا كونتينيتي دو لارتيست جوستمون تراند 2025 بن الروق كاظم الساهر 68 سنه ديفا سمير سعيد 67 سنه باش نمشي حتى على الصعيد العالمي ازنافوغا كي عمل كارتاج 2009 85 سنه مادونا 67 سنه شير التوا مازالت اكتيف اما سو دوتخ كاسكيت اللي هي 80 سنة 2026 تتحصل على غرامي اوورد دونك ريالمون اسكو لا كيستيون لهنا حكايه عمر حكايه اداره اعمال الصوت راهو لازمنا نحطوه ان كونسيديراسيون اما زاد لازمنا نقراوه في حسابنا ريالمون لارتيست لا كونستركسيون دو لارتيست بين لا كونتينيتي اي لو روتور دونك إدارة الأعمال لازم تشوف بارابور للباكيج هذايا الكل وتحط ان كونسيديراسيون اللي الارتيست عنده مسيرة لازم يحافظ عليها.

0: لأنها حسب ما فهمت عندها دور في الجانب التقني وعندها دور باش تضمن استمرارية معناها الفني.
1: أنا réellement كي باش نقول par exemple l'artiste لازم يحط en considération les techniques اللي هو ينجم يغنيهم par rapport للاج par rapport للإتام تاعو par rapport.
0: هذا شكون يحدو هو ولا إدارة أعمال هي تقعد وراها معناها في الجانب
1: إدارة إدارة الأعمال لازمها تحط هذا يزيد en considération.
0: تحط إكسبير معناها في الجانب هذا. ما نحكيوش على شخص برك راه في إدارة أعمال.
1: ما نحكيوش على كل نحكيو على كل شيء نحكيو على إكيب كاملة. أروكي نحكيو على فنان نحكيو على إكيب. الإكيب نتاعو وتحط en considération باش نجمو نضمنوا الكونتينيتي.
0: واضح. أكيد الكيسين هذوك نرجع لهم. جايبتني اليوم كيسين ما فهمتش شنو هو أمين. أي فنان ناجح اليوم وراه إدارة أعمال كاملة ما عادش أنت خذ تجربة أرب أيدل ممكن هذا وراك من قريب ماكينة صناعة النجوم اللي في جزء تعتمد زيد على إدارة أعمال.
2: قبل ما نحكي على مدير الأعمال لازم نحكي على المنتج زيد. وقبل ما نحكي على المنتج نحب نقول حاجة إنه المنتج ومدير الأعمال توا حسب رأيي المتواضع جدا ما عادش شخص
0: إكيب
2: هو لا هو سي الألغوريتم.
0: كيفاش؟
2: الألغوريتم ريزو سوسيو.
0: إيش معنى؟
2: معناها مدير الأعمال ولا تو اللي يحكم في شكون يظهر شكون ما يظهرش شكون اللي غنيته تطلع خير شكون اللي غنيته ما تطلعش خير هو الريزو سوسيو. هو الالغوريتم ريزو سوسيو اللي يعتمد على برشا حاجات يعتمد انه الريتم الأكثر أكثر صدارة في الوقت الفلاني نوعية الكلام الأكثر استماعا نوعية الموسيقى اللي تتعمل ما نعرفش يعني التوزيع كل شيء خاطر فما الالغوريتم يحكم في كل شيء
0: بيه.
2: حتى ولو عندك ماكينة ومدير أعمال قوي برشا هو عن نفسه باش يتبع الالغوريتم.
0: هذا اللي حبيت نوصل له في الاخر إدارة الأعمال الذكية هي اللي تبع الالغوريتم وما يطلبه السوق
2: معناتها أنت أعمالك الفنية en fin de compte رهينة في في الالغوريتم ريزو سوسيو. كلمة نقولها بالحق رهينة
1: صحيح جست راهو يتصنع على الالغوريتم معناها سي فري كو رهينة الالغوريتم ما احنا نحكيو على ان اوتر موند اللي هو ولا الالغوريتم نصنعه فيه اللي ولات معناتها كيما قلت الكلمة هي اللي تصنع فنان
2: شكون يصنع الالغوريتم
1: جوستمون
2: شكون يصنع الالغوريتم
0: معادله هي معادله داخله بعضها صعيبه مؤثره
2: خاطر اللي يحكم في مدير الاعمال هو الالغوريتم والالغوريتم شكون وراه
0: نسخه ملا
1: حاجات اخرى ما عادش راهو نحكيو على جوست
0: فلسفه ولا
2: سي تي اندستري هي متفاهمين
0: صناعه كامله
1: ما عادش يعطي الصحه راهو يغني بقدير
2: خاطر
0: اللي علاش بنت هيفا وهبي
1: اللي قاعد
2: اني نقول انه السلعه سامحوني في الكلمه انه البضاعه اللي يحب يبيعها مدير الاعمال او المنتج او مهما هي ماهيش الشادوفر في حد ذاتها مش الغنيه ولا ماهيش السينما ولا وماهوش الفيلم ولا ماهوش لا ما وراء ذلك لوغا دو لوفر مشيت معناش انت معناش حاجه اسمها باش نمشي نشوف اوفر نتفرج فيها ولا نسمعها ولا لا نستنى شو باش يجي من بعدها شنو مش يتباع معاها
0: صورة
2: في سياقها في سياقها الاستيتيقي سامحني معناها خلينا ندخل شوية في
0: معقد الموضوع يا دكتورنا شنو اللي يخلي الواقع في تونس يفتقد الفكرة إدارة الأعمال إدارة الأعمال اللي من شأنها تقف مع الفنان في أدق التفاصيل وتبع هالألغوريتم وغير وغير وغير برشا حاجات نجم تحكي
3: خلينا نقول الساعة في البداية باش الناس تفهمنا أنه إدارة الأعمال أو مدير الأعمال هو الشخص المكلف بتخطيط مسيرة الفنان
0: تخطيط
3: ووضع أهداف فنية ومهنية على مدى قريب وعلى مدى بعيد
0: حتى في الحضور متاعه وحتى في البرامج وين يظهر
3: في كل شيء في اختيار الفرص في اللي يساعد على تطوير الفن متاعه إدارة الحفلات والعروض على التفاوض مع الشركات والتفاوض مع المهرجانات ومع مع المتعاهدي الحفلات التسويق للصورة الفنية للشخص المحافظة حتى على حياته الشخصية
0: صحيح
3: إدارة الشبكة شبكة العلاقات لأنه مهمة في كارير الفنان هذي إيش معناتها مدير أعمال أو إدارة أعمال كان نجيو لتونس توا فما مدير اعمال لفنان وفما مدير اعمال لفنان
0: اعمال
3: اي مالا خاطر احنا في تونس مازال على غرار الفن ما فماش القوانين اللي تنظم القطاع وتنظم حتى اداره الاعمال. ساعات وقت اللي تبدا في وسط الميدان تنجم تشوف برشا حوايج. ساعات مدير الاعمال هو كالشخص اللي يجيب الميكرو للفنان ويوصله حتى للسين باش يعمل هذا كاش يعمل. وساعات المدير الاعمال هو متعهد الحفلات وساعات متعهد الحفلات يقوم بنفس الدور متاع مدير الاعمال ومتاع شنو اللي صاير في تونس. مدير الاعمال شكونه في تونس؟ ساعات خول الفنان، ساعات اخت الفنانه، درو كي نقول لك راني نعرفش معناها كيفاش قاعد نقول، ساعات زوج الفنانه، ساعات زوجة الفنان، وساعات فنان قريب للفنان هذاك.
0: صح،
3: هذي على الاقل اللي شفتهم واللي نعرفهم. تقول لي الكلام اللي قلته في اللول هما اللي قاعدين يطبقوا فيه، نقول لك راهو في نسبه قليله برشا، لانه كنت تتذكر في حساس اخرى قلنا راهم الناس هذوما ويسمحوني راهو فيهم برشا اصدقاء وفيهم برشا يحبوني ونحبهم، ولكن كلمه الحق يزمني نقولها
4: هذا واقع.
3: اي فما برشا كي بروفيت من الارتيست ونهارت اللي يوفى الارتيست ما عادش يتلفتوله، وهذه ماهيش مهمه مدير الاعمال، لان مدير الاعمال ساعات فما ناس تقف حياتهم وقت اللي تقف حياه الارتيست اللي معاهم واللي كلاو معاه واللي شربوا معاه واللي شافوا العز معاه في رحلات في العالم، وهذوما ماهمش قليل موجودين حتى في تونس. فيهم ناس تخدم مليح ألفة، فيهم ناس تعطي من جهدها للارتيست، ولكن فما ناس كي بروفيت من الارتيست واللي ساعات يخلصوا أجر أكثر من الارتيست نفسه، لأنه الارتيست ساعات ما يعرفش حتى قديش الكاشين تاعو راه باش تبدا تعرف. واحيانا ما فماش عقود تربط هذا وهذا
0: الفنان زاد
3: ميتباش.
0: فما مديري اعمال ينجحوا فنانين وفما مديري اعمال يحرقوا فنانين كغيمورا
3: ويمشي تبع يلوج واحد اخر.
0: صحيح.
3: وفي نفس الوقت يكون مدير اعمال واحد واثنين وثلاثه.
0: واضح جدا. انت خالد عندي لك بعض الاسئله، بعض الأسئلة ديك أنت ما عندكش أنت إدارة، ما عندكش ما عندكمش إدارة أعمال
2: أكيد مدير أعمال نفسي.
3: فما برشا في تونس مديرين أعمال نفسهم عندهم الفيزافي الوحيد متاحهم هم النوامر تليفوناتهم
0: ويهزوا عليكم مباشرة ويخدموا وحدهم. فنان تونسي تقول مصاب وراه إدارة أعمال بخلف خالد قاسم وأمين بورقيب.
4: فنان تونسي
0: أي معناه تقول مصاب وراه إدارة أعمال راهو أنجح من هكا.
4: أنا واحد من الناس تم صوت نحبه كريم شعيب.
0: كريم شعيب
4: نشوف الخامة الصوتية والفرصة اللي جاته من سنوات طويلة، ولكن في الآخر ما هوش حاضر على الساحة وما ثماش أنت، ولكن حتى ما ثماش نقول أنا تصرف معناها صحيح من تجاري وإلا كما تحكي أنت مدير أعمال.
0: الفنان أمين اللي تقول هو نجح على خاطر وراه إدارة أعمال قوية، عندك من الجرأة ما يكفي باش تسمي اسم عربي ولا حتى تونسي؟
4: عدو معروف يقول
3: صبر
5: باهي معروف
3: ماكينة كبيرة تخدم مراه
4: لطيفة العفاوي نتصور
5: كيف لطيفة كما قال لك. الاخرين عاد نحكي وش هاد اللي مركزين في الشرق الاوسط هذوكم
0: تحصيل حاصل
4: شركات قيمة
5: ما نحكي على تونس يعني معنا وليه راهو مش على خاطر مدير عمل وراه كهورة توكيما الفنان صبر باهي كيف قولوا امير الطرب تعب برشا راهو صبر باهي متكون خريج معهد عالي موسيقى معناتها كارير مش مجرد فنان راهو
3: صحيح امين مش مربوطه باداره الاعمال باش تخلق الفنان راهو الفنان زاد يزم يكون منضبط يزم يكون عنده ساعة الكاريزما وعنده الصوت وعنده الانضباط
5: الاجتماعي
3: والاخلاقي باش ينجم ينجح.
0: هي اضافه اداره الاعمال باش تزيدك ان بلس باش تاثر باش تحسن.
4: مثال عن الفنانه القديره منى البجاوي في حوار موجود اسمه قالت انا من رفضت يكون منتبع مدير اعمالي حبوا سقطه موت ولي نجمه عربيه ولحن لها بليغ حمدي قالت انا رفضت مدير اعمال قال يزمك تخرج في الوقت الفلاني تاكل فلانية ما تحدث قالت أنا بنت الشعب ما رفضت
0: وما ندمتش
4: ما نعرفش أما ما ولدتش النجمة العربية اللي إدارة الأعمال معنا يزمها تتبعها.
0: أكل كيسين داخلين في إدارة الأعمال نريمينا بجه ربي
1: إذوكم أنا جبتهم الخالد باش نعديها على السكانير اليوم
0: تراه ورينا تراه اش فهمنا
1: اي خالد
0: راهي قصدتك والله ظاهره والله
1: اول ما صباح
0: تاكدت اليوم تاكدت اليوم
1: عندك الجرأة باش تعمل اكزرسيس
0: راهو تفاوب لك تفجع لك الكل عملها مرة من الاكزرسيس الكل
4: تفتح في المجلس مستعد
5: بعد ما تكمل نري من غني وحاجة بعد
0: اي ميلة ميلة ميلة ليه مش ناسية
1: ألوغ احنا عنا حكينا على إدارة الأعمال وحكينا على الارتيست اللي لازمنا نتلهيه بيه أما زادا لازم هو زادا يتلهيه بصوته وأي إنسان في الدار عنده يتلهي بروحه
0: جيني لمنك يدبتو
1: ويتلهي بصوته وبزوز حاجات نجمو نلقاهم في الدار أستيس شانتور ألوغ نجمو نلقاو باي ونجمو نلقاو كاسمي تحبوا تجربوا معايا
0: هانا نتبعوا فيك باي ديما نتبعوا فيك
1: ها هاكا فما كيس غاديك حضرت لكم
0: وين زاد
1: فوالا
3: ها عطاتنا كيس
1: باش ناخذوا الباي تاعنا
0: الاخير
1: ما نبزعوش الماء وباش نحاولوا ننفخوا في وسط الكيس هذا سي ان اكزرسيس دو شوفمون بور لي شانتور باش ننفخوا في الكيس دون مانيير اللي الفقاقيع ما يكونوش برشا لهنا دون مانيير كونتينيو تراه نجربوا نجربوا خلاص
3: قداش من سيكوندا ولا
1: كيما تحب اي طلعوا جماعة كل دي شانتور لهنا
0: ما صدقش
1: ايه وي ترا خالد خلينا نشوف ترا ريت ها نو كاسكانير موش مريقل كونتينيو دون مانيير كونتينيو لا دون مانيير كونتينيو
4: راني الكاس هذايا تو نكبوا لهنا وفك عليا من السكانير
1: دون مانيير كونتينيو ترا خلينا نشوف التحدي
4: بتاعي انا مش نشربوا خاطر عطشت توا وبعد الحكم تحبوا
1: دون مانيير كونتينيو اي واحد
4: سامحونا المستمعين
3: وهي هذه فيها
1: معناتها مادام خالد كمل لنا الاكزرسيس
3: التحكم في الفيلوسيتي تاع تاع تاع
1: النفس
3: النفس
1: بالطبيعه احنا ما نجموش مادام خالد كمل الاكزرسيس نتاعو نجمو افيك هاكي ونزيدوا معاها
0: ليه ما تلزمنيش للشيء هذا الحقيقه متعرف
1: نزيدوا فيها
3: صوت نجمو نخرجوا فيها صوت
1: ونجمو نخرجوا فيها صوت
0: برا يا خالد
1: اكزرسيس شوف من هكا
4: ولا عطاش حيحط لي ريحي نعملها
0: شرب الكاس الكل راه ويخرج من
1: المويه سات وينك الفلوغ شو اسمه مش
0: يا خالي اعطيك الكاس
1: لا اوافق لا اوافق ديجا اسكادير تاعك اوافق
4: ولا لا توافق انا عطشت باش نشرب
1: صحة وفرحة الوغ شنو يعمل الاكزرسيس هذايا الاكزرسيس هذا يعاون سي ان مساج بور لي كورد فوكال هذه واحد يمكننا باش ان نشوفوا الفلو دير على خاطر لو شانتور كي يبدا يغني ما لازموش يخرج الهواء الكل فرد ضربه هكاك دونك تبدا تسمع فيك الميكرو ديجا سامحوني المستمعين دونك تبدا تسمع هكاك
4: وتغلب
1: الجمله بالضبط هذا سي ان اكزرسيس باش هكاك يعاوننا ان نخليو لا ريسبيراسيون تاعنا كونستانت ان لو ديافراغم تاعنا يخدم كوريكتومون ويعمل ان مساج للي كورد فوكال ما يتعبهمش ان اكزرسيس ديشوفمون ساهل على الاخر اللي نجمو نلقاو لي زوتي نتاعو موجودين في كل دار ومش كان لي شانتور اكاهو راهو مستعمل في لي تكنيك نتاع ريدوكاسيون نتاع لو ار ال والاورتوفوني ومعناتها بو ريكوبيري لا فوا اي تو ومستعمل زيدا معناتها لتو لي زوتيليزاتور نتاع لا فوا نتاعهم نقولوا احنا لي شانتور لي سبيكر ومعناتها اي نقولوا حتى للمذيعين زيدا دونك جربنا
0: انا اكتشفت اليوم عجبتني برشا
1: اكتشفت اليوم اللي ألفة شانتوز على الاخر هكا في بالكم متبقبقه هذيك اي فوالا اي
0: الله الله يا ألفة الله الله
1: نسالك سؤال بزعت الماء ولا ليه
0: لا والله يا ريقي شيح شيحته لي ما خبيش عليك
1: لا لا ما بزعتوش دونك مريقل دونك ما
4: دام سؤال نريمان هو قبل كل حفل يقول لك الفنان عنده طريقه لتسخين الصوت برا نتفرج على صابر باعي ياخذ تاع شويه سكر ونبات ثم اللي يقول لك عندي اسرار ما نعطيهاش لغيري طريقه تسخين الصوت قبل الحفلات كل واحد عنده ثم اللي يعمل موال ثم اللي
1: يعمل
4: انا ريمان تنصحنا ولا
1: هذا ان اكزرسيس دو شوفمون هذا اللي نحكي عليه ديجا قلتو من الاول اللي هو سي ان اكزرسيس دي شوفمون بور لي كورد رابيدمون بور لي كورد فوكال وبور لو ديافراغم ديجا كنقعدوا شويه تتحس اللي فما لهنا كيما سوتيان يجبد شويه لهنا الوجيعه فوالا وبرشا اكزرسيسات نحكيوا عليهم في وقت اللي
0: مازالوا الحصص انت توا الحبال الصوتيه حاضرين باش نغنيوا حاجه مع امينه
1: اييه
0: دقيقتين تزي
1: دقيقة ولا دقيقتين ولا قديش ولا قديش
0: أتحدى العالم كله وأنا معاكم ومازلنا مع بعضنا حتى الماضي ساعة راجعين بعد شوية خليكم معنا

0: إشهار
1: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبرتي تي اتيديون برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبرتي تي والسلام.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.
4: من إذاعة المنستير تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
5: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
4: ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: لدى معاينات إشكاليات التزود بالمياه بولايات القيروان سوسة المهدية رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص المياه المعدنية. انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في المنستير وتحرير عدد من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفائها. موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشر نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة تفاصيل ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. تحول إذن رئيس الجمهورية قيس سعيد أمسي إلى معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. وأفادت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها صباح اليوم بأن رئيس الدولة توجه أثر ذلك إلى سدنة بهنا بمعتمدية تسبيخة حيث اطلع على وضعية الموارد المائية به وعلى جملة من المسائل المتصلة بحسن استغلال هذه الموارد والتصرف فيها. كما تحول رئيس الجمهورية إلى معتمدية كوندار بولاية سوسة ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان بولاية المهدية والتقى بعدد من المواطنين والمواطنات مستمعا إلى مشاغلهم وتطلعاتهم. وقد أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء ليس بالأمر الطبيعي، مبينا أن المواطنين على وعي بأن الهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق ومشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات المعلومة المصدر. وأضاف أن قوارير المياه المعدنية غابت بدورها من الأسواق وهو ما لم يحصل من قبل.
6: تم وضع مستبيعي تم وضع مستبيعي نتيجة زيادة من الكوفير كورون اللي جاءوا
7: لا لا علينا. خلينا تهم الكوفير والناس اللي متسبتها وناس اللي حرقت وناس اللي قطعت عدد من الأنابيب. لكن حتى بالنسبة لها المعدنية حتى توقف شارع مفقودة.
6: هي كونسوماسيون بتلقاها طلعت سيد رئيس
7: يعني شوف الكونسوماسيون تطلع وطلع في الأعوام السابقة ولكن ما وصلتش لدرجة يتعلق بوضع عام في تونس أو الوضع عام مش طبيعي.
8: سيد الرئيس هذه شرف لنا أنك ثاني زيارة تونس اليوم. سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية متاعنا بها سدنا بهنا
7: الساكنة
8: بهنا بهنا وبس تنظف الكل كينا ليزونجاع موجودين تاو دخلوا للسد دي جات نجح حتى توصل
7: اللي لا شفت العدد من الصور والأعمال باش تبدأ
8: إن شاء الله
7: الأسبوع القادم إن شاء الله
8: غدوة تبدأ غدوة جهر الأودية مش يبدأ من غدوة
7: ما كناش نوصل للوضعية هذه. لو تم تعهد من 2013 تدخلات ولكن تو لازم التدخلات
8: تطلع بسرعه. السيد الرئيس طولت 64.6 مليون متر مكعب.
7: هذا تو باش تجي الحاليه بعد انجاز
8: وتو ما عادش حتى قطره ماء مش تضيع خاطر مش يتم جراءه ومش يوصل ان شاء الله
7: الماء. وضاعت حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياه كريمه في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهوريه ما حصلش بصفه طبيعيه، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقه، وبطبيعه الحال لابد ان يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي.
4: وجاء في بلاغ لرئاسة الجمهورية كذلك أنه تم في الساعات الأخيرة حجز أكثر من 80,000 قارورة ماء معدني كانت مخفية في أحد المستودعات، وتم توزيعه على الأسواق، كما تم توثيق عدد من الجرائم المتمثلة في قطع مقصود لعدد من أنابيب توزيع المياه فضلا عن أسلاك للكهرباء. ومن المنسير أكد المدير الجهوي للتجارة بلجيا أحمد المثلوثي للأخبار أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم الغد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة في الجهة. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة.
0: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة لدرجة التجارة بالمناسير، دونك عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المناسير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المناسير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية السلطة الجهوية وكذلك مصالح المركزية للوزارة غدوة كان حنا ربي. دونك باش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي، كل العمليات الرقابية اللي قمنا بها الفترة اللي تعدت كان منها على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منها رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة منها مقرر تسعير كافة الأصناف نتاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية معاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8,000 قارورة بتبيع بالتنسيق مع المصالح الأمنية. كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
4: استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم الأحد عمليات التمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس من أجل العثور على جثامين جديدة لعدد 12 شخص آخر ما يزالون في عداد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق في عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا وينتظر أن يتم اليوم الأحد تسليم 3 جثامين تم انتشالهم يوم أمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. وللإشارة كذلك عاد صباح اليوم الهدوء إلى مدينة بنغردان بعد أن شهدت الليلة الماضية حالة من الانفلات والشغب تدخلت على إثر الوحدات الأمنية من أجل تفريق المحتجين، وفق ما أفاد به مراسلنا بالجهة العوني العجيل. أخبار ولاية نابل، أين نظمت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات والصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا حملة تحسيسية شملت شواطئ مدينة نابل؟ المزيد مع زميلة فاطمة بن عثمان.
9: الشط لنا الكل ساعة واحدة نظفوه شعار حملة تحسيسية شملت 3 شواطئ من بينها مدينة نابل. مزيد من التفاصيل توافينا بها سيرين الفرشيشي رئيس مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.
10: سلسلة من الحملات والتظاهرات التوعوية بدأت من 16 شهور في تونس، بالنسبة لصيف 2023 3 شهور إن شاء الله العام الجاي نعموها على شريط ساحلي. البرنامج هذايا تقييم النصف مرحلة انتهى عطانا انه الوكالة فعنا اكثر من 6000 متر مكعب من النفايات، كمية كبيرة ياسر، معدل 8 متر مكعب لكل شاطئ معناها يوميا. كنا نعملوا توعية ورشات تحسيسية انشطة للصغيرات الامهات الاولياء.
9: اتبنى الشط هو مشروع مساهم في الحملة التحسيسية التي تقوم بها وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. مزيد من التفاصيل يقدمها لنا مسؤول مشروع بالصندوق العالمي للطبيعة السيد إلياس الجاسمي.
11: هو احنا نشجع العباد وندعموهم باش يتطوعوا ويتبنوا شطوطهم باش ينظفوهم، فيه معناتها جانب علمي، لانه بعد ما المطوعين يلموا لي ديشي يعملوا فرز لنفايات المجموعة ويسجلوا كميات المجموعة باش يولي عنا كل شط في تونس عنا عليه عينة من النفايات، نعرفوا الكميات الموجودة قدش عنا بلاستيك، قدش عنا معناتها بيبس صاشيات، لقينا اكثر نسبة من الملوثات هي اعقاب السجائر.
9: الانطلاقة كانت بحملات تحسيسية شملت 3 شواطئ، تجربة سيتم تعميمها في السنة القادمة على مختلف شواطئ الجمهورية التونسية. من نابل، فاطمة بن عثمان، لإذاعة المنستير.
4: من المنتظر أن تشهد درجة الحرارة بداية من اليوم وإلى غاية يوم الثلاثاء القادم ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية والمرتفعات حيث تكون بين 37 و41 درجة. وبذلك تسجل صائفة 2026 في بلادنا إلى حد الساعة مؤشرات مناخية استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية، حذر خبراء المناخ من أن استمرار درجة الحرارة فوق معدلاتها الطبيعية يخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة تؤدي إلى تشكل لسحب رعدية عملاقة وعاصف مطرية فجئية وعنيفة على عكس نمط الخريف المستقر المعتاد. الدكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي المختص في التغييرات المناخية ورئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغيرات المناخية والمزيد.
12: اندفاع الكتل الهوائية الباردة اللي ان شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي، وتحمل معها الكتل الهوائية الباردة القطبية، واللي كي جينا جي معها نوعا ما حالة عدم استقرار والتقلبات الجوية. العنصر الثاني هو حالة الجو الناجمة عن اختزال الطاقة في البحر، واحنا لاحظنا هنا انه البحر المتوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقة خلال فصل الصيف هذا، نظر لموجود فما زخم كبير من الطاقة والحرارة اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقة ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجوية اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع أنها في بعض الحالات باش تكون ذات حدة قوية شوية، واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع متطرفة للتقلبات الجوية، تعطي أمطار كبيرة في وقت قصير. إن شاء الله ما تكونش عندها انعكاسات سلبية على المحيط، ونكتفي بالانعكاسات الإيجابية متاحة اللي تتمثل في كمية أمطار فوق المعدل إن شاء الله، وحتى أتمنوا أنه يكون التوزع متاحة خلال زمن يكون بشكل متجانس وعلى المجالس بطبيعة الحال باش تكون عامة على كامبلة روسية، وهذا نأملوه إن شاء الله نطلب ربي باش يتحقق.
4: هذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في عنوانها الأبرز: لدى معاينات إشكاليات التزود بالمياه بولاية القيروان سوسة المهدية، رئيس الجمهورية يؤكد وجود وضع عام غير طبيعي يتمثل في انقطاع شبكات المياه والكهرباء ونقص في المياه المعدنية. لكم أجمل تحيات، حسام قدرية، أحمد العيساوي، وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: إذاعة المنستير في الصيف تجمعنا وجديد تسمعنا.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة. اللي بيدي بالربطة المحترفة الأولى لكرة القدم تتلعب اليوم بداية من 4:30 الدفعة الثانية من منافسات الجولة الافتتاحية، وفيها ترجي الرياضي يواجه النجم رضي الساحلي، مباراة يزفرها هيثم الطرابلسي في الفار أزمير ساغروكوفيتش من سلوفينيا. النادي البنزرتي يواجه المستقبل الرياضي بالمرسى، مباراة يزفرها منتصر بالعربي وفي الفار أمير العيادي. نجم المتلوي يواجه النادي الإفريقي، مباراة يزفرها أمير لوسيف، حكم الفار من سلوفينيا الساندر ماتكوفيتش. بالنسبة الحكمين من سلوفينيا كانوا زفروا البارح في الفار في زوز مقابلات بطبيعة الحال من الدفعة الأولى، ونكملوا مع ترجي جرجيسي اللي واجه الأولمبي البيجي، مباراة زفرها أمين لفجير وفي الفار هيثم جيرات. ذكر بنتائج البارح، فريق الحمام سوسة والاتحاد المنستيري تعادلوا 0-0، الملعب التونسي تعادل هدف لهدف مع النادي الرياضي الصفاقسي، وتقدم ساقية الدير فاز 2-2 على شبيبة العمران. مباراة اتحاد بن قردين ونادي حمام الأنف تأجلت إلى موعد لاحق. نحكي على لعب البحر الأبيض المتوسط، حصيلة المشاركة التونسية خلال اليوم الثاني من الدورة 5 ميدالية، منهم فضية و4 برونزية. الفضية كانت من نصيب محمد خليل الجندوبي في التايكواندو وزن أقل من 68 كيلوغرام، 3 برونزيات فارس الفرجاني في المبارزة بالسيف سلاح الصابر، أحمد الجويدي سباحة 400 متر سباحة حرة من السنة وفي 800 وفي 1500 أكيد باش تكون من الذهب، برونزية محمد ياسين بن عباس في اختصاص سباحة 100 متر سباحة على الظهر، وأخيرا برونزية شيمة تومي التايكواندو في وزن أقل من 57 كيلوغرام. بالنسبة لبرنامج المشاركة التونسية اليوم، الحقيقة برنامج ثري في التايكواندو في راس القاتوس يتمكن من الترشح لدور الربع النهائي، كيف كيف معتز العفاوي، فما وفي المزغوني نستناوى مع مضي ساعتين في وزن أقل من 67 كيلوغرام، زين الميدوني في وزن أكثر من 67 كيلوغرام. بالنسبة للسباحة، محمد ياسين بن عباس في سباق 200 متر سباحة حرة، كيف كيف نستناوى أحمد الجويدي في التصفية النهائية لسباق 800 متر سباحة حرة. المصارع نعطيكم أهم وأبرز المواعيد، خير الدين بن تليلي في وزن أقل من 74 كيلوغرام، ورضوان الترهوني نستنوه في وزن أقل من 77 كيلوغرام. بدأت المنافسات منذ الصباح، الملاكمة يوسف الرفرافي بعد شوية مع مضي ساعتين وربع يواجه سلوفيني جاسبر ماندال. كرة الحديدية الرافة نستنوه مع مضي 3 ربع محمد أمين السعيدي، أشرف الزواوي في الكرة الحديدية المقيدة، وفي 4:30 يسر المحمدي في الرمي بالدقة. برنامج الحقيقة ثري في البادل في الكانوي كاياك، كرة اليد منتخبنا يواجه منتخب اليونان والحقيقة انقاد إلى هزيمة بنتيجة 37-29، وفي كرة الطائرة منتخبنا الوطني التونسي يواجه نظيره السربي انطلاقا من الساعة 7. نذكروا البارح بالنسبة للبنات في كرة اليد فازوا على إيطاليا بنتيجة 25-22، وبالنسبة منتخب كرة القدم المنتخب الأولمبي مباراته فات بالتعادل 0-0. نختم بفوز بايرن ميونخ بالسوبر الألماني للمرة 12 في تاريخه، البارحة كان انتصر على فريق بوروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. بعد شوية ترجع لكم ألفة وحسام وبقية فريق المجلس.

0: ونوصل معكم الآخر الوقت في المجلس الساعة الأخيرة، وتحية لكم مستمعينا. نص نهار و19 دقيقة في إذاعة المنستير، نعرف الجزء الأخير، الفقرة الأخيرة باش تكون بعد شوية فقرة سمعني وصوت اليوم التونسي. يجينا من فرنسا بنوتة تعمل 66، كيف تكتشفوها بعد شوية. قبلها سؤالنا اليوم كان خاص، اليوم ما جبتوش برشا الحقيقة صحيحة على الإجابة، ظهرت لكم التصويرة هكا ماشي ياسر واضحة. الإجابة الصحيحة هي الفنانة حسيبة رشدي وعملية القرعة اختارت فضيلة سليماني. ألف مبروك يا فضيلة.
1: مبروك، ربحت معنا جائزة بقيمة 200 دينار من إهداء سنتر ميدي بيوتي الحي الرابع بالمنستير. أنفولاين 52 111 885.
0: نواصل معاكم مرة أخرى، مبروك المبروكة جايزة مبروكة إفكتيفمون الفضيلة سليماني. والوقت ما حسنيش بالكل مع ضيفنا أمين بورقيبة. قولي خالد.
2: إن شاء الله مرة في حسن حكي والفنانة الكبيرة النجمة العربية حسيبة رشدي،
0: إن شاء الله نعمل أوماج.
2: ما لا تستحق، فنانة عظيمة إن شاء الله، تاريخ كبير مع سيدة حسيبة رشدي.
0: والله ذيت البرنامج وقت الكل وما يزيش ما يزيش. أمين، نتمنى لك كل التوفيق وشكرا على الحضور. عنا جديد هكا توعدني به ولا كيفاش؟ الضحكة دي متاع شنو متاع روغتني وقد ما وصيتك وكل
3: الله غالب. الأغنية جتني البارح، وصلتني البارح، فما أغنية جديدة
0: خليجية.
3: خليجية أول مرة راني نغني في اللون هذا.
0: خطفوك الخليجيين هكا شوية وعرفوا قيمة هالصوت هذي.
3: مبات ليلة مع الجيران.
0: قل
3: غنية أول مرة معناتها غني بالخليج.
0: راح شوية
3: وبرمسي فاهم راح تغزلي مربي.
0: أنا والله عندي زوز طلبات من غير ليه شوية نختموا بها وشوية من جديد متاعك. العنوان متاعها شنو؟ كلمات لشكون؟ اللحن لشكون؟
3: لا مش أقول عليهم تو.
0: ميسالش
3: سلع عيونا تشرق الشمس بطرفها.
0: الله.
3: كل يوم كيفاش هي؟ والله نسيتني.
0: كيفاش جيت؟ تعاون خلنا نحكي.
3: سلع عيونا تشرق الشمس بطرفها، كل يوم يبتدي ومن جديد، كنت معها الف عام وما اعرفها، لا تفرق بين سادة وعبيد. سل عيونا يزيك حتى لنيك
0: الله مزيني. ما تبعثه لنا الأغنية راه مديمك ولدنا راه خيرنا عنا إن شاء الله. كل التوفيق ليك، ما تغيبش علينا برشا. هكا ولي سي عمين
4: أمين، إن شاء الله يجينا مرة أخرى بإنتاجاته إنتاجاته الخاصة. إن شاء الله
0: إن شاء الله يا ربي كل التوفيق ليك. إن شاء الله نعرف أهمية اللي نقول وإحنا العمل على مستوى التدريس البحث وغيره. أما صوت يستحق برشا برشا، واللي انت فيه شويه مقابل اللي تستحقه برشا في الساحه الفنيه التونسيه والعربيه. وهذا شيء وكلام نقوله من قلبي. ان شاء الله ربي يوفقك. شنو اخوك الساعه انت هربت على الاغنيه وبعد على التمثيل؟ علاش هكا؟
3: ليه هو
0: اوليد بورقيبة
3: غير ما بعدش برشا، خاطر يمكن خاطر الفيزيبيليتي نتاع الحوار التونسي اكثر من من الحاجات الاخرى اللي يخدم فيها. تو رابع فيلم تو يصوروا على التوالي، فهمت؟ فما زوز افلام ديجا فما منهم فيلم مع وجيه الجندوبي، فما فيلم مع الفنانه القديره الكبيره برشا ربي يفضلها وطول في عمرها مدام منى نور الدين.
0: ايوه
3: مسلسل ذاك مع من انتاج الاذاعه والتلفزه التونسيه. كان مشي تعدى في رمضان لكن يحبني شبين نحكي اني قاعد واخو راحتي
0: بتغني خيرات
3: لا واخو راحتي ما يزيش نحكي. وفما افلام اخرى تو دانيير مون
0: بعد ما يجيش خوك احكي انت.
2: لا اسراره هو ما قالش عليه.
0: اسراره هو خرج
2: هاكم سمعنا شيء
0: ما في بال
5: حتى حاجه في باله.
3: لا لا لا ربي وفقه الي معناتها كيما نقولوا احنا في الساحه متواجد في عمل اخرى
0: ان شاء الله ما تغيبوش علينا الاثنين الزوز موهوبين كل واحد في مجاله. باش نختم معاك قبل ما نرفع الاذان بعد شويه في حدود نص نهار و26 دقيقه وبعدها فقره سمعني من غير ليه. لا لا لا لا لا لا ليه شويه حتى منها يا امين
4: مش معقول.

0: شرفتنا نورتنا أمين بورقيبة بيف المجلس اليوم. فرحانين بيك برشا وإن شاء الله تفرحنا بجديد. شكرا لك. إلى اللقاء.
1: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: اللي يقول سيف يقول لمة عائلة، فرحة الحبيب، نجاحات، أفراح ومسرات. ومع إذاعة المنستير ديما يجمعنا الفرح.

0: تهنيكم وأمانيكم
1: وإهداءاتكم الخاصة بكل المناسبات
0: وصلوها في برنامج ويجمعنا الفرح
1: كل أحد من الماضي ساعة الماضي
0: ثلاثة. رقم التليفون على ذمتكم 73 460 800. وكيف كيف صفحة الإذاعة على الفيسبوك. وإن شاء الله ديما فرحانين وزهين ومع إذاعة المنستير. ما تنساوش تبعوا الموجة. تبعوا الموجة.
2: أستوش بوتي أستوش بوتي.
3: يا مرحبا مع الجائزة كيف ما العادة عنا أستوس بوتي، وكيف ما العادة تحضر معنا منيرة بوزقارو. مرحبا بك منيرة، أهلا وسهلا.
4: مرحبا بك مدام ألفا.
3: شن حويلك لبس عليك؟ مازال الصيف، مازال السخانة، ومازلت لزاستوس يتنجم تهم العبيد، واليوم في علاقة بي.
4: اليوم باش نحكي على كيفاش نتعاملوا مع البشرة اللي تعرق برشا في فصل الصيف بحكم السخانة وارتفاع درجة الحرارة.
3: إشكال هذا، أما نجمو نتجاوزو عادي معناها.
4: سيسر واحنا ونتجاوزو.
3: باهي، شنو الحل؟
4: أول حاجة وأهم حاجة، ما يزمناش نغسل الوجه نتاعنا أكثر من مرتين في النهار بالغسول، مرة في الصباح ومرة في الليل. وكما نعرفوا كل بشرة عندها الغسول المناسب لها، كما البشرة الحساسة، البشرة المزيتة، والبشرة الشيحة، نظفوهم كان بالغسول المناسب لها
3: مرتين
4: أكهو
3: صباح وليل.
4: وفي النهار نكملوا نغسلوا بالماء أكهو بالماء باش نبردو. وفي بعض الحالات نجمو نشفوه بمنشفة وإلا بشكيرة نظيفة أوروبا وبالسيري سنسيس الوجنتين من غير ورحكو.
3: راه مش على قد ما تحك معناه وجهك باش ينضاف الضر بشرتك وقتها.
4: العرق ما عادش يجينا.
3: اي ليه صحيح.
4: سيسوه نشفوه بالسيسة نستحضو عليه.
3: بيه.
4: وحاجة أخرى مازلناش نغفلو عليها، كل ما نخرجوا في الشمس وفي السخانه راه الوجه نتاعنا بطبيعته يعرق اكثر، ونشفوه وكي نشفوه يلزمنا نعاودو نحطو ليكرون.
3: ما عادش ما ايكرون حتى اللي فيه نتاعو ما عادش موجوده.
4: كل ما نشفوه ويعرق الوجه نتاعنا راه مفعول ليكرون يتنح.
3: واضح.
4: هذاك علاش لازمنا نعاودو ليكرون نتاعنا باش نحميو البشره نتاعنا. ما نقعدوش مربوطين كل ساعتي.
3: ايوا
4: نولي ونحطو ليكرون كل ما يتطلب الامر.
3: كل ما ننظفوا وننشفوا عاود حط ليكرون اذا كانك اكسبوزي للشمس. وهذا الهدف منه شنو هو هذا الكل؟
4: الهدف نتاعنا لهنا مش باش ننظفوا البشره نتاعنا، الهدف نتاعنا باش نحميوها من عوامل خارجيه.
3: واضح.
4: كيما السخانه والشمس.
3: اللي مازالوا متواصلين الفتره هذيا ان شاء الله ربي يعطينا كل شيء بلطفه. وشكرا على لطفك وحضورك معنا منيرة بوزقارو في أستوس بوتي. ملتقانا إن شاء الله مع أستوس جديدة. سلامة.
2: أستوس بوتي.

أمبير اليوم دللنا برشا الأباء وربي يفضل الأحياء وربي يرحم كل من غادرونا ما ذكراهم ديما في القلب. أمبير هذه أغنية بصوت بنوتة تحضر معنا اليوم في المجلس والكلمة ليها اليوم في فقرة سمعني.

0: ونحب قبل كل شيء تحية للفنان والموسيقي موهب الزين اللي أمننا الأورج اليوم. لي تحية خاصة أما راهو يا موهب وحشنا حضورك لهنا في استوديو. بس ما حصلوك راهو
1: مواهب
2: برشا مواهب. هل حصلنا الأورج تو نحصلوه هو
0: جمعتين ما حصلنيش المرة ذي الأورج المرة الجاي هو. تحية كثيرة ليك وبرشا احترام ليك موهب الزين. تجينا من فرنسا بنية فنانة تحب ياسر عالم الشو من موسيقى تغني تعزف سي عماد عاملة مسرح رقص كوميدي ميوزيكال. الموهبة قاعدة تكبر في العمر وفي التجربة في الإكسبيريونس. عندها برشا تجارب على مستوى العروض والبرامج التلفزية. شانتي بور لونيسيف غنيت في الام 6 في الكورال مع جينيفير. توجت في مهرجان الموسيقى في فرنسا عام 2023 بالجائزة الأولى في صنف أقل من 18 سنة. وبرشا ما يتحكي على البروفيل متاع لا تالنتيوز إيلين بلامين. مرحبا بيك. أهلا وسهلا. محليك ممكن ضحكة. مرحبا بيك إيلين.
3: بوجور.
0: بربي تو اللي قلت الكل فهمته ولا لا؟
3: وي جي كومبري.
0: أي شنو قلت؟
3: T'as dit que je suis allée à l'UNICEF et tout ça, et que j'ai fait des concours, que... faut que je me rappelle.
0: C'est que tu fais l'M6, barcha, barcha.
3: Oui, beaucoup de choses.
0: Et c'est tout ce que tu as fait, comment ça m'a fait ?
3: J'ai commencé à... quand j'ai chanté avec Jennifer, j'ai commencé à
0: 8, 9. 8, 9 ans. Et tu as fait quoi ?
3: 13 ans.
0: تلتاش نسني سرت صغرونا دكتور. الصوت اللي سمعته
2: صوت ناضج. أنا ديما نقول فما معت تربي
0: صحيح.
2: هذيك ما نتناقشوش فيها. ومن بعد خدمة الأساتذة اللي روح نريمان موجودة عندها
0: في شخصيتها وفي طاقتها في كل شيء.
2: قلت لك روحها موجودة غادي
0: نريمان صغيرة معناها.
2: اي نشوف النشاط ما شاء الله والضحكة
1: والصغري
2: الانرجي اللي عندها ما شاء الله
0: زغريت على

0: سيارة 100%.
1: المرة الجاية بجينا تتكلم بالعربي ساعة
2: جيجفيسية
1: اي. وفما برشا حوايج تنجم تخدم معها في العربي، تنجم زادا
3: بس نجيبوها لينا، ما
1: نتخمم في يا طيور تغني فيها هي نتصور تعطي حاجة كبيرة برشا.
0: انت تسمع غناء عربي، موسيقى عربي إلين؟
2: En fait, j'entends beaucoup de chansons en arabe, mais je sais pas du tout c'est.
0: Ah, mais t'as raison, je connais rien.
4: En fait, Aileen, وقت لها معناتها عامين التالي ولا ثلاث سنين التالي، وقت لها سمعت أول مرة النوتة الدومي نتاعنا. قالت لي اسمع انا راني باش نغني توا هذا يا ايلين يهديك، لازمنا نحضروا دو ري مي را وما مد انتنا لي لي. قالت لي انا دو ري مي بدات عملتهم لي الكل هكاك. دونك رايت تحب على الاخر وموتيفي على الاخر، وان شاء الله تشوفوها في برشا حاجات
0: ان شاء الله. ان شاء الله خالد
3: برك الله عليك،
0: انت مهمتك تحب تجيب الاصوات هذه للتونسي،
3: مهم جدا خاطر الاصوات ما شاء الله مزيانه وملي هي ما شاء الله صغيره، ولكن صوت كما قال كامل معناها صوت ناضج،
0: تحس الكلمه اللي تغني فيه
1: إيه صحيح. فما إحساس كبير بالكلام، فما حاجة أخرى بتاتر الناس تسمع الناس تغني بالغربي ولكن ما يفهموش شنو قاعدة تعمل. فما ديريجيستر هي تمسهم ما يتبدلش الصوت، وهذا مهم برشا. الصوت يقعد يحافظ على نفس التامبر نتاعو، نفس البريونس نتاعو في القرارات، في الميديوم، في الجوابات والانتقالات نتاعها في عمرها. فريمون ان غران شابو ميلا.
0: فهمت شنو قال؟
2: لا موتي
0: لا موتي.
1: طبعا نترجم لك كي نخرج.
0: تكنيكمون على الانتربريتاسيون، على لا فوا،
4: على كومون ايكيليبري لي ريجستر انتر ليغو و لي غراف.
0: Tu es exceptionnel.
3: C'est le résumé. On a l'air d'une franco-arabe. C'est vrai. Yasmina, la plus belle de la vie.
0: Hawa. Le coach m'taïha. Le coach m'taïha, Nerimène Bouchalgou. Ma trafiha, chnaoua, Nerimène,
4: Une grande star. Belhaqa. Eline, la première fois qu'elle est une grande star. Quand je suis venue à un jour, je suis venue عمرها برسك 9 سنين هكاك ماما 9 سنين فوالا في العمر هذا.
1: احنا باش نتصوروا معاك اليوم باش نهار اخر كي تولي فنانه كبير نقولوا احنا راهو هذه راهو
0: قعدت معنا
4: ايلين. بالحق مثال، مش خاطر مع انا نقولها بنتي ديجا ماما تقول لي بنتي مثال بالحق للا بيرسيفيرونس. رانا نوصلوا ساعات لل11 نتاع الليل والنص الليل واحنا لي كور معناتها قاعدين نخدموا بالحق من الصباح،
1: وجيران لباس ما انا مش
4: والله يبداو يسمعوا
0: هاكم شفتوا معايا قبل الباساج معناها
4: بالحق انا اول مره نخدم مع صغير نقعد معاه. اول مره قعدت معاها 4 سوايع ماما تتفكر 4 سوايع نخدم مع صغير معناها، وتقول لك لا جو فو كونتينيي جو سافوار بوركوا ندير شنو يعني لا كيوريوزيتي اللي عندها الانضباط اللي عندها لو كور سي لو كور هكا هاو سي بون معناتها اون سو كونسونتر.
0: وعندك كوتش في فرنسا
2: conservatoire
0: في انا عام في انا سنه تقرا في الكونسيرفاتوار دوزيام اني
4: هما ماهمش كيكا اي كونسيرفاتوار سيرير دو باريس
2: سيرير دو باريس دوزيام اني
0: سولفيج اي سولفيج بيانو كلا
2: وشان شان سولفيج وي شان سي وي فوالا
0: تياتر زاد تعمل
2: نو
0: ما تعمل شويه عملت انا خشفت السي في نتاعك شاركت في ديزيميسيون انت في الام 6 و ها
2: M6 je crois ou EW9.
0: ايواش توا كي تكبر شويه نعرف انا نعرف اللي عيطولك في برشا برامج راهم نتاع مش لازم نسميوهم، اما كي تكبر شويه في العمر تحب تشارك في برامج كيف ماستر اكاديمي ذا فويس؟
2: وي
0: اذا كان مش تشارك ذا فويس ولا ستار اكاديمي اكثر؟
2: ستار اكاديمي
0: بون
2: وي
0: تحب تبعد هكا وتقعد مع دي جون كيف كنتي وكل خاطر ذا فويس اسونسيلمون على الصوت راه اي ستار اكاديمي سي لو تو بالنسبه للارتيست. ليش كنت تسمع شكون تسمع في الغربي في الاوكسيدونتال؟
4: تا شونتوز بريفيري
2: ما شونتوز بريفيري
0: انت توا غنيت لنا باربارا برافي فوالا اي سينو شكون تسمع اخ؟
2: Je me souviens plus du nom.
0: Mais c'est. Je te rends une Jacques Brel intime. Narimen, il te plaît Narimen. L'idole de toi, comment est Narimen?
2: Oui.
0: Alicia.
2: Parce qu'elle me, elle me donne confiance en moi. Elle me fait, elle fait jao.
4: Elle fait jao.
0: Et j'en parle. Elle fait jao partout. Elle fait spécialité jao.
1: Stempel off.
0: نحب نسمع منك حاجة أخرى إيلين. شنو تحب تسمعنا؟ انا نحب نسمعك في جاك بريل.
2: جاك بريل une chanson de جاك
0: بريل. اي quand on a que l'amour. نانانا
2: quand on a que l'amour.
0: نعاودو.
2: اوكي
0: 1 2 3 اليوم معنا صوت ياسر مزيان إيلين بلمين في سمعني

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهات المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه أو إخفاء البضاعة. استأنفت الوحدات الأمنية البحرية بمختلف تشكيلاتها صباح اليوم عمليات تمشيط عرض سواحل مدينتي بنغردان وجرجيس بحثا من أجل الحضور على جثث جديدة لعدد من الأشخاص ما يزالوا في عدد المفقودين في عرض البحر، من جملة 15 شخصا كانوا على متن قارب هجرة غير نظامية غرق عرض سواحل مدينتي جرجيس وبنغردان. هذا ينتظر أن يتم اليوم تسليم 3 جثامين تم انتشارهم يوم الأمس إلى عائلاتهم لإتمام إجراءات الدفن. أعلنت الشركة التونسية لأسواق الجملة أن السوق ستفتح أبوابها بصفة استثنائية حصريا لعمليات البيع يوم الاثنين من الساعة 4:30 صباحا إلى حدود منتصف النهار. يأتي قرار فتح السوق بصفة استثنائية يوم الاثنين تبعا لإعلان الثلاثاء يوم عطلة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. تشهد الحرارة بداية من اليوم وخلال يومي الاثنين والثلاثاء ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات، وتكون القصوى بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق مع ظهور الشيلية. دوليا تتفاقم الأزمة الإنسانية في قطاع غزة مع اتساع الاعتماد على التكايا الخيرية مصدرا شبه وحيد للغذاء لدى آلاف النازحين في ظل استمرار شح المساعدات وتراجع عمل العدد من المؤسسات الإغاثية. كما يعاني من سوء التغذية الحاد ما يقارب من طفل واحد ما بين كل 5 أطفال دون السن 5 في قطاع غزة، وذلك وفقا لتقارير شركاء مجموعة التغذية التابعة لمنظمة الصحة العالمية. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: تسهرون الليلة.
1: أحباء المهرجانات أهلا بكم. الليلة لكم موعد مع سفيان الداهش، لبنى سديري ونور الدين بوحجبة من خلال مسرحية ولد الطلياني بالمسرح الصيفي ببحجر ضمن مهرجان ابن سعيد الحجري.
2: مسرحية ولد الطلياني مسرحية في الفودفيل، حاجة عائلية سطر تحتها، يعني تنجم تكون برنامج مع العائلة مع الأصحاب.
3: ما تستمليش دقيقة نجي نعمل معكم غريبة.
4: أوكي يلا
5: وبكر مش يرجع للناس عليه كيف كان قبل يعمل
6: شتوك الفلوس
7: أزين فضلو شوية زهر.
6: أكثر حاجة نحبها فيك شنو؟ اللي أنت ثابر وحنين وعطيش الكذب صادق، وأنا نكره الرجل الكذب ولا.
1: متابعة ممتعة للجميع مع تحيات سليم الحيزم.
0: تسهرون الليلة. إشهار.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو، طور عالمك. نيوتيك.
11: تك مع ريم الهاني.
12: عسلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة مونشن مؤخرا عن كيميكا 3، هو نموذج الذكاء الصناعي يضم 2.8 تريليون معلومة، واللي وصلته بأنه بأكبر نظام ذكاء اصطناعي مفتوح الأوزان في العالم، ويقدم أداء يقابل نموذج فابل لشركة لونتروبيك. ويعني النموذج مفتوح الأوزان أن الشركة المطورة تتيح أوزان نموذج الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمطورين والباحثين بتنزيله وتشغيله على الأجهزة متاحهم والخوادم متاحهم، وكذلك تعديله وتخصيصه وفقا لشروط الترخيص. ولا يعني هذا بالضرورة أن الشركة تنشر الكود البرمجي أو بيانات التدريب أو آلية تدريب النموذج، وهي عناصر ترتبط بمفهوم نموذج مفتوحة المصدر. ويبرز إطلاق مونشوت للنموذج الجديد اللي جي بعد شهر من سحب الحكومة الأمريكية المفاجئ لنموذج فابل وميثوس التابعين لشركة أنتروبيك لأسباب أمنية سرعة تقلص الفجوة بين منظومة الذكاء الاصطناعي المفتوحة في الصين وأكثر الأنظمة الأمريكية تقدما بحسب رويترز. وتصدر شركة صينية كيما مونشوت ومينيماكس وزيت اي اي نموذج أكثر قوة بتكلفة أقل بكثير، مما يشكك في الافتراضات السائدة في الغرب بأن المطورين الصينيين يختلفوا عن نظائر متاحهم الأمريكيين بأشهر. وقالت مونشون أن كيميكا 3 هو أول نموذج مفتوح الأوزان يقترب من حاجز 3 تريليون معلومة، وهو مصمم للاستدلال المتقدم والبرمجة الممتدة والمهام المعرفية. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
0: إشهار.
8: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
9: أكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
10: أريدو، طور عالمك.
11: نيوتيك. مع ريم الهاني.

0: مع سليم الحيزم.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في الاستماع إلى إذاعة المونستير. ويجمعنا الفرح ينطلق الآن ويتواصل معكم اليوم استثنيين لغاية الثانية بعد الزوال، لنفسح المجال بعد ذلك إلى زميلي الهذيل الفتني وبرنامج هوايات صيفية، وبعد ننقل لقاء الترجي الرياضي والنجم الساحلي في إطار الجولة الأولى من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كالعادة باش نستقبلوا مكالماتكم الهاتفية عبر الرقم 73 460 800 لتقديم التهاني الخاصة بكل المناسبات. منير بوطية في انتظار مكالماتكم الهاتفية، لطفي المكي في الإخراج التقني، سليم الحزم في الإعداد والتقديم. ننطلق مع هذا النغم الحضرة يا لطيف.

0: ساعة و17 دقيقة من بداية المناسير. أهلا وسهلا مجددا لكم جميعا مستمعين الكرام. نستلقوا في استقبال مكالمة السادة المستمعين والمستمعات لتقديم التهاني. المكالمة الأولى، ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بيك.
1: بيك عايش،
0: تفضل، شكون معنا؟ نسمع فيك.
1: عفيفة معك.
0: عفيفة،
1: نحب نعمل التهاني لبنتي ريحانة بنت ولدي، ريحانة بن مصطفى، ونهني يومها فوزية وبوها حديد. إن شاء الله كل عام حي بخير، طفل 6 سنين، إن شاء الله كل عام حي بخير وبنتي في التفوق إن شاء الله. ونهني جميع المسلمين بالمناسبة المولد النبوي الشريف، عائلتي عائل درب النص، عائل درب شعبان، واللي باع لنفسي.
0: يعطيك الصحة، عايشك يا عفيفة، شكرا لك. إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي بألف خير. مكالمة أخرى، استقبلوها. الو مرحبا، شكون معنا؟
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مرحبا بك.
2: مهدي كراني معي.
0: شكون معنا؟
2: مهدي كراني من سيدي سعد منزل هي القيروان.
0: مرحبا يا خويا مهدي.
2: عايش بارك الله فيك، في سنين يعطيك الصحة.
0: اش عاملة فيكم سخانة خويا مهدي اليوم؟
2: والله يا خويا ما غير ما نحكي لك.
0: اي انتم ديما اقوى من القروان واللوطه والجنوب، ديما السخانة ترتفع اكثر من الساحل. ان شاء الله ربي يوفقنا الكل.
2: ان شاء الله ربي يستر ربي يعطينا بحسن الوقت.
0: امين يا رب العالمين. اي اخويا مهدي، شكون باش تهني اليوم؟
2: والله نهني بمناسبه عيد ميلادي تاع نهار 17 اود. نهني روحي.
0: اي.
2: ونهني كافه المقيمين.
0: ان شاء الله عيد ميلاد سعيد، كل عام وانت حي بألف خير خويا مهدي. ايوه.
2: الله يبعد لك، كان امكن دلاجي.
0: الصوت خاطر متقطع، يظل لي عندك الراديو بحذاك شويه، فما شويه مانيش نسمع فيك بالباهي.
2: يمكن الدلاجي حوجه
0: للدلاجي. تو نشوفوا لك حوجه نتاع عيد ميلاد وبر. اي انت وعفيفه وكل يحتفل بعيد ميلاده. يعطيك الصحه، شكرا خويا مهدي. هدى حموده تقول مولد نبوي مبارك واهداء لبنت اختي اريج العريف بمناسبه عيد ميلادها، ان شاء الله كل عيد ميلاد وهي بالف خير.

0: يا التوفيق، وصلنا الماضي ساعة و27 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. ما زلنا معكم في استقبال المكالمات الهاتفية لتقديم التهاني. برشا قاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك الخاص، شكرا لهم الكل. طبعا بعد نقدموا لهم تحية. ناخذ مكالمة موالية. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: أهلا وسهلا، علي بن صالح من خزرالين.
0: مرحبا سي علي.
1: وبيك يا يسر عمالدي.
0: أهلا سي علي، شكون سي علي؟
1: نقدم التهاني لأختي، ارتاحت من المرض نتاعها.
0: هاي الحمد لله لاباس.
1: عايشك يا عمالدي. ونقدم التهاني لمرتي اللي هي وقفت معايا في الحياة، فهمتي؟
0: اي.
1: ونقدم تهاني لنسيت بالزادة اللي وقفوا معايا يا عمالديهم.
0: يعطيهم الصحة الكل.
1: اي. واللي ذاع وذاك المصير اللي ذاع الأولى، فهمتي؟
0: اي.
1: ونعناها بالمشروع ديال العملات الجديدة، فهمت؟
0: اي استوديو جديد تقصد؟ اي
1: اكيد، وين استوديو جديد
0: بيه. اي سيدي علي،
1: بعيد المولد، بعيد النبوي الشريف.
0: شكرا لك سيدي علي، يعطيك الصحة.
1: بارك الله فيك.
0: وان شاء الله ربي يفرج على كل المرضى سواء في المستشفيات او في منازلهم. مكالمة اخرى. الو، مرحبا، شكون معنا؟
2: منجية معك.
0: مرحبا مدام منجية.
2: مظبوط. عندي شنهدي أغاني الحصة لكل مناسبة المولد النبوي الشريف.
0: اي.
2: لخوتي صلوحة، فاطمة، فدلية، وسيلة، وكافة العائلة الكل، وحفادي وبناتي ولادي، العائلة الكل حصيله. ومناسبة حفيدتي سعرونة ريحان عيد ميلادها اليوم. الله بحياتها طول عمرها
0: ان شاء الله.
2: وان شاء الله عدي لي اغنيه عيد ميلاد، خاطرني من الاول نسيتها، ما تخيلش اليوم عيد ميلاد. الله يخليك، عايشك السي.
0: باهي ان شاء الله نبرمجوا اغنيه عيد ميلاد.
2: لا غني الكل نهديهم لاخواتي والعائله الكل ولادي. ربي يحييك، عايشك خليك،
0: عايشك. إلى اللقاء، عايشك، يعطيك الصحة منجية.
2: خليك، عايشك، ربي يحييك.
0: نسمعوا أغنية عيد ميلاد لطفي.

0: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
1: 97.3 عدل الموجة واسمعونا
2: يا

Ninja. ماضي ساعة و34 دقيقة هنا بإذاعة المنستير. مرحبا بكم أينما كنتم. 73-468-800 للمشاركة معنا وتقديم التهاني. أم صبري تقول تحية، تقدم تحية لكل الأصدقاء وبالأخص الأستاذة ألفة الزواري، ونتمنى لها عيد ميلاد سعيد إن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير. تحية لنبيل غديرة، يسرى كذلك تحية لها، ابتسام الغربي، مونيا بالرحال مستمعتنا الوفية، سامية سخيري كذلك، منيرة الحساني العويتي تقول نحب نهني بنت أختي ضحى وأنيس الحيزم بخطوبة ابنهم محمد الحيزم والتحفونة منانة بوزقرو، ربي وصل بالسالم وربي يجمعهم في الخير. نسمعوا شادية.

0: ما زلنا معكم مستمعينا الكرام، شنو واصلوا في استقبال المكالمة الهاتفية؟ مكالمة أخرى معنا. ألو، مرحبا، شكون معنا؟
1: مساء النور والسرور، مسيك بالخير والخمير والطاعة الكبير، وغضى عليك الوالدين إن شاء الله موتى وحيين. مساء النور مدام محبوبة، تمسى عليك وتهديك، وكل شوية أخذت وزهيت ومنينة، وربي يعطيك مرجانة وضغط من مرجانة يا سيدي.
0: مرحبا يا محبوبة، شنو أحوالكم؟ لاباس؟
1: ربي يهزك إن شاء الله، أنت وكافة عمال إذاعة المسير، يعطيكم صحة للدار وضولة الصار، يعطيكم بالمال والرجال والذرية الصالحة إن شاء الله.
0: أي ربي فضلك يا محبوبة، شكون باش تهني اليوم؟
1: اليوم سنهني بسي عبد السلام شوشان الشيخ فتي بمناسبة ومرته وسيلة، بمناسبة بنته سمية، جابتنا بنته الحمد لله على الخلاص، إن شاء الله مبروك ومسعود.
0: إن شاء الله مبروك عليهم.
1: أي عايشك. ونهني بنت خالي سكينة بمناسبة عيد ميلادها البارح، سكينة الزعيت. ونهني مرت خويا هاجر الصالحي بمناسبة عيد ميلادها نهار الخميس. ونهني ونقول بنت خالتي علي تقع، قول لها الحمد لله على السلامة، وكان فرش مانع ندلل عليكم غنيت شيشة مقطع من صابر رباعي، ألف سلام عليك يا حبيبي العليا بنت خالتي، الحمد لله عليك قمت لسولة سوية، وربي يفضلكم كافة إذاعة عمال إذاعة المنسير، ربي يفضلكم ويطول عمركم، يعطيكم ويغنيكم ويعطيكم ما تتمنى، وإن شاء الله نهاركم مبروك وزين يا تسليم، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك محبوبة، نورتنا ديما منورتنا في إذاعة المنسير.

0: تهاني قاعدين قاعدة توصل لنا حنان توزي، تقول نجلة توزي وحنان توزي وناجية توزي وبناتها يتقدموا بالتهنئة لنهلة الصوفي بمناسبة عيد ميلادها اليوم، ونجلة تهدي أغنية بنتي أمورة لنهلة الصوفي وتقول لها ربي يعطيك القبول ومحبة الرسول، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. نهلة عمر مقبول الجوهر التوزي وزوجته بسمة المؤدب وابنه عمر التوزي، وعمر مقبول الزهرة الرويني وأغنية التشويق والعاقبة لنجلة إن شاء الله. الوقت اليوم يدهمنا، ما نجموش نوفر لكم كل الأغاني للأسف. مش نواصلوا في استقبال المكالمات الهاتفية أيضا. ألو مرحبا، شكون معنا؟
1: ألو عسامة،
0: مرحبا بيك، تفضل.
1: معك المولدي السكري من خميس.
0: مرحبا سي المولدي.
1: الله عينك سي.
0: لاباس؟ شنو حوال الصحة؟
1: نحوالك تسليم، لاباس.
0: الحمد لله، عايشك ربي فضلك.
1: الله يبارك فيك يحيك. بالله نحب نهني ولد خويا بعيه مناسبة زواجه.
0: أي.
1: الليلة جاية المرواح إن شاء الله.
0: إن شاء الله.
1: وربي إن شاء الله كما قال يفرح الجميع.
0: إن شاء الله.
1: ونهني جميع المسلمين بعيد ميلاد الرسول. المولد النبوي.
0: باه يعطيك الصحة
1: وربي يبارك فيكم انتم الكل
0: ان شاء الله. مولد مبارك على الجميع. شكرا لك سي
1: المولد. الله يخليك تسليم بالسلامة،
0: يعطيك الصحة، الى اللقاء. مكالمة اخرى.

شاء الله ديما فرحانين. نحب نقدم تحية لكل القاعدين يتواصلوا معنا عبر الفيسبوك. توفيق العكرمي، دوري بشرة، محبوبة محبوبة، من اسكندراني، فتحية سفينة، فتحي الغيداوي يقول تحية لجميع فريق برنامج إذاعة المنستير، سلامي لجميع إخوتي وأهلي في المنستير وسوسة وتونس الحبيبة كاملة، ولجميع أحبتي وأصدقائي الغالين لكم مني عطر المسك وتحيات من ألمانيا، توحشت بلادي. سامي شادلي كذلك تحية ليه، شكرا على التواصل. منى ساسي تقول تحية الكامل للفريق ولكل المستمعين، نحب نهدي ولدي عزيز وزوجته أميمة، تحب نهني ولدي عزيز وزوجته أميمة بطهور الصغرون جاد روح مامي، إن شاء الله طهور وختان مبارك وربي يفضله وربي يفرحكم به. تحية كذلك منيرة الحساني العويتي، أم مريم، خديجة بن ناصر تحية ليها كذلك من تونس، سامية سخيري تحية ليك كذلك، منيا بالرحال شكرا لها، آسيا الهرابي، قلنا نبيل غدير، يسرى، تحية ليهم لكل قاعدين يتواصلوا معنا. زميلنا بشير بكار كذلك تحية ليه. سيل هادي بالحاج يوسف وزوجته الشدلية حمودة يهنيوا لحفيدهم ولا حفيدتهم، حفيدتهم أريج العريفة بمناسبة عيد ميلادها، إن شاء الله كل عيد ميلاد وهي حية بألف خير. فوزية مزالي تقول نقدم تحية إلى ابنتي أمال مزالي وزوجها إبراهيم مزالي بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 24 عام البارح، إن شاء الله ربي يهنيهم ويدوم عشرتهم، وإلى ولدي رمزي مزالي وزوجته حنان بمناسبة ذكرى عيد زواجهم 14 عام البارح أيضا، إن شاء الله ربي يدوم عشرتهم في الخير. أمال ذويب تقول بمناسبة المولد النبوي الشريف أهدي أغنية نزاد النبي لابني قيس وهارون تحيم وجميع العائلة، وإحنا بدورنا نهنيه كل الأمة الإسلامية وكل الأصدقاء والصديقات والزملاء بمناسبة المولد النبوي الشريف، إن شاء الله مولد مبارك على الجميع، إن شاء الله باش نختموا بزياد غرسة نزاد النبي. هذه تحيات لطفي المكي في إخراج هذه الحصة، تقنيا منير بعطي في التنسيق، سليم الحزن في الإعداد والتقديم. بعد موجز الأخبار مع أحمد العيساوي تلتقوا الهديل الفتني في هواية صيفية، ومن بعد ننقل لكم مقابلة الترجي الرياضي والنجم الساحلي.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكد المدير الجهوي للتجارة بالمنستير أحمد المثلوثي أن المصالح الجهوية تعمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة وتسعى إلى تعديل السوق. وفي هذا الإطار أكد أنه سيتم انطلاقا من يوم غد ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وفيما يتعلق بالرقابة أكد المثلوثي أن مصالح الرقابة حررت عددا من المخالفات تتعلق أساسا بالترفيع في سعر المياه وإخفاء البضاعة. أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية عن حجز حوالي 86 طنة من المنتوجات الغذائية غير صالحة للاستهلاك وغلق 7 محلات غذائية لعدم احترام شروط السلامة والصحة للأغذية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ البرنامج الخصوصي لمراقبة سلامة الأغذية استعدادا للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. أصدر البريد التونسي اليوم بلاغا حول مقطع فيديو يتم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي وما أثره من استنكار وتساؤلات. وأكد البريد التونسي أنه يتعامل مع الموضوع بكل جدية ومسؤولية، وأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. وقال أنه إذ يجدد التأكيد على أن احترام الحريف وحسن معاملته والالتزام بأخلاقيات المرفق العمومي وقواعد العمل المهنية تمثل مبادئ أساسية لا مجال للتهور فيها، وبقدر حرصه على الدفاع عن أعوانه والوقوف إلى جانبهم ضد كل أشكال التشهير فإنه لن يسمح مع أي ويتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه. دعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المترشحين من بين طلب المقبولين والمدرجين بالقائمة التكميلية في المناظرات الوطنية للدخول إلى مراحل التكوين الهندسي بعنوان دورة 26 و2000 الذين لم يتمكنوا من تأكيد اختياراتهم على المنصة في الأجال المحددة ولم يتمكنوا من التعيين النهائي والراغبين في تسوية وضعيتهم، دعتهم إلى تقديم مطالب كتابية في الغرض إلى الوزارة أو عبر البريد الإلكتروني في أجر أقصاه يوم 26 من أوت الجارية. دوليا، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران يوم غد على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير،
2: جونا صيفي على كيفكم.
3: على كيف

هوايات صيفية. هوايات صيفية.

0: هوايات صيفية مع لهذيل الفتي.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في حلقه جديده من هوايات صيفيه، البرنامج اللي نقربوا فيه من الناس اللي اختاروا البحر، الطبيعه والمغامره، وخلاو من هواياتهم وغرامهم موعد وحكايه عنوانها نجاح والتميز. اليوم سيكون موعد استثنائي كما تعودت في الاسابيع الفارطه مع انطلاق البرمجة الصيفيه، كان موعدنا من 5 للـ7 متاع العشيه، نظرا لعوده نشاط الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم، فانه سيتم فسح المجال لمقابلات الجوله الاولى لكره القدم. واليوم موعد كبير بالنسبه لاحباء كره القدم في تونس، كلاسيكو البطوله، وباش يكون اللي يجمع الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. ان شاء الله اكثر تفاصيل تلقاوها مع زملائنا من قسم الرياضه من خلال برنامج بين الملاعب كل الموكبات الرياضية، تلقاوها لحظة بلحظة عبر موجات إذاعة المنستير. اليوم عنا موعد مع حكاية مزيانة، أبطالها زوج وزوجة غرامهم بالصيد، زاد قربهم وعاشوا مع بعضهم لحظات البطولة والتفوق والانتصار، برش حكايات وبرش طرائف باش نكتشفوهم مستمعينا في قصة غرام الأبطال متاعنا لليوم. وضيوفنا حاتم رحيم وإيناس العجمي، وكل عادة مع مختلف فقراتنا في ساعتنا الثانية، إن كانت ديستيناسيون وجهة جديدة لوحدة من الوجهات الشاطئية التونسية اللي نشجعوكم إنكم تزوروها وتكتشفوها وتعديوا فيها، خاصة الناس المغرومة بالتخييم والاستكشاف والاستغوار يلقاو أحلى الأجواء، عديوها إن شاء الله. اقتراح كل أسبوع يقدم هنا أحمد السوقي. كل عادة كيف كيف فقرة الصياد، حاضر معنا البطل العالمي والوطني كريم سيالة، باش يحكي لنا على بعض النصائح والمعلومات اللي تهم الصيد بالقصبة وبرشا مغرومين بهذا النوع من الرياضات الصيفية وهذه الهواية. برشا جديد إن شاء الله باش تكتشفوه معنا، خليكم مع إذاعة المنستير. تحياتنا لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث واللي يقوده الكابيتان ولطفي المكي في الإخراج التقني. بعد شوية نبدأ، وقبلها نخليكم مع راغب علامة توأم روحي، هذه إذاعة المنستير وين ما يوصلكم صوتنا في هالقيلولة الجميلة. ربي بقي الستر على الناس اللي تخدم البرة، إن شاء الله تعديوا معنا أسعد وأحلى الأوقات، خليكم معنا.

0: توأم روحي راغب علامة نوصلوا معها الماضي ساعتين و14 دقيقة من إذاعة المنسير. تحية مجد لكم لكل من التحق بنا في الاستماع أو في المتابعة. موعد خاص واستثنائي من هواية صيفية من ماضي ساعتين حتى للأربعة. توأم روحي سبيسيال ديديكاس لضيوفنا لليوم اللي منورينا اللي هما زوج حقيقة وزوجة استثنائيين بأتم معنى الكلمة. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يتعرفوا على بعضهم. أغرامهم وهوايتهم خلتهم يكونوا أبطال تونس. أغرامهم وهوايتهم وصلوا أبطال في العالم. معناتها ما شاء الله دورات دولية كبيرة ما قاعدين يحقوا في نتائج ممتازة وممتازة للغاية. ثنائي نجم نقول عليه كم من ذهب. ربي يبقي الستر وربي يفضلهم. وإن شاء الله ديما المحبة سيدة الدار والبحر الاثنين. فرحان برشا قبل كل شيء خلينا نستقبل كريم سيالة بطل العالمي متاعنا. أهلا وسهلا كريم.
1: أهلا وسهلا هذيلي ومرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة نستير. مرحبا بضيوفنا
0: فخورين بهم الحقيقة سي حاتم رحيم ومدام إيناس العجمي. أهلا وسهلا مرحبا نورتونا.
2: مرحبا مرحبا مرحبا أعطيكم الصحة عنك كريمة هذه.
0: لا هذا واجبنا الحقيقة. وكي شفنا الشهاد وتصاور والتكريمات ونحكيه على سوبر ليج اللي في إيطاليا وبطولة عالم ومع سوبر ليج في إيطاليا دي
1: جولدن ليج.
0: جولدن ليج
1: تلعب كل مرة في بلاد هي مش كان في إيطاليا.
0: أما ما يمشيوا لاش اللي يجي
1: صحيح
0: يمشيوا للنخبة متاع الصيادين بالقصبة واللي هما الحقيقة يحقوا في نتائج كبيرة. أي سي حاتم نبدأ معاك. فرحانين برشا صح؟
3: عايشك بارك الله فيك.
0: وأول حاجة نحب نسألك بالطبيعة كما كل ساعة نبدأ فيها مع الأغرام هي أصل الحكاية.
4: أصل الحكاية
3: أصل الحكاية بدأت غرام كما تعرف احنا نعيشوا في المستير البحر بحذانا. معناها صعيب باش تلقى شكون ما يمشيش برشا البحر ما يصطادش. دونك بشوية بشوية ولا تغرام. بعد سمعنا اللي فما شامبيونا في تونس فما ناس تصطاد معناها فما كفاءات فما كل شيء. دونك التحقنا وقتها بنادي قصر هلال. تعرفنا على العباد تعرفنا على البطولة الوطنية والكوب دي تونيزي.
0: هذه قداش عندها ذي من عام؟
3: أنا التحقت بالجامعة التونسية عام 2011 بعد الثورة
0: 15 عام. ولقيتها انه معناتها فما اطار وفما كما نقولوا هيكل يخليك تمارس الهوايه نتاعك وتشارك في البطولات.
3: يعطيك صحه.
0: ومن بعد بديت تطمح كما نقولوا المشاركه في بطولات اقليميه قاريه ودوليه.
3: هو ذا هذا كما نقولوا سيبات دنيا طول موند خاطر يلزمها من الاول فما ديزانفيستيسمون فما تضحيات فما خاطر كي تخرج باش تقعد جمعه ماهيش سهله خاصة المرات الأولانيين باش تخرج على جيبك حتى تعرف بروحك حتى تولي بعد فما شكون يستدعاك فما دي سبونسور يقفوا معك. أما هذا كل ما يجي كان بالخدمة ويلزم نتائج ويلزم فما تضحيات من الأول ما يسهل الحكاية.
0: أي الاستمرارية مهم جدا. باه مدام إيناس شكون بدأ فيكم قبل عالم الصيد؟
2: والله راجلي المسيو هو المدرسة العريقة بتاع المصيد.
0: أقرب لك الميكرو خاطر قليل برشا بتلقى مرأة تشكر راجلها معها.
2: والله أنا بتبيعتي أستاذ مميز تربية بدنية اختصاص كرة سلة مع ذلك مدربة درجة ثانية كرة سلة عامت عرسنا 2011.
0: صح قبل كل شيء شكون استاد شكون؟
2: هو استادني.
0: أيوة.
2: بعد العرس لقيت روحي فواياج دو نوس على البحر شاده كان بيش وملا نعرف حكايه اسمها دود لا نعرف حكايه اسمها لمسون لا نعرف
0: عايشك بالدود مش هلو عسل.
2: وقت اللي اني كنت زاده تري غارني خمم باش نمس دوده.
0: ولا بعض اصدقاء مقرب
2: بعد ولا طعم ولا طعم الحقيقه كان
0: ساق بكل شيء. معناتها ما استغربتش معناتها المسيو يقول لك اي نمشيو شهر العسل باش نمشيو مصيد.
2: والله اختياري الشخصي اللي اني نكون معاه الحقيقه خاطر لقيت البحر حاجه اخرى غير انك باش تخير حاجه على البحر سيد لا روتيني ولي دونك في البحر حكايه اخرى تلقى روحك اون بلانير متفرهده شيخه ما فماش علاش باش تختار حاجه غير البحر الحقيقه. وجربت من الاول لقيت روحي قلت وين اني وين حطيت روحي ماني شيزلون وقصبه في الماء ويني نستنى حتى اللي نجي شي حوته. من بعد ما شاء الله كي ربي يعطيه خيره معني من الأسابيع الأولى روحوا بخير ربي معني وكاليبر ما شاء الله مزيان هذا 2011 معني قلت لي بالحق بحورتنا مازلت غنية بالحوت الحقيقة من وقتها وليت أني نقول له أيا وليت أني نقول له أيا
0: معناتها غرمت وحلت حاتمة
3: مش وحلت هو شوف راهو في كي تمشي تصطاد مستحسن تكون اكومباني مع حد اول حاجه لا قدر الله تصير شي ديزاكسيدون خاطر كوميم تتمس فيها دي زامسون فما خيوط ينجم يجرحوك فما
1: حوت ما يجي
3: يلسعك ما تعرفش عليه دونك تكون اكومباني ديما خير بصراحه وشكون باش تلقى خير من المرة
0: صحيتي اشكر اشكر
3: دونك الحكايه مش هكاك بطبيعتها حتى كي دخلت بعدني في الكلوب زدت شويه ودخلت معايا
2: وبعد خممنا اسسنا كلوب وحدنا
3: عملنا كلوب وحدنا
0: شو اسمه الكلوب
3: فيشينغ ايفولوشن
2: تونيزيا
0: ان شاء الله بالتوفيق وقداش فيه منخرطين معناتها موجودين معاكم
3: هو ما دامش برشا عامين بركة خاطر الافكتيف في مستير بصراحة ما فماش
1: انا برشا صيادة في مستير اما ما زالوا ما تطوروش وصلوا يحبوا يلعبوا كومبيتيسيون بون تلقاهم في نوادي اخرى تابع البحر في الشاسو مارين ولا في البلونجي ولا بني اما في السيرف بالحق معناتها
2: وبتبيعته هو معناه سبور مكلف شوية راهو عندك يلزمك تضحي بالويكندات على حساب الخدمة على حساب العائلة ضحي زيادة بمصروف مش ساهل زيادة مهوش شوية وماتريال بروفيسيونيل إذا تحب الحق توصل وتطمح القدام معناها سبور مكلف الحقيقة
0: قداش يتكلف مثلا في الشهر لطفي المكي يسأل يحب أمور فلوس لطفي يسأل تفضل
3: والله سا ديبون انت
1: هو مش في الشهر معناتها انفستيسمون نقولوا في في
3: كل خرجه حتى خرجه عندها مصروف
2: حتى مصروف
3: احنا كيما نقولوا استنسنا بالمود كومبيتيسيون نجمش نخرج نشري مثلا كيما نقولوا احنا ب 2000 دود ونمشي نصطاد ما بالنسبه لنا احنا ما تعنينا حتى شيء
2: نوصلوا حتى نصرفوا 150 دينار بور جورني وما نصطادوا حتى شيء عادي معناها بالنسبه لنا احنا تتعدى عادي خاطر لقينا المتعه
3: في المصيد يزمك تاخو برشا أنواع متاع طعم
1: يزمك تفر كل شيء باش ما تقولش يليتني
2: تمشي بلاتو حاضر معناه ما تمشيش وانت ناقصك حاجة يزمك ديما كل شيء مجهز من جميع ما باش خاطر غادي تتصرف سيخ بلاس
0: تبارك الله انتم شاركتوا في برشا بطولات حول العالم وبرشا تتويجات كيفاش تنسقوا وقتكم تبارك الله عندكم صغيرات قداش عندكم صغير
2: زوز وليدات وبنية
0: شو اسمهم عاد
2: محمد الهادي 14 8 بيلوت يوسف 10 5 اني بريمير يالما 7 دوزيام اني بريمير
0: ربي يفضلها ربي يخليهم لك وبالحق معناتها صعيبه انه حياه زوجيه وعندكم التزامات ومسؤوليه تجاه صغيراتكم كيفاش تعمل
3: والله هو مش كان تجاه صغيراتنا حتى من الخدمه فما راهو خاطر ساعات باش تخرج الجمعه من الخدمه
0: انت سيحات قلت لي تخدم في مجال النسيج
3: ديريكتور تكنيك انا في التكستيل دونك ما هي سهله باش تاخذ لوكي من معناتها من شركه دونك حتى هذيك اما بالنسبه للصغار الحمد لله احنا عندنا شكون في العائله
0: مهنينكم
3: مهنينا والحمد لله لاباس نخرجوا معناها
2: متني
0: ربي يفضلهم بحق العائله الكل خاطر يحاولوا حتى هما زاد يقفوا معاكم وينشحوكم في مسيرتكم
3: صحيح
0: واللي هي مهمه ونصور انتم الحكايه بدات بهوايه وغرام صغير اليوم ولا طموح نتاع بطوله عالم ومشاركات في البطولات الكبرى ويتم استدعائكم معناتها راكم الاسماء الريفيرونس معناتها كي تقولوا دوره يشارك فيها حاتم رحيم ومدام ايناس راه معناتها حاجه تلم الكبارات نتاع المتوسط هيك ولا كريم
1: مكبرات العالم مش كي المتوسط
0: اسمع سيدك كريم انت تعرفهم بالباهي شكون خير
1: ما لقيتش حطيتني فيه مش تكون خير هو بالنسبة ليهم سيتان بينوم كومبليمونتير معناتها قليل برشا باش تلقى ان بينوم خاطر تو احنا في السبور نتاعنا لي بينوم تلقاهم يتلاقاو من جورني لجورني حاتم وناس براتيكمون فاهمين بعضهم في الدار دونك اوتوماتيكمون باش يلقاو رواحهم حتى على الشط معناتها بالغمزة برك ما فهمني ريزولتا تجي
3: الله الله. عم حتى انتم تلعبوا الثنائي ما تلعبوش ضد بعض،
2: كملوا بعضنا. هما في ناحيه لي بينوم راهو مش لي بينوم الكل ينشوا، علاش؟ على خاطر يلزم على البحر يلزم لي دو بينوم يفهموا رواحهم شنو يحبوا،
1: تير دونتونت كبير برشا بين بينا.
2: اني فاش نكملوا هو فاش يكملني، معناها اذا كان
3: انت الخير والبركه الساق بالكل شيء،
2: يعيشك يعيشك وانت محل كل بركه. خاطر اذا هو مثلا نقولوا احنا نرفوزي شويه وين يكون بينومته مانيش فهمته، سي تنفو بينوم. دونك على هذاك برشا دي بينوم ما ينجحوش من يلعبوا لانديفيديال، معناها في كومبيتيسيون يلعبوا وحدهم على خاطر ما يتفهموش. مي احنا ديما دي كون نخرجوا من الدار كل واحد صندوق، وما نعرفوا صندوق حاتم ايش فيه وانا صندوق ايش فيه، ماتريال ايش عنده هو ايش عنده. وقت اللي يغزل لي يقول لي هات يلقى حاضر سيغ بلاس، فهمت؟ هذيك هي الدور البينوم الصحيح اللي نجم يقدم القدام. فيو كو اني خاطر عايشه معاه فردار دونك سهله الحكايه،
3: التكامل موجود،
2: التكامل موجود والحمد لله،
3: الحمد لله ربي يدوم.
2: اما الاكثريه المجهود الكبير ديما قايم به هو، فيو اني عندي ريسبونسابيلتي الدار.
3: ايوه معناتها امور ماتريال ويتفقد الماتريال وكل ما هو معناتها طعم والا السونار وكل شيء عندك انت حاطه.
5: اي هو شوف راهو سورتو كي تمشي تخرج تلعب البرا ايطاليا ولا ما
3: تركيا
5: يلزمك تحضيرات كبيره برشا، راهو تقعد ساعات دو سمين خدمه خدمه، معناها لي مونتاج تحضر كل شيء، معناتها مش حاجه سهله، معناها ابار انها تكلف، معناها خاطر لي زامسون والخيوط كل شيء يلزمك كل حاجه جديده، كل خاطر اذا الصياد ما عندوش ثقه في الماتريال اللي باش يصطاد بيه راه زايد.
3: في النقطه هذه بالذات معناتها نتصور انه فما دور كبير للمستشارين، معناتها كي تحققوا النتائج نتصور انه تحاولوا انه مستشارين يعاونوكم.
5: صحيح احنا عندنا
2: ديجا احنا دي بروستاف، معناها نخدموا دي بروستاف على دو مارك ايطاليان،
3: اي وجوه اعلانيه لشركات ايطاليه مختصه في معدات الصيد البحري.
2: وصلنا حتى جبناها في تروفي تونس اللي هي بواسون دافغيل، اكثر تروفي مشهوره توا في تونس وناجحه ما شاء الله. جبناه وعدى الانترفيو على شان انترناسيونال وما شاء الله معناها
3: كانت ناجحه،
2: كانت ناجحه خارق العاده. دايوغ هي كل عام تكون كونكورنس اقوى واقوى، معناها بارابور لي تروفي الاخرين.
3: هي بوسون دافريل اقوى تظاهره بالنسبه للصيد البحري في تونس،
2: في تونس
1: باش ما نقولوش في الميديتيراني من غير مبالغه.
3: اي ويتلموا فيها الكبارات الكل،
2: صراحه اون غراند فامي خارق العاده، زيرو فوت ما شاء الله الحقيقه. من اللي بدينا معاهم رينا معاهم كل خير الحقيقه.
3: واضح ان شاء الله ديما بالتوفيق والنجاح. بعد شويه باش نزيدوا نكتشفوكم اكثر، باش نحكيوا خاصه شكون فيكم المزهر، شكون فيكم النرفوزي، شكون فيكم اللي يصبر برشا حاجات على البحر، شكون فيكم يستحفظ اكثر على البحر. مهم جدا راهو باش نعطيو ميساج للناس اللي تسمع فينا والمغرومين، لازمكم تستحفظوا على البحر وعلى الكائنات البحريه نتاعنا. قبلها اهداء من لطفي المكي، اهدي لكم اغنيه حلوه برشا، شاكيرا جولي مال موري. واو حاجه كبيره ياسر.

0: شاكيرا واحدة من أكثر الأغاني الرومانسية نهديها لضيوفنا لليوم. سي حاتم الرحيم، مدام أينس العجمي، نورتونا.
1: عايشك.
0: والحقيقة مازال عندنا ما نحكي، وخاصة طيب باش نمشيو للجانب آخر، هو الجانب العائلي. الصغار مغرومين قبل كل شيء، غرمتوهم بالهواية متاعكم الصيد الترفيهي بالقصبة وإلا لا؟
1: مغرومين شوية، عندهم كل واحد شوية ماتريال هكا خاص به، مي بحكم تو في الصيف ما نجموش نصطادوا، دونك من بعد باش تجي القرايه رارمو وين نمشيو معاهم.
0: لا نحسك على اعصابك، معناتها ملي تدخل الصيف وانت ما مشيتش تصطاد.
1: ناقصه حاجه.
2: ناقصه حاجه، تحس روحك ناقص حاجه.
0: نذكروا انه الصياده راهو خاصه في الصيف، خاطر البحر يبدا معبي بالناس، ما تمشيوش تصطادوا، يحرموكم الهوايه نتاعكم والغرامه نتاعكم. تحاولوا فما كريم ما يقصش هذاك، يمشي للبعيد.
1: يمشي
3: في الليل،
0: وفي الليل خاصة، معناتها ديما شروق الشمس عادي في الشط. كريم البارح برك قال لي كعبة منكوس، منين صطتها؟
3: مناقع.
0: اي مناقع، اي حاجة مزيانة برشا. إيه لا كيك كريم، وانت البارح كان في الكيف، معناتها ما تعرفش عليه وين يمشي. عادي كريم،
2: كيدودة المصيبة.
0: حاتم وإيناس، بالنسبة للصغار قلتوا تتمناوا انهم يتغرموا بشيء هذا، خاصة على الفوائد بالنسبة للصغيرات، انه الهواية هذه راهي تعلمك برشا حاجات إيجابية. اول حاجة المسؤولية، الالتزام، الحفاظ على البيئة.
1: صحيح،
0: برشا حاجات. اي
3: يسيرتو الحفاظ على تعود صغارك معناتها على انه يحافظ على المحيط نتاعو والايكولوجي، معناتها التوازن الايكولوجي، معناتها هو براتيكمون اكثر. هو شنو البحر؟ سي براتيكمون 3/4 البسيطه.
0: اي
3: دونك البيئه الكل في وسطه هو، معناتها كان حافظنا عليه طبيعة جيوبنا كل، إذا معناتها فسد نهرة وكل شيء بشي فسد برسك في الحين.
0: والحاجة أخرى على البحر وما نعرف عليها، كان أقل من 10% على الموجود، معناتها واللي موجود داخل البحر والمحيطات. بيه شكون فيكم أكثر صبر، حاتم ولا إيناس؟ شكون صبوري هيك ويستنى؟
1: نصبر
0: مغروم. بيه شكون فيكم المزهر أكثر، يصطاد كعبات فالحين هيك بيهين؟
1: تصطادي ساعات
0: ما تحشمش ناس.
2: اي ما نحشمش، ما نحشمش. هو الصبر وين يظهر.
0: اكبر حوطه اصطادتها شنو يا ناس؟
2: شو اسمها؟
1: منكوس.
2: لا لا، قاروس.
0: كعبه قاروس.
2: قداش؟ 980 غرام.
0: ما شاء الله، بريس كيلو، معناتها صعيبه راهو قاروس.
2: بيان سور، تفارحها في المي كاينك فاش تفارع راهو، اما تبدا شيخ
3: في تونس ولا برا ناس؟
2: في تونس، في السلوم.
3: سلومه
2: وقتها الطقس هارد، ما تهارد، البحر هايج برشا ومطر تصب، وما شاء الله مع الموجه ما نحكي لك.
3: كيما قلنا معناتها هيك هو الجو اللي يحب
2: القاروس، ما نصطادوش حتى في طقس هادي. واحسن مسد بالنسبه لياني وحاتم هو البحر، يبدا هايج وموج
0: ومن كل الريح
2: هارد، يعني مطر تصب علينا عادي نصطادو، وتبدا تسارع في الموجه وكل حوته هي طالعه تبدا عامل الف كيف،
0: وخاصة القاروس راه معناتها
3: القاروس يحب كانت الكونديشن هذوكم، معناتها يدك ما تنجمش تخرجها من البرد، من البرد وتبدا
2: الموجة كي تخرجها تتفرى وما تنسى البرد الكل.
3: تبدا الموجة اكثر من متر.
1: خرجت السنين الاخرين بتاعنا كل كيف المغرب احنا في الاتلانتيك، خاطر بصراحة شفنا حاجات
0: يعني الحقيقة عادية. تبعت فما صفحة بالنسبة تتلهى بالصيد في المغرب، إشادة كبيرة، شفت تصاوركم وشفت تتويجاتكم، معناتها مغرومين بكم برشا.
2: حتى على الإذاعات هبطنا أني مع اللي دام هزيت دوزيام بلاس، الحقيقة 25 بيس كاليبر معناها متاع 700 غرام، حاجة ما شاء الله، منكوس كيلو وشوية
0: تبارك. معناتها كنشوفك بدنية ما يظهرش عليك،
2: خاطر تكنيك، هي تكنيك راهو أبار فيزيك وتكنيك راهو، ماش المصيد معناها جست
3: اون دام شاده قصبه.
2: مثلا يعني في المغرب في الدخله اللي هي بصراحه كانت تجربه ياسر كبيره وعالميه، فزت وتغلبت عن سالي معايا الكل، خاطرني فيزيك مو حاضره. معناها هما دي دون نتاع السابل اللي انت طالعه هابطه لي دون وكيفاش تهبط للكام معناها قاروس راه مش ساهل ما عرفت
0: صحيح
1: و... مش كيما اللي عندنا احنا
2: وكاتشن رياليز معناها تستاد وترجع للماء للمحافظه على البيئه هما عندهم محافظه على البيئه
0: والالتزام هذاك
2: التزام البحري حاجه صارمه عرفت معناها ماهوش ساهل لقيت اني فيزيكمون نبدا ديجا نترينا في قاعه رياضه للمسكولاسيون للي بيسيبس قبل من لي تروفي وفيها تحضيرات راهو نعمل بريباراسيون فيزيك
0: وهذا دور راهو النادي راهو صحيح تنجم تكون مغروم اما كي تدخل في نادي تلقى ناس عندهم فورماسيون مكونين باهين ينصحوك ويدربوك ويعطيوك نصائح ضروريه ان كنت حتى للهوايه فقط خلي انك باش تشارك في بطولات دوليه كبرى معناتها لازم تحضير بدني واعداد ذهني مهم ومهم جدا كيما نفس قيمه الاعداد نتاع المعدات والاطعمه وكل شيء
3: اكيد هلا
2: زاد الحقيقة انخراطي في الفريق القومي للصيد البحري الرياضي هو زادة تعلمت منه برشا حوايج الحقيقة برشا ديزابيسي كنت ما نتقنهمش وليت نتقنهم الحقيقة تجربة زادة مشيت مزيانة وخرجت منها برشا حاجات الحقيقة وهنا توجنا ببطولة العالم 2022 حمامات
0: وإن شاء الله جاي خير
2: وإن شاء الله جاي خير نتمنى وجاي خير على خاطر بحرنا الحقيقة ما هوش ناقص خيرات أما ناقص لهوة وكهو يلزمنا

0: بيريود تنرفز فيهم البحر ما يجاوبكش تشوف لي كونديدا معاك معناتها يطلعوا في حوت انت تعمل كل شيء ما تلقاش الحوت معناها فهمت فما دي ديتاي هما صغار يحكموا في اللعبه الكل كي اذا انت باش تولي ستريسي وعلى اعصابك ما تنجمش تعمل حتى شيء
1: ايناس هي توفر لك الراحه النفسيه والتوازن باش انت تقعد مركز
0: فوالا فوالا قداش من مره هربوا علينا في السكور ونعملوا ريمونتادا ونخلطوا سورتو في لي تروفي معناها
1: هو طريقه احتساب النقاط كيفاش تم
0: على كل سمكة 50 نقطة ونزيدهم البوا اون بوا معناها
2: شاك سبيس
3: مثلا شديد كيلو حوت هاي هذوكم 1000 نقطة الكيلو هذا متكون سوا ديزون احنا نقولوا من 10 سمكات
0: على كل سمكة
3: على كل سمكة 50 دونك عندنا 500 مع 1000 1500 هذاك السكور نتاعك
1: وفما انواع فيها الحساب يكون خير هكا ولا
3: لا ما يكون في البطوله نتاعنا بون هذيك هذا نحكي واحنا على البطوله نتاعنا
1: هذا الصيد في الغطس لا تفرق اي صحيح صحيح
3: اما في الـ في معناتها القانون الدولي فعندنا تابلو تابلو دو كونفيرسيون دي بوين يتسمى التابلو دو كونفيرسيون دي بوين هذا فيه الانواع الاسماك اللي نصطادوها الكل فهمتني وكل حوته عندها نسبه من النقاط معناتها مثلا نقولوا احنا في اللوراتا اللوراتا تبدا المينيموم دو تايم تاعها اللي هو 15 تاخذ عليها مثلا 20 نقطه 16 سنتي تاخذ عليها 25 نقطه
2: انت والكاليبر نتاع الحوت
3: فهمت هكاك خاطر في البسمير براتيكمون كله كاتش اند ريليز معناتها شد قيس يقيد لك ورجع
1: ورجع للبحر باه ايناس شنو تعلمت من سيحات استاذي عاد
2: اي استاذي هو المدرسه نتاعي ما ننكرش الشيء هذا تعلمت الصبر اني ما ديما نلعب من الاول للاخر جوسكو بو نتعلم كيفاش ننافس كيفاش ناخو الخبره من اللي يلعب من يميني من يساري كيفاش نتعرف على برشا عباد الحقيقه هذيك حاجه باهيه زاده
1: صحيح
2: وكيفاش الطموح ديما القدام ما يقفش حتى ولو فشلت مره الاولى المره الثانيه ديما الفشل هو طريق النجاح والحمد لله يا ربي معناها اني فرحانه اللي اني في الهوايه هذه ما شاء الله بنتائجي
1: تتويجاتي
2: الحقيقه وفخوره جدا الحقيقه بي على خاطر حطني في جو بصراحه شهره
1: أي.
2: والشهره مش سهله رغم اللي ولات منافسه راهو كيما قال لك قبل ما كانوش ثنائي يلعبوا رجل ومراه من اللي احنا انطلقنا اني وحاتم بدات تكثر الحكايه عرفت
1: هيا عرقوبكم به الناس بدات تعرس اما احسن اما احسن بالحق معناتها كهوايه تراو انه انتم كازواج الهوايه هذه والرياضه هذه قربتكم اكثر لبعضكم نتصور
0: بطبيعه الحال
2: دايق حتى في اللي جوغني وكل يقولوا ما شاء الله عليكم غيرنا منكم علاش نسينا فما الصحاب يقولوا له باللي مرتك تكلم مرتي خلينا نلقاها بجنبي معناها تحس بالحق حاجه مزيانه
1: انك تشارك المسيو غرامو
2: انت في نفس الوقت
1: وتكون بعد شاركته في نجاحاته ايوه والفائده انه صحته ما يذكر هذا ما تقول شركه
2: لا بيان سور بيان سور الحقيقه ما مش على خاطر في وجهه ما هذيك حقيقه تقال
1: ربي يوالف ما بينات ان شاء الله ديما متوجين هاي صحته الناس اللي تسمع فينا وبالحق معناتها حاجه توجع القلب بكري قلت لي معناتها عملتوا كلوب ومقعدتوش عامين نظرا ما فماش برشا اقبال وانه الغالب فما شباب يقول لك باش ندخل الكلوب باش نمشي زيدني مثلا كل شيء موجود وفما تاو اليوتيوب ونجم نتعلم لا بالنسبه لي ما عادش انت تنجم تقول لي صحيح ولا غلط انه يكون فما مكون وفما ناس عندها الخبره والتجربه ينجم يعاون ويقدم النصائح وخاصه تكوين على مستوى الحفاظ على الكائنات البحريه وعلى البحر نتاعنا وخاصه كما قالت زاده ايناس راهو الاعداد البدني مهم جدا باش يكون صياد ناجح ان كان على مستوى الهوايه او الاحتراف اليوم الناس اللي تسمع فينا شنو تنجم تقول لهم حول الهوايه هذه
0: الهوايه هذه مش راهو حاجه ما بتجي برازار يلزمك تكون مأطر يلزم فما شكون اللي يوريك الثنية الصحيحة خاطر انت باش تكون في وسط كلوب فما عندك زملائك عندك مدرب في الفريق عندك أصحابك اللي أكثر منك خبرة باش تتعلم منهم دونك هذه حاجة ضرورية يعني نشوفها معنا ينجم واحد يصطاد صيد ترفيهي وحده

0: ما يقلقوش معناها. اما باش تدخل في دومين تاع لي كومبيتيسيون باش تدخل في تولي تشارك معناها فعليا دونك ماهيش حاجه سهله.
1: يلزمك تاثير السبور نتاعنا فيه برشا تكنيك برشا تكنيك برشا كل كونديكسيون والتكنيك نتاعها وكل حوت ونوع المونتاج حاصل وبحر بحر في بحر.
2: واحنا كل مره نحاولوا نقدموا بعض المعطيات معك انت راه ما عاملين عليك راه كريم باش كل مره.
1: لا لا ربي
2: كل مره تحاول تسهل لنا
0: فور اكزامبل احنا كي نخرجوا توا لبرا معناتها نحتكوا باللي شامبيون دو موند معناها ليز اسبانيول ليز ايطاليان لي بورتوغي هذوما كل راهو مدارس عريقه في المصيد معناها عندهم تاريخ ولي زيكيب ناسيونو نتاعهم بالحق ديما في المراتب الاولى راهو
3: متابعوهم باللي فيديو قبل ما نمشيو
2: تحضروا لهم زاد
3: مالا نحضروا لهم
0: مش تعرف شنو نحكيو معاهم شنو النيفو نتاعهم ممكن تمشي واحد تسال واحد من اقل من النيفو
2: بالضبط. اليوم شكون مثلا بطله العالم في الرياضه هذه
0: الرجال احنا نعرفوا الاكثريه لي اسبانيول هذوكم كانوفاس
1: خوان كانوفاس اسبانيوري
0: ديجا اخر مره معاه في المغرب هزنا حتى للشامبر بتاعه يوري فينا في اللي مونتاج بتاعه معناتها سهرنا معاه
1: هو اللي زاد الشرف اللي لعبت بجنبه في اليوكي ماستر.
2: لا هو بالحق معناتها الرياضه دي ما فيهاش حصدره الحاجه الباهيه انكم تحاولوا تعاونوا بعضكم واللي يسألك ولا يطلب منك نصيحة ولا معلومة تقدمها
1: عطيك
3: دايور. هذا شو عملنا في آخر تروفي في الدخلة احنا كنا الكوب الممثل الوحيد في النسخة الأولى ومن بعد مشاو معانا اخواننا من صفاقس من كيب سي بي اس اس ومن تي اس تي ومن بيرانا زادة كنا الحقيقة نلعبوا تحت درابو تونس نسينا الفرق تحت درابو تونس لنزام فورماسيون كلها سيغتابل ما فما حتى معلومة مخبية كل شيء واضح ما شاء الله ديجا طلعنا بوديوم التوينس الكل
2: ما شاء الله ما شاء الله ديما كيكة متكاتفين ومتلحمين مختلفين
3: لكن نلعبوا تحت درابو تونس
1: كما قلت لك راو بالحق راو الكوميتي متاع الصيادة السبورتي في تونس راي كوميتي نظيفة نظيفة ما تتصورش قديش معناتها الناس كل تحب بعضها كي نتوحش بعضنا ديما نسألوا على بعضنا من صفاقس من تونس من مستير من سوسة بالحق كي جيت روفي نبدأوا شيخين إن مش نتلموا باش نضحكوا ونلعبوا تقهم بعائلتنا الكل معناتها أي صياد يجي بعائلته يعدي كدو دو جور معناتها دو نويتي ولا في الوتيل اللي منظم الدورة وصغار تعرف على بعضها والعائلة تعرف
3: بالحق نبدأوا
1: نستنيوا في الليفينمو
3: باش نتلقاو
1: باش نتلقاو
3: وهذا كسر الكونتينويتي راهو
2: الاستمراريه نتاعكم قلتوا تو تستناو في وقتاش يشوف الصيف
3: وقتاش يشوف الصيف باش نرجعوا للشغل نتاعنا ونرجعوا لي تروفي نتاعنا
2: اي غرام كبير برشا باش نسالك شكون انت خاصه ايناس انت استاذه تربيه بدنيه تعاملك مع الشباب والصغار شنو تحكي لهم مثلا عن الهوايه هذه ولا غرام هذا مثلا
3: اني يعني والله ماذا بيا معناها الديسيبلين هذه تتعرف اكثر على خاطر الصغير توا يلزمنا نبعدوه على الريزو سوسيو لو ماكسيموم بوسيبل على الشاشه بجميع انواعها يلقى روحه في الشطره وبش يتعلم الصبر باش يتعلم يطمح يتعلم الامل الحقيقه
2: يعمل على روحه
3: زاد يعمل على روحه وزاد كيفاش يحافظ على المحيط اللي داير بيه وحتى اللي معناها يبداو معاه يبداو من محيط نظيف ويتعلم يختار شكون يكون معاه الحقيقة الشباب توا بصراحة يلزم هالكيمة الهواية ذي المسجد بصراحة أني نشوفها وسيلة باش تبعدوا على جميع المخاطر الشارع الحقيقة خاطر ولينا الشباب الشارع ياكل فيه
2: صحيح
3: دونك تلقى
2: الشاشة الشارع والشاشة
3: الشارع والشاشة بجميع أنواعها الحقيقة خاصة هالترواجي هذا بصراحة صغارنا باللي باش تكون مأطروا فما لازم كل فاي تصير في الشارع يعني أنت تأسس في الدار المحيط السليم والشارع لازم يجبد شوية دونك أنا يحب هذا بالحق خاصة لهنا في مستير وما شاء الله عنا ساحل بحري خرق العادة ما شاء الله فما عبيد تهتم بهالشي هذا وبشوي بشوي اتعرف بيه واني من ناحيتي يعني وحاتم صدقني قداش من مره للبحر الازرق الكبير قلنا علاش لا ما تعملوش الديسيبلين هذه وتعرفوا بها
2: مثلا جمعيه ازرقنا الكبير
3: ازرقنا الكبير احنا كي نبداو نصطادوا اني وحاتم في الزون عند جماعه الساحلين والوردانيين الكل يجيونا بالله يعلمني تتا كيفاش نشد وفما دي بارون تحسهم كونسيرني بالحكايه يقول لك علاش ما عندناش في مستير خنهزوا صغيراتنا. قلنا له الحاجه هذه معناها يلزمها دي باز صحاح معناها وناس بالحق هي
0: خدمه كبيره
3: معناها باش تاسس الشيء هذا راه
2: وفيها دور اجتماعي كبير
3: انها تاثر. وقلت لك الصغير اذا لقي روحه غادي راهو ما تخافش عليه حتى
1: البحر نوافقك في كلامك كي ناس راهو البحر كي تقعد فيه تقول انا مش نعدي ساعه تلقى روحك عديت اربع ساعات
3: من غير ما تفيق
1: معناتها براتيكمون كي يمشي الصغير يعمل معاك تروح مصيد نتاع اربع خمسه ساعات ديجا مش يروح شيخ هو في راسه. ثانيا مش يروح تعب دونك دوش فهمتني جوست يعمل لي زيكزامان نتاع ولا مش يحضر ولا قرايت
2: لا يحضر من قبل ما يمشي
1: ولا قبل ما يمشي ولا اللي هو معناتها فهمت تلقى وقته تعبى وبعد على بعد على الشارع وبعد على التليفون وعلى
3: كل شيء. الحقيقه بالنسبه للصغير هذه اني نشجع عليها يا حبذا فما ناس بالحق تنتبه للشيء هذا وتخمم فيه
0: ديز اكاديمي بتاع
3: ديز اكاديمي كيما عندنا اكاديمي كرة كورة تنس نجم تاع مسيت وتلقى الاقبال راهو عندنا دي بارون مهتمين بالشيء هذا
2: وخاصه انه هو يلوج على هوايه تربطوا بولده بمعنى معناته أنه يشارك ولده لغرام ذاك يهز ولده ولا بنته يمشيه ويعديه وكما قال ثلاثة أربعة خمسة ستة سوايا مع بنته ولا مع ولده مع جو عائلي معناته ويعيشوا نفس الغرام ونفس المحبة ذيك للشيء اللي يعملوا فيه مع بعضهم معناته حاجة ممتازة ممتازة بشكل كيما يهز ولده في عيد الشجرة يزرعوا مع بعضهم شجرة ذيك زرعتها أنيو باب يعيشوا كل يوم لين تكبرك الشجرة تولي حاجة مزيانة راهو زرعتها ذيك بعد 20 سنة يقولك أني زعت هذيك أني وباب وتقعد له هذيك ذكرى ما تتنساش كيما الهواء أنه كل نهار تحد يمشي يعمل طرح مصيد مع أبوه ولا مع أمه ويمشي وعائله كله يمشي ويتفرهدوا ويقرب أكثر ولده ويسارر ولده راهو كيما قلت راهو اليوم عنا فلو كبير برشا هو الشارع هو الشاشة هو برشا حاجات ماذا بيكم باش تحفظوا على صغار تكونوا قراب منهم أكثر وتسروهم وتعيشوا معهم التجربة راهو الحياة كلها تجربة راهو
3: دايوغ توا ولاو برشا في المسابقات في عوض مثلا أني نختار حاتم بنومي يختار ولده بنته برشا ولاو يشاركوا بولدهم وبنتهم
2: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا بعين الاعتبار
3: ان شاء الله
2: فينا بحق خاطر هو غرام مزيان والرياضه محلاها وهي تلم وعمرها ما تفرق حتى على المستوى الاجتماعي تتعرف على برشا ناس من مختلف دول العالم كنت حتى باش تشارك في البطولات الكبرى واللي فيها برشا ستريس راه بطولات العالم نحكيوا انتوما مثلا كيفاش تجري والستريس هذاك
3: والله بالتحضير
2: مثلا بالتحضير عندك برشا خدمه
3: بالتحذير المسبق الحقيقة ما أنت عندك دات معينة باش تلعب فيها يلزمك تحضر لها قبل بشهر قبل بشهرين كل مسابقة وكيفية التحذير متاحة
2: يعطيك صحة إيناس
3: شكرا
2: نورتنا
3: عايشك
2: وإن شاء الله بالتوفيق
3: عايشك
2: أتمنك ساعة قبل كل شيء عودة مدرسية
3: عايشك عايشك بارك الله فيك
2: من الباسكيت مشيت للمصيد
3: والحمد لله
2: ويعطيك الصحة معناتها حتى على الشواء سيحات بناس مليح برشا وربي يوالف ما بيناتكم
3: بارك الله فيك بارك الله فيك نشكر إذاعة مستير على الاستضافة المزيانة هذه وإن شاء الله مزيد من التوفيق يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي وإحنا أبوابنا مفتوحة وكل ما تكون هناك تتويجات وإلا جوائز راهو على الذمة ومرحبا بكم وإحنا في إطار سعينا إنه الرياضة هذه إن شاء الله باش تزيد تحقق انتشار على المستوى الوطني باش نواكبوها إن شاء الله بحول الله عندنا مقترح نتاع برنامج إن شاء الله في البرمجة الشتوية خريف القادم مع كريم ومجموعة باش تكون عندنا فقرة مسلطة للمسابقات الرياضية والتتويجات الرياضية نتاع أبطالنا باش نواكبوا كل شيء كيكا ولا كريم
1: إن شاء الله.
3: وإذا طلبتونا ولا طلبت حاتم ما نبخلوش عليكم بأي حتى معلومة إن شاء الله تكون فيها فايدة ومصلحة للمستمع
2: إن شاء الله بحول الله. واللي الحقيقة الرياضة هذه باش نكمل معاك في لحظة إيناس بدأت تلقى انتشار حتى على مستوى السيدات والفتيات
3: اي داير عنا قلت لك فريق قومي سيدات السيد بحري رياضي بالقصبه من الشاطئ
1: معناها وفي اخر بطوله عالم عملوا ترويزيم
3: ترويزيم
1: اي ميداي برونز في ايطاليا بوديوم
3: اسبانيا بوديوم
2: وخاصه في الصغار قاعدين يكثروا زاد البنات المغرمين بالبحر والعالم الأزرق والرياضات البحرية بصفة عامة.
3: علاش قلت لك كان شوية لفتة زايدة ما شاء الله باش تلقاها معناها موجودة على البحورات الكل الظاهرة هذه
2: أقرب للميكرو حاتم تفضل
0: في لي تروفي وفي لي كومبيتيسيون. ولات حاجه باهيه ان هم يشجعوا لي جون خاطر ولا
1: فما بوديوم بور لي جون
0: ومعناتها وجائزة اصغر صياد. فما حاجات كيما نكا ينجموا يشجعوا الصغار
3: شي
2: تستقطبوهم وانهم يتغرموا بالهوايه دي وتولي رياضه ويولي محترف.
0: ما ينجم يكون صيادي يلعب مع ولده ولا مع بنته ولا فما بينوم موزايك يتسمى دونك ينجموا يطلعوا بوديوم.
2: انت تحفظي على البينوم نتاعك وكهو هذيك هي الاساس. اي سي حات كيفاش نختموا اللقاء نتاعنا؟ شنو تنجم تقول للساده المستمعين المش مغرومين قبل المغرومين؟
0: المش مغرومين هو سبحان الله كل واحد هو غرام وين جاي. معناها فما عباد مغرومه بالكوره, عباد مغرومه عشان
2: بالبريكولاج باي حاجه فايده تكون عندك هوايه
0: يعطيك صح
2: بيه؟
0: دونك احنا مثلا في المستيك يعطانا ربي بحر وعطانا بلاصه مزيانه كي من هيك
1: جرب قولوا جرب
0: جرب
1: جرب ماكش مش تندم
0: ما تندمش بالحق ما يندمش كيسو سوا. معناها سيرف كاستينغ في الشط كيسو سوا روك فيشينغ معناها من الحجر فما برشا حاجات تتعمل في البحر تملى بها وقتك تنحي بها ستريس فهمت معناها حاجه باهيه بالحق غرام مش في الضايع كما نقولوا.
2: والمؤكد ماهيش باش تكون اخر زياره لكم لاذاعه المنسير ان شاء الله مع الدورات وانطلاق البطوله الوطنيه وان شاء الله الدورات الدوليه باش تزيد تجينا ايناس وحاتم برشا تتويجات وبرشا شهيد وبرشا ميداليات ان شاء الله ما نتمناوه ونتمنى لكم كان التوفيق والنجاح. اي كريم كيفاش نجموا ندعوه؟
1: بابنا ديما محلول لابطالنا سي حاتم ولا ايناس ولا اي معناتها كومبيتيتور اخر ان شاء الله يعمل تتويجات ويجي يقدم الاضافه للسبور هذيا. ونسونا برشا وفرحت برشا اللي ريتهم عندي مديد عليهم حتى حاتم العادة نشوفوا عندي مده ما تلاقيتش انا وياه. ان شاء الله من حسن الى احسن وان شاء الله ربي يفرحهم بالصغيرات
3: ومشاكل
1: من الوقت الطيب.
2: هذاك هو الاستثمار الصحيح. ان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله ديما ناجحين وان شاء الله والاهم تكونوا ديما مع بعضكم. هذا هو اللي نتمناه لكم. حاتم رحيم شكرا جزيلا مدام ينس عاد شكرا نورتونا وعدينا وقيت خفيف مع برشا جو مع برشا ذكريات مع برشا طرايف
3: استمتعنا الحقيقة.
2: اي فماشي طرفه كيك على الطاير مدام ينس فماشي عملها قولي حاتم عنده برشا عمايل
3: برشا عمايل برشا عمايل.
2: شكرا جزيلا نورتونا. خليكم مستمعينا معنا مازلنا موصي معاكم في هواية صيفية ساعتنا الثانية كالعادة باش تكون البداية مع ديستيناسيون وبعد الصياد مع كريم سيالة. هذه إذاعة منستير إيروس رامازوتي تينا تورنر. هذه إذاعة منستير مرحبا بكم نسكر

Emotional transition.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر أثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيلي بن قردان وشخص أصيل جرجيس وفق ما كده الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي. وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث أمس و5 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 8 جثث في حين تتواصل الجهود للعثور على 6 مفقودين. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم بالتوازي مع مواصلة عمليات البحث والتمشيط دون انقطاع. في إطار الحرص على تأمين حاجية أهالي بومرداس من ولاية المهدية ودعم انتظام التزويد بالماء، تم توفير 16,632 قارورة من المياه المعدنية سعة 1.5 لتر لفائدة المدينة، وذلك من قبل الإدارة الجهوية للتجارة المراقبة الاقتصادية بالمهدية. وتم توزيع جانب من هذه الكمية على عدد من المحلات والمقاهي تحت إشراف نائب المجلس المحلي لمعتمدية بومرداس، بما يضمن متابعة عملية التزويد ميدانيا ووصول المياه إلى نقاط البيع في أفضل الظروف. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى في ولاية القيروان إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي والشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري، مضيفا أنه تم تسخير أيضا أكثر من 50 إطار شبه طبي وحوالي 5 أطباء مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الصحية خلال فترة الاحتفالات بالمولد. دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادق عليها بما يضمن عليه القانون، يعني بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. نعود ونلقاكم في تمام الرابعة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

8 للعشرة متاع الليل عدل الموجة على برامج بلوك هات الصيف. جو الموسيقى في بلايليست صدى الأوتار المحفل الفن السابع حاضر في سينما وتبع الموجة. أخبار التعليم العالي في الطريق إلى الجامعة، نوادر الماضي نستحضرها في درر من الأرشيف. عندما يأتي المساء يحلو اللقاء في إذاعة المنسير انطلاقا من 8 متاع الليل.

0: دقيقة صحة.
1: مرحبا بكم. الموضوع اللي اخترنا باش نتناولوه اليوم هو موضوع شائع برشا، فقر الدم الناتج عن نقص في الحديد. إذا المرض ينجم يتسبب في عديد العوارض، منهم الاضطراب في المزاج، منهم تساقط الشعر، منهم قلة التركيز. هناك الكثير من الأغذية توفر فيها الحديد، خاصة الأغذية ذات مصدر حيواني كما اللحوم الحمراء وكما الكبدة، لكن ما تنجموش نتناولوهم كل يوم. هك علاش لازمنا نستغلوا الحديد الموجود في العناصر النباتية كما القوارص، كما العدس، كما الفلفل، الطماطم. لكن المشكلة اللي باش نجموا نمتصوا الحديد الموجود في العناصر النباتية، لازم حاجات غذائية كما عصير الليمون. عصير الليمون هذا ولا نعصره قارص على كل ما نجيو باش ناكلو شويه عدس، كل ما نجيو باش ناكلو شويه سلطه فيها فلفل وطماطم، هذا يضمن لنا الامتصاص نتاع الحديد اللي في العناصر النباتيه. فما حاجه اخرى نحب ناكد عليها برشا، هي ضروره تناول اللبن ولا الرايب مع السلطه، خاطر يضمن لنا امتصاص الحديد هذا، وان شاء الله ربي يشفي ناس الكل. مع تحيات الدكتوره ام كلثوم سلام.
0: دقيقه صحه.
2: هوايات صيفية.
3: هوايات صيفية.
2: هوايات صيفية.

0: هذه إذاعة المنستير، تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام والكل من يتابع فينا من خلال مختلف موجاتنا والكل من يتابع فينا كذلك من خلال موقعنا الرسمي على الانترنت radiomonastir.tn. هذا كان نصيف زيتون، وصلوا معه الماضي 3:10 من إذاعة المنستير، موعد معه هواية صيفية في ساعتها الثانية كالعادة لغرة من نعيشه معنا مش تزبط معي. كان يقول نصيف زيتون بالنسبة للناس اللي كيف هوات في المصيد برشا نصائح وبرشا معلومات تغيب عليهم، هكا علاش كي يمشي للبحر ما يصطاد شيء، يروح فارغ اما يعيش الغرام، يعيش المحبه، يعيش الجو المزيان هكا. ولا سي كريم جدد لك التحيه.
1: مرحبا مرحبا بسيد احمد، حبينا تو توحشناه جميع اسبوع ما شفناهوش، دراوين كان غاطس في انا ديستيناسيون
0: الله اعلم. صح عليك. سيد احمد السوقي، اهلا وسهلا، مرحبا.
2: مرحبا هذيلي، مرحبا بجميع مستمعي ذات المنسمين، مرحبا بكريم زاد صديق لفش عطينا معلومات جديدة على الصيد.
0: أي وهو
2: كذلك حرس خون برشا، باش نشوف كيفاش نتعاملوا كل بحر يسخن.
0: أي مشكلة بحر سخون برشا.
2: كنت في ميسيون هذيلي معناتها نقولوا بعيد على مسير 35 كيلومتر في وسط البحر، تمبيراتور نتاع السيرفاس يعني السطح 30 درجة، عمق 22 متر، وصلنا 28 درجة.
0: لا بحق
2: حاجة معناتها ما اشكاليه كبيرة قبل.
0: أي في ظل التغيرات المناخية اليوم معناتها علاش لازم نستحفظوا أكثر ما يمكن على الشتوت متاعنا وعلى البحر متاعنا اللي هو مصدر لثروة وطنية الحقيقة. به نحب نتفاعل مع السادة المستمعين، وردنا اتصال بلاغ ضياع سي فرج العجمي من جوله تحية، يقول لنا أنه فقد حفظت أوراقه في مدينة المنستير، أوراقه الكل إن كانت خطر، هو مقيم بالخارج، أوراقه الإيطالية والتونسية، بطاقات تعريف، بطاقات علاج إن كانت تونسية أو إيطالية، برمي كل شيء، يطلب اللي يتعرف على حفظ الأوراق ولا اللي لقاها نذكره باسم سي فرج العجمي، ينجم يتصل على رقم الهاتف 95-325-020 95-325-020، وإن شاء الله أخويا يطيح عند يد ولد حلال ويرجعها المولاه. وهكا علاش خاطر كما تعرف إشكالية الأوراق راه باش تطلعهم، وخاصة في التوقيت
1: وبالأخص
0: الصيف
1: مقيمنا بالخارج معناتها
0: والمرواح قرب إن شاء الله يلقاهم مكا. ونزيد نذكر بالاسم فرج العجمي، رقم الهاتف 95-325-020. وتحية كبيرة لضيوفنا في ساعتنا الأولى، سي حاتم الحيم وزوجته مدام ينس العجمي اللي نورونا وفادونا وشفنا قصة غرام وقصة وتجربة حياتية مميزة للغاية، ربي يبقى عليهم الستر، والحقيقة تجربة ممتازة، وإن شاء الله اللي قالوا الكل يأخذوا بعين الاعتبار الناس المغرومة بالمصيد وإلا المسؤولين اللي يحاولوا أنهم ينظموا هذا القطاع الرياضي.
1: هو شنو أكثر حاجة تفرعس العلاقة الزوجية؟ الستريس جورنالية، ستريس المرض متاع العصر هو المسبب لمرض كل الستريس، اللي هو غرامهم أكثر حاجة تداوي ستريس في الدنيا هذه،
0: وتقربهم أكثر لبعضهم،
1: ربي يبقى عليهم الستر، بالحق نورونا ويعطيهم ألف صحة على تلبية الدعوة.
0: وانتم تتنافسوا مع بعضكم كريم.
1: نتنافسوا مع بعضنا بون. في السينيور بون حاتم ينتمي لجمعية بيرانا اللي هي جمعية ما شاء الله كبيرة وفيها من أقوى الصيادة في العالم. فهمت؟ وانا ننتمي لجمعية نادي الرياض الصيد البحري بصفاقس، ديما نتقابلوا في لي كومبيتيسيون، مره هو يغلب وبرشا مرات انا نغلب.
0: معناتك يا روح هو قلت انت تغلب
1: وساعه هو مرته بعدين مش كتلوا عليه زوز يا اخوي منغلبهمش.
0: حاتم عنده حق الرد، ان شاء الله باش يرجع بحدينا مره اخرى ان شاء الله باش يحكي لنا على الحقيقه. معلومه مهمه حكيها لنا في الاوف، انه تم استشارته في كتاب مغربي معناتها على طرق الصيد وعلى ظروف الصيد كيفاش ينجم يستغل.
1: أنا واحد من الناس حاتم راني تعلمت منه برشا، وحصل لي الشرف اني اني مقيم في مدينة مستير الجميلة بالحق. انا ما نصورش انا ما نصورش روحي نجم اني معناتها في الاصل معناتها مدينة صفاقس، اما ملي كنت في مستير ما نصورش روحي اني نعود نخرج من مستير.
2: وبالمناسبة حابد حاتم صديق دراسة متاعي كان غرامه الكل عصافر
1: على فكرة برشا صيادة غرامهم العصافر. السر هذا ما عرفتوش شنو هو انا معناتها
2: هو اللي علمنا كيفاش نصطادوا المقنين والواحد تو ممنوع ولا محال احكي لك الحكايه عند 30 سنه التالي
0: ما شاء الله ما شاء الله ولا تبارك الله علي حاتم نقول له تحيه كبيره برشا ان شاء الله باش يعاود يرجع بحذنا في اذاعه المونستير كل ما تكون هناك تتويجات وجوائز والحقيقه هو في كل دوره يتوج
1: لا ما شاء الله من اكثر العباد اللي هزت تدربوا البلاد معناتها في الليترونجي وديما منورنا وبالحق حاتم كاليبر مدرسة مدرسة في المصيد مدرسة
0: وفما شكون ديما منورنا في كل جهة من ربوع تونس تلقاه موجود وحاضر ينور البرنامج الحقيقة
1: مرحبا
0: زميلنا في الإعداد أحمد السوق نجوله تحية كبيرة برشا والجمعة هذه وين باش يهزنا هذا أكثر تعرفوا مستمعينا الكرام خلال فقرة ديستيناسيون ديستيناسيون ديستيناسيون في 45 سخانة سيد أحمد وين مشيت؟
2: والله الأيامات اللي فاتوا الحقيقة في جزيرة قوريا كما قلت لك كان عنا شوية خدمة في إطار العمل الجمعياتي وعملنا الغطس بتوثيق الحياة البحرية تحت الماء في 45
0: إن شاء الله باش يكون موضوع حصتنا إن شاء الله في هواية صيفية الناس اللي تهبط تتصور تحت الماء اللي هم صحيح ناس بدات كهواية ومن بعد ولاو ناس محترفين وقاعدين يكونوا إن شاء الله باش يكون واحدة من مواضيع على الحصص نتاعنا في هواية صيفية
2: خاطر فما العديد من التغيرات كيما الإنسان كي يبدأ يلوج على الكليماتيزير والماء البارد وكل شيء كيما الحوت كيف كيف يبدأ يلوج على المخابة ويبدأ يلوج على البلاصة الباردة عنا مناطق كيما نقولوا نخدموا عليها تحت الماء ونحاولوا نشوفوا ونقارنوا هل فما تغير في السلوكيات بتاع الكائنات الحية اللي غادي هل فما معناتها كائنات غازية عجبتها السخانة ولقينا الحقيقة سمكة الببغاء انتشرت في المنطقة هذه بشكل كبير
0: اللي هي جاية من البحر الأحمر
2: البحر الأحمر واللي هي سمكة قوية معناتها ما عندهاش البريداتور ديركت متاعها وبوم ما هيش عاملة قولوا احنا غزو كبير لكن العدد نتاعها يحسب كيما سمكة
0: شنو الخصائص نتاعها هذه سمكة الببغاء
2: والله
1: سمكة جميلة المنظر ملونة
2: ملونة
1: عليك عليه سميها ببغاء هي
2: احنا النوع اللي لقيناه هذا تبدا حمراء وجري حمراء وجري عندها سنها على خاطر غادي هي شنو النظام القائم بحر الابيض المتوسط قائم على عشبة البوزيدونية بحر الاحمر قائم على الحيود المرجانية على الحياة الكل قائمة فيه مش تبدا انت تلقى الكائنات اللي تعيش في الحيود المرجانية تاكل المرجان ولا تكسر لازم تكون عندها سنين قويين ولازم تكون عندها بنية جسمانية باش تقاوم الكائنات اللي غادي هيك علاش غادي نقولوا احنا سميناه داعش اللي هو الكراب بلو ما يكورش غادي على خاطر فما لو بوسون بيروكي تقسم لهنا ما عندناش شكون اللي ينجم يفترسه خاطر هو اقوى من
0: حاجه هيك علاش انتشر بشكل كبير في البحر نتاع
2: البريداسيون ديريكت يعني ما لقاش شكون في السلسله الغذائيه نجم يتغذى عليه
0: هي.
2: هذا هو اللي يخلق مشكل بالنسبه للحياه البحريه وكي نحكيوا على التوازن هذا اش معناته التوازن كونك تتبع الكائنات وتشوف الحاجات اللي هنا مشى في التثمين الفالوريزاسيون الناس كل توا مشات في التثمين نتاعه وتشجيع الصيادين على الوحده نتاعه توا داخل عندنا السمك الارنب اللي هي ماهيش ذات جوده عاليه وما نستهلكوهاش في سوقنا هيك علاش لازمنا من توا نحتاطوا ونشوفوا لها معناتها حل داخله بشكل كبير كيف كيف زاد هي تاكل برشا 10 حوتات في النهار
0: السمك الارنب هذه اي وجاي من البحر الاحمر كيف كيفه
2: كيف كيف هي من البحر الاحمر وفي تعيش زاده في المحيط كما نقولوا غادي فما البريداسيون تاعها البريداتور لنا لا تنتشر وتكبر بانواعها فيها نوعين واحده البحارق اللي يسميوها البطاطا والاخرى سمكه اللي تتنفخ هذيك في حالة ستريس علاش سميها سمك الارنب سنيها كي الارنب قوية على الاخر زادة تنجم كانت
1: كي شكل الارنب
2: شكل الارنب وكانت تنجم وهي عندها غدد سامة
1: غدد سامة هي سمكة
2: وما يلزمش تسمعوا ساعات يهبط في الفيسبوك كلوها ولا باس اللي ستر ربي يلقى باش يتحدث معها
1: تجي
2: الماكلة في الغدد
1: ممنوع ممنوع ممنوع ممنوع اكلها راهي خطر خطر خطر معناتها سامة
2: مازال نحبوا ننشروا تردوا بال العباد اذا كان فما اي حاجة معناتها حسيتوها في البحر ولا بيزار ولا حاجه تنجموا تتصلوا بالجمعيات المختصه بعد على علم تكنولوجيا البحار يمدوكم باكثر معلومات باش ما نوحلوش وما نحصلوش في المشاكل هذه يعني محل متابعه
0: معناتها اختلال في السلسله الغذائيه بالنسبه للبحر تنجم تسبب في كارثه معناتها انت أي عندك نوع متاع حوت
1: اي حاجه غازيه صحيح بالضبط
2: تو مثلا في اليونان تخلى من اللايون فيش السمك الاسد فما شكون ياكل البحر الابيض المتوسط تتغذى بشكل مهول واكتسحت المجال المشهد البصري تحت الماء ما لقاولهاش حل ولا يشجع في الصيادين يعطيوه في الفلوس باش يتم الصيد نتاعها.
1: على فكره بالنسبه لسمكه الارنب هي دخلت عندها تو عامين للشطوط
2: اكثر برشا بوم. اما تو ولات
1: وصلت للشطوط وعلى فكره تشجيع الصيادين احنا نذكر عم ناول في دوره دوليه نلعبوا عاملين جائزه سبيسيال مون اللي يصطاد سمكه الارنب معناتها خليت معناتها بريسك الصيادين كل تقرا على الكومبورتمون تاع الحوته هذه كيفاش انا نجم نصطادها وكي نصطادها
0: تصطادها باش تاخذ عليها
1: صحيح
0: مش باش تستعملها
2: تو هي شوف السيره نحاول نبسطها في كلمتين احنا نحكيو فما كائنات يعني الاكزوتيك الوافده ينجم كائن وافد ما يخلقش الكائن الغازي هو اللي ياخذ بلاصه غيره نعطيه مثال في زوز حاجات ناكلو فيهم المرشي الكروفات اللي نشرو فيها المقلوبة ذيك الشفرات
0: الشفرات
2: ماشي بتاع البحر الأبيض المتوسط لكنها تأقلمت وولات دخلت في المنظومة الاقتصادية وبالعكس ناكلو فيها ونستهلكو فيها أمريكا ناخذ المثال الآخر اللي هو معناتها البوسون لابان اللي هي دخلت ما ناكلوهاش وفزدت وقاعدة تاكل في
0: أنواع متاع حوت
2: الأصلية بتاع البحر الأبيض المتوسط لكن الحل سهل برشا جربناه مع عديد الكائنات الغازية بحر لباس فماش وسخ ما فماش أي حاجة تفرض ضغط على المنظومة الطبيعية العادية ديما الكائنات الأصلية تغلب وإن طال زمن زدت أنت تلوث زدت حرارة على غير العادة زدت حاجات مهاش في المحيط متاح راي هي لا تغلب يعني كينك عاونتها في كومبا في صراع البقاء
0: واضح لا معلومات مهمه للغايه ردوا بالكم مستمعينا الكرام ردوا بالكم شنو تشريوا شنو تاكلوا خاطر قد ما نحضروا شويه خاطر ما تعرفش شنو تنجم تخلف على صحه الانسان وربي باقي الستر على بلادنا وان شاء الله نلقاو حل الاسماك الغازيه هذه في المحيطات والبحار نتاعنا به هيا سيد احمد رحلتك قلت جمع هذه كنت في قريه اما وين باش تنصحنا اليوم نمشي
2: والله اليوم باش نشوفوا نابل وما ادراك ما نابل
0: هي.
2: كيف كيما بنزرت نابل تنجم باش تظلمها كانت عملها في حسابك الاور باش نقسموها هي ديستيناسيون بالديستيناسيون منين تمشي يعني
0: هي.
2: نابل نعرفوها لكل الشكل الانف هذاك اللي داخل في البحر باش نمشيو معناتها من الاول من الجاي من اتجاه سوسه ولا المستير ولا من صفاقس يعني باش نمشيو على الحمامات نتبعوا هكا شفنا شطوط والمره الجايه نمشيو كينك راجع من تونس معناتها باش ناكلوا
1: الشطوط الجنوبيه
2: اللي
1: والشطوط الشماليه اللي هي نابل
2: به باش نبداو كينا واخذين ثنيتنا احنا من هنا من بعد بوفيشه تجي الحمامات ومعروفه ديستيناسيون كلاسيك بالنسبه للحمامات باش نمشيو للمرازقه كيف بعد قبل ما نوصلوا لنابل ومن بعد نلقاو نابل والشطوط نتاعها ذوما بالنسبه لنا الشطوط العاديين بعد كي الاتجاه كيني ماشي لقليبيا من الاتجاه هذاك باش نلقى شطه زرقاء وما ادراك ما شطه زرقاء شطه زرقاء من تنجم تمشي على سقيك قداش باش توصل للماء كله رمال ذهبيه بحر فارغ كبير برشا الشط نتاعه مهول معناتها فيه ستوك عالمي وبحر مزيان وافوار تزرك قريبه راهي قبل ما توصل لقليبيا
1: تزرك ديك تخرج من معموره تفوت معتمدي بني خيار معموره تبدا تزرك وتحدى معتمدي قربه
2: وقربه بعد هي احنا تو بالنسبه لنا اذا نسينا احنا نمشيو من نابل نلقاو شط المعموره نكمل ديريكت بني خيار كما قال كريم
1: بني خيار معموره
2: ومن بعد نلقاو الشط نتاع تزركه ندخلوا على اليمين باش نلقاو الشط فيه زاده دخلتين كبار وفيه وين تقعد فيه زاده كيف وين تبعد شط كبير برشا ويتميز بالرمال الذهبيه نتاع شط قربه كيف غنيه عن التعريف وقت الفريز زاده كيف قربه معروفه وفي نفس الوقت شطها كبير وتلقى ما تشوف فيه فهمتني
1: هذا هو يجي بعد الزريات زريات ولا يتبع قربه
2: الكلهم توا احنا بالنسبه لينا باش نمشيو كيف نكملوا الاتجاه هذاك المنزل الحر كيف يا شاطئ ممتاز حتى لوين اتجاه المنزل التميم كيف راكم باش ندخلوا كسب يوم القرى الكل تحب
1: ايه منزل حر وشط الزهور وداروفه وتزركه
2: تقعد تسمي ما يفاوش
0: كل ما شاء الله معناتها قداش عندنا شطوط مزيانه
2: هذيلي
0: وفيها الخصوصيه ما زلت محافظه على الطابعه نتاعها
2: الميزه اللي نحكيو عليها لهنا في ولايه نابل اللي هي المهمه برشا احنا الشطوط نتاعنا قلنا 2200 كيلومتر اكثر من 560 كيلومتر شواطئ رمليه نابل تحتل رصيد مهم من الشروط هذه. ونقبل نقولوا احنا هي اللي هذا الريزيرف نتاع تونس، المدخرات نتاع الشواطئ الرمليه. تعرف الشواطئ الرمليه لا تقدر بثمن، على خاطر فما ناس تتمنى كون يكون عندها شواطئ رمليه. تعرف في تركيا فما جزيره عاملين قصة كاملة اللي كليوباترا معناتها كي عرست من الأمير غادي جابلها الرمال بتاع الإسكندرية، وممنوع تحط سقيك في شط اللي يعرف مستير قد شط مارينا بالضبط. سكر بالشرلية يلزمك ما تحطش سقيك فوق، تمشي فوق حاجة يعملوا كل قنطرة صغيرة باش تحفز غادي، خاطر الرمال ذيك بيضاء في تركيا كاملة واللي هي تميز. لهنا يلزمنا نعرفه قيمة اللي عنا، نعرفه كيفاش نستحفظه عليه، ونعرفه كيفاش
0: نسوقه له زاد.
2: عين جرينزا ذيك معروفة زادة كيف كيف، باش نوصله احنا لدار علوش زادة كيف كيف.
1: فوتنا قليبيا يعني.
2: لا قبل
1: منزل تميم، عين جرينز
2: ومن بعد نمشيه لقليبيا. قليبيا ديستيناسيون نورمال اللي نعرفوها الناس الكل، اللي هي نبعد شوية على قليبيا حتى 3 كيلومتر نلقاو حمام الغزاز. حمام الغزاز شط
1: أجمل شط في تونس،
2: في تونس كاملة،
1: وفي بالي حتى يمكن الرابعة ولا الثالث أجمل شط في العالم.
0: في العالم
2: يعني احنا ديما ديستيراسيون اللي في بالنا نقولوا ايه عنا قليبيا عنا هواري، خاطر الفيسبوك هو يورغنتيك ومتحب الزيت. ادخل شوف منزل حر، شوف المعمورة، شوف الشط نتاع تزركة، شوف الشط نتاع قرب على فيك،
1: شط الزهور على فيك وأقرب لك
2: وأقرب لك، وحاجة ممتازة جدا. وعلى فكرة بالنسبة للشط نتاع تزركة ولا بالنسبة للشطوط كان اللواء الأزرق اللي هو البافيون بلو، منظمة عالمية تتعطى للشطوط المهيئة واللي تتوفر فيها مجموعة من الخصائص بالنسبة للخدمات ومنظومات اللي بيصير تقييمهم. نابل هي النمر واحد في الشطوط لما تحصل على اللواء الأزرق في تونس. حمام الغزاز كما قلنا تجمع ما بين الفون مرام تاعها يدوخ في برشا روش وفي برشا ذريع، في تنوع كبير. شط المنصورة الناس كل نعرفوه. حاجة بسيطة باش تعرفوا علاش نقولوا احنا الشط نتاع قليبيا ولا الشطوط تمتاز شبيه هذا تيركواز هذا عاطي على اللون، هو سهلا تحبوا نفهموا ناخذوا الرمل والاشعة نتاع الشمس. قليبيا فيها برشا حركة الأمواج وكل برشا ببوش يتكسر ترانسبارون، كي تهزه تتلقاها بكله يعطيك تهز الرمل تفهم علاش البحر هو بالطريقة ذيك. قوريا مثلا علاش ديما الفيرتيركواز، خاطر الذريع هو المكتسح المنظومة غادي، كي تهز الرمل تلقى فيه أكل عناصر اللي تعطي شوية على الخطورية. بالنسبة للمهدية كيف كيف فيها برشا ببوش يتكسر يولي تروف صغيرة، هو اللي يعطي الرفلي يعني لذيك اللي تخلينا نفهموا بها الصفاء اللي موجود في المناطق هذه. ونشوف كما قلنا احنا لهنا برشا ديستيناسيون، ريت وين تقف ما تهكش، ما تخليكش معناتها باش تمشي مستير ولا سوسة ولا صفاق تقول راني ماشي لقليبة، لا فيها باس الدخلة ما تفوتش زوز كيلومتر
0: باش تكتشف عالم مزيان وشط تنجم تتخيم فيه وتنجم تستكشف وتلقى برشا خصائص طبيعية مزيان.
2: حاجات راهو شوف توا بالنسبة للديستيناسيون اللي يتكلموا عليهم برشا راهم محروقين، بمعنى فيهم برشا زحمة حتى في مستوى الخدمات مع تطيح. ناخذ مثال بسيط مثلا، الناس كل فما مطاعم غير مسامية والإشهار معروفة في قليب، الناس كل تقرأ الريكلاماسيون تتلقاها، ما يقوم الصباح شوف البحارة دخلوا في بورت قليبيا ومشي أعمل مشوى غادي في المطاعم البسيطة بتاع البحارة وطوت الطعام الحوت اللي هو مازال من الفلوكة تتعدى تشريه تعمل مشوى على البلاصة. يعني شفت مشينا نفس البلاصة أما مفكرناش كيف كيف.
0: باهي سي محمد، باهي نوجه له تحية سي محمد سيدية، قال لي أو الأفكار تربحك له أو تتبنى الحوت وتعرف قيمة الحوت،
2: خاطر هما غادي يخدموا حتى على نقولوا احنا شلاش ولا يخدموا على السمك الأزرق يتبعوا الكلامار اللي هو بشكل تلقى فيه الكلامار خشين وجوية، تلقى تاخذ المشوى نتاعك عند البحار تمشي تشويه سير بلاس على الصباح. يعني فطور الصباح في قليبيا الستة مش قهوة كروس تعمل ضربتين حوت شوية كلامار اللي انت فطرت ريتا أفكار هي تفرق شنو هو السافوار فير انت ساعات انت كيفاش تتصرف وكيفاش تتعامل مع الطبيعة متاعك. كيما قلنا احنا ما بين التجربة الإنسانية وبين التجربة الطبيعية وقتها تتمتع. شفتوا قليبيا الناس كل فيها تلقى الكراء غالي وكل شيء غالي بجنبها بلاصة في 3 كيلومتر ولا أروع، لكن الناس ما تمشي ليش
0: اي وبنا اخرى راه نحكيو كان على الماكله نحكيو كان على الجو نحكيو كان على التبحيره الشط هيك علاش فما ناس بالحق مغرومين من جنهم تحيه انه غرام وانه كي يجي صيف ياخذ الكونجي ويبرمج ويخطط راني باش نبعد لبعيد راني فما البلاصه هذه فما شطوط الحقيقه معناتها مع احمد عرفت
2: ما الديستيناسيون الجاي نتاع نابل فيها اكثر البعد واد الكصب واد العبيد وفيها معناتها بلايص سوفاج سوفاج بالحق هذيك نتاع تخييم المناطق هذه اللي حكيناها مجوس باش ما نظلموش
1: نابل ديجا في قليبيا معناتها
2: تسمى تبع قليبيا لكن واد العبيد زاد كيف كيف ما تنساوش قربص والبلايص اللي فيها ما نساوش زاد البور دو برانس والبلايص اللي فيها
1: وتاكلسا
2: وتاكلسا يعني باش نحكيو الحصه الجايه ان شاء الله باش نعطيهم اكثر ونعطيو دي ديستيناسيون ونعطيو وين باش تقعد وكيفاش تخيم يعني البلايص الكل باش تكون اكثر ديستيني للتخييم
1: على فكره حمام الغزاز على ذكر شط حمام الغزاز هو الشط الوحيد في الجمهوريه قد ما يهيش ما يوسخش
2: اي صحيح
1: ما يخرج لك حتى شيء البحر لا تلقى فيه كالكعابر نتاع الديشان نتاع الدريع لا تلقاه يخرج لك الدريع ما تلقى موج يخذ والرمل ديما ابيض ثلج
0: وديما كل ازرق فاتح
2: هو تون اختلفوا من الناحيه هذه بالنسبه للمصطفين راهو به ايكولوجيا هذاك الذريع كي يخرج الاوراق الميته نتاعه وهي تتشكل مع بعضها وهي اللي تحمي البحر من الجراف يعني تولي البعد نتاعها حتى كالكعابر ذوكم راهو كيما احنا نقولوا الخيوط نتاع
1: اما في برشا دي دون دي معناتها كثبان رمليه كبيره
2: اللي ريزيرف الريزيرف اللي تمشي علاش هو حمام الغزاز خاطر يهبط فوندو في ساعه في تكسيره كبيره
0: هو بالنسبه للذريع حتى سي محمد اكد لي قال لي خليج المنسير معناتها الذريع اللي خرج برشا عمل مشكله حتى على مستوى قعد غادي وما تهزش ولا
2: شوف احنا والله هذا موضوع الساعة أنا فرصة نحكيه عليه بالنسبة للذريع اللي موجود مشينا احنا لهنا وهزينا بعض المسؤولين الجهويين المايوركا في اسبانيا الحل متاعه سهل برشا الذريع ومتوقع كونه مازال باش يخرج بشكل كبير يعني شنو الحل اللي لقاو احنا توا بالنسبة للتنظيف متاع الذريع ناخذوا اللي تسمى الانترفونسيون ميكانيك لورد يعني تدخل ميكانيكي ثقيل على المنظومة البيئية كي باش تجيب التراكس تهز الرمل احنا نعملوا تجربه بسيطه ناخذ شويه ذريع من الاوراق الميته اللي موجوده على الشط نحلوا في يدينا هكا نلقاو شاد لنا التراب تاع الرمل الابيض هذاك اي الور شنو لقاو الحل في مايوركا وماشي بيه فما دو تكنيك واحده استعملناها في كوريا نجحت اللي هو الله يرحمه مولود بالنسبه لي اللي اكتشفها عنده 25 عام يخدم بها في كوريا مولود السعداوي هو الحارس اللي كان في جزيره كوريا كان يستعمل ما يسمى تو تكنيك دي ميلفو يعني كي كعبت الملفو يفرش الذريع هذاك اللي يخرج ويقويه بالرمل يعاود يخرج الذريع يفرش ويعاود يقويه بالرمل يولي طبقات طبقات بكله يحمي لنا الشط هذيك ناجحه كطريقه الطريقه الثانيه بالنسبه لنحكيوا المنتجعات السياحيه الكبيره اللي صاير في مايوركا يتم الجمع نتاع الاوراق الميته نتاع البوزيدونا في مكان في الفتره الصيفيه يعاود يجي الشتاء يعاود يفرشوا
0: يغطيه مع يعاود يغطي الشط باش ما يصيرش عمليه الانجراف
2: صحيت علاش وشنو المشكل اللي شكله كي يقعد الذريع غادي يصير عمليه التحلل نتاع عمليه التحلل تصدر نوع من الروائح اللي هي طبيعية لكن تقلق بالنسبة للناس اللي باش تمشي إذا تفهمنا توا بالنسبة في كوريا باش يتم التدخل من نوع ذاك نحاول نجمع الذريع في مكان معين من بعد يتم عملية كما نقولوا الطرح متاعه في الفصل الشتاء باش ما نخسروش المنظومة البيئية يعني كما نقولوا باش نتسلفوا من الطبيعة كشهرين ثلاثة شهور ونرجعوا لها ما خرجته
0: وهذا
2: خاطر سبحان الله هو نسبي كل شيء راه محسوب من المولى عز وجل خرج برشا ذريع يعني فما برشا ريح خرج برشا ذريع باش يحمي لك الشط نقص الريح يخرج على قد اللي خرج طبيعه اخو قد اللي حاشتها اما احنا اللي نحبوا نكبروا كروشنا ونشوفوا المناطق السياحيه سوسه ومستير الموجه تضرب في السور لوتيل
0: صحيح
2: خاطر ذاك حسبناه وسخ
0: ماهوش وسخ هو ماهوش وسخ
2: وتوا نصرفوا في مليارات باش ردوه منظر حجر باش نحميه نسبيا الا كان محمي طبيعيا
0: صحيح
2: وبكلفه كبيره
0: صحيح احنا حكينا اليوم على اهم الوجهات نحكيوا على بعض المناطق الموجوده في ولايه نابل الجمعه جايه باش نزيد نوصلوا معك احمد قبلها باش نسمعوا عمرو ذياب قبل ما نمشيوا الكريم ونصائح البحاره من خلال فقره الصياد هذه اذاعه منسيه خليكم على مستمعينا

0: هذا مؤكد. بس كريم قبل كل شيء قادمين على موجة حر ليمة القادمة، معناتها نحكي على أرقام كبيرة برشا. حاولوا نفهموا أنه الصيادي خلال الفترة هذه من المحبذ يخرج يصطاد ولا يلقى حوت ولا ما يلقاش مع موجة الحر اللي قادمين عليها في بلادنا إلى غاية واحد يوم 31 أوت إن شاء الله.
1: به احنا ديما نقولوا نعادوا بالنسبة للصياد بالقصبة من الشاطئ في الصيف يخلي المجال للمصطفين تتفرهد وتشيخ شهري من زمان ونعودوا الله غالب الدودة دي ما تغلب الصياد وتقول له لازم نعمل حتى إذا مش عملت رح مصيد نحاولوا يمشي بالليل أولا باش ما يصيرش احتكاك بالمصطفين عوامة وثانيا مع ارتفاع درجة الحرارة معناتها في وسط النهار الماء مش قوى سخون برشا الاكتيفيتي متاع الحوت نشاط الأسماك مش يكون قليل شوية ما عدا يمكن في شطوط تبدأ عميق متاحة كبيرة شوية وحتى إذا مشى بالنهار في شطوط ديجاجي أولا المظلة المزيانة متاعنا التونسية ما تنحاش من راسه يهز باراسول حتى كي يرمي القصبة متاعه في الماء يرجع يقعد تحت الباراسول هذوك النصائح السليمه معناتها يعمل ليكرون خاطر بالحق راهو معناتها درجات حراره حتى نقولوا اللي خذا كونجي في الجمعه هذيه
0: ظلم روح
1: هو مش ظلم روح هذاك شنو ظهر وش عطاه اما ديما يحاول يتفادى المصيد في النهار وحتى اذا خرج في النهار يعمل ليكرون سولير
0: المظله
1: يشرب برشا ماء يقعد ديما تحت الباراسول والاكتيفيتي ديما في الليل مش تكون خير من النهار فهمتني بالنسبه لل معناتها هذوما النصائح نقولوا احنا
0: والحوت يبدا موجود ولا مع السخانه دي
1: بون هو ديما الحوت كيف الانسان معناتها اذا سخنت عليه سخن عليه المحيط برشا ديما يمشي لوج البلاصه ما ابرد بون مش تلقاه ديما في بلايص موجود فيها الصخر وفيها معناتها نقولوا احنا تضاريس نباتية خطر هي تبدأ تيما تعطي أكسجين أكثر دونك الأكسجين هو اللي يبرد لك الماء
0: هاي.
1: فهمتني وإلا باش معناتها يهبط برشا في الأعماق معناتها يقولوا احنا بلغتنا يفند لوجع الفوندويت به أي صيد دونك الشطوط ما لقاش فيه محوت يحب يستهدف مش نعطيه هنا نصيحة مش كيفاش يحاول يوصل أبعد مسافة ممكنة في الرمي يجود الخيوط متاعه احنا نقوله يفين الخيوط به في الماكينة موليني أول صيد مبتدأ ديما مش يبدأ ماكينة عادية مش يحط فيها خيط ديامتر متاعه 30 35 40 به قولوا سيبه بدأ وستاسين عليها وبدأ يعرف يرمي وكذا مسافة الرمي متاعه حاولوا ما انت قد ما حاول ما تتعديش نقولوا احنا المتوسط اللي هو 60 70 متر قولوا جرب الخيط هذاك 35 والا 40 اللي كنت تصطاد به تيح به للشطر لل 20 ولا 18 تلقى روحك عملت الدوبل متاع المسافة اللي كنت تعمل فيها
0: واضح
1: به اما الخيط هذاك يزمو كومبليمون شنو هو الكومبليمون هذا نقولوا احنا لاراشي لاراشي هو اللي مش يحمل الصدمه نتاع الرمي خاطر خيط جويد كي باش تحط فيه انت مونتاج ورصاصه ديريكت دونك مش ترمي تا مش يتقطع طول دونك احنا نجيو نربطو فيه بما يسمى لاراشي اللي هو كونيك يبدا جويد 10 ولا هو ديما يبدا طوله تقريبا في 15 متر يبدا ال 5 متر 6 متر الاولانيين يمشي ويخشان يمشي ويخشان ليون يوصل الدياميتر نتاعو ال 45 52 57 انت والانواع موجوده الانواع هذيك الطرف الغليظ اللي هو هو هذيك اللي باش ياكل الشوك ويكركر معاه هو اللوكوموتيف اللي مش القطره اللي مش تجبد الخيط الجويد هذاك الكل دونك يلقى روحه عمل ال 100 متر وال 120 وال 130 متر بسهوله ويجم يخلط نقولوا احنا للاسماك هذي بالنسبة اللي بيش يصطاد ويحب نقوله احنا

0: للفندق.
1: يمشي للفندق وبشخلط التحركة الأسماك.
0: واضح. به وذوما من الأنواع ذوما تشاركوا بيهم في البطولات ولا؟
1: أكيد أكيد.
0: هو بالحقيقة هو معناتها برشا يحبوا يعرفوا كيفي كي سي محمد سيدين وجاله تحية مخرجنا لليوم وحتى سيد أحمد السوقي مؤكد طريقة الاحتساب بالنسبة للمشاركات في البطولات مثلا الوطنية كيفاش تتم العملية خاطر معقدة شوية ضروري.
1: احنا قبل ما نمشيو لطريقة الاحتساب خلنا نعرفوا الساعة اللعبة متاعنا كيفاش تتلعب.
0: هاي
1: معناتها اللعبة به احنا في تونس رانا من اوائل بلدان العالم اللي كونا جامعة وطنية تتلها بالصيد الرياضي سيب القصبة سيب الغطس فيها ديسبلين رمي المثقال البحري فهمتني به برشا دي ديسبلين هما موجود فيها صيد بالقوارب مع طم الأعماق نمشي للديسبلين متاع سيرف كاستينج اللي هو صيد بالقشب بالقصبة من الشاطئ عفوا به كما أي ديسبلين رياضي متكون من برشا جمعيات في كامل مختلف تراب الجمهورية والجمعيات هذه تتنافس على اللقب في آخر العام فهمت شكون يربح اللقب هذا ويتوج بطل تونس ولا زاد عن اللعب على كأس تونس اللعبة كيفاش تصير بسيطة جدا كما أي إنسان 4-5-6 أصحاب احنا تقنا بالمئة معناتها نوصلوا لمئة صياد ومئة وعشرين صياد على الشط مختلف النوادي اللعبة تكون ديما تحت إشراف الجامعة والسلطة الجهوية اللي تنظم الشط اللي نظم في البلاصة هذيك الحمد لله احنا معناتها عنا الزهر اللي شاركنا في برشا شطوط تونسية باش عرفنا بلادنا به اللعبة كيفاش تلعب قلنا نتلموا تصير قرعة بين الصيادين وتتقسم نقولوا معناتها احنا سواديزون مش نلعبوا 100 صياد ال 100 صياد باش يتقسموا على دي سيكتور بعشرة صيادين في كل منطقة
0: هاي
1: كل 10 صيادين 10 لاعبين نقسموه بالضبط صحيح
0: 10 مناطق وفي كل منطقة فما 10
1: فيها في 10 لاعبين يتنافسوا من واحد العشرة بعد يصير الترتيب عندنا 10 مرتبة أولى 10 مرتبة ثانية 10 مرتبة ثالثة 10 10 المرتبة العاشرة
0: طريقة الاحتساب توا
1: طريقة الاحتساب احنا في نظام البطولة التونسية نتاعنا شكون يشد أكثر حوت وشكون حوته أكثر ميزان كل كعبة حوت بون بيان سور عندنا قانون عندنا قياس في كل حوت فما مينيمو مسترتك ديما معاك راك ما تجيبش المسترة تتخطى
0: اي يبدأ بخصم نقاط
1: بخصم نقاط فما حوايج أساسية كل صيد لازم يكون معاه معناتها إذا الجوج اكتشف اللي أنت تنقصك الحوايج هذوما فهمتني راهو يعمل
0: تطلع
1: احنا لي ريزيرف نتاعو معناتها فهمت كيما المسترا كيما يخلي البوكس نتاعو كنظيف كيما فهمت هذوما الكل يدخلوا في اللعبه به كل بريز كل سمكه تم التقاطها في المقاييس القانونيه تاخذ عليها 50 نقطه ومع احتساب الميزان الجملي للمجموعة الأسماك اللي تم اصطيادها مثلا شد 15 حوتة في 50 نقطة اللي هما نقولوا 750 نقطة ميزانهم 2 كيلو على كل جرام عنده نقطة اللي هما 2750 نقطة
0: هذوما نقطة به الصيد قداش يقعد مثلا ساعة
1: مدة الجولة 5 ساعات
0: مدة الجولة عاد في 5 سوايع كل
1: ساعات.
0: صياد مطالب من بعد ما يقيس الحوت نتاعو وتتم عملية الحساب مع الحكم اللي يلقى عنده بعد 5 سوايع أكثر نقاط هو باش يكون الفايز بالجولة الأولى
1: بالضبط هو اللي يكون فايز أولا في
0: المنطقة
1: نتاعو وثانيا في نشوفوا
2: سامحني بالنسبة للقوانين زاد نعرف قانون أكثر على الصيد تحت الماء
0: الغطس تحت
2: الغطس بالغطس صيد بالغطس هو اسمه صيد ترفيه
0: اي صيد ترفيه
2: باش يبعد على الشبكه كونه يولي صيد تجاري فما قاعده غادي بالنسبه للساعه لازم كل واحد عنده جيد اللي يقول السبيس فما دي سبيس ميم سي مش داير ريغليمونتير مثلا احنا نقول السمك الممناني ممنوع
1: ممنوع ممنوع ما صيد دايف
2: ممنوع ما صيد ممنوع فهمتني لهنا فما يقول لك تاير ريغليمونتير وكل شيء لكن شنو هو الاستيوس سهله اللي يعتمدوها تجيك مراقبه غادي مثلا وانت على الفلوكه تصطاد يلزم كل حوتة تشدها تقص لها منذيلة وتقص لها النجوار الدورسال عندك مقص تقصها علاش قصها أول حاجة ذيك باش تتمنع باش تتباع في الأسواق ولا في المطاعم يعني جي كنترول اللي هو يلقاه مش مقصوصة يتخطى يمشي لبلاصة تجارية يلقى النوعية ذيك تتباع يتخطى باش ما تخضعش لي المنظومة متاع الصيد ما تفوتش الصيد الترفيه فرنسا مثلا فيها برش
0: قوانين
2: في برشا قوانين صعيبة
1: فما دي بريغاد في فرنسا معناتها معناتها
2: سبيسياليتي نتاعهم
1: بالصيد معناتها يجي تقف عليك البريغاد دو بيش ولا كذا وريني الجلاسير نتاعك اش عندك حوت فهمتني اش عندك حوت يلقاك مثلا زيد على المسموح به راك مش تتخطى معناتها وقتيه
2: كبيرة كبيرة برشا فرقة تسمى البوليس دي لونفيرونمون ولاو يعملوا ولاو يسكنوا في اسبانيا يمشيوا لك الجزر الصغار وين فما ويحاولوا يمارسوا لكن ذات بعد تجاري لهنا باش نستحفظوا زيادة كيف كيف وتمارس هوايتك لكن ميزماش تاخذ البعد التجاري باش نجم العباد الكل تلقى زيادة قسم لك البحار الصغير والحوتة تلقى كيفاش تبيث وكما قال قبل في حصص سابقة كريم يقول لك خليها وما تعمل دورة حياتية خاطر الحوت ما يبدلكش لعظمة ولا ألف ولا ألفين من
1: عشرات الالاف
2: عشرات الالاف وانت ماشي خليها وتشوف
0: واضح.
2: والناس كل تبدأ اللي عنده غرام ياخذ هي. واللي عنده قسم ياخذ
1: هذه بالنسبة للقانون متاعنا في البطولة الوطنية به القانون الدولي اللي هو نقوله احنا الجامعة الدولية
0: قبل ما نمشي القانون الدولي بعد ما وفات كما يقولوا كل صياد متوج في المنطقة متاعه كل عشرة هذوك يعاودوا يلعبوا ضد بعضهم ولا كيف؟
1: لا هي شو نقولوا احنا البطولة هي كل نقولوا نلعبوها مثلا على 8 جولات في العام
0: تمشيوا لشط جديد
1: نمشيوا نلعبوا في شط اخر ولا انكم نعاودوا شط هو بيدو احنا وديسبونيبيليتي تاع الطقس واحنا فهمت وما فلحتش المره هذه تحاول تفلح المره الجايه معناتها هذيك هي المنافسه معناتها
0: البطولة الوطنية نتاعنا
1: بالضبط وبعد 8 جولات بطل تونس يتوج بطل تونس الثاني الثالث ومن بعد ما تفل البطولة نقول احنا مش تصير ديما احسن 20 صياد ولا 25 صياد باش تصير نختارهم نهزوهم نعملوا لهم البري سيليكسيون تاع ليكيب ناسيونال
0: هاي
1: فهمت خاطر احنا بريسك
0: بالارقام اللي عملهم في البطولة الوطنية يختاروا 25 صياد
1: و25 يصير لهم بري سيليكسيون وال25 هذوكم يتهزوا منهم 6 لتمثيل المنتخب الوطني في البطولات العالمية الدولية
0: والاقليمية بالنسبة للقوانين الدولية
1: بالنسبة للقوانين الدولية مش كما تونس احنا في تونس نشد الحوت ونروحوا ونوزنه في المسابقة الدولية شد وسيب شد قيس وسيب دونك فما جدول فيه جميع أنواع الأسماك المسموح اصطيادها وكل سمكة فيها المينيموم متاع التايم تاعها جوسكا مانيش عارف انا 100 سنتي الطول اطول وكل سنتي زيد عندها بوانيت اكثر
0: فهمتك
1: وفما انواع متاع اسماك معناتها تحظ بخاصية نقاط مرتفعة برشا معناتها تجم انت
0: كما شو مثلا
1: بون هي ديما اكثر حاجة هي حسب ما نعرف هي اللوراتا معناتها الدوراد رويال معناتها
0: ملكة البحار
1: ملكة الاسماك
0: ملكة
1: فهمتني ديما عندك هي وعندك القاروس اليوم
0: فيهم نقاط
1: فيهم نقاط بريفيليجي اكثر وتلقى مثلا زيادة فما تابلو فما اسماك مش مذكوره تلقاها مثلا اوتر نوع اخر
0: فهمت
1: تلقاه زيادة هذاك فيه معناتها يمكن سمكه قليل باش يجم واحد يصطادها من الشط دونك تحظى بامتيازات اكثر دونك في الصيد انا نشوفها غير معناتها عادله شويه الحكايه خاطر يجم واحد يصطاد حوته برك ويربح انسان شدد 25 حوته وهذه الطرفة صارت معناتها صارت لي أنا شخصيا في بطولة دولية في المغرب. ثلاثة سوية نلعب أنا والبينام متاعي، ممكن عاملين تقريب ستة كعبات حوت ولا سبعة كعبات حوت، حكاية فارغة. يلعب بجنبي بطل العالم إسباني إخوان كانوفاس، عمل تقريبا 40 وقتها ولا
0: 40 كعبة حوت،
1: 40 كعبة حوت يعني هرب عليه ب 36. نجي هنا في آخر نص ساعة نجبد له كعبة حوت من الأوذرز هذوكم اللي فيها بوانيت لازم اقتلار حوت باش تخلط عليها.
2: كيما شنو كريم
0: شنو طلعت وقتها؟
1: أنا كونجر.
2: كونجر قليل يا
1: أي كونجر ما أنت
2: كونجر نقوله إحنا مش
1: نعمل
2: الثعابين
1: البحرية. طلعت كونجر دونك هو بيزمه يمكن يزيد قريب 50 و60 كعبة حوت باش يخلط على الكونجر هكاهو.
0: ما تجيت لمصلحتك الحكاية.
1: وتوشت فيها ما أنت الحقيقة هذيك بأكبر سمكة في الدورة وعملت كلاسمو ما أنت طيارة برشا بتيم جنرال تقريب.
0: أكيد بطوط العام جاء من الكونغر الكيري يعطيك الصحة كيري
2: واللي هو موج ذو جودة عالية.
1: هو موج ذو جودة عالية
0: ربحت ولا
1: ربحت ربحت ربحتنا
2: خطروا المنطقة نتاعه قليل مش تشده وانت تكون على التراب في الغيران يعيش.
0: لا هو مهم جدا مش نعرفوا قوانين اللعب. الناس زاد المغرومة أقولك
1: علاش ليه من هيك علاش احنا في تونس خاطر نقولك صياد على صياد خاطر فيها رابيديتي وفيها تكنيسيتي وفيها وفيها امبلاسمون كيفاش تقف انت في بوكسك وتحاول ما تخسرش حتى ثانيه. دونك مش كيما واحد يجي يحط مانيش عارف انا كعبه فير بلون ويحطها لين تقول كعبه وراتها كبيره وكهو ربحني وانا وانا عندي خمسه سوايع اونديرونس نجري ونجري عامل 40 ولا 35 كعبه حوت يربحني بكعبه ما هيش عادله. دونك في قانون تونسي شد حوتك نوزنوه شكون اكثر هو اللي رابح صح عليه.
0: هذاك هو به كل قوانين وكل بطوله عندها الخصوصيه نتاعها وعندها حتى التحفيز نتاعها. يعطيك الصحه كريم سيال نورتنا خويا
1: متقانا
0: ان شاء الله الاسبوع القادم موضوع جديد ونصائح جديده كل ما يهم الصياد والمغرومين بالصيد على الشط والا في الحجر وجو البحر وكل تلقاوه مع كريم. سيد احمد بشكل عاده باش يهزنا الاسبوع القادم الجوله جديده في ولايه نابل والشواطئ المنسيه والا اللي ما نعرفوهاش نكتشفوهم خاصه الناس المغرومه بالتخييم والاستكشاف واللي يحبوا يعديوا الجو مزيان في شط بعيد وخاصة النظيف. تلقاو كل التفاصيل مع أحمد السوقي. نورتنا سيد أحمد.
2: مرحبا.
0: بعد شوية موعدكم مع الرياضة مستمعينا الكرام انطلاقا من 4:30 في برنامج رياضة وصيف مع زميلي حكيم اسطنبولي. منورنا حكيم. مع الأربعة تقديم الجولة. الجولة بالنسبة اللي بدأت البارح دفعتها الأولى واليوم مقابلة كبيرة خاصة مقابلة الكلاسيكو ما بين ترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي في افتتاح الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وكل ما يهم الرياضة. وآخر الأخبار تلقاو مع حكيم بعد شوية مستمعينا الكرام. نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامجنا. تحياتنا لمحمد صيدية في الإخراج التقني. قبله كان لطفي المكي الصياد الماهر لطفي المكي. كيف تحياتنا سيمونير بعطي في التنسيق والإشراف العام. سلامة.

0: مناسير قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
1: 104.7 خبر ورخبر
2: الموجة ورموجة
1: جديد كل نهار
2: الموجة ورموجة
1: كل ساعة وكل

تفاصيل وتحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من الماضي 3 للخمسة وتبع الموجة.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في إطار الاستجابة لحاجية المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، نهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع طاقته الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى على الفيسبوك. في آخر عملية تحين لحادثة غرق مركب جرجيس، أكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة التي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشالها لحد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريع إجراءات تسليم الجثم من المنتشلة إلى عائلاتهم. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره مستنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. أسفرت حملة رقابية اقتصادية نفذتها فرق المراقبة الاقتصادية بولاية القيروان بالتزامن مع الاستعدادات للاحتفال بالمولد النبوي الشريف عن تسجيل 33 مخالفة اقتصادية إثر إنجاز حوالي 230 زيارة رقابية، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب، الذي أوضح أن الحملة شاركت فيها 6 فرق للمراقبة الاقتصادية وأسفرت عن تسجيل 10 مخالفات تتعلق بالترفيع والزيادة في الأسعار، و8 مخالفات بسبب عدم الفوترة، و14 مخالفة لعدم إشهار الأسعار، إلى جانب مخالفة واحدة تتعلق بالإخلال بترتيب الدعم. وفي أخبار العالم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. نعود نلقاكم في تمام 5، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنستير. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة يدين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: ரியாவா வசைப்.
1: مرحبا بالجميع، رياضة ولا صيف أكيد في متابعة للدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، والأنظار تتجه لملعب رادس القمة بين الترجي التونسي والنجم الساحلي الساعة الرابعة ونصف. نذكروا البارح دفعة أولى ونعطيكم برنامج اليوم في البرنامج الترجي النجم الساحلي في نفس التوقيت، النجم متلوي النادي الأفريقي النادي البنزرتي يواجه المستقبل هذه بالمرسى والترجي الرئيس الأولمبي الباجي. هذه الدفعة الأولى الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. البارح دارت الدفعة الأولى، نذكروا سجلنا تعادل بين الاتحاد الرياضي المنسير للمراضي بحمام سوسة 0-0، أيضا تعادل في ملعب باردو بين الملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي 1-1، أول انتصار للضيف الجديد للرابطة المحترفة الأولى التقدم الساقية بهدفين 0-2 من شبيبة العمران. في المقابل نعرفوا تأجيل مباراة شبيبة العمران ونادي حمل الفلي موعد لاحق. في الأثناء متابع أيضا للعاب البحر الأبيض المتوسط، أكيد نحاولوا نستغلوا الفرصة ونستغلوا زميلنا شهير الكافي الموجود على عين المكان في مدينة تورونتو. في اليوم الثاني نأخذ أكثر تفاصيل على البعثة التونسية والرياضيين التونسيين. معك شهير، مرحبا بك شهير.
2: مرحبا بك يا حكيم، تحية لك، تحية لكل مستمعي إذاعة المنستير من تورونتو والمدينة الإيطالية اللي تحتضن الألعاب المتوسطة 2026.
1: قال لي بيك وش تحكي لي بالطلياني يا شهير؟
2: اي طبعا بعد شوي كنكملوا في اللوفت ونحكيك شوي بالطلياني. خلينا في التونسي وخلينا مع الوفد التونسي بعد 5 ميداليات البارح. ان شاء الله اليوم الحصيله تكون ارفع باعتبار انه في التايكواندو ننتظر اليوم ان شاء الله موجوده الميداليات، ايضا ممكن في السباحه، وهذا مزوز اللي نعملوا عليها من اليوم في التايكواندو. انا موجود حاليا في قاعه التايكواندو في راس الجاتوسي باش يلعب في وزن اقل من 80 كيلوغرام، وايضا وفل مسغوني باش تلعب في وزن اقل من 67 كيلوغرام، مع خروج معتز العفاوي في وزن اكثر من 80 كيلوغرام، وايضا زينة المديوني في وزن 67 كيلوغرام يغادروا المسابقة. تبقى فقط في راس ووفاء، وان شاء الله هذو مزوز انا نقول اللي بنسبة كبيرة باش يكونوا على البوديوم بميدالية فضية او ذهبية، وان شاء الله تكون ذهب اليوم لتونس. ايضا في السباحة ننتظر أحمد الجوادي وننتظر أيضا ياسين بن عباس، زوزي نجم يكونوا متوجين. ياسين بن عباس اللي توج البارح ببرونزية إن شاء الله اليوم يضيف ميدالية أخرى. اليوم الأصباح أيضا كرة اليد كنت حاضر في مباراة تونس اليونان، المباراة اللي خسرها منتخبنا 37-29، في الحقيقة مردود سيء جدا، خلينا نقول عناصرنا الوطنية برشا أخطاء فنية، برشا إضاعة للفرص أيضا على مستوى الدفاع على مستوى حراسة المرمى، وشفنا حتى على مستوى الإقصاءات بتكيختين مع الإصابات. يعني كل الأمور اليوم ما كانتش في صالح المنتخب، لأنه رغم أنه في بعض الأحيان كان قرب في السكور للثلاثة أهداف فارق، ولكن في الأخير النتيجة وفات 37-29. المنتخب التونسي ما زالت عنده مباراة مع قبرص ومباراة مع الجزائر من أجل التأهل الدور القادم إذا ينتصر فيها مثل عزوز، ولكن كيف ما قلت لك المردود نوعا ما يطمنش بالنسبة للمنتخب كرة اليد. في الكرة الطائرة اليوم مباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الصربي. المنتخب التونسي عنده في رصيده انتصار على الجزائر وهزيمة مع إيطاليا، يلزم اليوم ينتصر من المنتخب الصربي، ورانا مباراة ماهيش باش تكون سهلة. في مختلف الرياضات الأخرى حكيم، ثم البادل مع الثنائي دور الشملي ونور العلاني، أيضا مهدي اللومي وعزيز الهلالي. في كالميكاياك مباريات ترتيبية لا محالة، صلاح الدين مقنين وفاروق الدالي، وأيضا محمد علي بن حميدة. في المصارعة خير الدين التليلي كان خسر من المقدوني فاتيس 6-3، أيضا رضوان الصرهوني كان خسر مع الإيطالي لوكا. في الكرة الحديدية دبوسي خسرت، أمين الصعيدي خسر، ننتظر أشرف الزواوي ويسر المحمدي ليلعبوا بداية من 4:30، وفي الزوجي أيضا خالد بغريبة ومجدي الهمامي. في الملاكمة يوسف الرفرافي في الثمن النهائي وزن 80 كيلوغرام يواجه أو كان ربحها سلوفيني 4-1 في انتظار منازلة ولا قادمة، ولكن المتابعة ما زالت متواصلة إن شاء الله. إذا كان
1: فقط شهير حبيت نستغل الفرصة أنه بالنسبة للتنظيم إلى حد الآن في اليوم الثاني بالنسبة للعاب المتوسطية رقم 20 في إيطاليا، كيف شفت التنظيم إلى حد الآن؟
2: والله هو فما حاجات إيجابية وفما حاجات سلبية. مثلا نبدأ لك البارح بالسلبيات، لأنه البارح مثلا مع سباق الدراجات وأيضا الترياتلون تم غلق كل منافذ المدينة، للطرقات الكل مغلقة، لا وجود لتاكسيات لا حافلات لا سيارات لا دراجات، كل شيء مغلق. يعني تلزينا حتى باش نمشيو من مقر السكنة حتى المركز الصحفي تقريبا أكثر من 3 كيلومتر على السقينة، ثم بعد ما لقيناش وسائل نقل باش نتحولوا لمختلف الرياضات تقريبا حتى البعد 4 العشية. هذه الحاجة اللي تقلق، وما سماش حتى تنبيه كان من خلال ليزيميل وإلا من خلال النشريات اللي موجودة بين الهيئة المنظمة وأيضا الصحفيين. الأمور التنظيمية الأخرى تقريبا كانت ممتازة باستثناء اللي صار البارح فيما يخص الدراجات وغلق كل الطرق. أيضا الحاجة اللي تقلق شوية هو بعد المسافات بين أماكن الرياضات المختلفة. يعني مثلا اليوم الصباح قاعة كرة اليد تقريبا تبعد قرابة 80 كيلومتر على المقر وسط المدينة، ثم بعد من 80 كيلومتر هذاك نزيدوا ناخذوا طريق آخر قرابة 50 كيلومتر باش نجيو لقاعة التايكواندو. أيضا ملعب كرة القدم بعيد شوية على وسط المدينة، هذا اللي قلق شوية. مع غلاء الأسعار بالنسبة للتاكسيات وللحافلات، يعني تقريبا أرخص تاكسي هنا تلقاها ب 30 يورو حكيم، هذه التسعير اللي يتعاملوا بها. والأكيد أنه هذه اللي تخلي التعب شوية، لأنه الصحفيين قاعدين شوية
1: كيفاش قاعدين يتعاملوا تقريبا الزملاء الصحفيين؟ أكيد تقريبا من عرش العدد متاعهم تقريبا قداش موجود زملاء؟
2: هو ما ثماش برشا زملاء حكيم، يعني موجود احنا الإذاعة التونسية، موجودة التلفزة الوطنية التاب، وأيضا قناة أو صفحة نسمة سبور. يعني باستثناء هذا ما ثماش صحفيين اخرين، باستثناء ايضا المصور مختار هميمه، هذا من الموجودين واللي مثلوا الصحافه التونسيه، عكس ممكن بلدان اخرين. الوفد الجزائري فيه اكثر من 20 صحفي، ايضا المصريين المغاربه كلها كانت موجوده. يعني نقطه استفهام فيما يخص الحضور للصحافه التونسيه اللي ما كانتش بالعدد المطلوب، رغم انه الوفد اللي حاضر من الرياضيين اللي تجاوز 172 رياضي كانت تنجم تكون ثم متابعه كبيره، ولكن الحمد لله انه الاذاعه التونسيه ديما موجوده في قلب الحدث، والمواكبه والحوارات الموجوده الكل والصور دائما في المتابعه حتى نهايه الالعاب.
1: أكيد يعطيك الصحة شهير الكافي في متابعة العاب المتوسطية للجانب الزميل زياد الخياري، بلغنا السلام لزميلنا زياد الخياري، يعطيك الصحة شهير في المتابعة، إن شاء الله الميداليات لتونس في اليوم الثاني تكون موجودة كما شفناها الأمس في اليوم الأول. مشكور جدا زميلنا شهير الكافي من تورنتو في الألعاب المتوسطية في المشاركة التونسية. نرجع للكرة في تونس، نحكيه على المباراة الترجي نجم الساحلي، إن شاء الله بعد شوية يكون معنا زميلنا على عين المكان في ملعب رادس محمد طاهر كاهية للتقديم المباراة، مباراة الكلاسيكو بين الترجي والنجم الساحلي مرة أخرى، مباراة في الساعة 4:30. نقطة استفهام كبيرة برشا، وشفنا الحديث من المدربين في مباراة أمس. ونعطيكم التشكيلة بالنسبة للنجم الساحلي: صبري بن حسن في حارس المرمى، وجدي كشريدة، حسام دكدوك، ببكر ديارا، فيليب عزمي، غومة امبروز، عثمان دياكيتي، عبد الله العمري، اشرف بن ذياف، محمد الهادي، بوسلامة. بالنسبه لفريق الترجي: من الله المميش اختار حارس المرمى، محمد بن علي، محمد الصحراوي، رائد الشيخاوي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزه رفيعه، عماد فرج، يوسف البليلي، وفليرون دانو. يعني مقارنه بالموسم الماضي تقريبا تغييرات كبيره في زوز تشكيلات الترجي بوجود محمد الصحراوي، راد الشيخاوي، أيضا كاستيلو، محمد الحاج محمود، عماد فرج، تقريبا عودة أيضا يوسف البليلي، إلى جانب عودة أمان الله مميش في حراس المرمى لفريق الترجي. في المقابل في فريق النجم الساحلي ببكر ديارا، فيليب، أيضا عزمي غوما، إمبروز، عثمان دياكيتي، عبدالله العمري، أشرف بن ذياف. هذا تقريبا الوجوه الجديدة في تشكيلة فريق النجم الساحلي بنسبة 70%، إذا استثنينا الحارس صبري من حسن وجدي كشريدة، حسام دكدوق، ومحمد الهادي بوسلامة. هذه بالنسبة لفريق النجم الرياضي الساحلي. نذكروا المباراة تنطلق الساعة 4:30 في ملعب حماد العقربي برادس، مباراة الدفعة الثانية من المباراة الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. إذا موجود زميلنا محمد طاهر كاهية نأخذ ما قبل انطلاق المباراة. محمد طاهر، مرحبا بك.
3: مرحبا بك حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. شكرا لك وشكر لكافة زملاء في مصلحة الرياضة على تجديد الثقة في المعلق الرياضي محمد طاهر كاهية لنقل مباريات الموسم الحالي، موسم 2026-2027. شكرا لفريق يؤمن بالرياضة كرسالة. على كل، هنا ملعب الأسطورة حمادي العقربي برادس، أجواء ممتازة الحقيقة، حضور جماهيري متوسط، بما أنه الجماهير الحاضرة اليوم يعني الترجي يكتفي بالمشتركين فقط ولم يطرح أي تذاكر لمباراة الكلاسيكو. كلاسيكو البطولة يعود في أولى جولات الموسم الحالي بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين، كنت نسمع فيك حكيم، كنت قد أعطيت التشكيلات، خلينا نعود نعطيه تشكيلة الفريقين الأساسية والاحتياطية. بالنسبة للنجم، صبري بن حسن، وجدي كشريدة قائد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لانكونتا، عزمي غوما، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمري، يشرف بن ذياف، ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة لبنك بودلاء الإتوال، فيه رائد الجزاح كحارس مرمى الثاني، محمد حسين، ريان قارة، محمد ياسين رجب، ناجح الفرجاني، أسامة عبيد، نزار الشميسي، أحمد الزرقاتي، وسانداي ميغو. بالنسبة للترجي، أمان الله مميش في حراسة المرمى، مروان الصحراوي، رائد الشيخاوي، محمد بن علي، نضال العيفي، خيسوس كاستيلو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيعة، عماد فراج، يوسف البليلي قائد الفريق، وفلوريون دانو. بالنسبة لبنك بودلاء، الترجي في منصر السيد كحارس مرمى الثاني، اسكندر شمام، إلياس عرعار، معز الحاج علي، خيري المداوي، عبد الرحمن كوناتي، يوسف بشا، مايل فرنانديز، و أشرف الجبري. أجواء الحقيقة كما قلت، أجواء جماهيرية طيبة، حضور فوق المتوسط، تقريبا 15,000 مناصر للترجي في طقس حار جدا، تقريبا 40 درجة مئوية، وكذلك برشا رطوبة.
1: والله يعطيهم القوة بصراحة للملاعبية، باش يكون شال يكون في عونهم الملاعبية كيفاش في طقس حار جدا، أنه مباريات كرة القدم تتلعب في طقس هذا الساعة 4:30. محمد طاهر،
3: الحقيقة حكيم، نقطة الاستفهام الأكبر هو أنه الترجي طلب تأخير انطلاق المباراة للساعة 6، والنجم الرياضي الساحلي كذلك أيد هذا الطلب ب يعني مطلب رسمي لكافة الجهات، لكن السلطات الأمنية على ما يبدو هي اللي رفضت تأجيل انطلاق المباراة للساعة 6. والسؤال ليطرح نفسه، الترجي يلعب في دوري أبطال إفريقيا حتى الساعة 8 والساعة 9 ليلا، يعني في إفريقيا النجم الأمن ومباريات وفيها حضور جماهيري يوصل 30 و 35 ألف متفرج في إفريقيا، والنجم الأمنها والدور بدون مشاكل وبدون أي مشاكل. وفي البطولة التونسية ما نجموش نأمنوا مباراة يحضرها 15,000 متفرج الساعة 6 مساء. نقطة استفهام كبرى، وعلى الجامعة والرابطة والسلطات الأمنية يعني يتفاهموا أكثر، حتى يعني إذا كان باش نحكيه على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجمعيات الكل، نعرفوا اللي ملعب سوسة فيه أضواء كاشفة، كذلك ملعب رادس، ملعب صفاقس، عنا ملاعب يعني فيها أضواء كاشفة، يعني بالتالي فما فرق تنجم تلعب في الصباح أو في التوقيت متاع الساعة الثانية. تو ما زلنا في الصيف نحن ونلعب الأربعة ونص تمشي ويقدم شوية أذان المغرب، نولوا مباريات نرجع المباريات الساعة الثانية والساعة الثالثة مساء، وهذا أكيد يأثر على الجودة، حتى يأثر حتى على جودة المباراة في حد ذاتها. على كل
1: مباراة أكيد بالنسبة للمباراة، مباراة النجم الساحلي هي مباراة النجم الساحلي ولا الترجي، هي اختبار مبكر لطموحات الزوز فرق. الترجي تعرف أنه باش يدخل الموسم الجديد يبحث على استعادة لقب البطولة، ونذكر أنه باش يشارك في رابطة الأبطال الإفريقية، في المقابل النجم الساحلي مع مدرب جديد، مع هيئة تسييرية جديدة، طي صفحة الموسم الماضي، استعادة مكانه في الفرق الأولى والمنافسة مجددا على اللقب، بعد نذكر النجم الساحلي أنهى الموسم في المركز السابع في الموسم الماضي. محمد طاهر،
3: بالفعل حكيم، والأكثر من هذا أنه بعد الخيبة الأخيرة في مونديال كندا والمكسيك وأمريكا، المونديال الأخير اللي كان المنتخب التونسي انهزم في 3 مباريات والخروج بفضيحة كروية، هل أنه سؤال لهنا، هل أنه الكلاسيكو في أول جولة يعتبر نقطة تحول، أو ماذا يعني كنا نجم نشوفه الكلاسيكو في الجولة السادسة أو السابعة، لكن المكتب الرابطة والقرعة يعني هي حتى قبل ما تبدأ البطولة كانت برشة مسلسلات، منها تأجيل البطولة، منها إعادة القرعة، منها كذلك مسلسل يوسف البليلي والترجي. على كل لين الكرة في الميدان، انطلق الموسم بالفعل يوم أمس في الدفعة الأولى، هذه الدفعة الثانية، ومباراة اليوم في ملعب حمادي العقربي هي قمة الجولة الأولى في الكلاسيكو التونسي بين ترجي رياضي تونسي والنجم الرياضي الساحلي.
1: 5 دقائق قبل انطلاق المباراة محمد طاهر، أكيد نرجع مع انطلاق المباراة. يعطيك الصحة محمد طاهر، نحب نحيي كل زملاء اليمن هذا النقل المباشر، تحية محمد سيدية، منير بعطي، حكيم اسطنبولي، نتواصلوا حتى للساعة 7:00.

0: نرجع لبين الملاعب، نرجع للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي في الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. نرجع لملعب رادس مع زميلنا محمد طاهر كاهي. مرحبا بك محمد طاهر مجددا.
1: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. ثواني وانطلاقة المباراة الآن بصافرة الحكم هيثم الترابلسي. تذكير سريع بتشكيلة الفريقين: النجم الرياضي الساحلي صبري بن حسن في حراسة المرمى، وجدي كشريدة قاد الفريق، حسام دكدوك، باباكار ديارا، فيليب لوكونتان، عزمي غوم، أمبروزي أوشيكبو، أوسمان دياخاتي، عبدالله العمر، يشرف بن ذياف. ولكن هذه كرة، وأول الكرات في منطقة الجزاء الإطوال في منطقة الستة أمتار، تخرج ضربة ستة أمتار، ضربة مرمى للصبري بن حسن. قلت عبدالله العمر، يشرف بن ذياف، ومحمد الهادي بوسلامة. هذه هي التشكيلة الأساسية اللي ينزل بها اليوم المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. بالنسبة لتشكيلة الترجي واختيارات العائد لتدريب الفريق، لورينسيو ريغي كامف، أمانة لامميش في حراسة المرمى، محمد بن علي، مروان السحراوي، رادة شيخاوي، نضال العيفي، جيسوس أو خيسوس كاستيو، محمد الحاج محمود، حمزة رفيع، عيمد فراج، يوسف البلاي لقادة الفريق، وفلوريان دانو. صفيرة الحكم هيثم الترابلسي والحكم مساحة من رابطة بن زرد، وائل الحناشي المساعد الثاني من رابطة الكاف، المساعد الأول مروان سعد من رابطة المنستير، والحكم الرابع أحمد الذوادي من رابطة بن زرد. بالنسبة لطاقم الفار يقود والحكم السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، ويساعد ياسين السعداوي من رابطة صفاقس. دقيقتين لعب، صفر مقابل صفر في قمة الجولة الأولى في كلاسيكو تونس بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في تماس في الجالمين، محمد بن علي يلعب إلى كاستيو، كاستيو لمروان الصحراوي، بلمسة لحمزة رفيعة، يحط كرة في الجهة اليمنى في الرواق عن طريق فراج، يستلم كرة في الرواق الأيمن قدام وجوز لاعبين. فراج يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار، تعود من فيليب لوكونتان، كرة ثانية ياخذها البليلي، 1-2 مع نضال العيفي، يرفع كرة تضرب في فيليب لوكونتان التونسي الفرنسي، وتتحول لضربة زاوية أولى ركنيات الترجي على يمين الحارس صبري بن حسن، باش يتولى التنفيذ القائد يوسف البليلي. قاعد نشوف في حمزة رفيعة يحب يلعب ركنية قصيرة، لكن الحكم هيثم الترابلسي نبه على لاعبين داخل منطقة الجزاء. هيثم الترابلسي حكم دولي منذ الموسم الفارط. يوسف البليلي يلعب ركنية قصيرة مع حمزة رفيعة، رفيعة يرجع بالكرة إلى وراء، العيفي يوزع كرة على مستوى 6 أمتار، الدفاع في مرة أولى، تخرج للرواق الأيمن، فراج يربح ركنية، ركنية ثانية على توالي للترجي، هذه المرة على يسار الحارس صبري بن حسن. يمشي حمزة رفيعة لتنفيذ ضربة الزاوية. 4 دقائق لعب، 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الساحلي. حمزة رفيعة على تنفيذ ركلة ركنية على يسار الحارس صبري بن حسن، في كل ركنية هذه الثاني ركنية، والحكم مازال ينبه، لكن هذه المرة ينبه على فلوريان دانو وكذلك حسام دكدوك. على ما يبدو مش تلعب كرة، ضربة ركنية على يسار صبري بن حسن، حمزة رفيع على تنفيذ، حمزة رفيع يوزع الكرة على مستوى القامة الثاني، التحذير بالرأس، العيفي كما جات يسدد، أول تسديد على المرمى بعيدة من نزال العيفي، أول محاولة من جانب الترجي اللي يسعى لاستعادة لقب البطولة، بينما النجم الرياضي الساحلي بهذا الفريق بهيئة تسييرية جديدة برئاسة السيد كمال العكروت، واللي بالمناسبة شغل كبير وعمل كبير شي يعمل صبري بن حسين، كاد أن يكون أو كاد فلوريان دانو أن يستغل هفوة في إخراج الكرة من صبري بن حسين. سلامات على دفاع النجم، تمشي ضربة أو رمية تماس في الجهة اليسار، العيفي بالخطأ تعود للإتوال عن طريق غومة، عزمي غومة أو هذا العملي أشرف بن ذياف، ترجع كرة للترجي مرة أخرى للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول لكشريدة في اليمين، كشريدة يلعب كرة قصيرة في اتجاه شيكبو، تقطع من الدفاعات حاج محمود، ما توصلش كورته للبلايني في الجهة اليسار، ترجع للنجم الرياضي الساحلي عن طريق يسترجعها حاج محمود، يلعب كرة طويلة في اتجاه فراج، يعمل الترويض بالخطأ أسبق منه بابكار، بابكار ديارا المدافع السنغالي 19 سنة، كان عدى تحذيراته في تربص الترجي في تبرقة وكان قاب قوسين من الانتقال لفريق باب سويقة، لكن آخر الأيام في الأسبوع الفارط النجم يظفر بهذه الصفقة، صفقة مميزة وكبيرة للنجم الرياضي الساحلي بالحصول على خدمات بابكار ديارا، والنقطة الأبرز والأحسن أنه بابكار ديارا يعرف أجواء البطولة التونسية من خلال بوابة مستقبل سليمان في الموسم الفارط، يتوقف اللعب في 7 دقائق 0-0 بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي، على ما يبدو فما عطل في تجهيزات الحكم هيثم الترابلسي، قاعد يعيط المراقب الحكام زبير نوير على ما يبدو، على كل نستناو اللعب يستأنف مرة أخرى في ملعب رادس، 7 دقائق لعب 0-0، كريستيان براكوني مدرب النجم الرياضي الساحلي، يساعد أيمن البلبولي كمساعد أول، مروان الغول كمساعد ثاني، نديم بن ثابت مدرب الحر.

باللي ركنية ثالث ركنية الترجي والثانية على الجاليسار. كنت نتحدث على كريستيان براكوني واللي بالمناسبة هو أكبر مدرب في البطولة في الموسم الحالي، 65 عام للمدرب الفرنسي كريستيان براكوني. ركنية للترجي على يسار صبري بن حسن، رفيعة يرفع كرة ترجع من الدفاع في مرة أولى، كرة ثانية وشيكبو أسبق منه نضال العيفي، نضال يدخل للرواقي عاود يوزع كرة من جديد، يخرج صبري بن حسن بكلتا اليدين ياخذ الكرة أعلى من الجميع. صبري بن حسن يلعب كرة طويلة بدون ساق في اتجاه أشرف بن ذياف، يعمل الترويض لكن ياخذ له الصحراوي، ترجع أشرف بن ذياف، حاج محمود مكاتفة قانونية يقول الحكم، يسترجع كرة في وسط الميدان في الجاليسار، العيفي يلعب كرة طويلة في اتجاه البلالي، ترجع من فيليب لوكونتان في التماس، رمية التماس، حكم يطلب إعادة التنفيذ أنه فما كرة ثانية في الميدان. أكيد ازداد الحضور الجماهيري من جانب الترجي، حضور جماهيري فوق المتوسط أصبح الآن باعتبار أنه كل الجماهير الحاضرة هنا يعني دخلت بالاشتراكات، قلت لا وجود لتذاكر لهذه المباراة. كرة في الجهة اليمين لهجوم الترجي، يخسر كرة فراج، تمشي لرمي التماس للنجم الرياضي ساحلي، يقول الحكم المساعد لكن هيثم الترابلسي يصحح قرار الحكم المساعد ويقول رمي التماس للترجي، لكن هذه المرة رمي التماس للنجم. تعود الكرة في 10 دقائق لعب باستثناء تسديدة واحدة من نضال العيفي من خارج منطقة الجزاء، كما جات لم نرى كرة خطيرة إلى حد الآن. رمية التماس للنجم تتنفذ، تسترجع من خيسوس كاستيو في اتجاه نضال العيفي على الجهة اليسار، كاستيو من جديد على مستوى دائرة وسط الميدان، يوصل كرة لمحمد بن علي على اليمين، بن علي قدم يربح بعض الأمتار، يلعب كرة بين في اتجاه دانو، ترجع من دقدوق. 10 دقائق لعب، 0-0 في كلاسيكو البطولة التونسية في الجولة الأولى في ملعب حمادي العقر ببيرادس. كرة في اليمين تتوزع، ترجع من الدفاع، ما زالت هجمة خطيرة للترجي، لبليل يسقط وسط منطقة الجزاء والحكم يطلب اللعب. ترجع كرة في رمي التماس للترجي في مناطقه، مروان الصحراوي على تنفيذ يخلي الكرة لمحمد بن علي، بن علي يلعب رمي التماس لمروان الصحراوي، صحراوي إلى رائد الشيخاوي. مروان الصحراوي يعود للترجي بعد 10 سنوات كاملة، كان خرج يوم 1 جوان 2015، يعود يوم 22 جويلية 2026، 11 عام قضاه مروان الصحراوي خارج الترجي ليعود اليوم ويحمل القميص رقم 4. كرة في ضربة مخالفة للنجم في وسط الميدان تتنفذ بسرعة، وشيكبو يرجع لدقدوق، دقدوق بلمسة لي كونتان، يلعب كرة طويلة كما جات تحت الضغط كان من يوسف البليلي، تمشي رمية التماس للترجي، العيفي إلى كاستيو، كاستيو يبدل كرة لليمين في اتجاه محمد بن علي، بن علي لعماد فراج الجناح المغربي الجزائري الفرنسي، عماد فراج أبرز غيابات النجم الرياضي الساحلي ريان عنان وياسين الشعباني يغيبون على الكلاسيكو يعني لالتزامهم في ألعاب المتوسطية للمنتخب الأولمبي. كذلك من جانب الترجي فما هيثم ذو وأمان الله الحميدي لنفس السبب، المنتخب اللي كان لعب يوم أمس مباراته الافتتاحية ضد المنتخب المقدوني وكانت عادل سلبا في المباراة الأولى، يلعب غدا ضد المنتخب المغربي. كل التوفيق لمنتخب الأولمبي في الألعاب المتوسطية. 13 دقيقة لها في ملعب رادس، 0 الترجي 0 النجم الساحلي. كرة في الجهة اليسار، محمد الحاج محمود، الحاج محمود يتبع في وشيكبو، يلعب لبليلي على يساره، يوسف يوصل كرة لحمزة رفيعة.

0: بلمسة رفيعة يبدلها لبن علي. بن علي يحط كرة في الريوق الأيمن، عماد فراج يرفع كرة على مستوى القامة الثاني، كشريدة بدون فلسفة بلمسة راسية يحط الكرة في الركنية، رابع ركنية الترجي تتنفذ بسرعة من البليلي، البليلي إلى رفيعة، رفيعة يحضر الأيفي، الأيفي يدخل منطقة الجزاء يوزع يربح ركنية أخرى، ركنية أخرى للترجي الرياضي التونسي، خمسة ركنيات كاملة في أول ربع ساعة تقريبا، ضغط كبير من الترجي في ربع ساعة الأولى، مام يعني وقفة دفاعية متميزة للنجم الرياضي الساحلي، طبيعي هذا لأن المدرب كريستيان براكوني يعرف جيدا الترجي. تتنفذ الركنية على مستوى القام الأول، تتحول للقام الثاني، ترجع للنجم الرياضي الساحلي وشيكبو، وشيكبو يعمل مراوغة أولى، مراوغة ثانية بلمسة الوسيلة يشرف بن ذيف، خطيرة الكرة، انفراد، انفراد للنجم الرياضي الساحلي، كرة خطيرة العرضية والدفاع، كرة خطيرة للنجم الرياضي الساحلي، وأول هجمة معاكسة لأبناء كريستيان براكوني، كاد الرياضي بالجديد، انفراد كان من اللاعب أشرف بن ذيف اللي يعمل التمرير العرضية داخل منطقة الجزاء، لكن العودة السريعة من نضال العيفي يغطي، يغطي كما يلزم على أشرف بن ذيف. عبدالله العمري اللي كان في انفراد عمل مراوغة أولى ممتازة، اخترق بها دفاع الترجي، يخرج وجه لوجه على كل أولى ركنية النجم، تتنفذ على مستوى نقطة ضربة الجزاء، تعود للترجي في هجمة سريعة، واحد اثنين بين البلالي وحاج محمود، ما تمرش دياكيتي يربح كرة، يخسرها لين يسقط، ترجع حاج محمود، حاج محمود يسدد، والهدف الأول، الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد الحاج محمود، افتتح تسجيل للترجي ويعلن بداية جديدة للكلاسيكو، كرة كانت جميلة وبداخل الرجل من محمد الحاج محمود، يحط الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن، في 15 دقيقة لعب محمد الحاج محمود، يأكد أو يؤكد بالفعل سيطرة الترجي على الكرة في أول ربع ساعة، لكن الهدف قد يعود الحكم هيثم الترابلسي للفار. أعطيكم صورة الهدف منذ البداية، كانت هجمة معاكسة للترجي بعد ركنية للنجم الرياضي الساحلي، واحد اثنين بين الحاج محمود ويوسف البليلي، دياكيتي وبابكار ديارا كان خذيل الكرة، لكن الحاج محمود يفتكها منه، والمطالبة بخطأ على بابكار ديارا، الحكم طلب اللعب، وبالفعل يأكد هدف الترجي لمحمد الحاج محمود. أكيد اللاعب ما فرحش بعد تسجيل الهدف باعتبار أنه يلعب ضد فريق والسابق أو فريق والأم، هذه كرة ممتازة في الرواق الأيسر، وجدي كشريدة، خطيرة الكرة للنجم، ما زالت للإتوال في الرواق الأيسر، تتوزع من جديد، تعود من مروان السحراوي، تحط كرة في التماس، تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسار، يتنفذ بسرعة ديخاتي إلى باباكار ديارا، الحكم اعتبر أنه ما فماش مخالفة على باباكار ديارا في هدف الترجي، على كل أكيد فما مفيولة وأكيد فما فار، وطاقم الفار أو الحكم الرئيسي للفار هو حكم سلوفيني، لكن وجدي كشريدة بخبرة السنين كاد أن يأتي بهدف التعادل بعد كرة استلمها في الرواق الأيمن، توزيعة نصف طائرة، حول مسار الكرة بلمسة راد الشيخاوي، أكيد أرادي أنه يبعدها على أشرف بن ذيف الموجود في داره، لكن راد الشيخاوي كاد غالطة من الله مميش، بالتالي تصدي يحسب لأمان الله، هذه كرة في دار الدفاع لعماد الفراج، يعمل الترويض يسقط، والحكم يقول ما فما شيء، ترجع للنجم الرياضي الساحلي كما جات من باباكار ديارا، السحراوي يسبق للكرة، ترجع لراء الشيخاوي. 18 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي على النجم الرياضي الساحلي. بداية أخرى للمباراة بعد هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15. هدف الحقيقة جميل من محمد الحاج محمود، كان يعني فتح زاوية وحط الكرة بداخل رجله اليمنى في الزاوية البعيدة على الحارس صبري بن حسن اللي كان استنى وصبر أكثر ما يمكن صبري بن حسن، لكن الكرة كانت بعيدة بدون فلسفة، حتى الكرة في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس صبري بن حسن. على كل احتجاجات من لاعبي النجم الرياضي الساحلي وأولى البطاقات الصفراء في هذه المباراة يخرجها الحكم. أكيد نذكروا بقوانين الفيفا الجديدة واللي تتطبق كذلك في بطولة تونس، واللي قاعدة 8 ثواني يعني الوقت المسموح به للحارس للإمساك بالكرة هو 8 ثواني، إذا يتجاوزها يعاقب الفريق بمنح ركلة ركنية للفريق المنافس كذلك. وعلى خلفية هذا الإنذار اللي كان تلقاه لاعب النجم الرياضي الساحلي أكيد تحدث مع الحكم، يسمح لقائد الفريق فقط بالنقاش مع الحكم، بالتالي أي لاعب يتدخل أو يناقش الحكم يتحصل على إنذار. البليلي يلعب كرة من مخالفة مباشرة ضربة مرمى، تقريب عزمي غوبة هو اللي يتحصل على إنذار في اللحظات الأخيرة الماضية. ترجع كرة من ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. أكيد الحارس حتى في ضربة 6 أمتار ما لازمش يفوت 8 ثواني. ضربة 6 أمتار أخرى، أكيد الترجي نازل وضاغط على النجم في مناطقه، تقريب كل لاعبي الترجي في مناطق النجم في نصف الميدان الخاص بالنجم الرياضي الساحلي. باش ترجع كرة من ضربة 6 أمتار، الحكم يشير بأنه قاعد يعد 4 3، ينتظر في صبري بن حسين يلعب الكرة طويلة تتجاوز خط وسط الميدان، تعود من رائد الشيخاوي ياخذها رفيعة والحاج محمود على مستوى نقطة ضربة البداية، ترجع للنجم عن طريق دياخاتي إلى باباكار دياراب، دوره للحارس صبري بن حسن يلعب الكرة طويلة في اتجاه كشريدة على الجهة اليمين، يحول الكرة بلمسة راسية، كشريدة ترجع للترجي، العي في حاج محمود لبليلي يرجع للشيخاوي، شيخاوي حاج محمود، كيد غربلة وتصفية كاملة للرصيد البشري بالنسبة للترجي. تقريبا أكثر من نصف الفريق للموسم الفارط قد غادر عن نهاية عقد، كل من ينساز بن حميد مرياح تقا غيث الوهابي وائل الدربيلي ونوتشي وقبيلو وزكريا العايب، كذلك فسخ عقد كل من كسيلة بوعالية محمد الموحلي بوزيان يونس راشد عزيز الكناني وياسين بوخريس، إعارة كل من العزيز القذاعي للهمهامة النادي الرياضي بحمام الأنف العائد لأجواء الرابطة المحترفة الأولى، وكذلك ريان الحمروني وعير إلى مستقبل المرسى، وبيع كل من محمد أمين توغاي أبو بكر دياكيتي وقسيم عاشا وكذلك أحمد بوعسيدة. غربلة كاملة لفريق الترجي هذا الموسم، أسماء جدد وأسماء قديمة عائدة. ترجع كرة لفراج في وسط الميدان منتصف الشوط الأول، تقدم للترجي بهدف مقابل صفر، هذه كرة ممتازة في اتجاه يوسف البليلي يسقط داخل مناطق الجزاء، والحكم هيثم الترابلسي دون تردد يعلن عن ضربة جزاء للترجي. جملة تكتيكية رائعة قدمها ابنه لورينسيو ريغي كانف، بدأت من الجهة اليسرى 1-2 بين يوسف البليلي، حمزة رفيعة، وكذلك فلوريان دانو. تناقل كروي ممتاز، خاصة التمريرة اللي كانت بين نضال العيفي اللي قصد انه يمرر للبليلي، لكن البليلي خلي الكرة تتعدى لفلوريان دانو، يدخل هو في المساحة الفارغة. فلوريان بلمسة واحدة يحط كرة على مستوى خط الستة امتار، وين فما البليلي، وصار احتكاك مع حسام دكدوك، يسقط على اثره يوسف البليلي، والحكم هيثم الترابلسي يعلن عن ضربة جزاء للترجي في توقيت 23 دقيقة لعب. 23 دقيقة لعب، فرصة أمام الجزائر يوسف البليلي لتعزيز التقدم للترجي الرياضي التونسي. ما زال التقدم 1-0 لبليلي من علامة الجزاء، قائد الترجي أمام صبري بن حسن. هل سيضيف الهدف الثاني أم أن الحارس الدولي صبري بن حسن سيعيد الأمل للنجم الرياضي الساحلي؟ هيثم الترابلسي ينبه على صبري بن حسن، ينبه على كل اللاعبين بعدم دخول في منطقة الجزاء إلا بعد لعب الكرة. بن حسن أمام يوسف البليلي، يمينية يوسف البليلي يوقف في صبري بن حسن، ينتظر في الإذن بتنفيذ قادة الترجي. 25 دقيقة لعب، يوسف البليلي من علامة الجزاء أمام صبري بن حسن، يتقدم خارج المرمى، خارج المرمى، عالية من يوسف البليلي، يذيع فرصة الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي. يوسف يضيع ضربة جزاء للترجي لتبقى النتيجة على حالها، هدف مقابل صفر. لحسن حظ النجم الرياضي الساحلي انه يوسف البليلي ضيع ضربة جزاء في توقيت 25 دقيقة لعب. ترجع الكرة في وسط ميدان الترجي من جديد، يوسف البليلي سدد والكرة خارج المرمى. كرة كانت مخادعة من يوسف، استلم كرة وعاتب ظهره للمرمى، يستلم يحط كرة على الساق اليمين ويدور ويسدد، لكن الكرة خارج الميدان. ترجع كرة ضربة 6 أمتار للنجم الرياضي الساحلي. صبري بن حسن يلعب كرة طويلة، ترجع من الشيخاوي، كيشريده يستلم الكرة الثانية، يتبع فيها الحاج محمود، حاج محمود يسترجع الكرة إلى خيسوس، وخيسوس كاستيو وليس جيسوس كاستيو، لأن في البيرو يعني يتحدثون الإسبانية، بالتالي هو خيسوس، خيسوس كاستيو لاعب البيروفي للترجي. تمشي كرة رادة الشيخاوي، شيخاوي إلى البليلي، البليلي في الجهة اليسار يلعب تمريرة بخارج الرجل، ما توصلش لفلوريان دانو. صبري بن حسن يرجعها إلى أوشيكبو، أوشيكبو يحط كرة للجهة اليسار عن طريق غوما، غوما يرجع لي دياكيتي، يلعب كرة طويلة في اتجاه محمد الهادي بوسلامة، بوسلامة هو اللي تحصل على انذار رئيس محمد العزمي غوما. ترجع كرة نضال العيفي إلى محمد الحاج محمود، أغلى لاعب في البطولة التونسية محمد الحاج محمود بقيمة سوقية، هي قيمة سوقية وليست قيمة تسويقية، قيمته السوقية هي 2 مليون يورو تقريبا 6 مليون دينار تونسي. تمشي كرة للترجي في الرواق الأيمن، باباكار ديارا يغطي على كورته، يربح ضربة 6 أمتار. على عكس الموسم الفارط، هذا الموسم عندنا 4 مدربين أجانب، الموسم الفارط مع انطلاقته فما حتى مدرب أجنبي في صفوف كل الفرق. هذا الموسم عندنا لورينس يوريغي كامف في الترجي، عندنا كريستيان براكوني في جانب النجم، كذلك مدرب الملعب التونسي توز ماريكو ومدرب الاتحاد الرياضي المنستيري رومان فولز. هذه كرة عن طريق أشرف بن ذياف، أشرف بن ذياف يسدد والحارس
1: في توقيت
0: ميش. ثاني انفراج
1: في توقيت
0: توقيت 28 دقيقة لاعب حكيم، هدف مقابل صفر للترجي عن طريق محمد الحاج محمود في ربع ساعة لعب.
1: الهدف الوحيد في الدفعة الثانية من المباراة، نجم تلوي النادي الافريقي النادي البنزرتي مستقبل مرسى ترجي رجيس وأولمبي الباجي، ثلاثة مباريات تتعادل أصفار إلى حد الآن. موجز الساعة الخامسة مع زميل حاتم بالحوش، ثم نرجع نكمل بين الملعب.
2: المستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
3: 106.1

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولاية القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. يشار إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص معتمدية الوسلاتية وسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كوندار بولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية، وذلك للاطلاع بالأساس على الوضع المائي بهذه المناطق. في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وتم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقد يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعاب قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية ليرتفع طاقته الاستيعاب العربية الجملية إلى 12 سريرا حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للمستشفى الجامعي سهلول على الفيسبوك. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابة أن المصالح الصحية بالجهة خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي والشبه الطبي وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للخدمات الصحية للزوار خلال الاحتفالات بالذكرى المولد النبوي الشريف. وأكد المدير الجهوي للصحة بالقيروان أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجاري. كما تم فتح نقطة بيع من المنتج للمستهلك بساحة سيدي يوسف الدهماني بالقرب من مقر ولاية القيروان، وذلك في إطار الاحتفالات بالمولد. أضاف المدير الجهوي للتجارة بالقيروان فوزي طالب أن نقطة البيع شهدت خلال يومها الأول ترويج حوالي طن من الفرينة المعلبة وحوالي طن من السكر العائلي المدعم وغيرها من المواد الغذائية الأخرى، مضيفا أن المبادرة تندرج في إطار تنشيط الحركة التجارية بمناسبة المولد النبوي الشريف وتقريب عدد من المنتجات من المواطنين. أشرفت الإدارة الجهوية للتجارة بنابل على توزيع 165,000 قارورة ماء معدني، وذلك في إطار تدعيم أو دعم تزويد مختلف معتمديات الجهة بالمياه المعدنية، وفق ما فادت به المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك التي أوضحت أن الكميات الموزعة وجهت للمحلات المفتوحة للعموم ومختلف نقاط البيع المتخصصة. نهاية الموجز نعود إلى بين الملاعب مع حكيم اسطنبولي. الموعد الإخباري القادم في تمام السادسة نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
3: نرجع لبين الملاعب، نرجع نكملوا الشوط الأول في لقاء نجم الساحلي ولا ترجي التونسي. خلينا الترجي متقدم هدف مقابل صفر مع ضربة جزاء ضايعة، أول ضربة جزاء ضايعة في الموسم. إلى حد الآن بقية المباريات متعادلة، أصفار نجم تلوي النادي الأفريقي نادي البنزرتي مستقبل مرسى وترجي الرئيس الأولمبي الباجي. نرجع لك محمد طاهر.
4: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، مرحبا بكافة السادة المستمعين عبر موجات إذاعة المنستير. 34 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم في قمة الجولة الأولى من بطولة الموسم الحالي، موسم 2026-2027. هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، بعدها يوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء في دقيقة 25. بعد النجم الرياضي السياح اللي قدم حب يعدل من خلال زوز كرات آخرها كانت لأشرف بن ذياف وانفراد من الجهة اليسرى، لكن أمان الله مميش كان غالق الزاوية كما يلزم وبالتالي يحتفظ بتقدم فريقه. ترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي وورقة صفراء ثانية لكن في المباراة، لكن هذه المرة لصالح محمد بن علي من جانب الترجي. حكم هيثم الترابلسي الحقيقة قريب من كل العمليات. ترجع كرة للنجم الرياضي الساحلي من ضربة مخالفة، دكدوك على التنفيذ، حسام دكدوك باش يتولى تنفيذ ضربة مخالفة، لعبة طويلة في عمق دفاع الترجي تعود من مروان الصحراوي. الثانية الكرة الثانية اخرى رفيعة، رفيعة الى بن علي بلمسة خاطئة منه ترجع للنجم عن طريق بوسلامة، يبدل اليمين ناحية كشريدة، وجدي كشريدة امام الحاج محمود ياخذ يفتكها، حاج محمود لبليلي، لبليلي لمسة بالكعب في اتجاه نضال العيفي في الجهة اليسار في مناطق النجم. ترجع لي رفيعة العيفي واحدة اثنين، ممتازة الكرة في اتجاه كاستيو، كاستيو يلعب كرة بينية لكن متفتن غومة، عزمي غومة الوافد الجديد الظهير الايسر او متوسط الميدان الايسر في هذه المباراة، اعتبار انه النجم يلعب بثلاثة مدافعين في محور الدفاع، عزمي غومة على اليسار، وجدي كشريدة على اليمين، قدامهم اربعة ملاعبية واللي هما محمد الهادي بوسلامة عثمان دياخاتي وشيكبو وعبد الله العمري واشرف بن ذياف في الهجوم. ترجع الكرة ضربة 6 امتار للنجم الرياضي الساحلي. قبل قليل ومع موجز الاخبار الحكم هيثم الترابلسي وقف اللعب لمنح اللاعبين بعض الراحة للاسترجاع وشرب المياه، طقس سخون الحقيقة في ملعب رادس وبدأت الحرارة تنخفض تدريجيا، لكن مع انطلاق المباراة وصلت في حدود 40 درجة مع نسبة كبيرة من الرطوبة. إن شاء الله ربي يرحمنا وكان الله في عون كل اللاعبين وكيف طاقم تحكيم هذه المباراة. أكيد طقس حار يؤثر على جودة المباريات. يتوقف اللعب لإسعاف مدافع النجم الرياضي الساحلي حسام دكدوك اللي ملقى على أرضية الميدان.
3: فرصة محمد طاهر، محمد طاهر فرصة أكيد باش نذكره ببقية النتائج. نجم تلوي نادي الفريق يتعادل 0-0، نادي البنزرة مستقبل مرسى نفس النتيجة، وأيضا في لقاء ترجي الجيسة الأولمبي الباجي البارح سجلنا أول انتصار للوافد الجديد أمام نحكيه على تقدم سقيد دير أمام شبيبة العمران 2-0 فضل أهداف زياد العلوي محمد العمري في الدقيقة الأولى والدقيقة الخامسة. التعادل 1-1 بالملعب التونسي ونادي صفاقسي، نادي صفاقسي افتتح النتيجة عن طريق محمد رابلس في الدقيقة 36 ورفع الرياحي كان عدل النتيجة في الدقيقة 73. مباراة الأمراضي وحمسوسة اتحاد منستيري التعادل 0-0، مباراة اتحاد بن قردان والنادي حمل ننف أجلت لي موعد لاحق. هذا بالنسبة للجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم إلى حد الآن. ضربة جزاء وحيدة في الجولة، ضربة جزاء ضايعة ليوسف البلالي في ملعب رادس. والعودة ليك محمد طاهر.
4: وبالعودة لأجواء اللقاء في 38 دقيقة لعب، ما زال التقدم لأصحاب الأرض والجمهور الترجي على النجم بفضل هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15. هذا كاستيو يأخذ كرة يوصل لنضال العيفي على الجهة اليسار بلمسة لصاحب الهدف محمد الحاج محمود، يفتح الزاوية يسدد وخلتها في المرمى. كرة كانت خطيرة، تسويبة من خارج منطقة الجزاء بالضبط من نصف دائرة منطقة الجزاء. الحاج محمود يسدد تضرب في حسام دكدوك تمر بعض السنتيمترات على القائم الأيمن لمرمى الحارس صبري بن حسين، وكانت ضربت في العمود اللي قاعد اللي ماسك الشباك وتعديت وراء الشباك، لذلك خلتها في المرمى. ركنية للترجي لبليلي على خط الستة أمتار، يرفع كرة ترجع من الدفاع والكرة الثانية يربحها لعب عزمي غوما يربح المخالفة من أمام خيسوس كاستيو، مخالفة للنجم الرياضي الساحلي في منطقة جازاو. أكيد قلت المدرب كريستيان براكوني كان أتم خمسة أو سعد خمسة شبان من مركز تكوين النجم الرياضي الساحلي، ريان جارا، أيوب الفجيري، كذلك أنس العثماني، أحمد الزرقاتي، ومحمد ياسين رجب. الحقيقة اللي نشوف فيه موهبة كبيرة محمد ياسين رجب، باعتبار أنه مهاجم أو جناح يلعب على الجهة اليمنى واليسرى، يلعب برجله اليمين واليسرى كذلك اليمنى واليسرى، لاعب متكامل في انتظار طبعا أنه ياخذ الفرصة كاملة. هذه كرة للنجم في الرواق الأيمن، التوزيعة من عبدالله العمري ترجع من الصحراوي في التماس. أكيد نشوف في عبدالله العمري حتى يعني جري بالكرة بالكاد يستطيع يجري بفعل الحرارة، الحقيقة يأثر على صورة المباراة. ترجع كرة للترجي، رفيعة بخارج الرجل للبليلي، لكونتا يربح الكرة، يرجع لصبري بن حسن، بن حسن بلمسة لديارا، باباكار ديارا يلعب كرة طويلة ممتازة في اتجاه أشرف بن ضيافة وبوسلامة، محمد الهادي بوسلامة مع مروان الصحراوي، يفتح الزاوية يدخل وسط الملعب، محمد الهادي بوسلامة يلعب بن ضياف، بن ضياف يستنى لموسانتا يسدد، تضرب في محمد الحاج محمود وتتحول لركنية، رابع ركنية النجم، ثاني الركنيات على يسار أمين الله مميش. 41 دقيقة لعب، هدف مقابل صفر للترجي على النجم. سلامات لعون الأمن ليقع إخراج وتقريب بمفعول الحرارة أغمي عليه. على كل سلامات لعون الأمن، اشترجع الكرة من ضربة زاوية للنجم الرياضي الساحلي على يسار أمين الله مميش. أشرف بن ذياف على التنفيذ، يأخذ الإذن، بن ذياف يرفع كرة على مستوى خط 6 أمتار، ترجع من الشيخاوي، كرة الثانية محمد الحاج محمود، يروض ويبعد الاختر كما جات، ترجع لبن ذياف في الرواق الأيسر، ما يتسلل مهاجم النجم الرياضي الساحلي أشرف بن ذياف. تولي واللي لاحظته في دفاع الترجي مازال ما فماش تناسق بين محوري الدفاع رائد الشيخاوي ومروان الصحراوي مع الأظهرة نضال العيفي ومحمد بن علي. الحقيقة ثلاثة كرات تكسر فيهم التسلل، كل مرة لاعب قاعد يكسر في خط التسلل. يبدو أنه لورينسي وريغي كان في يعول على خطة التسلل، لكن التطبيق داخل الميدان ما زال يحتاج إلى وقت. بار أنه قائد خط الدفاع حمزة جلاسي غايب عن هذه المباراة لأنه متحصل على ثلاث انذارات. آخر انذار كان تلقاه في مباراة نهائي الكاس الموسم الفارط ضد ترجي جرجيس. كذلك مع حمزة جلاسي يغيب شياب جبالي لنفس السبب وهو الانذار الثالث، وكذلك يغيب المنتدب الجديد لوكاس ريبيرو بسبب عدم الجاهزية البدنية، ويغيب كذلك محمد دراجر بسبب الإصابة. إصابة وتحذيرات قوية كان عملها الترجي في بداية الموسم الحالي، وبالتالي لاعب كيما دراجر مازال ما عندوش نسق المباريات، طبيعي انه يصيب. ولحسن حظ الترجي وجماهير الترجي انه إصابة دراجر ليست إصابة قوية، تقريبا أسبوعين أو ثلاثة كأقصى تقدير يرجع الظهير الأيمن محمد دراجر. تمشي كرة لرائد الشيخاوي في محور الدفاع، يلعبها لذال العيفي. 44 دقيقة لعب، ما زال تقدم للترجي، هدف مقابل صفر على النجم الرياضي الساحلي بفضل هدف محمد الحاج محمود اللي عنده الكرة الآن على مستوى دائرة وسط الميدان، يتبع في بن ذياف، يوصل الكرة لحمزة رفيعة، رفيعة إلى فراج بلمسة بن علي، 1-2 ما تمرش، تماس للنجم الرياضي الساحلي، 1-2 بين محمد بن علي وفراج اللي كان سوء تفاهم بين الثنائي اللي يلعب على الجهة اليمين، بالتالي رمية تماس لعزمي غومة على الجهة اليسرى لدفاع النجم الرياضي الساحلي، في انتظار كم سيضيف الحكم كوقت بديل. كرة لنضال العيفي في الجهة اليسار في وسط الميدان، محمد الحاج محمود بلمسة فنية لكاستيو، كاستيو يحاول يوصل كرة ليوسف البليلي، ترجع من الدفاع تعود لجيسوس أو خيسوس مرة أخرى إلى فراج، فراج يحاول يروض ما توصلش الكرة لفلوريان دانو، دفاع النجم يتدخل يحط كرة في التماس، رمية التماس في الجهة اليمنى لهجوم الترجي، محمد بن علي على التنفيذ، جمهور النجم يحقق المعجزات في فترة الراحة الأخيرة بغلق 18 ملف وتوفير 6 مليون دينار لصالح الفريق لغلق هذه الملفات، لطخات لصالح النجم، هنيئا للنجم بجمهوره. ولكن هذه الكرة ليوسف البليلي يرفعها داخل منطقة 6 أمتار، ترجع من الدفاع، الحقيقة عمل كبير للهيئة التسييرية للنجم، عمل كبير للجماهير. هذه الكرة في محور دفاع الترجي يخرج من ميش، لكن ما زالت الكرة للنجم الرياضي الساحلي، ما زالت للنجم. هذه كرة ليشرف بن ذياف يلعب كرة ليوشيك بو يوزع، والحكم يقول تسلل. 3 دقائق كوقت بديل، نلعب في الدقيقة الأولى، تسلل منذ بداية العملية على اللاعب أشرف بن ذياف. هذه المرة أكيد نجح خط دفاع الترجي في تطبيق مسيادة التسلل. مباراة النجم والترجي كما قلت بحضور المشتركين فقط، مع يعني هذا جمهور الترجي حاضر في ملعب رادس. اشترجع الكرة من ركلة حرة غير مباشرة لدفاع الترجي عن طريق رائد الشيخاوي، يلعبها قصيرة لمروان الصحراوي، صحراوي بن علي على الجهة اليمين. دقيقة ونص تفصلنا على نهاية الشوط الأول من قمة الجولة الأولى في كلاسيكو البطولة بين الترجي والنجم. ترجع الكرة عبد الله العمري يلعب كرة لأشرف بن ذياف، بن ذياف داخل منطقة الجزاء، بن ذياف والهدف، ولكن الراية والتسلل على أشرف بن ذياف مرة أخرى، انفراد من جانب هجوم النجم الرياضي الساحلي، ولكن هذه المرة عندما نجح بن ذياف في معانقة الشباك، راية الحكم المساعد مروان أوائل الحنيشي ترفرف معلنة عن تسلل لدفاع الترجي. مروان الصحراوي في انتظار قرار الفار. الحكم هيثم بن أو هيثم الترابلسي يؤكد التسلل، تبقى النتيجة على حالها، ومعها ينتهي الشوط الأول بتقدم الترجي هدف مقابل 0. هدف محمد الحاج محمود في الدقيقة 15، ضف على ذلك ركلة جزاء ضايعة من يوسف البليلي كانت حصل عليها هو في الدقيقة 25. هدف مقابل 0 في الشوط الأول، في انتظار انطلاقة الشوط الثاني. أجمل تحيات محمد تركية، ديك الكلمة حكي.
3: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر كاهية. 1-0 للترجي أمام النجم الساحلي، هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، يوسف البليلي كان أضاع ضربة جزاء في دقيقة 25 بعد الكرة خارج المرمى في اللي نفس الليتان نجم تلوي النادي الافريقي تعادل 0 مقابل 0 النادي البنزرتي مستقبل هذه بالمرسى التعادل 0 مقابل 0 ونفس النتيجة في لقاء ترجي الرجيس والأولمبي الباجي. نعمل استراحة غنائية ثم نرجع مع انطلاق الشوط الثاني في المباريات الدفعة الثانية من الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى.

0: الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: إذاعة المنستير منكم وإليكم.
3: منكم وإليكم.
2: تنقل مشاغلكم واستفساراتكم في مختلف المجالات، وتبحث لكم عن حلول للإشكاليات العالقة مع مختلف الإدارات والبلديات. إذاعة المنستير تنير لكم السبيل لبعث المشاريع للتكوين المهني وللحصول على القروض.
3: منكم وإليكم.
4: منكم
2: يمكنكم التواصل معنا للإبلاغ عن مشاغلكم عبر إرسال رسالة صوتية على رقم الواتساب 28-000-666.
3: منكم وإليكم.
5: 28-000-666.
3: منكم
4: وإليكم.
2: برنامج منكم وإليكم من الاثنين إلى الخميس، من الواحدة ظهرا إلى الثالثة بعد الزوال.
1: رياضة. وصيف.
6: نرجع للرابطة المحترفة الأولى. خلينا الأشواط الأولى في دفعة ثانية من المباريات انتهت. ونذكركم بالنتائج. الترجي كان متقدم من النجم الساحلي بهدف مقابل صفر، هدف محمد الحاج محمود في دقيقة 15، ويوسف البلالي كان ضيع ضربة جزاء نفس اللاعب تحصل عليها في دقيقة 25، كرة خارج الإطار كرة يوسف البلالي. بقية المباريات التعادل أسفار لقاء نجم التلوي النادي الإفريقي، شوط أول انتهى بالتعادل صفر مقابل صفر. نفس الشيء في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت، النادي الرياضي البنزرتي مستقبل نادي بالمرسى، وفي ملعب جربة ترجي جرجيس الأولمبي البيجي التعادل أسفار. البارح كان الموعد مع انطلاق البطولة، سجلنا تعادل في لقاء المرادي بحمسوسة والاتحاد منسيري صفر مقابل صفر. الملعب التونسي نادي صفاقسي 1-1 محمد رابلسي في دقيقة 36، ورفع الرياحي في دقيقة 73 عد النتيجة للملعب التونسي. في ملعب طيب المهيري بصفاقس أول انتصار للتقدم سقيدار، سعد حديث للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم فضل زوز أهداف، زياد العالي في الدقيقة الأولى، محمد العمر في الدقيقة الخامسة. انتصار كان أمام شباب العمران هدفين مقابل صفر. وفي ملعب 7 مارس في بنجردير مباراة تأجلت بين اتحاد بنجردير ونادي حملنف، تأجلت لي موعد لاحق. نعمل نطلع على ملعب رادس، شوف انطلاق الشوط الثاني في لقاء الترجي والنجم الساحلي. محمد طاهر مرحبا بك مجددا.
7: مرحبا بك مرة أخرى حكيم، ما زلنا ننتظر في انطلاقة الشوط الثاني من مباراة الكلاسيكو. قاعد نشوف في ساندي ميغوي لاعب النجم متوسط الميدان يقوم بالعمليات الحماية، كذلك اللاعب أسامة عبيد. يبدو أنه زوز تغييرات في صفوف النجم باش تتم مع بداية الشوط الثاني، كذلك تم التقديم الرسمي للمنتدب الجديد للترجي والمهاجم أو الجناح الأيمن البرازيلي لوكاس ريبيرو، واللي تأكد أنه يحمل القميص رقم 10 لجماهير الترجي. قام بدورة كاملة على ملعب رادس. كذلك وخبر يهم برشا الشأن الرياضي، أنه المدرب الوطني والناخب الوطني معين الشعباني حاضر اليوم في كابينات ملعب رادس لمتابعة هذه المباراة، بعد ما كان المدرب المساعد مراد المالكي موجود يوم أمس في ملعب الهادي نايفر.
6: وعلى ذكر مباراة أمس يا محمد طاهر، على ذكر مباراة أمس بين نادي صفاقسي والملعب التونسي، نعرف أنه اللاعب والمدافع هشام بكار تعرض لكسر على مستوى كاحل القدم اليمنى خلال المباراة اللي جمعت الملعب التونسي بنادي صفاقسي في مركب الهادي نايفر بباردو. الفريق أضاف في بلاغ على صفحة رسمية أنه بكار باش يأخذ على تدخل جراحي باش يغيب على الملاعب لمدة تصل لثلاثة أشهر حسب تطور حالته ونسق التعافيه. بالنسبة للاعب هشام بكار، إن شاء الله لباس للاعب هشام بكار ابن بمبلة اللاعب السابق للاتحاد المنصير اللاعب الحالي للنادي الرياضي الصفاقسي محمد طاهر.
7: أكيد حكيم نتمناه له الشفاء العاجل ونتمناه السلامة لكل اللاعبين في كل الجمعيات. لكن تخلينا قبل انطلاقة الشوط الثاني نحكي شوية على كرة القدم التونسية كيف كانت وكيف أصبحت في هذا المجال الضيق. وتخلينا نبدأ من قبل موسم 1994 و1995، يعني قبل تأسيس مكتب الرابطة كانت حالة كرة القدم تدار بالكامل تقريبا تحت نظام الهواة والنشاط الرياضي الجمعياتي المدني، خلينا نقولوا العادي، حيث اعتمدت الأندية واللاعبون والبطولات على آليات تقليدية. كذلك بعد هذه الفترة وبعد تأسيس مكتب الرابطة وإنشاء قانون الهياكل الرياضية لسنة 1995، شهدت الفترة هذه حتى لسنة 2010 الموسم أو العصر الذهبي الحقيقي لكرة القدم التونسية على الصعيدين القاري والدولي. هذا يعني نتيجة مباشرة لتطبيق قوانين الهيئة.

يعني في ثلاثة مواسم هذوما مستقر البطولة في المركز بين 35 و40 عالميا بين 2013 و2015 زاد قدمت بطولة تونس وأصبحت بين المركز 25 و30 عالميا وصعدت يعني للمرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا يعني بفضل تتويجات الأندية على الصعيد القاري. عام 2016 حققت البطولة التونسية قفزة نوعية باحتلال مركز 23 عالميا وتصدرت الترتيب كأفضل بطولة في إفريقيا والعالم العربي. ونحن نمشي وحتكشي العام 2017 يعني موسم 16-17 وموسم 17-18 لكن في الأثناء أتوا نرجعوا بكل التفاصيل خلينا نتبعوا تغييرات لأنه فما لاعبين دخلوا لأرضية الميدان وسام عبيد مكان أشرف أو عبدالله العملي وكذلك يخرج عثمان دياخاتي ويأخذ مكانه ساندي ميغوي زوز تغييرات في صفوف النجم أو ثلاثة تغييرات في صفوف النجم ريان غارا كذلك خذ مكانه في هذه اللحظات تقريبا مكان محمد الهادي بوسلامة لا محمد الهادي بوسلامة موجود نتأكد أكيد من التغيير الثالث للنجم حسام دكدوق يخرج يعني بالتالي يتغير الرسم التكتيكي للنجم الرياضي الساحلي من ثلاثة ثلاثة خمسة اثنين لتقريبا أربعة ثلاثة ثلاثة. يستأنف اللعب وانطلاقة الشوط الثاني في كلاسيكو البطولة التونسية بين الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. هدف أول في المباراة وفي الشوط الأول اللي انتهى على نتيجة هدف مقابل صفر للترجي بفضل لمسة محمد الحاج محمود في دقيقة 15. الشوط الثاني ماذا سيخبئ لنا في هذه المباراة؟ الحقيقة لولا عامل الحرارة لكان النسق أقوى وأسرع من هذه المباراة. نتمنى ونشوفه 45 دقيقة ثانية من أجمل ما يكون لأنه الحقيقة عطشانين ومتعطشين للكرة التونسية. تمشي كرة رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي أو تذكير سريع بتشكيلة الفريقين صبري بن حسن في حراسة مرمى الإتوال باباكار ديارا فيليب لو كونتان في محور الدفاع كشريدة على اليمين عزمي غوما على اليسار وسط الميدان في أمبروز أوشيكبو دياخاتي اللي خلى مكانه لساندي ميغوي ريان غارا كذلك في وسط الميدان وأسامة عبيد اللي خذاه مكان عبدالله العمري وفي الهجوم أشرف بن ذياف ومحمد الهادي بوسلامة. بالنسبة للترجي وتشكيلة لورينسي وريغي كان في اللي ما صارش فيها حتى تغيير مع انطلاقة الشوط الثاني ميميش دائما وابدا في حراسة مرمى الترجي. مروان الصحراوي رائد الشيخاوي في محور الدفاع على اليمين محمد بن علي على اليسار رضال العيفي خيسوس كاستي ومحمد الحاج محمود صاحب الهدف الوحيد في المباراة وحمزة رفيعة في وسط الميدان عماد فراج يوسف البليلي وفلوريان دانو في الهجوم. يتوقف اللعب أو يستأنف اللعب مرة أخرى سلامات يقوم اللاعب التونسي الفرنسي المتكون في إيستروي البرتغالي فيليب لوكونتان ترجع كورة بإسقاط للنجم الرياضي الساحلي كشريدة يرجع كورة لفيليب فيليب إلى باباكار ديارا يعمل الترويذ يقدم بالكورة يلعب إلى أسامة عبيد عبيد مازال يحتفظ بالكورة أسامة عبيد إلى فيليب لوكونتان ظهرانية كريستيان براكوني يريد العودة في النتيجة كرة في الرواق الأيمن لهجوم النجم تدخل ناجح من مروان الصحراوي أو من رائد الشيخاوي المنتدب حديثا من الاتحاد الرياضي المونستيري. حط كرة في التماس رمية التماس كشريدة العبيد يحاول يرفع الكرة اللاعب أسامة عبيد لكن تماس ثاني للنجم الرياضي الساحلي دائما وابدا في الجهة اليمنى لهجوم الإتوال
كشريده باش يتولى.

0: لتنفيذ رمية التماس. ذكروا أنه الترتيب البطولة الحالي هو عالميا في المركز 51 طبعا حسب المعهد الدولي للتاريخ والإحصاء. بطولة تونس في المرتبة 51، الخامسة إفريقيا والسادسة عربيا في نهاية الموسم الفارط. كرة في وسط الميدان على الجالمين، مخالفة للنجم كشريدة لأوشيكبو، يعرف جيدا بطولة تونس أمبروز بعد ما مر بترجي العكارة. ترجع كرة من فيليب لوكونتان بالراس، ياخذها فراج، فراج يخسر الكرة من أمام أمبروز إلى عبيد، أسامة عبيد يلعب لبن ذيف، بن ذيف في اتجاه عزمي غوما إلى أمبروز أوشيكبو، أوشيكبو إلى فيليب لوكونتان. ترجع كرة ما زالت لوجدي كشريدة لصالح النجم الرياضي الساحلي، هذه كرة لساندي ميغوي، يقدم بالكرة يلعبها إلى أشرف بن ذيف داخل منطقة الجزاء، يتبع فيه محمد بن علي والحكم يقول ضربة جزاء أو ضربة 6 أمتار، مش واضحة إشارة الحكم، تقريبا ضربة جزاء للنجم الرياضي الساحلي على ما يبدو. في 5 دقائق لعب في الشوط الثاني، النجم الرياضي الساحلي يتحصل على ضربة جزاء، يتحصل عليها أشرف بن ذيف بعد تدخل محمد بن علي. النجم الساحلي أمام فرصة العودة في النتيجة من نقطة الجزاء، ضربة جزاء قد يعني تكون بداية أخرى للمباراة. محمد الهادي بوسلامة يحضر في الكرة على نقطة ضربة الجزاء في انتظار طبعا تأكيد القرار. وديما نذكروا أنه الحكم ما ينجم يتناقش معاه كان قائد الفريق، أي لاعب يتعرض لعقوبة تأديبية في تتمثل
1: هو يا محمد
0: في ورقة
1: محمد
0: صفراء.
1: طاهر، هو التمريرة كانت من أشرف، هو التمريرة كانت من أشرف بن ذيف في اتجاه عزمي غومة.
0: عزمي غومة يعني صعد لل
1: هو اللي تحصل على ضربة الجزاء، هو رقم 27 تحصل على ضربة الجزاء.
0: شكرا شكرا لك حكيم. عزمي غومة إذن يتحصل على ركلة جزاء، وأشرف بن ذيف هو اللي باش ينفذ. حقيقة تمريرة بينية ممتازة من أشرف، انتداب أكيد قيم للنجم الرياضي الساحلي بن ذيف.
1: ثاني ضربة جزاء في
0: فرصة العودة،
1: ثاني ضربة جزاء في المباراة،
0: في المباراة وفي البطولة. هل تكون الأولى تسجل أو تلتحق بركلة البليلي من نفس المكان؟ أشرف بن ذيف يتقدم، أشرف بن ذيف يسجل، يسجل هدف تعادل في 7 دقائق لعب للنجم الرياضي الساحلي، هدف مقابل هدف. أشرف بن ذيف من علامة الجزاء يسجل أول هدف لتوال هذا الموسم ويحقق التعادل أمام الترجي. كرة كانت ممتازة سددها في الزاوية العلوية اليمنى لمرمى الحارس أمان لامميش، واللي كان مشى أمان للزاوية اليسرى، الحارس في جهة والكرة في جهة، هدف مقابل هدف بين الترجي. اشتعل الكلاسيكو، بداية جديدة لهذه المباراة بعد هدف أشرف بن ذيف من نقطة الجزاء في 52 دقيقة لعب. كيف سيتعامل لورينسي أوريغي كاف وكريستيان براكوني مع هذه المعطيات؟ استأنف اللعب من جديد، 53 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف، 1-1، هدف لكل فريق. هل يعني الكلاسيكو أوفى بوعوده على مستوى الأهداف أم ما زلنا ننتظر المزيد؟ أكيد ننتظر المزيد. تمشي كرة البليلي، البليلي يعمل مراوغة، يلعبها إلى رفيعة، يخليها لفراج، فراج إلى بن علي، بن علي يرفع كرة على مستوى القائمة الثاني إلى ركنية، ركنية للترجي تتنفذ بسرعة. هذا حمزة رفيع يرفع كرة ترجع من الدفاع إلى رمية تماس، رمية تماس للترجي على الجهة اليسرى، مثال العيف يرجع بالكرة لمروان الصحراوي. لم تخلني الذاكرة هدف النجم الموسم الفارض، والهدف الأول للنجم كان كذلك عن طريق ضربة جزاء من موسى السنغور أمام شبيبة العمران في الشوط الثاني ومع انطلاقة الشوط الثاني. حقيقة من دقيقة 48 على ما يبدو حسب ما نتذكر. على كل ترجع الكرة من رمية تماس في الجهة اليمين للترجي، حمزة رفيعة بين ثلاثة لاعبين يحاول المرور، يسقط يخسر كرة إلى ركلة ركنية، ركنية للترجي أو لا. هيثم الطرابلسي يقول ضربة مخالفة لمتوسط ميدان الترجي حمزة رفيعة، اللاعب الدولي حمزة رفيعة العائد، يعني العائد الفورم متاعه تقريبا كان انهار مستواه مع ليتشي، لكن بعودته للترجي عاد حمزة رفيعة كما عاهدناه مع المنتخب. الحكم يشير إلى الصافرة يأكد لحمزة رفيعة أنه هذه الكرة وهذه المخالفة تقريبا ركنية قصيرة كما تسمى داخل الرواق الأيسر لدفاع النجم حمزة رفيعة. جدار صد متكون من لاعب وحيد، حمزة رفيعة باش يتولى تنفيذ ركلة أو ضربة مخالفة للترجي. الحكم ينبه على لاعبين داخل المنطقة يعطي إشارة التنفيذ. حمزة رفيعة إخ وقته يرفع كرة، الراسية غايبة من الدفاع ومن الهجوم، يخلط عليه فيليب لكونتان قبل ما تخرج، أراد الهجمة المعاكسة لكن الدفاع أقرب. ترجع الكرة لمحمد الحاج محمود الصحراوي، صعيب الكرة في اتجاه العيفي. أكيد الترجي يبحث عن الهدف الثاني، النجم أمام فرصة الانتصار اللي غايب على الفريق في ملعب رادس، وفرصة لكتابة التاريخ من خلال تسجيل أول انتصار على الترجي في ملعب رادس في إطار البطولة، وانتصار غايب كذلك على الفريق منذ 2008 عندما يحل ضيفا على الترجي. آخر انتصار للنجم على الترجي في إطار البطولة كان في 2008 آنذاك في ملعب الأولمبي بالمنزة، لكن في ملعب رادس لم يسجل النجم انتصار على الترجي. اللعب متوقف لإسعاف لاعب النجم الرياضي الساحلي، يعود لي كرة القدم التونسية وترتيب البطولة يا محمد عبر طاهر التاريخ.
1: ما حبيتش نقطع عليك المعلومة متاعك يا محمد طاهر، أن النجم الساحلي في الموسم الماضي اللاعب اللي قلته موسى سانغورو اللي سجل ضربة جزاء في الدقيقة 50، النجم الساحلي كان انهى زمام شبيبة العمران في الجولة الافتتاحية، في الجولة الافتتاحية 3 أهداف مقابل هدف. نذكروا أنه محمد أمين بن عمر، شاب الزغلامي، وإيهاب الرجابهم سجلوا أهداف شبيبة العمران
0: ضربة جزاء،
1: والنجم الساحلي كان سجل الهدف الوحيد من ضربة جزاء عن طريق موسى سانغور في الموسم الماضي
0: في دقيقة 50 كذلك،
1: في دقيقة 50.
0: التاريخ يعيد نفسه بين انطلاقة الموسم الفارض وانطلاقة الموسم الحالي للنجم الرياضي الساحلي. تعود الكرة لمحمد الهادي بوسلامة في توقيت 58 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف في مباراة لمية اللقب.
1: واللي يتسائل يا محمد طاهر، واللي يتسائل على بقية النتائج، ما زلنا ننتظروا في الأهداف في الثلاثة لقاءات، نجم تلوي النادي الأفريقي، النادي البنزرتي مستقبل مرسى، وترجي الرجيس الأولمبي الباشي.
0: إن شاء الله تحضر الأهداف ونتمنى وتكون، لأنه الأهداف حكيم نحب ولا نكره، يعني هي متعة كرة القدم. لو لم توجد الأهداف لما كانت كرة القدم، يعني المتعة الحقيقية في التسجيل وفي التمريرات الحاسمة. ترجع الكرة للنجم في 59 دقيقة لعب، هدف مقابل هدف بين كبيري البطولة التونسية الترجي والنجم الرياضي الساحلي. كرة في الريوق الأيمن للإتوال، محاولة المرور من بن ذيف، يدخل منطقة الجزاء، تصويب، تضرب في الدفاع وتتحول لرمية التماس، لا يلحق عليها الحاج محمود أو رفيعة. أشرف بن ذيف يفتك الكرة لحمزة رفيعة، بن ذيف ممتاز الكرة في اتجاه بوسلامة، بوسلامة على مستوى نقطة ضربة الجزاء يحذر لفيليب. ترجع الكرة من جديد للنجم الرياضي الساحلي في وسط الميدان، تتحول للجالمين كشريدة، وجدي كشريدة قاد الفريق، يرفع الكرة ويربح المخالفة، لمسة يد على الظهير ليس للترجي نضال العيفي للنجم الرياضي الساحلي. قد تأتي بالجديد للنجم، خصوصا أنه فما لاعبين يلعبوا مليح بالرأس كما لو كونتان، باباكار ديارا، كذلك اللاعب الوافد الجديد للنجم الرياضي الساحلي بالفعل هو فيليب لو كونتان. ضربة مخالفة أو لمسة يد باش يتولى تنفيذها عبيد، يرفع الكرة الصحراوي بالرأس بعد الاختار في مرة أولى، فراج يخوى الكرة الثانية، عماد الفراج اللي في رصيده إلى حد الآن ومع تنقلاته أكثر من 170 مباراة، بالضبط 176 مباراة. كان ترجع الكرة وخطأ في الخروج بالكرة من هذا اللاعب، هذه كرة خطيرة للنجم والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق العنيد أسامة عبيد، يسجل الهدف الثاني للنجم الرياضي الساحلي. 61 دقيقة لعب، أي تمريرة يا بن ذياف، أي استقبال يا أسامة عبيد، استقبل كرة في ظهر دفاع الترجي على مستوى نقطة ضربة الجزاء، الترويض باليمنى، ترويض على طريقة الكبار من أسامة عبيد، ثم بلمسة برجله اليسار يبدل مسار الكرة ويحطها أرضية في الزاوية السفلية اليسرى لمرمى الحارس. أمان الله مميش، قلت أنه هناك خلل في تطبيق مسيادة التسلل لدفاع الترجي، هذا هو أكيد الكل يطالب الحكم بالعودة للفار، لكن القرار إلى حد الآن هو ثاني هدف النجم في توقيت 61 دقيقة لعب، النجم متقدم في انتظار قرار الفار. هيثم الترابلسي حكم الساحة من رابطة بنزرت استنى في السلوفيني أزمير ساغروكوفيتش، أزمير ساغروكوفيتش الحكم السلوفيني الحكم الرئيسي لغرفة الفار، هل سيؤكد القرار أم سيلغي الهدف الثاني للنجم بداعي يتسلل؟ هدف أول كان سجل أشرف بن ذياف في الشوط الأول لكن ألغي من الحكم الساحة أو الحكم المساعد اللي كان مروان سعد اللي كان واقف كما يلزم، والحقيقة واضحة حتى لكل الحاضرين، لكن باعتبار أنه الحكم لازم يكمل اللقطة كمل، وأشرف بن ذياف كان حاط كرة في الشباك، لكن هذه المرة يتأكد هدف النجم الرياضي الساحلي، يتأكد هدف أسامة عبيد. 63 دقيقة لعب، هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي، بعد العودة للفار تأكد القرار بتثبيت هدف أسامة عبيد، أي سحر لكريستيان براكونيل على النجم الرياضي الساحلي. طبيعي النجم وجماهير النجم تستحق هذا التقدم إلى حد الآن، ما زالت المباراة لم تفي بوعودها، كنت توقعت 5 أهداف لكن ما زلنا في 3 إلى حد الآن، 63 دقيقة لعب، هدف كريستيان براكوني. راكوني
1: في توقيت
0: وسام عبيد
1: في توقيت
0: نلعبوا بالضبط في 19 دقيقة لعب حكيم هدفين مقابل هدف للنجم الرياضي الساحلي على الترجي الرياضي تونس.
1: الساعة السادسة على موجات إذاعة المنسية نشرة الساعة السادسة مع زميلة كريمة بن يوسف ثم نرجع نكمل بين الملاعب.
2: رياضة وصيف

0: تمام السادسة في إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: ومنها نقدم لكم ثالثة نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: رئيس الجمهورية يعاين إشكالية التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في آخر عملية تحييد انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي 11 جثة فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. المصالح الصحية بالقيروان تنطلق غدا في تركيز 3 نقاط صحية وتوفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة الإخبارية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلتية من ولاية القيروان، حيث عين عدد من وحدة إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع، ومعتمد تسبيخ للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسدية النبهانة. الزيارة شملت أيضا معتمدية كندارة بولاية سوسة، ومنها إلى مناطق برج الراس وسلقتة وسيدي علوان بولاية المهدية. وأكد رئيس الدولة في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تزيد التنكيل بالمواطنين.
2: وضاعة حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي يحصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
0: في إطار العمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق بولاية المنسيرة، أكد المدير الجهوي للتجارة حمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم الغد سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى الجهة، مضيفا أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بسعر المياه أو إخفاء البضاعة.
3: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، فعندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة في العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة باش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة، كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة. تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
0: إلى موضوع آخر الآن، تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية وإشراف ومتابعة الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطنية، إثر فقدان مجموعة تضم 15 شخصا من بينهم 14 أصيل بنجردان ونفر أصيل جرجيسة ونجاة نفر من المشاركين في عملية الإبحار خلصة، حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للإدارة العامة للحرس الوطني. وأكد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلية أن العمليات أسفرت عن انتشال 8 جثث اليوم فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين، بالتوازي مع ذلك سيتم إجراء تسليم الجثامين المنتشلة إلى عائلاتهم.
4: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها مع مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدات الحرس البحري. بالنسبة لعملية البحث على المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا الإدارة العامة للحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة الحماية المدنية وغواصيها راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
0: في إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمة الإنعاش الطبي وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للإنعاش الطبي بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم خلال الاجتماع الدوري للجنة الطبية المنعقدة يوم الجمعة اقتراح الترفيع في طاقة استيعابية قسم طب الإنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع الطاقة الاستيعابية الجملية إلى 12 سريرة حسب ما ورد في الصفحة الرسمية للمستشفى على مواقع التواصل الاجتماعي. أفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى إلى جانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبية وتأمين توفير 6 سيارات إسعاف للزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الخدمات ستكون مجانية وعلى مدار الساعة يومي 24 و25 من أوت الجارية، مع تعزيز التنسيق مع الحماية المدنية والأجهزة الأمنية لتأمين التدخلات الطبية خلال فترة المولد.
5: في إطار إجازات لاستقبال الزائرين خلال أيام المولد النبوي الشريف، قامت الإدارة الجوية للصحة بالتنسيق معناها تحت إشراف وزارة الصحة وفي تأمين الخدمات الصحية خلال أيام المولد النبوي الشريف. تعرف أن القيروان الفترة هذه معناها بتستقبل أكثر من 500,000 زائر، وبيقوموا بتركيز إن شاء الله يوم غد 3 خيام فيها نقاط إسعاف، 3 نقاط إسعاف على مستوى بجانب جامع عقبة بنافع على ساحة الفرحان وسيد الصحبي، ونقطة ثالثة بتكون من أمام باب الجلاتين. كما تم فتح وحدة التغذية التابعة لمستشفى الجامعي أبو الجزار الموجودة على المقربة من جامع عقبة بنافع باش تأمن الخدمات الاستعجالية الطبية 24/24 خلال 4 أيام، 24 أوت و25 أوت بتكون فيها إطارات طبية وشبه طبية على مدار الساعة، حتى الخيام زادة بتكون فيها إطارات شبه طبية 24/24 حتى يوم 25، بالإضافة إلى توفير 6 سيارات إسعاف مجهزة بإطارات شبه طبية، وخاصة أن الفترة هذه اشتوتها ارتفاع في درجة الحرارة، خدمات صحية كلها مجانية.
0: ونبقى في شأننا الصحي دائما، أين دعا مختصون ومهنيون في قطاع الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليها بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع وتعزيز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها ويضمن حماية المستهلك وسلامته. ثريا النيفر كاتب عام المجلس الوطني لهيئة الصيادلة.
6: المكملات الغذائية الناس الكل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الجونس ميديكام وتاخذ تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عندنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عندنا شوية خوف على المواطن ماذا ما فماش تشريعات ماذا بيه ما ياخذ كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية. على خاطر توقع علينا نقراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص بها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتيغ، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحبوا نحيو الفكرة سورتو اللي المكملات الغذائية معنا أعشاب كان ما ضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم نضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذوا مكملات غذائية من غير ما شاوروا لا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
0: إلى أخبار العالم. استشهد فلسطينيان وأصيب 11 آخرون اليوم جراء غارات الكيان الصهيوني استهدفت مخيم النصيرات وبلدة الزوايدة وسط قطاع غزة، إضافة إلى قصف من مسيرة إسرائيلية شمال خان يونس جنوب القطاع وفق مصادر طبية فلسطينية. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن طهران تعرف كيف تتعامل مع الحرب الاقتصادية الأمريكية القائمة على سيناريوهات قديمة ومكررة، وأن بلاده لا تخشى التهديدات والحصار الاقتصادية، وجميع التحركات الأمريكية فشلت حتى الآن، فيما أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير سيزور طهران غدا الاثنين على رأس وفد رسمي لإجراء مباحثات مع مسؤولين إيرانيين في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة الإخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يعاين إشكالية التزود بالمياه بولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. شكرا لكم على حسن الانتباه. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام السابعة مع وقفة إخبارية جديدة. أما الآن نعود إلى برنامج رياضة وصيف صحبة الزميل حكيم اسطنبولي.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: إذاعة المنستير،
9: إذاعة المنستير،
10: مثلك لم تر قط عيني،
11: وأجمل منك لم تر قط عيني،
10: ومثلك لم تلد النساء.

كل عام يحيي المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، نبي هذه الأمة والرحمة المهداة للبشرية جمعاء.

رجاؤنا في هذه الذكرى العطرة أن تكون الأمة الإسلامية في أمن وعزة ورخاء ومناعة واستقرار ونماء. وكل مولد وأنتم

0: ரியாவா وصيف.
1: نرجع لملعب رادس، تغيرت النتيجة مجددا، أكثر تفاصيل محمد طاهر.
2: شكرا لك حكيم، مرحبا بك ومرحبا بكافة السادة المستمعين مرة أخرى عبر موجات إذاعة المنستير. يقوم لاباس عزمي غومة، سلامات لعزمي غومة، كان فقد الوعي منذ لحظات. عزمي غومة سلامات، يخرج عبر النقالة في ملعب رادس قبل ما نوصف هدف التعادل للترجي. اتمنى على صحة اللاعب. نرجع للمباراة، والمباراة في توقيت 79 دقيقة لعب، منذ 4 دقائق الترجي يعدل الكفة عن طريق معز الحاج علي. كرة كانت وهجمة تكتيكية ممتازة على الجهة اليمين، اللاعب رقم 18 معز الحاج علي كان هو بدال كرة وهو انهاها. معز الحاج علي كان لعب كرة لأشرف الجبري، بينية على مستوى خط 6 أمتار من الجهة اليمنى. أشرف الجبري تجاوز الحارس وسدد، لكن صبري بن حسن يدارك ويرجع الكرة أمام أشرف الجبري اللي يلعب تمريرة أرضية لمعز الحاج علي اللي كان قادم من الخلف، ويسدد كرة بكل قوة تتجاوز صبري بن حسن وتتجاوز كذلك المدافعين الزوز اللي كانوا على الخط النهائي للمرمى، بالتالي يدرك التعادل الترجي. لمن سيكون الهدف الخامس في هذه المباراة، للترجي أو للنجم؟ شاهدنا 3-1
1: ونعطيك هدف في ملعب 15 أكتوبر ببنزرت للنادي البنزرتي أمام المستقبل هذه بالمرسى. أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 يصبح السيابي متقدم هدف مقابل 0. بقية النتائج: ترجي الرجيس الأولمبي البيجي 0-0، ونفس النتيجة في لقاء نجم متلوي النادي الإفريقي. نواصل معك محمد طاهر.
2: بعد هدف النجم الثاني، لورينسيو ريغي كان يقوم بالعديد من التغييرات، 4 تغييرات كاملة و5 الآن منذ لحظات بإقحام يوسف بشا. 4 تغييرات تكتيكية بالمرة منذ قبول الهدف الثاني، خروج كامل خط الهجوم عماد فراج، يوسف البليلي وفلوريان دانو، دخول معز الحاج علي، عبد الرحمن كوناتي وأشرف الجبري، ثم زوز تغييرات بإخراج مروان الصحراوي ودخول يوسف بشا، وكذلك خروج حمزة رفيعة ودخول مايلي فيرنانديز أو فيرنانديز مايل. يصبح بذلك خيسوس كاستيو هو المدافع الثاني في محور دفاع الترجي، معز الحاج علي، محمد الحاج محمود وكوناتي في وسط الميدان، وخط هجوم جديد بالكامل في كل من مايل على اليمين، يوسف باشا على اليسار، وأشرف الجبري كمهاجم سريع. هذه كرة من كوناتي خطيرة، خطأ الشاطر بألفيا صبري بن حسن، ماذا تفعل؟ كرة بالخطأ من صبري بن حسن تكلف لطوال الهدف الثالث، هدف ثالث للترجي في 82 دقيقة لعب. الترجي يستعيد التقدم بفضل خطأ من صبري بن حسن في إخراج وتشتيت الكرة. كرة كانت راجعة أرضية من المدافع مايل أو من المدافع فيليب لوكونتا، ثم صبري بن حسن حب يشتت كرة ويبعدها كما جات، ما مشيتش معاه، والمتابعة من هجوم الترجي تقريبا معز الحاج علي كان يتابع في الكرة لآخر لحظة منذ دخوله. معز الحاج علي أكثر لاعب قاعد يقوم بالضغط على دفاع النجم، بالتالي الترجي يستعيد التقدم في 82 دقيقة لعب. يبدو أنه معز الحاج علي
1: معز الحاج علي.
2: بالفعل بالفعل معز الحاج علي يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة. هدف الحقيقة يتحمل مسؤوليته صبري بن أحسن على كل المدافعين والزملاء يساندوا في صبري بن أحسن. أكيد تصير الأخطاء في المباريات الكبرى. هذا أوشيكبو يخرج ويخلي مكانه لأحمد الزرقاتي في أول مباراة ليه بيزياء النجم لعب الأكاديمية. أحمد الزرقاتي يلعب متوسط ميدان. هذه كرة للنجم الرياضي الساحلي في آخر اللحظات في دراما العشرة دقائق الأخيرة. كرة رمية تماس للنجم الرياضي الساحلي على الجهة اليسرى. هذا اللاعب حقيقة في ورقة المباراة ما عنديش لاعب أو لا. نجح الفرجاني اللي خذا مكان عزمي غوم اللي خرج بسبب الإصابة نتمناوله يقوم لاباس. ترجع كرة من لو كونتان في وسط الميدان مرة أخرى بالرأس التونسي الفرنسي فيليب مباشرة لدفاع الترجي. خيسوس كاستيو يلعب كرة طويلة في اتجاه الجهة اليمنى بالرأس من ناجح الفرجاني. عد كرة في التماس للترجي في الجهة اليسار لدفاع النجم الرياضي الساحلي. مباراة لمية لقب 67 للترجي 33 للنجم. 5 دوري أبطال في ملعب رادس اليوم. كرة في سوء تفاهم بين الحاج محمود ومحمد بن علي. ترجع لي تماس ناجح الفرجاني ممتازة في اتجاه الساندي بصدره يروض ليحسن لاعب في النجم في هذه المباراة أشرف بن ذياف. سجل هدف وقدم أسيست أشرف بن ذياف. ناجح الفرجاني بشي رجع الكرة من رمية تماس في اتجاه الزرقات. يا أحمد يسقط يتحصل على مخالفة من أمام فيليب مايل أو مايل فيرنانديز المنتدب الجديد للترجي. كما قام الترجي بغربلة كذلك النجم الرياضي الساحلي 12 لاعب غادر الفريق فيهم 5 أجانب: الحسن نديا وسيدريك كبو نسيم هنيد فادي بنشوك غفران النوالي أحمد الحرشاني زين الدين بوتمان زين الدين بن أحمد سعيد بن معزوز زياد بوغطاس وماهر بالصغير كذلك مايسترو الفريق محمد أمين بن عمر. النجم خرج 15 جانب اتعاقد مع 9 فيهم 5 جانب وكذلك ساعد 5 من فريق أو من مركز تكوين الشباب. بالتالي خرج 12 جاب 13. ترجع الكرة في توقيت 86 دقيقة لعب الدقائق الحاسمة للنجم الرياضي الساحلي مازال متأخر بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين للترجي. نذكر بشريط الأهداف الحاج محمود في دقيقة 15 افتتح تسجيل للترجي. بعدها يوسف البليلي في دقيقة 25 ضيع ضربة جزاء ليأتي التعادل من نقطة الجزاء عن طريق أشرف بن ذياف. ثم أسامة عبيد في دقيقة 62 يؤكد ريمونتادة النجم ليعود الترجي عن طريق الحاج محمد أو معز الحاج علي. معز الحاج علي ومحمد الحاج محمود أي وسط ميدان في الترجي. معز الحاج علي يعدل النتيجة في دقيقة 75 ثم يضيف الهدف الثالث للترجي والثاني ليه في هذه المباراة في دقيقة 82. باش ترجع الكرة لدفاع الترجي من ضربة مخالفة أمان الله مميش باش يرجع الكرة للعب. مميش يوجه في زملائه للجهة اليسار. أمان الله مميش ياخذ وقته والحكم يوقف اللعب ويعطيه انذار. انذار ثالث في المباراة والثاني للترجي. مميش يلعب كرة طويلة ترجع من فيليب لوكونتان في مرة أولى، كرة ثانية حاجة عليه يسقط، لكن الحكم يقول ما فما شيء. ما زالت الكرة في وسط الميدان، أحمد الزرقات إلى ساندي بلمسة لبن ذياف، بن ذياف يعود كرة في محور دفاع الترجي، ميميش أسبق من ساندي ميغو إخ وقته، ميميش يعرف عنده 8 ثواني، يحط كرة لوتا، يهبط كرة من يديه، يلعبها طويلة برجله اليمين تتجاوز خط وسط الميدان، كشريدة يرجع كرة ونجح على فرجاني، فرجاني ياخذ كرة ثانية، بن علي، بن علي فرجاني يقاتل ياخذ رمق، تمشي لوسام عبيد، عبيد يسقط، والمخالفة للنجم الرياضي الساحلي في مناطق، ودقيقتين تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذه المباراة. بنقدم يعني توقعت 5 أهداف، 5 أهداف تسجلوا في هذه المباراة، قلت إنه المباراة أو الفريقين مستحقين كرة، مازالوا يعني يحبوا يكوروا، يحبوا يسجلوا، يحب كل فريق يرجع أو يعيد إثبات نفسه من جديد.
1: نعطيك من أجل نعطيك محمد طاهر، نعطيك ضربة جزاء ضايعة في الموسم في بداية الجولة في لحد الآن عن طريق عمر الترايدي في بالنسبة لفريق مستقبل رياضي المرسى في دقيقة 84، تبقى النتيجة هدف مقابل صفر للنادي البنزرتي ومستقبل المرسى، تعادل 0-0 بين النجم التلوي النادي الإفريقي، ترجي الجيس الأولمبي البيجي 0-0. مذكر كما قلت ثاني ضربة جزاء ضائعة بعد ما ضيع عندك أنت اللاعب يوسف البليدي ضربة جزاء، لحد الآن 3 ضربات جزاء مع بداية هذه الجولة الأولى، زود ضربات ضائعة وضربة جزاء وحيدة كانت ناجحة عن طريق أشرف بن ذياف لاعب النجم الساحلي.
2: شكرا.
1: النقطة الإيجابية يا محمد طاهر أنه إلى حد الآن ما فماش الورقات الحمراء،
2: إن شاء الله ما نشوفوش ورقات حمراء في الجولة الأولى. هو الموسم الفارط أول بطاقة حمراء كانت في الجولة الثانية لمدافع النادي البنزرتي فاروق بوغاتف. على كل إن شاء الله تتأكد المعلومة في الأول، وإن شاء الله زادة ننسجوا على المنويل الموسم الفارد، ولما لا نحط رقم قياسي بأربعة وخمسة أو ستة جولات دون بطاقات حمراء. اشترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي عن طريق أمبروز أوشيكبو متوسط الميدان، أمبروز أوشيكبو النيجيري القادم من الخور القطري، سبق له أنه لعب في الترجي الجرجيسي، شاب كذلك هذا اللاعب 20 عام فقط لمتوسط ميدان نجم أمبروز أوشيكبو. كرة في رمية تماس للترجي، 6 دقائق كوقت بديل تظهر على لوحة الحكم الرابع، هذه كرة ليوسف باشا ينطلق سريع، لكن العودة من فيليب لوكونتان التونسي الفرنسي يحط كرة في الركنية، اقبل كل شيء يوسف باشا متسلل، متسلل القادم من النادي الرياضي الصفاقسي يوسف باشا، كان النجم قريب جدا من أول انتصار ليه على الترجي في رادس دقيقة، وفي خضم الميركات والحالي نسينا ما تحدثناش على عادل بالطيب مهاجم الترجي اللي عقده يعني فسخ عقده بالترجي مع النادي من أجل يعني هو يحب يخلص بالعملة الصعبة، ونعرف أنه قانون تونس ما عندهاش الحق أو النوادي ما عندهاش الحق تخلص بالعملة الصعبة، بالتالي خذيها 40,000 دولار كجراية للشهر اللي قضاه في حديقة الترجي، ثم يعني فسخ عقده بالترجي، لذلك الترجي يسعى كل سعي لذم المهاجم الدولي حازم المستوري، واللي فما تقريبا بنسبة 90% حازم المستوري مكشخ في انتظار الإعلان الرسمي. كرة في وسط الميدان، 90+3، 3 أهداف مقابل 2 للترجي على النجم الرياضي الساحلي. كنا تحدثنا على معين الشعباني الحاضر في مدرجات ملعب رادس، معين الشعباني كمدرب أول لعب 356 مباراة، حقق 191 انتصار، 86 تعادل و79 هزيمة فقط للناخب الوطني الجديد، واللي باش تكون عنده ندوة صحفية لتقديم الناخب الوطني في نزل المرادي قمرت تقريبا يوم الأربعاء القادم بعد الندوة الصحفية اللي كان يعني عملها المدير الفني الجديد للجامعة التونسية سيد رضا الجدي، واللي ستقام يوم غد. على كل ترجع الكرة من ضربة 6 أمتار أمين الله مميش، يلعب كرة طويلة 90+4، ما زال التقدم للترجي، هل دقيقتين كافيين للنجم باش يرجع في النتيجة؟ كرة لأشرف الجبري يسقط داخل منطقة الجزاء لكنه متسلل أشرف الجبري. هذا الفوز أو مازال ما تأكدش فوز الترجي، مازلنا نلعب ومازال دقيقة ونص إلى حد الآن في 140 مباراة سابقة، غلبة كبيرة للترجي 57 انتصار 45 تعادل، وهذه كرة في اتجاه أشرف بن ذياف، أشرف بن ذياف مازالت خطيرة، ومميش تصدي المباراة يحط الكرة في الركنية، لكن العملية مسبوقة بتسلل، تسلل آخر على هجوم النجم الساحلي، واضحة وقلت منذ بداية المباراة التعويل على مصيدة التسلل من جانب المدرب.
1: هو النقطة المهمة في المباراة يا محمد طاهر، نقطة استفهام كبيرة برشا في دفاع زوز فرق،
2: وتقريبا حكيم لأنه ما زلنا في بداية الموسم وخطوط الدفاع الزوز ما زالوا جدد، يعني تقريبا فيليب لوكونتا باباكار ديارا أول مباراة يلعبوا مع بعضهم كيف بالنسبة لراد الشيخاوي مروان السحراوي وحاليا كاستيو ورائد الشيخاوي، يعني مازال يحب لهم شويه وقت ونسق مباريات بالنسبه للزوز فرق باش يعني خطوط الدفاع يعني تولي لحمه واحده. على كل مازالت دقيقه 90+5
1: في 90+8 90+8 ترجي الجرجيس يفتتح النتيجة أمام الأولمبي الباجي، هدف حمدي العبيد اللاعب السابق للنادي الإفريقي
2: والعائد للبطولة التونسية كذلك هذا الموسم حمدي العبيد. على كل كرة في رمية التماس للنجم الرياضي الساحلي آخر كرات المباراة، ناجح الفرجاني يلعب إلى ساندي ميغوي يطلب المخالفة المهاجم، لكن الحكم يقول ما فما شيء، تعود لأمبروز أوشيكبو يلعب كرة طويلة ترجع من الشيخاوي بالرأس محمد الحاج محمود يسقط داخل وسط الميدان، يتحصل على مخالفة للحاج محمود، وفي هذه الآونة الحكم هيثم الترابلسي يعلن عن أول انتصار للترجي هذا الموسم. مباراة الحقيقة ممتعة جداً، 5 أهداف كاملة في الجولة الافتتاحية كلاسيكو، أوفى بكل وعوده، مباراة شيقة مباراة ممتعة، شريط الأهداف 3 أهداف للترجي سجلها كل من محمد الحاج محمود في دقيقة 15، معز الحاج علي في دقيقة 74، وكذلك معز الحاج علي مرة أخرى في دقيقة 82، أهداف النجم زوز أهداف سجلهم كل من أشرف بن ذياف من علامة الجزاء في دقيقة 52، وأسامة عبيد بعد 10 دقائق في دقيقة 62 يسجل هدف النجم الرياضي الساحلي الثاني، مع الإشارة لضياع ضربة جزاء من قائد الفريق يوسف البليلي. شكرا لك حكيم، شكرا لكامل فريق إذاعة المنستير، تحية طيبة لكافة المستمعين، أجمل تحيات محمد تاركاية، وإلى اللقاء في مواعيد رياضية قادمة.
1: شكرا لك، يعطيك الصحة محمد تاهر. انتصار الترجي من النجم الساحلي 3 أهداف مقابل 2 كما سمعنا محمد الحاج محمود افتتح النتيجة للترجي التونسي في دقيقة 15، ثم ضربة جزاء يضيعها يوسف البليل في دقيقة 25، يرجع النجم الساحلي يعدي النتيجة عن طريق ضربة جزاء أشرف بن ضياف في دقيقة 53، ثم أسامة عبيد يعطي الأسبقية للنجم الساحلي في دقيقة 61 للنجم الساحلي 2-1، ثم معز الحاج علي يعدي النتيجة في دقيقة 74، ونفس اللاعب يعطي الانتصار للترجي أمام النجم الساحلي 3-2. أول ثنائية في الموسم لمعز الحاج علي لاعب الترجي. نادي الإفريقي يفتتح النتيجة في ملعب المتلوي عن طريق اللاعب صادق قديدة في دقيقة 87. في المقابل نادي البنزرتي ينهي المباراة لصالحه بهدف مقابل صفر لهدف أشرف الفرشيشي في دقيقة 69 مع ضربة جزاء ضائعة للاعب عمر الترايدي في دقيقة 84. ثم المباراة الأخيرة لحد الآن ترجي الجريس متقدم بهدف مقابل صفر أمام الأولمبي البيجي هدف حمدي العبيدي في دقيقة 90+8، نلعبه في دقيقة 101 وما زالت النتيجة لجرجيس أمام الأولمبي البيجي بهدف مقابل صفر. طب بعد شوية نعطيكم النتائج كاملة للرابطة المحترفة الأولى في جولة أولى. سعيد جدا بشكون معايا في التحليل الفني للمباراة المدرب ناجي عاشور. مرحبا بك ناجي.
3: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منستير.
1: نرجع شوية للمباراة القمة بين الترجي والنجم الساحلي، أوفت بوعودها من جميع النواحي. مباراة كانت مشوقة إلى أبعد حدود، فيها 5 أهداف كاملة مع ضربة جزاء ضائعة، يعني فما تسابق وتلاحق في النتيجة. والنقطة اللي أشرت لها ناجي أنه الدفاع الزوز في رق كانت للمراجعة صراحة.
3: صحيح دفاع الزوز كانت للمراجعة، لكن اللي شفناه في المقابلة دي معناتها فما اختيارات معينة، معناتها كسوسوا من النجم النادي الساحلي في اختيار طريقة اللعب، معناتها بكونترج التونسي في راتس معناتها كان يخمم في طريقة دفاعية بحتة، معناتها على أساس أنه مش لعب 3 في المحور. شفناه معناتها بوسلامة كأبان سنتر، معناتها مع أشرف بن ضياف اللي هو أحسن لاعب في المقابلة، مع معناتها لدوز ترانجي كدو بيفو، معناتها صحيح خمم في التركيز الدفاع متاعه بدقدوق، ومعناتها دوز ترانجي اللي عنده مع دوز بيفوات كيف نفس الشيء، كانوا زوز معناتها دوز ترانجي على أساس أنه باش يحب يستنى فريق الترجي التونسي. لكن أبار معناتها الكوتي تكنيك متاع أشرف بن ضياف اللي كان معناتها ملاعبي معناتها ورانا قدرات كبيرة برشا معناتها في في في ميليو تيران، ما شفناش حاجة كبيرة على مستوى الهجومي في نجم النادي الساحلي. رغم هذا كل ما تجد فرص، لكن الملاحظة متاعك قيمة خطر، لأنه بصراحة تشوف الديول الموجود معناتها متاع الصحراوي والشيخاوي مازال معناتها الديول مركبش على بعض حكيم، معناتها شفنا برشا وقفة غارطة في ليزورجو، معناتها حتى فرصة جات نجم النادي الساحلي في البريم بيتون كان ينجموا معناتها كسوا العمري كسوا أشرف بن ضياف كان يجمع حتى سجلوا من الشوط الأول. لكن اللي يوريك هذا كيف دفاعات نجم النادي الساحلي أخطاء معناتها بدائية، كسوا معناتها الهدف الأولاني كوفرتير معناتها تعطيك كادو.
1: نرجع شوية لمحور دفاع الترجي وقت نحكيه على الصحراوي ورائد الشيخاوي. تعرف أنه الملاعبي أنه تعرف أنه رائد الشيخاوي أنه لعب من المرضي حمسوسة ثم الاتحاد المنسيري ثم الترجي، يعني حتى التكوين يعني في الصغر عنده دور كبير برشا، حتى اللاعب الصحراوي رغم انه من اللي من خارج تونس انه متكون اللاعب مروان الصحراوي، لكن فما اخطاء بدائيه خلينا نقولوا خاصه في عمليه التسلل ناجي.
3: خاطر هما تو اذا ترجع ريجي كامب ترجع معناتها بالهستوريك نتاعو في الشامبيونات نتاع تونس تلقى يلعب برشا عالي برشا، حتى كي ترجع ريجي كامب في تاريخه مع الترجي التونسي يقبل برشا اهداف. من المشاكل اللي خلاته خرج من الترجي التونسي انه يسجل برشا اهداف ويقبل برشا اهداف، صارت له حتى مع مستقبل سليمان في رادس مع جرجيس في رادس، دونك يلعب برشا ليني بلات ليني افونسي بلات، ويلعب حتى على السنتر، وهذيك صارت حتى اليوم نفس الشيء.
1: كتشوف شفناها انه قبل هدف الترجي الاول كان النجم الساحلي
3: قبل برشا خرج من لاكس، عمل معناتها دو تروا دريبل خرج معناتها عبد الله العمري اللي ما كان نجمش يكمل لاكسيون، دونك الوقفه فما المشكل نتاع الوقفه. لانه الترجي التونسي توا صحيح كوتي تكنيك تحس فما ملاعبيه رجوع البلاي اللي عنده بوتنسيال نتاعو، كاستيلو هذاك في ميلو تيرا بصراحه ان بيفو اكسيال عنده البوان نتاعو، لكن دفاعين الديوله في اللاكس مع انه نضال عيف يطلع برشا وبنى عليه مش قوي برشا معناتها في الكوتي ديفونسيف، قوي اكثر في الكوتي اوفونسيف. كي ترى معناتها لي زاكسيون اللي صاروا كل معناتها كوتي تاجاتوسي صاروا على الكوتي اليمين معناتها تاع بنى عليه، دونك خاطر يطلع ما فماش برشا كوفرتير من عند حسام فرج كسول بلاي زاد ما يرجعش. دونك الترجي التونسي قدم وباهي
1: ناجي خلينا نعطي نتائج كامله لانه النتائج انتهت. الترجي كما نعرفوا فاز من النجم الساحلي 3-2. النادي الافريقي رجع بانتصار 8 امام نجم التلاوي بهدف مقابل 0، هدف صادق قديده. ثم النادي البنزرتي انتصر من مستقبل مرسى بهدف مقابل 0، وترجي الرجيس فاز من اولمبي البيجي بهدف حمدي العبيدي كما قلت في دقيقه 90+8. تفضل نجم.
3: دونك قلت لك في الطريقه اللي صارت فيها معناتها في البريمير ميتون، رغم اللي لافونتاج كان عند الترجي التونسي، لكن كانت فما فرص قاتله معناتها النجم الساحلي كان لازم يسجل منها اهداف، لانه دفاعين الاسبيرونس خذي بوكو دو ريسك معناتها ويطلع ويحب معناتها عنده البوزيسيون نتاع نتاع الكره، لكن لي دو زاتا كونت كلوار نتاعهم ما يعاونوش في الكوفرتور. شفنا معناتها حاج محمود ورفيع كانوا موجودين في ميلي تيران، لكن الوقفه الدفاعيه مازالت ماشيه معناتها في الترجي التونسي. لا بروفوني معناتها الكوتشينغ اللي صار معناتها في ما بين الميتون معناتها فهم براكوني اللي راهو ينجم يمشي لقدام اكثر، لانه شاف لي زاكسيون تاع الترجي التونسي واللي كامله ديفونسيف تاع الترجي التونسي ماشي لي بارفيت معناتها.

0: ارتيه لعبيد واشرف بن ضياف جي هو على الكلوار معناتها تبدلت نجم الساحل تبدل خذي لافونتاج ورجع معناتها في المقابل لكن مالوريزمون بصراحه اخطاء دفاعيه اخرى بون لاكسيون الاولانيه نتاع الحاج علي كان هو سبب فيها خاطر كان هو عمل انيماسيون هو طلب الباس هو عطيه هو كمل لاكسيون دونك لهنا الحاج علي برافو عليه معناتها دخول بصراحه عمل كوتشينغ ناجح بالنسبه للممرن نتاعو اللي قعد بنفس الطريقه نتاعو ريجي كامبريتو بالطريقه حتى كل في كل معناتها براتيكمون هو اللي يلعب افكات 5 اتاكون خلص حتى الاكسيون نتاعو معناتها حتى كل في كل معناتها ما عادش فما ان ديسبوزيتيف واضح لعب بزيد اتاكون دخل اشرف جبري
1: للاهداف نتاع الترجي خاصه الهدف الاول يعني شوف الخطا الكبير برشا اللي قام به ديارا ثم خطا كبير برشا يقوم به حارس المرمى يعني فما اخطاء معناتها ما يسمحش المهاجم
0: في ديربيات كيما كما يتسمحوش سورتو معناتها مع فريق كيما النجم الرياضي الساحلي اللي هو راجع معناتها خطا يتسمى من بين الميتان والميتان كيفاش رجع النجم الرياضي الساحلي بعد اذا ضربت الجزاء نتاع البلايلي تسمى عمل روتور ممتاز معناتها رجع في رادس بجمهور الترجي بال معناتها باك البريسيون ورجع في نتيجه ولا هو الدومينون معناتها لكن مالوريزمون وقت اللي انت معناتها كنت شد الماتش في ديك التعادل ساعة أولا اللي هي الأكسيون اللي صارت مع التكورة في الانترليني والحاجة علي بك اللي عودنا بالخباثة متاعه في الكاليتي باس الأخرانية في الديزوي متر لكن تبع هو مع الأكسيون بعد لكن بعد الأكسيون اللي بعدها سيتي عن بروبليم تكنيك معناتها غلطة صحيح الكورة في الجازون معاملة روبان مش هو لكن صبري بن حسين معناتها عمل فوت تكنيك هذيك هي اللي خلات معناتها الحاجة علي كمل الثنائية متاعه كما قلت انت دونك انا نقول الحاجه الباهيه في المقابله هذه حكيم كانت فما عركه ما بين دو زونترينور فما دي شوا بدات افون ماتش مثلا مع براكوني خذي توجه معين خلى وسام عبيد خلى ساندي على دكه الاحتياط وحب يلعب معناتها جوست باشرف بن ضياف وعبد الله العمري مع ابو سلامه في سيستم معناتها بثلاثه في اللاكس ما عنده قومة ما عنده كشريدة على أساس أنه مشيت لعزوز دونك الأكثرية واحد طلع كشريدة لكن مالوريزمون مليو التيران تاعو ما خدمش ما شفناش ملاعبي اللي نجم يشد الكرة حتى أشرف بن ضياف كان محطوط على الكولوار الكوتشينغ الناجح نتاعو أنه في الدوزيام ميتا ما قعدش بنفس الطريقة مع تنحى واحد أكسيال مع تلعب الكل في الكل رجع السيستم كلاسيك اللي هو 4-2-3-1 دوز إترونجي قدامه مسامح بيت ودخل سانديك افون سونتر دو بوينت اللي يبيز لور معناتها على عشيخاوي ولا الصحراوي رجع بصراحه في السكور معناتها كيف اون كونتر بارتي جابو معناتها ريجي كام رغم اللي الاجابه نتاعو معناتها كانت كل شيء في الهجوم معناتها حتى ملاعبيته كل خرج معناتها كسور رفيع كسور لاكس معناتها حتى الكل في الكل وبصراحه معناتها مشي الزر معناتها التونسي سورتو فك الغلطات الدفاعيه بون الغلطه الاولانيه تحمل مسؤوليه الملاعب لكن الغلطه الاخرانيه بصراحه فيها شويه كوت شانس بحكم ارضيه الملعب وزاد كيف زاد الحضور نتاع صبري بن حسن مالوريزمون ما كانش محظوظ فيها معناتها الجهاز التكنيك هذاك اللي خلات فريق ترجي التونسي يرجع في السكور لكن بالنسبه للمقابله نتاع بدايه موسم ودربي وفي رادس سما اوفت بوعود يعني لو كوتي شفنا كاليتي معينه نتاع ملاعبيه في اول الماتش نتاع نجم الساحلي خذي تمشي معين على اساس انه باش يحب يسكر على الترجي التونسي الترجي التونسي هبط براتيكمون الملاعبيه كسوا حسام فرج كسوا رجول بلايلي كسوا كاستيلو اللي هو بيفو اكسيال ممتاز الديفونس نتاعو جديد صحيح خذين الماتش ما لكن عنده برشا ثغرات دفاعيه استغلها في الميتون مع تبراكونية عاود جابوا نفس الشيء ريجي كامب لكن كما قلت انت احسن كلمه انه بصراحه للمراجعه
1: اللي فهمتوا نحكي شوي على الملعبية الزوز فرق خاصة الانتدابات الجديدة تقريبا فما تغيير كبير برشا بالنسبة للترجي والنجم الساحلي مقارنة بالموسم الماضي شكون الملعبية اللي صراحة شدوا انتباهك من الانتدابات اللي قام بهم سوى الترجي سوى النجم الساحلي
0: توا حاليا في ترجي توس شو البيفوكسيال كاستيلو هذاك انه ملاعب رزين في تيران معناتها الكرة نتاعو تخرج سالم ساقي يلعب لين سورتوش عطيه برشا ريتم في اللعبة برشا اسيورونس معناتها ملاعب يعطيك ثقة وكذا الملاعب اللي بصراحه شفته عنده توش بون ريبيرو ما شفناش هذاك خاطر ما هبطش البلالي كيما عرفناه رغم اني يعني نتصور كالعاده مش حاضر فيزيكمون
1: معناتها بعيد على مستواه تقريبا
0: بعيد ما عندوش تقريبا من با دو سمان ولا ثلاث سمان مع الترجي لكن قاعد تاكل توش تكنيك نتاعو معناتها يشدك كورة يخلق لك

0: الخطر. لكن كونتر بارتي الترجي كلي بلاي اللي بدا موجود راهو دفاعين يضلعي في يلقى برشا صعوبات شفناه معناتها ما يرجعش معاه
1: شويه عبد العيسى اللي ضل عيف يعني خروج بعد
0: لا ممتاز بصراحه
1: خروج محمد امين بن حميده انه
0: عدى مقابله ممتازه تكنيك ما حاضر ما يخافش كما عودنا في الملعب التونسي معناتها ملعب ممتاز بحذاء زاد الحاج محمود
1: هو تقريبا خروج محمد امين بن حميده تفرهد برشا الملاعب يعني خاطر لانه باش يفتك مكان محمد امين بن حميده مش بالسهل شفناه في الموسم الماضي وين يدخل حب ياخذ مكان في الترجي اللي معناتها ما نجمش يفتك المكان في الترجي
0: هو جاته شانس هو ملاعب عنده يقول في روح جاته شانس باش يفرض روحه ديجا تا المدرب هذا عطاه شانس تاعه في البوست نتاعو حاليا اللي قدمه اليوم
1: شفناه في الموسم الماضي انه رغم انه تواجده محمد بن حميده ما كانش موجود كان يلعب في محور الدفاع لكن المدرب الموسم الماضي
0: ما عطاش الثقة وصل لاعب حتى ان ريال دروا معناتها في بلاصته هو وقت اللي هو معناتها لاباس عليه بوتنسيال تكنيك لاباس عليه شفناه اليوم حتى العشر دقائق الاولى نتاع الشوط الاول بصراحه لي مونتي نتاعو لي زابيل نتاعو مع الحاج محمود اللي قاعد معناتها يخلي فيه يطلع الفوق ومعناتها يسيب له الدنيا الباس هذيك لكن يقعد ديما الاشكال شكون باش يخدم معاه في الكوفرتير لانه الترجي كله اوفنسيف حاج محمود رفاعه تشوف البلالي تشوف حسام فرج من غادي نعطي كلهم يطلعوا دونك الاشكال هذا يقتل تضيع كره الترجي الظهر نتاعها مش تلقى برشا مشاكل اذا ما تصلحش خاطر زي ما تلقى بالنسبه لي زي ما تلقى انيكيليبر معناتها اذا مثلا ريال دروا طلع ريال الجوش نتصور يقعد قريب في ميلو الترام يخش الريسك باش على الاقل ياسوري معناتها مع لي دوز اكسيو باش يبدا فما سيكوريتي في اللعب لانه الطريقه الدفاعيه هذيك نتاع الترجي التونسي مع فرق اخرى بقى. مع النجم هذا الساحلي تخلقت برشا فرص والنجم هذا الساحلي استغلها بصراحه دونك كذا في نيفو ما اقوى معناتها في ليغ دي شامبيون ما نجمش بالطريقه هذيك بصراحه يلقى برشا اشكاليات اذا باش يقعد بالديفونس ليني هذيك النجم هذا الساحلي كونتر بارتي فماش حاجه واضحه تو راهو جي كشريده اليوم اللي عاطي البلوس قوما نفس الشيء
1: بالخبره تقريبا الوجه الكشريده انه تعرف انه رجع مؤخرا لفريق النجم الساحلي تقريبا لعب الخبره اللي مكنه من انه يعطي الاضافه لفريق النجم الساحلي
0: اللي جلب الانتظار معناتها جلب الانتباه مش ترونجي تونسي اشرف بن ضياف اللي هو بصراحه احسن لاعب في النجم الساحلي
1: وكان متألق مع فريق ترجي الرجيس في الموسم هذه خاصة آخر الموسم شفناه أنه ساهم بترجة كبيرة برشا في ترشح ترجي الرجيس للدور النهائي
0: وأنا كنت نتصور باش لعبوا أكثر في ميليو تيران اليوم عطانا تاكونت كلوار خدم برشا حتى سو لو بلان فيزيك معناتها كتوش تكنيك الأخرانية معناتها شوف الكاليتي
1: خاصة الفنيات الكبيرة متاع الملاعب اللي مش موجودة برشا في البطولة التونسية تخليه أنه
0: عنده كاليتي تكنيك ويهز راسه معناتها من قبل ما يجي الكورة عنده الانفورماسيون شوف يعمل بها معناتها كتشوف أنت ليزاكسيون تاع بريمير ميتان معناتها بصراحة فما ديزاكسيون عملهم موجودين
1: وما عندوش الزايد تقريبا الملاعب يعرف شنو يعمل بالكورة
0: الكورة سابة في وقتها هذيك الحاجة الباهية فيها راهو حتى عبد الله العامري ما قصرش لكن مازال مش في أحسن حالات ساندي ينجم يكون بصراحة يزم يكون أني في تقديري أني سي البريمي أتاكون تاع نجم الساحلي لأنه ورا خاطر كتشوفه هو بوسلامة هو اختيارات خاطر عنده أربع ملعبية في
1: حب نرجع شوية لبكر ديارة هل أنه بينه وبين ألفونسو الموسم الماضي ما تحشت بنفس ال
0: فمش فرق كبير
1: فمش فرق كبير بينه
0: فما داكيتي أحسن اليساري على اليسار هذاك تحسوا عنده
1: عثمان دياكيتي
0: احسن شويه ارزن شويه في اللعب في الرونوس نتاعو مش خايب زاد كيف بار كونتر اللي حكيت عليه انت تو ديارا من هنا عنده برشا ما عنده برشا اغلاط كما صارت معناتها في الهدف مش نتاع كثره الثقه لكن لازم يحكم اكثر في لي زابوي نتاعو دونك كيتي شفناه معناتها في سيستم بثلاثه ما معناتها في الرونوس نتاعو ما كانش ممتاز
1: خاصة الرونوس تاعهم كانت
0: ثقيلة برشا زينة زاد حتى صبري بن حسين في الأول الماتش عمل غلط زاد انت انت كيف فريق يطلع لك الفوق يا حكيم واضح معناتها تجي التونسي دانو وعندك البلايلي وعندك حسام وعندك لي دو بيفو الفوق انت خمسة كاملين وانت كجارديان ما تلعبهاش معناتها ليزاكسيون تاعك تحب تخرجها معناتها انت تلعب ثلاثة في اللاكس واضح التوجه تاعك تحط سي متر تلعب كورة تبعد على الدونجي معناتها حتى الملاعب هون يجب يتحمل مسؤوليته في الشوام تاعه حتى لو فرضنا المدرب قالك خرج في القاع لو فرضنا كي ترى فريق طلع لك وانت ماكش في احسن حالاتك في الديبيو ماتش، انت كغارديان وعندك خبره تكون ذكي، معناتها ما تلعبش الكره في القاع باش ما توحلش زكسيولا معاك، خاطر دقدوق مازال كي هذا مش في احسن حالات. دياكيتي ابرك، وديارا مازال مش وكل ديارا فريمون اللي يحكيوا عليه.
1: تقريبا النجم الساحلي ما عندوش شوا كبير برشا، خاصه في محور الدفاع يعني.
0: اي ما عندوش شيء
1: يعني، يضطر المدرب انه حتى الاعتماد على ثلاثه لاعبين في المحور مع
0: هو من المستحسن اني من رايي انه من توي خمه في الاعتماد لازم لاعب يكاو، لانه هيك باش يخسر عندي دو ميور، يا وسام عبيد يا اشرف بن ضياف. اشرف بن ضياف ما يتنحاش، وسام عبيد سام لاعبي معناتها اللي عملناه ونهزلت.
1: ولو انه فضلت انه ناجي يلعب محمد حسين في محور الدفاع
0: اي مثلا، خاطر لعب هو في الوديات ما سافار تو ريت الاشكاله حكيمه، اسكو في الوديات لعب هو بثلاثه ما لعبش، ولا جبت لعب بالسيستم هذا للترجي دونك هذه نقطه استفهام. اذا لعب كان للترجي كان عندي نخسر ميتان، لكن الحاجه الباقي انه رقع ريت في الكوتشينغ ما بين الميتان والميتان، كيعرف روحه سيستم بثلاثه ما عنده وين يوصل. ما ترقع أموره وخرج مع تدك دوق ودخل من لاعب آخر، خاطر إذا يبدأ سامع عبيد موجود ويبدأ عندك ساندي موجود وأشرف بن ضياف موجود ولي دو بيفو هذوك من دو زيترانجي اللي مازالوا ما وراوش حاجة كبيرة، هو رغم اللي فما كاليتي نيجيريان معناتها ملاعبي، لكن مازالوا ما خذاوش ريسبونسابيلتي الكبيرة في الماتش، بتاتر خايفين من رادس، خايفين من البريسيون تاع الطرح،
1: مقابله ثقيله عليهم.
0: ثقيله عليهم معناتها ما وراوش حاجه
1: مش
0: كبيره،
1: مش سهل انك باش تلعب في رادس ضد الترجي
0: مش سهل
1: في اول مباراه،
0: لكن يعني. من بعد تشوف معناتها وقت اللي الشوا نتاع لونترينور تبدل، شوفك الدوز اترانجي كيفاش تبدل طريقه اللعب نتاعهم، ولاو مسرحين في اللعبه تحسهم ولات فما خروج تاع كره سهل، لا لي شيء انه يبدلها من ثلاثه الكادو ترو ان كلاسيك. نتصور ريت الكادو ترو ان هذه يبني عليها يبني عليها، خاطر عنده ملاعبي كيما وسام عبيد مش نتاع دكة احتياط، أشرف بن ضياف وسام عبيد الزوز هذوما في التيران دو نيميرو 10 إلى قليل تلقاهم في جمعيات لازم تستغلهم. الترجي التونسي اليوم لقي الحاجة عليه اللي كان على دكة الاحتياط ريان كو عمل الشانجمون هذاك معناتها بكتوش تكنيك نتاعو عمل حاجة. دونك لهنا الملاعب كيبدا عنده في ساقيه ونجم كل ملاعبيه كل وسام عبيد ما يخافش من اللي كان ملاعبي صغير، أشرف بن ضياف ملاعبي خبرة وما يخافش، دونك النجم يشد لك التيران
1: كي تلقى تقريبا النجم. خلينا نلخصوا ناجي انه ينقصوا المهاجم اللي معناتها وقت نشوفه محمد الهادي بوسلامة كمهاجم
0: مازال ما عندوش البوان نتاع توريت محمد الهادي بوسلامة في سيستم بثلاثة ما يقبلش تكريجي سيستم بثلاثة مع إترانجي، خاطر هو كي تشوف اليوم لي دو معناتها الاربع ايترانجيات نتاعو دو بيفو دو زاكسيو دونك ما نجمش يلعب ايترانجي اخر، الى بري شوا باش يلعب هذوكم بعد تخذي شوا باش يبدل نحى واحد من اللي عنده هذوكم وحتى الايترانجي. يعني تصور سانديز مبني عليه لانه عنده الكاليتي بصراحه، ساندي واشرف بن ضياف وسام عبيد هذوما معناتها سي نوايو ويز مبني عليه، من بعد الاختيارات هذيك معناتها يزمي يختار لي زيترانجي اللي يعاونوا بصراحه، معناتها ينجم يكون كما قلت انت ملاعبي اخر تونسي في اللاكس باش يربح ملاعبي اخر اترانجي كي شريده، نتصور حتى فيزيكمون لاباس عليه قاتل انه حتى في
1: وما عندوش اختيار اخر بالنسبه للمدرب النجم الساحلي. قبل ما نختموا نجي في كلمه يعني النادي الفريقي رجع بانتصار مهم من ملعب
0: المتلوي
1: في اخر دقائق عن طريق صادق قديده، نفس الشيء الترجي رجيس فاز امام ترجي الاولمبي الباجي بهدف حمدي العبيدي، ونادي البنزرتي بدوره واستهل مشواره بانتصار مستقبل رياضي بالمرسى، رغم انه المستقبل رياضي بالمرسى اللي كثر عليه الحديث مع المدرب عماد بن يونس في الاخير ضيع على الاقل التعادل بعد اضاعه ضربه جزاء عن طريق عمر الترايدي. يعني كل فريق انتصر، ما شفناش حتى مباراه متعادله في اليوم عكس امس لما الرياضي بحمسوسه تعادل مع الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي تعادل مع الملعب التونسي، يعني فما انطلاقه مهمه برشا
0: صحيح يعني مقابله الافريقي ما شفتهاش خط مركز مقابله الترجي، لكن حتى المتلوي بصراحه بالشيء اللي صار للمتلوي معناتها عن سرتان مومون النادي الافريقي ما لقاش حل معناتها كي ترى وقتاش سجل هو في 87
1: معناتها حتى نذكروا منيح انه النادي الافريقي في الموسم الماضي
0: ما انتصرش
1: على المتلوي في المتلوي
0: ما انتصرش، دونك ديجا المتلوي بالوضعيه هذه بالمدرب الجديد نتاعها اللي عمناول عطيه امبريسيون لو يافق الماتشوات ويعرف يحضر ماتشواته عطيه معناتها رغم اللي خسر، لكن نتصور الوضعيه الحاليه نتاع المتلوي مع النادي الافريقي تونوند تيتر ما تتسمى نتيجة بلوز وما نجم يبني عليها المتلوي رغم اللي خسر أرضية ميدان بنزرت خرجت من مشاكلها بانتصار متاع 3 بوان اللي خليها تخدم مرتاحة، لأنه أنا كنت نتصور
1: ذكروا مدرب النجم التلوي يمين قال المدرب يمين السابق جارة. للمستقبل يدي بسليمان في صحيح. الموسم الماضي
0: أنا كنت نتصور المرسى خد صراحة تبعت شوية في الماتش ميكو عجبتني مرسى معناتها مش خايبة ومرسى تعرف تسافر معناتها تعرف تلعب بالإكستيرير كنت نتصورها معناتها بشغل برشا مشاكل السيابي والسيابي بك الظروف الحياة الظروف الإدارية معناتها واللي صاير لها معناتها في آخر وقت نوك تسمى بالنسبة للمرسى معناتها عملت إكسبلوا حاولت تعمل إكسبلوا لكن بنزرت ما فلتت في تروا بوان تاعها أدوميسيل وجرجيس معناتها مع فريق زدائي لقي برشا مشاكل أولمبي البيجي تغيير مدرب في آخر جمعة تاع الكومبيتيسيون دونك تسمى كباجا معناتها ماتش عادي واحد بلاش معناتها مقارنة بالجو
1: كان قريب برشا باش ترجع بالتعادل يعني الهدف
0: جرجيس صراحة
1: زائد 8
0: تروا بوان أدوميسيل اللي هي ديما سيرار ونضيع تروا بوان تاعها أدوميسيل من العوام الأخرانية كان ديما تلعب الإكستيريور في الديبي تشامبيونات السنه جاتها أدوميسيل دونك نتصور النتائج كل اللي صارت نتائج معقولة معناتها ماشي
1: شكرا ليك يعطيك الصحة شكرا ليك يعطيك الصحة ناجي نذكروا الترجي فاز من نجم الساحل 3 أهداف مقابل 2 نجم تلوي انهزم النادي الإفريقي بهدف مقابل 0 بنزرت انتصرت على مستقبل مرسى 1 بلاش الترجي رجيس فاز من أولمبي البيجي بهدف مقابل 0 وأمس سجلنا انتصار تقدم سقيد الدائرة أمام شبيبة العمران هدفين مقابل 0 التعادل 1-1 بين الملعب التونسي والنادي الصفاقسي 0 مقابل 0 بين الإمارات بحمصوص والاتحاد المنسيري مع تأجيل مباراة اتحاد بن قردان والنادي حممنا في الترتيب تقدم سقيد دائرة ترجي النادي البنزرتي النادي الإفريقي ترجي رجيس 3 نقاط ثم النادي الصفاقسي الملعب التونسي الذي بحمصوص الاتحاد المنسيري نقطة واحدة نادي حممنا في اتحاد بن قردان نجم الساحلي مستقبل مرسى والنجم متلوي الأولمبي البيجي وشبيبة العمران بصفر من النقاط شكرا لكل الزملاء لأمنوا هذا النقل المباشر انطلق من الساعة 4 وتواصل حتى للساعة 7 تحيات كل من محمد سيدية منير بعطي حكيم اسطنبولي شكرا لكم وإلى اللقاء

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة السابعة للأنباء. خلال زيارته لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في حديثه للمواطنين أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا على العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة التي تريد التنكيل بالمواطنين. إشار إلى أن رئيس الجمهورية زار بالخصوص أيضا في منطقة ولاية القيروان مناطق الوسلاتية والسبيخة، كما شملت الزيارة أيضا معتمدية كندار من ولاية سوسة ومناطق برج الراس وسلقطة وسيدي علوان في ولاية المهدية، وذلك للاطلاع على الوضعيات في هذه الولايات. في مدينة سوسة وفي إطار الاستجابة لحاجيات المرضى وتعزيز خدمات الأنعاش الطبية وبدعم من وزارة الصحة، أنهى المستشفى الجامعي سهلول أشغال بناء وتجهيز القسم الجديد للأنعاش الطبية بما من شأنه دعم قدراته في التكفل بالحالات الحرجة. وقد تم أيضا خلال اجتماع دوري للجنة الطبية أراد اقتراح الترفيع في طاقة الاستيعاب في قسم طب الأنعاش الجديد بثمانية أسرة إضافية لترتفع الاستيعاب الإجمالية إلى 12 سرير، وذلك جاء ذلك في الصفحة الرسمية للمستشفى سهلول. المدير الجهوي للصحة بالقيروان جمال مرابط أفاد بأن المصالح الصحية بالقيروان خصصت 3 نقاط صحية بالساحات الكبرى لجانب تعزيز فرق التدخل الطبي وشبه الطبي وتوفير 6 سيارات أسعاف، وذلك لفائدة الزوار خلال الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. وقال أن الخدمات ستكون مجانية على مدار الساعة يومي 24 و 25 أوت. في موضوع غرق مركب جرجيس، ففي آخر عملية تحيين أفاد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحصص الوطني حسام الدين جبابلي أفاد بأنه تم اليوم انتشال 3 جثث من المجموعة الذي شاركت في عملية الإبحار خلصة انطلاقا من جرجيس، ليبلغ العدد الجملي للجثث التي تم انتشاله إلى حد اليوم 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك تم تسريع إجراء تسليم الجثث المنتشلة إلى عائلاتها. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره ذلك المقطع من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.com.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: المطرب السوري صباح فخري من إنتاج إذاعة دمشق في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في الجمهورية العربية السورية.

وصف بأنه الأسطورة الحية وصناجة العرب وأحد أعمدة الغناء العربي وعراب الطرب السوري، غير أن اسمه كان يختصر كل الألقاب، فهو أهم من أي لقب، إنه صباح فخري.

0: ولد عام 1933 في مدينة حلب من أسرة أبو قوس، وعن البيئة التي نشأ فيها يحدثنا الفنان صلاح القباني رئيس ومؤسس فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث، فيقول:
1: ولد صباح فخري بأسرة دينية ذات طابع صوفي تلتزم بالطريقة النقشبندية، وحفظ القرآن منذ طفولته، مما أكسبه دقة في أظهار مخارج الحروف ونطق الكلمات، فغناها بطريقة سليمة. عمل مؤذنا وقارئا في مساجد حلب، وذلك بفضل جمال صوته ورخامته وقوته، وتتلمز ودرس الموشحات والإيقاعات ورقص السماح والعزف على العود في معاهد حلب ودمشق على يد كبار شيوخ الموسيقيين كالشيخ علي الدرويش ومجدي العقيلي وعمر البطش وعزيز غنام، وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر، حيث عاش في حلقات الطرق النقشبندية بين قراء القرآن الكريم وصانعي القدود، فتعلم الموشحات والأدوار والتراث العربي وأبدع بها.
0: وفي لقاء من أرشيف إذاعة دمشق تحدث الفنان الكبير عن الصدفة التي كشفت عن موهبته.
2: كان عمري 5 سنين أو 6 سنين عندما اكتشفت موهبتي وصوتي. اللي اكتشفني جارة من جاراتنا، كنت أنا طالع على رأس شجرة في عندنا بيت عربي في حلب، وبردد أي شيء يعني بغني هيك طالع نازل، ما بعرف حالي شو عم بغني. فالجارة سمعت صوتي، لفت نظرها، صاحت لي قالت لي: انزل لعلمك موال. أنا نزلت من رأس شجرة وجيت لجنبها باندفاع وحماس قوي. طبعا يمكن هذا بكون بحكم الغريزة، لأنه الفن اللي بداخلي دفعني، وبالفعل علمتني موال بوقتها: غرد يا بلبل وسلي الناس بتغريدك، الله يتمم عليك الجمال يا حلو يزيدك. حفظتني اللحن

سيدك تستعدل وعدل بي.

0: وتلقى الطفل صباح التشجيع من جميع من حوله، وبدأ بالحفظ تدريجياً، وبعد سنوات قليلة صار يحضر برفقة شقيقه حفلات تضم فنانين، فكان الفتى يجلس وينصت باهتمام بالغ، وقد وهبه الله سبحانه وتعالى موهبة الحفظ، فكان يطبع كل ما يسمعه في ذهنه ولا ينساه أبداً، بل ويقارن بين النغمات ويصنفها داخل رأسه. في عام 1947 قدم إلى حلب قادماً من القاهرة عازف الكمان ذو الأصل الحلبي سامي الشوى، والذي كان يلقب بأمير الكمان. وذهب الفتى صباح لزيارته مع أحد أقربائه، فأعجب أمير الكمان بصوته كثيراً، بل إنه اصطحبه معه إلى قصر الرئيس السوري شكري القوتلي حين زار مدينة حلب، وهناك غنى صباح بمرافقة كمان سامي الشوى، فنال إعجاب الرئيس الذي أوصى بالاهتمام به. رافق الفتى صباح الذي كان يبلغ من العمر 14 عاماً أمير الكمان سامي الشوى في جولة داخل سوريا، ومن حفلات تلك الجولة حفلة المهندسين في مصيف بلودان قرب العاصمة دمشق، وكان من حضور الحفل الزعيم الوطني السوري فخر البارودي ومؤسس المعهد الموسيقي الشرقي في دمشق.
1: فالحقيقة لما سمع صوتي فخري بيك يعني شاف الفرق بيني وبين الأصوات الموجودة عنده في المعهد الموسيقي، فحب كتير أنه أنا انضم للفرقة الموجودة عندهم في المعهد، والأصوات الموجودة بده يعملوا يعني نواة فرقة كبيرة هوني في دمشق مشان التراث، فبدهم عناصر جيدة، فكانوا يعني حريصين أنه أنا أبقى في دمشق. الحديث اللي صار أنه فخري بيك عرض على والدتي كانت معي أنه أنا أتوظف بالإذاعة شريطة أن أداوم على المعهد الموسيقي يومياً، وإلي حفلة في الأسبوع في الإذاعة في عام 47 يعني، فالعرض كان مغري. فنحن جينا بقى المداولة العائلية مع الوالدة، نلا شوية ماما نروح مصر مع الأستاذ سامي لما نقعده في الشام. طبعا أنا والدتي عندي أب وعندي أخوة، قالت لي يا ابني والله مصر بعيدة وأبوك وأخواتك بحلب، يعني فينا نروح ونجي مثلا أو يجوا لهون أو كذا، يعني بصير وجودنا هون أسهل من أن نروح لمصر، فأنا بفضل أنه نبقى هون. قلت لك الكلام تبلغي الأستاذ سامي أنت.
0: كان سامي الشوى في المقابل يعتبر محمد صباح كما كان يناديه ابنه الفني، وأراد أن يصطحبه معه للدراسة، لذلك غضب عندما علم بالتحاق صباح بالمعهد وضياع فرصة ذهابه إلى مصر. أما فخري بيك البارودي فقد كرمه أيضا بمنحه اسمه، وتم تقديمه في إحدى حفلات الإذاعة باسم صباح فخري. وبعد انتهاء الدراسة في المعهد الذي ضم كبار الأساتذة من موسيقيين ومطربين كانت مرحلة الصمت، وعنها يقول:
1: في هالفترة هاي أنا كنت بسن المراهقة، في فترة تحول يعني كامل فيزيولوجية طبيعية، فتعرفي حضرتك أنه الأصوات هي الحبال الصوتية جزء من الجسم عضو يعني ينمو، أثناء نموه معناتها معرض الاختلاف، مثلا هلا عندنا الأوتار بآلة العود أو الكمنجة أو أي شغلة، بلاقي بيختلف غلظ الوتر من آلة لآلة وبالتالي بيختلف صوته. لذلك أنا كان صوتي بفترة تحول لأنه الحبال الصوتية تنمو وتكبر. هالفترة هي اللي دخلت فيها مشان يتحول صوتي، الحقيقة سموها أنه أنا راح صوتي.

0: بالحقيقة أنا إحساسي كان طبيعي، صوتي مثل جسمي عم بيتحول وبيكبر، مثل ما إيدي كانت عم تكبر. ما خفت في سبب، لأنه في كان أستاذ مرحوم عزيز غنام، هو أحد مدرسينا في المعهد، كان كل يوم يقص لي صوتي مساحته، وقال لي هالفترة هي أنت لازم تريح صوتك وما تتعبه وما تجهده، لأنه بروح صوتك قبل. وبالفعل أنا النصيحة عجبتني وسكت من بعدها مدة 4 سنوات تقريبا. رجعت للإذاعة في مدينة حلب، كمان كنت بديان بقى بحفلاتي الجماهيرية على المسارح هون وهون، وبدينا بعدين التنقل والتجوال في البلاد العربية، إلى أن كان عام 1960 أسس التلفزيون العربي السوري، استدعوني من حلب، كنت أحد لبنات هذا البناء فنيا، وشاركنا فيه حتى الآن نحن مجموعة كبيرة من الفنانين والفنانات.
1: ولكن كيف أمضى فترة الصمت؟
0: بفترة اللي كان أنا صوتي مرحلة الانتقال، أنا تابعت دراستي. حقيقة أنا كنت بوقتها لما كنت في الإذاعة كنت بالصف الخامس هون في مدرسة هنانو، درست هون، بعدين كملت الثانوي أو شو بقولي إعدادي هلأ، يعني للكفاءة. هالأربع سنين كملت فيهم للكفاءة لوقت ما استعدت صوتي. من بعد الكفاءة طبعا فترة اللي كان صوتي فيها بدور التحول، كملت أنا دراستي الإعدادية الكفاءة. في هذاك الوقت ما كان مثل هلا أنه الفن يقدر واحد يأكل منه ويعيش منه، فكنا مضطرين بهذاك الوقت إلى جانب الفن أنه نشتغل عمل آخر لنتمم مصاريف ونفقات الحياة، لأنه ما في مثل هلا. هلا اختلفت المعايير والمقاييس المبالغ المادية. المهم فأنا اشتغلت عدة أعمال بوقتها، اشتغلت معمل إسمنت بدمر كمحاسب، لأنه درست محاسبة أنا بزماني مزدوجة دوبيا كمحاسب تجاري. الحسابات ما بتضوجني يعني الحقيقة، لأنه الأرقام هي بالنسبة للموسيقي، الموسيقى كمان يعني فيها حسابات، الرياضيات بالموسيقى جزء كبير ومهم، وخاصة أن الصوت الوتر اللي نحن بقوله عنه من مقام أو نص مقام أو ربع مقام، الحقيقة لا، في طول وتر وفي اهتزاز بالثانية له، هذا فيزيائيا. طبعا الرياضيات بيرجع، فما بأمل من الأرقام لأنه لا علاقة بالموسيقى. فاشتغلت فترة 3 شهور بعدين تركت، درست كمان معلم مدرسة سنة لأنه أنا قوي باللغة العربية وبحبها، اشتغلت مدة سنة كمان، تركت بعدين، اشتغلت جابي نقابة كذلك الأمر، اشتغلت مؤذن، اشتغلت محاسب، اشتغلت شو بدل، اشتغلنا سبعنا الكراج لو بقوله. بس كنت عم بحاول أنه دائما العمل اللي بدي أخده يكون يعني يعطيني حرية مشان عملي الفني، يعني مو ارتباط كلي، يعني ياخذ لي كل وقتي. لذلك كنت أغير المهنة من جو إلى جو، مثلا اشتغلت موظف بلدية بحلب، يعني المهم كنت أحاول بقى ألاقي الدوام الأقل مشان أصرف بقية وقتي مشان الفن الحقيقة، لأنه هذاك بدمي ما بقدر بلا، بس هوني بدي أخذ راتب شلون بقولوا أعيش فيه أدعم حياتي.
1: ولنستمع للمطرب صباح فخري الذي عمل مؤذنا وهو يؤدي الأذان وفق مقام الحجاز، الذي كان يرفض فكرة تغييره إلى مقام آخر، فهو ما يميز الأذان السوري.

0: أدى الفنان صباح فخري اللحن القديم كما أدى لملحنين معاصرين، وقام هو نفسه بالتلحين وخاصة القصائد مثل قل للمليحة، جاءت معذبتي، يا حادي العيس، اللؤلؤ المنضود. وقد عمل على تجديد العديد من أغاني التراث، وكان اختياره لهذه الأغاني يتبع مرحلتين: الأولى إحساسه بالجملة الموسيقية وإن كانت قادرة على أن تحرك مشاعر المستمعين، ثم يدعم هذا الإحساس بثقافته. أما بالنسبة لكلمات الأغنية فيقول عنها:
1: أنا حريص باختيار الكلمة، الحقيقة تكون الكلمة من السهل الممتنع. يعني في كتير من المفردات في اللغة العربية انقرضت بحكم أنه صار بدأ قاموس هلأ، وأنا ما بدأ أرجع معاجم موجودة في المكتبات. بدأ أختار الكلمة اللي السامع رأسا يفهمها، وضمن القصيدة إذا التقى كلمتين ثلاثة فالمستمع بعد ما يحب القصيدة بيسأل شو معنات كذا وكذا، ممكن والله ندله عليهم، وبالتالي بكون ثقفت أنا المستمع بشكل تدريجي وغير مباشر بدون ما يشعر وبدون هو ما يمل ما يسمع طلاسم مني. فبختار دائما يعني القصائد السهلة وبنفس الوقت السلسة والمتينة شعرا، أو بختار قصائد اللي فيها لوحة مثل صورة تابلو مثلا. يعني في عندي مثلا قصيدة في من ألحاني وفي من ألحان طبعا زملائنا كثير، بس ككلمة يعني مثلا في بتلاقي سهل الشعر سهل بسيط، بس في يعني في صورة مثلا لقول المليحة، هي يعني إذا جينا كنص أدبي ناقشنا عملنا تحليل مثل ما بقولوا، فهي ما هي بمستوى والله المعلقات ولا هي بمستوى هالقصائد دولي فحول الشعراء، لا بس اللوحة اللي فيها صورة اللعبة اللي لعبها هذا مسكين داري مع صاحبه التاجر تلفت النظر مثلا اخترتها.

0: والتصق اسم صباح فخري بالقدود الحلبية، ونستمع لحكاية هذه القدود من الدكتور المثنى علي، مدير الموسيقى في الإذاعة والتلفزيون السوري ورئيس قسم في المعهد العالي للموسيقى بدمشق.
1: القدود السورية وصباح فخري. حكاية تبدأ من مدينة حمص، ولذلك أقول القدود السورية، ولاحقا أصبحت التسمية المتعارف عليها القدود الحلبية. تبدأ هذه الحكاية من تعاون بين الشيخ أمين الجندي في حمص والقس مار أفرام السرياني أيضا في حمص. هذا التعاون كان عن طريق جمع جميع التيمات، نقول التيمات يعني الألحان الموسيقية الموروثة عبر الأزمنة والأجيال، والمرتبطة أيضا بالمناسبات. قد تكون هذه المناسبات مسيحية كنسية، وقد تكون هذه المناسبات إسلامية ترانيمية، وقد تكون مناسبات مجتمعية. هذه الألحان الموجودة في هذه البيئة تم جمعها من قبل القس مار أفرام السرياني، والأشعار التي اختارها الشيخ أمين الجندي التي تناسب المحتوى الملائم لهذه التيمات، لتوضع هذه الأشعار على قد تلك الألحان لتصبح التسمية المعروفة بالقدود. صباح فخري هو من الرواد الذين تصدوا لهذه المهمة، أي جمع وتوثيق وأداء هذه القدود عبر وضعها ضمن مسار ووصلات، نقول وصلة صبا، وصلة سيجا، يعني ترتبط باسم المقام الموسيقي. المسار ضمن هذه الوصلة دائما الابتداء بقالب السماعي، إيقاع 10/8 سماعي ثقيل، ومعروف قالب السماعي الذي يؤسس في أذهان المطرب والمنشدين أو الكورال وحتى المستمعين ل يعني بالعامية منقول السلطنة على هذا المقام. أحيانا نكتفي بخانة وتسليم، نذهب بعدها إلى موشح قد. طبعا الموشحات أيضا هي أنواع، واشتهر صباح فخري بتوثيق هذه الموشحات وأدائها ضمن هذا المسار. موشح قد، نذهب بعده إلى القدود ذات الطابع الفرح والراقص والنشيط، الإيقاعات السريعة التي يعني هذا التضاد في الإيقاعات، حيث ابتدأنا ب10/8 ومنروح في الموشح إلى إيقاعات أيضا مركبة، لنذهب إلى الإيقاعات النشيطة والبسيطة والراقصة والمفعمة بالحيوية، والتي تؤدي هذه الأغاني والقصائد التي عرفناها بالقدود الحلبية.
0: ولكن لماذا لم يغني صباح فخري لكبار الملحنين العرب مثل الصنباطي ومحمد عبد الوهاب؟
2: الموضوع أنه أنا الحقيقة شلون بقولوا بيتوتي، حقيقة أنه أنا ما طلعت برات سوريا، بحب أضل بسوريا، يعني بحكم أنه أنا ما رحت سكنت في مصر أو زرتها لفترات طويلة. رحت أنا فترات قصيرة، كنا نقيب فنانين مثلا، دعينا الأستاذ عبد الحليم نويرة وفرقة الموسيقى العربية مشان يشاركوا هون عنا في المهرجان دمشق، طول المساحة كانت نقابة تقيمه، كنا نقيم فنانين، فقعد فترة أيام يعني الحقيقة، فما صار مجال أنه أقعد في مصر وأحتك بهالملحنين وبهالناس. وجودي هون وبقائي هون في هالبلد هو كان السبب، أنه عدم أنه اجتماعي بهالناس إلا كتير. أنا كنت يعني بفضل مثلا أخذ لحم الصنباطي، يعني هالإنسان الفنان الملحن الكبير، أو بتمنى أخذ من الشيخ زكريا، هذا حلم يعني سعادة، لأنه هدول هن يعني دعائم الموسيقى العربية الحياة، بدليل أنه أنا علق بغني لهم ألحانهم. يمكن أنا أحمل التراث العربي والنهضة للملحنين المصريين بشكل كبير جدا، نسبة كبيرة.
0: رحل الفنان صباح فخري عن عالمنا عام 2021، ونعاه الكثيرون شرقا وغربا، وسائل إعلام عربية وأجنبية، وكان القاسم المشترك فيما قيل إنه المطرب السوري الذي حافظ على الموسيقى العربية الكلاسيكية كما حافظ على الموشحات والقدود الحلبية ونشرها خارج وطنه، فكان بذلك حارس الإرث الفني السوري وفخره.
3: الموسيقيون العرب. الموسيقار المصري بليغ حمدي من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد محمود سالم. التقديم رانيا ظاهر. الإخراج فاطمة حسن.

0: دي وراح ولا جاش ليه ليه تقول لي فات ليه ليه ليه ليه ليه.
1: بتلاقي مغنيين كويسين انما النجم هو المفقود. في فرق بين حد بيغني كويس قوي ونجم. نجم ده حكايه بقى. محدش ما اختلفش اتنين ملحنين في العالم العربي على صوت سعاد محمد. من اعظم واجمل واسلم الاصوات العربيه. انما مفتقد النجوميه.
2: انا ما بحبش اسمع نفسي. يعني ما بحبش اسمع اللي عملته. اللي عملته بعد بحس ان انا يعني عملته حقيقي يعني اسمعه ساعتها وابقى سعيد بيه. انا بعد كده ببقى بفكر في حاجه تانية. لا ما بحبش اعيش نفسي فيه والا مش هعمل حاجه تانية. يعني احس ان انا هدخل نفسي في دايره الاعجاب بذاتي ودي مساله خطيره جدا. يعني اقعد اتامل في اللحن واقعد اقول يا سلام والله وبتاع. يعني بحاول ابعد نفسي.
3: في الموسيقى هناك من يعزف وهناك من يصغي وهناك من يعيد الشعور نفسه. وهنا لا نروي سيرة فنان بل نفتح نافذة على زمن كان اللحن فيه يولد كأنه قدر وكانت النغمة تعرف طريقها إلى القلب قبل أن تعرف باسمها. إنه أحد الموسيقيين العرب الذي جعل الموسيقى تمشي على الأرض تتنفس وتحب تفرح وتحزن تذهب بعيدا في عالم من الطرب والشجن والسحر والإبداع. إنه ملك الموسيقى بليغ حمدي الذي لا تبدأ حكايته من الأغنية بل من تلك اللحظة الغامضة التي يتحول فيها الإحساس إلى لحن لا ينسى. هنا سنصغي لا لما قيل بل لما بقي.

0: في مرة بقول للسيدة أم كلثوم الله يرحمها، كنت في ألف ليلة وهي غنت ألف ليلة، بقول لها يعني المزيكا الأوفرتير الافتتاحية الأولى دي عايز اختصرها عشان بدل ما تخش وتقعد على الكرسي ومش عارف إيه. فضحكت وقالت لي لا سيبها يا ستي، ما ممكن نخش كده وتفتح الستارة وتخش على طول. قالت لي سيبها يا ابني سيبها. فيوميها كلمتني وهي رايحة المسرح، بتروح كانت المسرح بدري، هي تقول لك احس ان انا عايش فيا يعني. وكان يسبقها هناك الاستاذ عبد الصالح والاستاذ الفناوي، بعض الموسيقيين بتوعها اللي هي بتعتز بيهم يعني، الاستاذ اصبجي. فقالت انا عايزاك لان في حاجه كده مش مظبوطه نشوفها قبل ما نطلع الستاره، فحفوت اخدك. استعجبت انا لو ايه كده ما رحتش حفله، خاف، عمري ما رحت حفله، عمري ما حضرت حفله ولا حاجه من دي، ولا اسمعها في الاول في الراديو الا بعد ما تغني يعني الجزء الاولاني يعني. ففادت خدتني يعني، رحت صممت انها تاخدني لدرجه ان انا حسيت ان عايزه تقعدني عشان احضر الحفله ومش ممكن احضرها. فصممت حد من اصحابي يجيني على باب السينما قصر النيل يعني، استناني في موقف هناك استناني كده عشان اهرب واخرج له يعني. فرحت لقيتها عصبيه جدا، دخلت طبعا لسه مش لابسه الفستان اللي هتغني بيه ولا حاجه، انما عصبيه متناهيه. فيها سلطنوني عبده، خلصت ظبط قانوني سمعوني، عصبيه جدا. وناديتني قالت لي امسك كده، لقيت دي زي التلج. قالت لي انا المقدمه دي ما ببقاش قادر اقف، رجليا لسه بتخبط في بعض وانا قاعد على الكرسي. فعقبال ما انسى البشر اللي قدامي دول واقدر اقف على رجليا والمنديل الحرير ده عشان يدفي ايدي المتلجه، عقبال ما اغني الجزء المذهب الاولاني انسى واغني المذهب الاولاني وانسى الناس دي خالص والاقي حد في الصاله اصطاده اغني له هو بس. فازاي انت كنت عايز تشيلها يعني باي حق يعني؟ ما فزويلت طبعا، ام كلثوم بتخاف؟ قلت لي خاف يا ابني، الجمهور ده كسر، الجمهور ده لو ما احترمتوش واحترمت انت رايح تقابل مين؟ في عمل اتنين يلاقوك مش انت، سلام عليكم. مين ام كلثوم؟ عمل يسقط يقع، عمل تاني يقع، خلاص سلام عليكم. فانا ده جمهور ما عنديش سبب ان اخسره ابدا.
1: ولد بليغ عبد الحميد حمدي سعد الدين مرسي في حي شبرا بالقاهرة في 7 أكتوبر عام 1931. كان والده يعمل أستاذاً للفيزياء في جامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. أحب الموسيقى ونظم الشعر الشعبي منذ طفولته، وأتقن العزف على العود وهو في 9 من العمر، وأهداه والده عوداً

0: الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى الشرقية، تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري، وتعرف من خلاله على الموشحات العربية التي ساعدته بعد ذلك كثيراً في ثراء ألحانه. وقد حباه الله سواء في مرحلة الدراسة الثانوية أو الجامعية برفقة من الفنانين شكلوا بعد ذلك علامات في الموسيقى والغناء، من بينهم الموسيقار صلاح الرام، والمطربة فايدة كامل، والمطرب عبد الحليم حافظ، والشاعر الغنائي عبد الوهاب محمد. تقدم بليغ حمدي للإذاعة المصرية كمطرب، وأقنعه بذلك السيد محمد حسن الشجاعي مستشار الإذاعة وقتها، واعتمدته لجنة الاستماع مطرباً معتمداً لديها. لكن سرعان ما انسحب من عالم الغناء بهدوء، لأنه وباعترافه شخصياً لا يملك المقومات الكفيلة لنجاحه وتفوقه في الغناء، كما هو حاله مع طاقاته الكامنة في التلحين والتأليف الموسيقي.
1: حوالي سنة 55 تقريبا المرحوم الأستاذ محمد حسن الشجاعي كان عاجبه صوتي ليه يعني، فسجلت بعض التسجيلات. إنما لما لقى إصراري إن أنا يعني عايز أتخصص في التلحين طوعني في الآخر. إنما في الأول كان يعني كان حابب إن أنا أغني ولحن يعني في وقت واحد، مش حابب، بس مع يعني أنا مؤمن بأنها مسألة تخصص يعني، وإن المغني ممكن يعيش نفسه بسرعة في الجو اللي لازم يكون فيه، وأنا يمكن ما أعرفش أعمل الحكاية دي. فيعني احتراف الغنى صعب بالنسبة لي، ممكن مزاجي يكون وحش فما أعرفش أغني، ودي مسألة مش مرتبطة بي أنا شخصيا، مرتبطة بمواعيد وأوركسترا وناس. فقررت أن أخد الطريق اللي أنا يعني شايفه أصلح لي واللي بحبه فعلا من صغري.

0: كانت أول نقلة حقيقية في حياة بليغ يوم أعلن ملحناً بغناء المطربة فايدة كامل لأغنيته ليه لا، وقد حققت نجاحاً كبيراً بعد تسجيلها في الإذاعة لتطلب منه تلحين أغنيتين حققا نفس النجاح.
1: نويت أجفيك من بعد أساس وإن جيتي صالحني حقول لك لا، مش عايز أرضيك ونويت أنساك وإن جيتي عاتبني معايا.
0: وفي عام 1955 سجلت له شركة كايروفون 6 أسطوانات، وسافر في العام نفسه مع فايدة كامل لبيروت، فتلقفه المطربون والمطربات، وطلبته الإذاعة السورية ليسجل في 4 أشهر 22 لحنا لكل مطربي سوريا ومطرباتها، أهمها لحن ما تحبنيش بالشكل ده للمطربة فايزة أحمد التي لم تكن وصلت إلى القاهرة بعد. وعندما جاءت للقاهرة طلبته ليلحن لها أغنية حسادك علموك، ليبدأ اسمه كملحن يتردد بقوة في الوسط الغنائي العربي.

كان الموسيقار الكبير محمد فوزي في أوائل الخمسينيات يشكل تياراً قوياً في تجديد اللحن الغنائي والاستعراض السينمائي، وقد أحس بأن بليغ جزءاً حيوياً مما يرمي إليه في تجديد اللحن، فنشأت بينهما صداقة قوية كانت أقرب للتبني، فأعطاه فرصة التلحين لكبار المطربين والمطربات من خلال

0: لشركة مصر فون التي كان يملكها فوزي، والذي لم يعرض عليه العمل معه فقط، بل قال له إن الشركة شركته دون عقد. وبالفعل سجل بليغ الكثير من الألحان، من أهمها لحن كذاب لصباح ومكسوفة لشادية، وكان يحصل على تسجيل الأسطوانة 50 جنيها زائد 4% من أرباحها.
1: مكسوفة منك مش قادرة أقولك، مكسوفة منك مش قادرة أقولك إني بحبك.

في بداية الستينيات بدأ بليغ العمل على موسيقى الفولكلور. عاش وعايش الفولكلور الشعبي قديمه وجديده، وسمع كل شغل زكريا الحجاوي والتسجيلات الخاصة بأغاني المطربين الشعبيين في قرى ونجوع مصر. وفي نفس الوقت قام بجولة في قرى ومدن مصر استغرقت 4 أشهر ليسمع مباشرة ما يغنى بها ويدرس التركيبات اللحنية والإيقاعية وأساليب الأداء الموجودة في الوجدان الشعبي وتعيش فيه منذ سنين. وكانت أول تجاربه في الاستفادة من الجمل الفولكلورية عندما لحن لشادية آه يسمر اللون حبيبي يسمراني، ووجدت الأغنية تجاوباً كبيراً شجعه على الاستمرار، فلحن للمجموعة أغنية آه يا ليل يا قمر، ثم غناها محمد رشدي الذي حقق نجاحاً منقطع النظير مع ألحان بليغ الشعبية.

0: هذا النجاح جعل عبد الحليم حافظ يطلب منه غناء مثل هذه الأغنيات، فقدم له عام 1965 أغنية بنفس النكهة، هي أنا كل ما أقول التوبة وعلى حسب وداد قلبي وسواح وماشي في البلاد سواح. هذه الأغاني كلها مأخوذة من جمل أصيلة من الفولكلور الشعبي.
1: تلحين أمل مصر في الموسيقى بليغ حمدي.

0: وعبد الحليم ما اختارنيش وانا ما اخترتوش، انما اتلاقينا لان لقيت انسان صادق جدا يعلم كيف يعني يوصل العمل الفني وكل ملامحه اللي جواك اللي عملتيها بشكل عظيم جدا للناس. فعمليه تفاهم بين الكلمه بين الشاعر ايا كان الشاعر وايا كان المغني، انما اخطر ما فيها انها عمليه متكامله مع يعني اما بيبقى كده في قلب بعضه بيشتغلوا بكل فكر، فبتبقى عمليه من اسرع الفن لحظه الصدق. فالفنان هو في المسرح مطلوب منه لحظه الصدق دي، هو بينقل هذا العمل للناس، اذا كانت موجوده ساعتها وهو بيغني اول مره لازم توصل للناس.
1: والمدقق في تفاصيل اعماله يلاحظ قوه ارتباطها بالتراث المصري، فهو يطير بأجنحة اللحن فوق سماء أثينا أو إسبانيا وإيطاليا، ثم ينعطف فجأة إلى أسيوط أو سوهاج يستمد منها شحنات الأصالة الشرقية، ولا يجد بليغ من حرج في إدخال المزمار الصعيدي والإيقاعات المشهورة صعيديا في أقوى وأطول مقدمات الأغاني التي كان يقدمها لعبد الحليم أو أم كلثوم أو غيرها.

جاءت نكسة عام 1967 فهزت ألحان بليغ حمدي الشعب المصري والعربي على حد سواء، فقد كان قابضاً على مفاتيح الوجدان بفضل دراسته التراث الشعبي، حيث قدم ألحاناً لأغاني مثل عد النهار التي أصبحت فيما بعد رمزاً لهذه المرحلة، ويم الصابرين وأحلف بسماها وبتربها، وحملت تلك الجمل الموسيقية الحزينة التي تتجلى في الكثير من أحزان الشعب.

وكما عبر عن الهزيمة كان بليغ أفضل من عبر عن النصر، فقدم أعذب الأغنيات عن انتصار أكتوبر، وأصبحت أغنية على الربابة بغني للفنانة وردة الجزائرية رمزاً لحرب أكتوبر المجيدة ومرحلة العبور، وأيضاً لحن بسم الله للمجموعة والبندقية وفدائي وعاش اللئال لعبد الحليم حافظ ولو عديت لمحمد رشدي. وعبرنا الهزيمة ويا حبيبتي يا مصر لشادية التي تعتبر أشهر أغانيه الوطنية على الإطلاق.

شكل الوردة كانت سيبك من الوردة يا حبيبتي من أحب الأصوات لي ومن أقرب الأصوات فهماً اللي أنا عايز أقوله ومن أزكى الأصوات اللي ممكن يوصل الحاجة اللي أنا بعملها للناس. وردة حكايتي مع الزمان، وردة وحشتني، وردة حضور الأيام، وردة دندنة بعد الوردة حبيبتي.

0: أنا سمعته فعجبتني ألحانه، قلت له محمد فوزي أنا عايزة الملحن بليغ حمدي. قال لي بس ده لسه جديد يا فايد. قلت له أنا عاملة لك أنجح أغاني فلازم تشجعني، جيب لي ألحان من بليغ حمدي. عمل لي ما تحبنيش بالشكل ده.
1: ومرت الأيام إلى أن قدم الموسيقار محمد فوزي بليغ حمدي لأم كلثوم التي كانت تريد أن تخرج أو أن تتحرر قليلاً من اللون السنباطي، لذا فقد طلبت من محمد فوزي أن يلحن لها، إلى أنه اعتذر بكل أدب ولباقة وقال لها عندي ليكي ملحن موهوب، مصر حتغني ألحانه أكثر من 60 سنة قادمة. ورتب فوزي للقاء الأول بينه وبين كوكب الشرق من خلال سهرة في منزل الدكتور زكي سويدان أحد الأطباء المعالجين لأم كلثوم، وفي حضور عدد كبير من كبار الموسيقيين. وفي هذه السهرة طلبت أم كلثوم عوداً وأعطته لبليغ وقالت تفضل وأسمعنا شيئاً من ألحانك.
2: أنساك ده كلام، أنساك يا سلام، أنساك ده كلام، أنساك يا سلام.
1: وطلب فوزي من بليغ أن يسمعها لحن حب إيه، فبدأ في غناء الكوبليه الأول وهو جالس على الأرض وسط ذهول الحاضرين، فما كان من أم كلثوم إلى أن فعلت مثله وجلست بجواره فغنى لها واستعادت اللحن مرة ومرتين وثلاثا وطربت له وسألته لماذا لم تكمل لحن الأغنية، فأجابها بأنه لم يجد سببا للاستعجال. وهنا طلبت أن يمر عليها في الغد وذهب إليها بالفعل واستقبلته بترحاب وطلبت منه أن يسمعها مرة أخرى حب إيه، وظل يغنيها على العود وهي في حالة شجن وسلطنة.
3: حقيقي أمنية في داخلنا لحن أم كلثوم، إنما ساعة ما سمعت مني حب إيه ما كنتش بسمعها لها عشان تغنيه في سهرة عادية جدا عند أصدقاء لينا، سمعتها وأنا بغنيها فيعني جابوا العود ولازم نسمع حاجة، وهي كانت أكتر واحدة الحقيقة يعني مصرة أنها تسمع مني، فزي ما سمعتني ببساطة، زي ما حبت اللحن ببساطة، زي ما اشتغلنا بعد كده مع بعض بمنتهى البساطة. أم كلثوم في حياتها الفنية لا شك وعي وتقدير لمسؤولية الحدود، إنما ما كانتش بتعترض على شيء تحس إنه جديد ممكن يكون جديد في حياتها كفن. ويعني أذكر إن أنا مثلا جبت لها عازف ساكسفون عشان أشتغل معها، وعازف الكورديون فاروق سلامة أو سمير سرور مثلا، في الأول كانت مستغربة يعني ما شافت واحد فيهم دخل قالت لي ده جاي يعمل إيه.
1: ويحسب لبليغ حمدي فضله في التركيز على مزج أو استحداث ضروب إيقاعات كانت نتيجتها أن أضاف إلى قائمة الإيقاعات العربية المستخدمة أنواعا جديدة، فمثلا في مقدمة أغنية حاول تفتكرني لعبد الحليم حافظ استخدم إيقاعا مغربيا لأول مرة في وقت كان يمكنه الاستعادة عنه بآخر مألوف للجماهير، ثم إنه استحدث إيقاعاً في مقدمة لحنه لأغنية الحب كله لأم كلثوم وأثار إعجاب الكثيرين.
4: حبيبي والله لسه حبيبي والله وحبيبي.
1: وما يميز بليغ أنه قام بتلحين جميع الألحان الغنائية من رومانسية أو شعبية أو وطنية أو القصائد أو أغاني الأطفال أو حتى ابتهالات دينية مثل مجموعة ألحانه للشيخ سيد النقشبندي. توفى بليغ في 12 من سبتمبر من عام 1993 عن عمر ناهز 62 عاما بعد صراع طويل مع مرض الكبد. نعته صحيفة الأهرام في صبيحة اليوم التالي بقولها: مات ملك الموسيقى. ولم ينل بليغ من التكريم في حياته أو بعد مماته ما يوازي كونه أفضل من أنجبت الموسيقى العربية على الإطلاق. رحل ملك الموسيقى بليغ حمدي تاركا خلفه إرثا موسيقيا لا يمحوه الزمن. فبليغ حمدي لم يكن مجرد ملحن، بل كان حالة فنية متفردة، صنع من اللحن لغة تمس القلوب وتشعل الوجدان، وجعل الموسيقى أقرب للناس ما خلدها في الذاكرة وخلده في القلوب.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، وقد توفي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقبي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين، وقد شغل في عهد ما قبل الثورة منصب المدير العام لديوان الزيت، وأيضا المدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات. كما أيضا كان عبد الرحمن التليلي أحد المرشحين لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية التي جرت سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل مدينة جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا، بينهم 14 أصيل مدينة بن قردان وشخص واحد من جرجيس. هذا ما أكده لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، الذي أكد أن عمليات البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئيس الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، وفي حين تتواصل الجهود للعثور على 3 جثث مفقودين آخرين. من المؤمل أن يدخل مشروع خزان السعيدة أو سد السعيدة في معتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجل بعد تقدم أشغاله التي تقريبا وصلت إلى 91%، وقد تكلفت هذه الأشغال 214 مليار، وقد تمت وفق المعطيات التي استعرضها ممثل إدارة العامة للسدود أن هذا السد سوف يكون سدا احتياطيا، سيتم جلب إليه مياه الشمال، ومن هناك يتم أيضا تحويل المياه نحو سد بلعومة في القلعة الكبرى في ولاية سوسة. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من مقلبسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مال قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب. في مدينة القيروان وضمن فعاليات الدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف بمشاركة عدد كبير من الضيوف، كانت هناك الخرجة الصفاقسية، وهي التي شارك فيها 100 منشد وفركبتها حشود غفيرة من المتساكنين. وقد تم الانطلاق، الفعالية انطلقت بعدد من المنشدين الصفاقسية في مدينة القيروان، أكثر من 100 مشارك، وتواصلت في شكل مسيرة للإنشاد الصوفي في الشارع من نقطة الانطلاق من جامع عقبة وصولا إلى مقام الصحابي أبي زمع البلوي. وما تعدد مع تجدد الجدل المعتاد كل عام حول مشروعية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وهناك بعض المذاهب في منطقة الخليج العربي ترفض الاحتفال بالمولد، لكن في دول شمال إفريقيا منها تونس ومصر أيضا تصر على أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف أمر شرعي. دار الإفتاء المصرية أكدت في بيان رسمي أنه لا يجوز الطعن شرعا في مشروعية الاحتفال بذكر المولد النبوي الشريف، وقالت أن الاحتفال بالمولد هو شاهد على الحب والتعظيم لجناب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، واعتبرت أن الفرح به هو شيء أصدق تعبير عن الفرح والحب لهذا النبي الذي محبته أصل من أصول الإيمان عند المسلمين. ختاما في الرياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بميدالية ذهبية بمنافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن دورة الألعاب المتوسطية التي تدور بإيطاليا. انتهى الموجز، يأتيكم الآن الزميل عماد في برنامج صدى الأوتار.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: جديد المتابعات والمواكبات، المصافحات والمحادثات مع ضيوفنا في كل المجالات في مواعيدها تجيكم، حتى الموسيقى اللي مش كان على البيات والسيكا، الموسيقى وما فيها من ألوان، الحفلات والمهرجانات والسهرات من كل مكان توصل لكم. في الصيف إذاعة المنسير على الأثير تنور بيكم وبحضوركم، الأفام عدلها موجة. إذاعة المنسير، الموجة اللي تواتيك.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة سدى الأوتار. اليوم لحد 23 أوت 2026 في سهرة تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية العاشرة ليلا. تحياتي لكم الكل على المتابعة وعلى مختلف الاقتراحات والآراء. سهرة الليلة يأمنها لكم محمد زيدية في إخراج مختلف فقرتها وأنغامها. عماد العون يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل فقراتنا وأنغامنا في سهرة سدى الأوتار واللي باش تكون كالآتي. شوي آخر باش يكون معنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي للحديث حول الدورة 67 لمهرجان سوسة الدولي وعن العروض اللي تم تقديمها، عن الجماهير، عن المداخيل، عن الأجواء، عن مختلف ما يحيط بهذا المهرجان اللي يعتبر شيخ المهرجانات التونسية باعتباره الأقدم والأكبر ودورته سنة هي الدورة 67. في الجزء الثاني من سهرتنا كما لاحظت أنه بدلنا شوية في السهرة، فبالتالي الجزء الأول حطيناه في الجزء الثاني من سهرتنا. علاش؟ لأنه في الجزء الثاني باش نحكي على عبد الحليم حافظ في موضوع معين. عبد الحليم حافظ في فترة من الفترات صارت له مشاكل كبيرة مع السلطة المغربية، تحديدا مع الملك المغربي آنذاك الحسن الثاني. باش نعرفوا مع بعضنا شنية أسباب هذا الخلاف الكبير اللي انبعثت لي سرعانة ما عادت إلى المياه، إلى مجاريها، بعد تدخلات سياسية وفنية كبيرة صارت بين عبد الحليم والملك حسن الثاني. أيضا باش نحاول نمتعكم ببعض الأنغام العندليبية إن صحت العبارة، وهي تصح باعتبارها نسبة للعندليب عبد الحليم حافظ. ثم بعتلي باش نحكيه على الأغنيات العراقية الحلوة برشا اللي هي فوق النخل. برعة طوى كل حد باش يبدأ يفسر شنية فوق النخل ولا فوق النخل ولا طوى. بعتلي نحكيه على الخلفية متاع الغنية هذية واللي هي خلفية أحلوة برشا. هذه فقرتنا بالنسبة لليوم في سهرة سدى الأوتار اللي نبدأوها كما العادة بجورج وسوف قبل استقبال ضيفنا.

0: الفلسطين.
1: الشابة منولش المهدية على الموجة 95.7
2: 95.7 سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع
3: I love summer.
2: فقط تبع الموجة.
4: نعود من جديد مستمعينا الكرام لمواصلة برنامج سادة الأوتار معكم الليلة، وكما قلت منذ قليل في التوطئة باش نستضيف اللوز الأول من سهرتنا سيد معز كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي. سي معز مرحبا. الساعة
5: مرحبا بك عماد
4: وزلت تجري
5: وسعيد بلقائكم مرة أخرى على أمواج إذاعة المنسير، ورحبوا بالسادة المستمعين القادمين يسمعوا فينا.
4: يعيشك به سي معز. خليني نبدا من الاخر. ساعه ثم مجموعه من العروض خارج المهرجان، لانه المهرجان تم اختتامه السبت اللي فات
5: هكا ولا 15 اوت،
4: وثم عروض اخرى لهنا تو برشا يكلموني يقولي هو مازال المهرجان، هو ثم عروض ماذا بيه نوضح، ثم عروض تابع المهرجان وعروض خارج المهرجان، ولا كيفاش بالضبط؟
5: خليني نوضح تو برك، وانا في الثنيه جايه خذينا اجراءات قانونية ومعاينات قانونية ضد شركة حطت الشعار متاع
4: المهرجان
5: على عرض من عروضها يوم 31. احنا نحب اللي يتبعوا في مهرجان سوسة الدولي راهو كل شيء يلقوه على الصفحة الرسمية. احنا عندنا عروض اعلنا عليها من قبل، عندنا عرض فلاش باك عملناه نهار 17 اوت
4: بعد الدورة وعندكم عرض اخر
5: عشاق المحفل اللي حضر فيه السيد رئيس مجلس النواب، وعندنا عرض نهار 28 اوت هو عرض الفنان مرتضى الفتيتي. يعني هذوما الثلاث عروض اللي احنا عندنا سميناهم العروض المفتوحه
4: اللي تابعين المهرجان. ثم عروض اخرى يعني
5: ما عندنا حتى علاقه بها لا من بعيد ولا من قريب. قلت كلهم برك معناها تفاجأت ما نتم اعلامي، شفت عينت كلمت عبد المنفذ عين معاينه قانونيه، يعني انسان مش يعمل يعني عرض
4: يوم حاطين السجل بتاع المهرجان
5: يعني تحيل واضح، والناس اللي ما تعرفش راهو اللوجو هذاك بتاع المهرجان راهو ملك من املاك الجمعيه، لا يحق لاي شخص استعماله ولا التكلم باسم المهرجان، على خاطر المهرجان عنده أطر القانونيه وعنده الناس اللي لاهين بهم اللي يتكلموا باسمه، ما نعطيوش احنا ما عطيناش ديروغاسيون حتى حد اخر. دونك هذه هي تنجم نسميها اني مواصله لنوع من انواع الهرسله اللي قاعده يتم اعتمادها ومضايقه من المضايقات اللي يتم اعتمادها على مهرجان سوسه الدولي.
4: طبعا بعد نجيوها المضايقات هذه، لكن خليني نبدا معاك في نظرة تقييمية للمهرجان، المهرجان سوسة الدولي اللي تم اختتامه نهار 15 أوت، مجموعة من العروض أغلبها عروض تونسية، الجماهير بشكل عام حضور جماهيري السنة خير من العام اللي فات حسب ما عينت، لأني خدمت المهرجان العام اللي فات وخدمت السنة ونقلنا سهرات وعملنا تسجيلات وفيديوهات وغيره. انتوما كهيئة بديتوا تقيموا في الشيء اللي خدمتوه في الدورة 67 ولا ما زلتوا؟ وشنية أبرز الانطباعات اللي خرجتوا بها انتوما قبل ما نحكي على انطباعاتنا نحن؟
5: هو تقييم الأمانة مازلنا ما عملناش، قاعدين نحكيوا مع بعضنا في التليفونات خاطر مازلنا توتو عنا أسبوع تقريبا ملي كملنا، دونك على الأقل إن شاء الله أسبوع آخر ونعملوا جلسة تقييمية باش نقيموا. إجمالا فرحانين برشا باللي صار، يعني أكثر من التوقعات بتاعنا، توقعنا عروض حضور جماهيري في بعض العروض الكبير حضور جماهيري، لكن تفاجأنا اللي تقريبا أكثر من نصف العروض اللي قدمناها
4: جمهور
5: يعني كبير. جمهور كبير برشا، وحتى العروض كيرا الناس اللي ينقضوا موضوعين ما هوش الناس اللي في قلوبها مرض فزادهم الله مرضا على مرض، يعني الناس اللي تقيم موضوعين كلهم يشكروا فينا على البرمجة، معناها البرمجة كانت متوازنة فيها الثقافي، فيها الشبابي، فيها الفني، فيها الجماهيري، لكن ما نزلناش تحت الـ
4: يعني حطيته مستوى معين،
5: مستوى معين ما نزلناش عليه. بيان سور النجاح ديما نسبي، خاطر النجاح اللي يقول لك نجحت 100% يغلط في نفسه قبل اللي يغلط الناس. احنا اجمالا فرحانين، والدورة كانت في مستوى أكثر من مستوى الانتظارات اللي كنا عاملينها. البشائر الأولى متاع الدورة اللي نحكي البشائر المادية باهية وقت اللي نقوله اليوم والحمد لله. المداخيل متاع العروض فاقت قيمة التكاليف متاعها. دونك ما نكونوا كان فرحانين،
4: احنا تو فرح لانه ثم مهرجان تخرج خاسره.
5: احنا الحمد لله اليوم مهرجان سوسه الدولي يوم 15 اوت، يعني ما ثم حتى فنان عرض على ركح سيدي الظاهر في الدوره 67 وموش خالص،
4: موش خالص. امور
5: كل يعني امورنا الكل منظمه، عقودنا الكل مسجله في القباضه، تو بدينا في الاجراءات نتاع خلاص المزودين، معناها قاعدين ناخذوا، خاطر ماك تعرف كي نبداو مع مزودين ما نجموش كل حاجه نخلصوها، يعني نلموا اجمالا وبعد نخلصوا فاتوره اجماليه. الحمد لله معناها حتى التو لباس عن مازالوا بعض المدعمين، مازالت تنزيل المبالغ الاستشار مش يجي اجمالا لباس. الروتومبيه اللي صاير الكل قاعد نشوف فيه ونتبع راه اللي تكتب على الفيسبوك واللي تكتب في الجرايد وكل بعض ما نخش بعض الفئات، اما نحكي اجمالا
4: باش نوضح سي معز تقصد خلفيه بعض الناس اللي تهبط في تدوينات على الفيسبوك وغيره. التدوينات هذه فيها ما هو معقول ونقد ربما ينجم يقدم بالمهرجان، وفيها ناس معناها تصفي في حساباتها. باهي تو نجيو الموضوع هذا، لكن خليني نسالك في موضوع قال فيه برشا حديث. اما خير المهرجان نتاع سوسة الدولي كي كان قبل مهرجان والا توا ولا تشرف عليه جمعيه؟ يعني بالنسبه ليكم اما هو ارتح؟ بون صحيح جمعيه فيها تنظيم، لكن مثلا اللي يقول لك كاين مهرجان معناها الدوله تساهم فيه، وزاره الثقافه تساهم فيه، الناس كل كانت اسهل العمليه.
5: والله هو كل حاجه عندها سلبيات وايجابيات. احنا وقت اللي نشوفوا جمعيه، الجمعية ولات مستقلة، دونك معناها ما تخضعش الإملاءات حتى طرف، هذه ناحية. كي تبدأ مش تابع تابع الوزارة، ربما مدير المهرجان يبدأ فرحان على خاطر ياخذ من حمالية، أما في جمعية راهو الناس كل تخدم مجانا. تلقى الوزارة تنجم تسهل لك بعض الأشياء.
4: خلينا نوضح ونأكد على هيجي على الحاجة هذه سي معز، راهي المهرجانات كي وليت جمعية راهو الناس اللي تخدم في صلب الهيئة وفي صلب الجمعية راهو ناس متطوعة، معناها ما ياخذوش منح مادية، باش الأمور تبدأ واضحة، لأنه البعض يتصور أنه الهيئة تخلص وتاخذ فلوس ربما وليسب المرابيح وغيره. خلينا نوضح الحاجة هذه باش على الأقل حتى كي ننقدوا ديما نخزروا للخلفية هذه، أنه الناس هذوما متطوعين بكيف يخدم في الحاجة متاعه في الجمعية متاعه، راهو مسلم في صحته صغاره شوره قاضياته في سخانة كي من هكا، لكن الكيف متاعه حبه للثقافة وللفن خليه يدخل في صلب الجمعية هذه.
5: والله صحيح ويعطيك الصحة، والواحد التنهيدة من الأعماق، على خطر مش كان معناه حبه كيف زاد عن الغاية متاعنا مهرجان سوسة ما يندثرش، مهرجان سوسة يوصل. ومش كان الأمور المادية وقت اللي نلقاو ساعات ساعات
4: بأيام. باش نقص حديثك بالعسل ونرفع أذان صلاة العشاء ثم نرجع.
0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
6: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، I أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: حكما لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: تقبل الله صلاة الجميع. نرجع من جديد ونواصل أحاديثنا مع سيد معاذ كريفة مدير مهرجان سوسة الدولي في دورته 67. إن شاء الله نعيش دورة 97 سيد معاذ. بدينا أو فينا قبيلة في حديثنا عن عملية التطوع متاع الجمعية أو الهيئة المديرة للمهرجان.
3: الهيئة المديرة كلها متطوعة بالقانون، ما عندناش حق ناخذ ولو مليم واحد. عنا ساعات نتنقلوا لتونس، ورغم اللي معناها القانون نتاع الجمعية يقول لك إذا تنقل تاخذ تنقل نتاع كل العاش نتاعك، وكل احنا نبداو نتقرمطوا
2: بقل المصروف
3: معناها، والكل باش معناها نحافظوا على أمور الجمعية، وقاعدين معناها في لي نيغوسياسيون تاعنا حتى مع المزودين كل نحاولوا نقصوا لو ماكسيموم، يعني على خاطر الناس قاعده ترى في برمجه حاضره وتنقد وتبدا في كليماتيزور وتكتب، لكن قبل توصل البرمجه هذيك شنو اللي قاعد يصير؟ قاعد يصير ناس الليالي قاعده تقعد، الليالي تسهر، الليالي قاعده تكتب في العقود، الليالي قاعده تتصل معناها باطراف باش معناها يكون الاولويه في العروض للمهرجان. الناس تحضر في الشعار وفي الدوره الجديده، دونك مش في بالهم الدوره تصير قبل بشر. احنا الدوره 68 بدينا نحضروا فيها من تو، معناها دونك معناها عمل متواصل.
2: وقت الاصباحي هذه
3: بالضبط، معناها ما يراوش العباد. انت كي تجي باش تلقى كل المسرح نظيف، راهو ثم عباد من الصباح من الخمسة ومن الستة متاع الصباح قاعد اجي باش تنظف. وقت اللي تلقى انت تجي تلقى ناس اللي بيع في التذاكر، اكيد التذاكر قبل لا تتباع راهو يلزم تتعدى للسلطه الامنيه للتاشير عليها، راهو قبل لا توصل للسلطه الامنيه يلزم تمشي للمطبعه، وقبل لا تمشي للمطبعه يلزم تمشي للفوغرافيس باش معناها يعمل لها الكونسيبسيون تاعها، وراي هذيك باش تهبط اون لين زاد فيها خدمه، يعني عمل خليط نحل قاعده تخدم. الاتصال باللي سبونسور والنيغوسياسيون تاعهم ساعات تقعد بنهارين ثلاثه،
2: مجموعه كبيره
3: يعني هما الناس مش في بالهم. في الاخر يجي واحد معناها يقول لك مهرجان سوسة كذا
2: وش بيه
3: كذا، ومن بعد يتكلم على خلفيات. احنا شوف نرجع لكلمتك، نحن لسنا فوق النقد، نقبل النقد بكل رحابة صدر، بالعكس نحبوه ونحبذوه على خاطر ذاك اللي صلحنا، لكن الانتقاد والتجريح ما نقبلوش
2: اكيد،
3: وخاصة
2: كي يجي كان عنده خلفية معناها
3: وعنده خلفية، وخاصة كي يجي من شخص ولا اشخاص معناها عريفة في كل شيء، في الرياضة عريفة، في الثقافة عريفة، في السياسة عريفة، في المجتمع المدني عريفة، في القانون عريفة، يعني
2: وفهمتك توا شكون تقصد، وحتى العبيد توا اللي يسمعوا فيها ظهر لي فهموا الحكاية.
3: لا برشا برشا
2: برشا ثم شخص معناها،
3: لا والله مش شخص
2: بالحق، برشا أشخاص
3: برشا أشخاص برشا، أما هما قلة. أما شوف وقت اللي تلقى إنسان، وخليني يكون الحاجة اللي تؤلم هي إنسان سامحني ما عنده شخصية، وقت اللي ينقل معاذ كريفة كتب حاجة ينقلها كتل كالي ويهبطها من غير لا يعرف الثمة واش ما ثماش،
2: كما هي
3: كما هي. وقت اللي الناس تحكي توا خلفيات سياسية وما سياسية، ما لما رجين كرتاج مسيس بما أنه الوزراء كل يحضروا فيه ورئيس مجلس النواب
2: هما معناها بتعلة أنه رئيس مجلس النواب حضر
3: معناها وين المشكل؟ سامحني سامحني، النواب متاع مجلس النواب ولا مجلس الوطني الأقاليم، تياو حدا نرى نواب في مجلس أقاليم مش مجلس وطني قاعدين يحضروا في التظاهرات الكل معنا مسيسة بالعكس احنا بعيدين على السياسه, وبالذات مواز كريف. مواز كريف معناها عمره اللي كان في السياسه ودخل تجربه صغيره في 2011.
2: عندكم مشكله مع السولات في سوسه مثلا, مع مندوبية الثقافه, مع الولايه, مع المعتمديه, ما نعرفش
3: يعني
2: شخصيا ينتابني نقولها بشكل مباشر, ينتابني انه ثم مشكل بين الجمعيه وبين بعض اطراف سياسيه او ثقافيه.
3: احنا معنا حتى مشكل مع حد, احنا نتعاملوا كلنا نتعاملوا
2: علاش ما حضرش حتى مسؤول في اختتام
3: والله سؤال لأهل الذكر. احنا وجهنا دعوات الناس كل وكما العادة وما نستثناو حتى حد, خاصة السلطة الجهوية والمحلية والبلدية. ايدينا تمدت للناس كل, ان شاء الله المناخ خير,
2: ان شاء الله المناخ خير.
3: بقى احنا قاعدين نخدموا على رواحنا, وخليني لنا نقول مهرجان سوسة ثم بعض زاد الأطراف اللي تتكلم اللي احنا نهديه العماد العوني ونهديه المعز كريفة ونهديه السي حسام, نهديه لهم في التذاكر بيجوا, احنا ما نهديه تذاكر حتى حد. اما كي يبدأ عنا ويقصدنا حد مرج واحد
2: هذا من جانب ربما تعاملكم, وهذا يدخل في إطار الكوميونيكاسيون بتاعكم اللي تخدموا فيها. لكن ما نصورش أنه باش يجيكم 10-15 واحد باش يقول لك أعطيني الذاكر باش تعطيه, لهنا باش تطلع خاسر.
3: بالضبط, في حدود الإمكان,
2: باش تضر لهنا
3: في حدود الإمكان. احنا خذينا
2: البعض مش متفاهم الحاجة,
3: شوف
2: ما تعطيش تذاكر معناه يتقلب عليك. أموره حبيت تقول
3: أموره وإحنا بالنسبة لنا إحنا عنا ميزانية, وقت اللي نلقاو مانيش أني جاي عرض بسبعين ولا بثمانين ألف دينار وتسعين ألف دينار والتذكرة متاعه بستين ولا سبعين دينار باش نجي نخرج منه أني خمسين ولا ستين تذكرة مجانا باش يرضى عليا مواز كريفة. دونك إحنا أونجير حسب اللي نورم العاديين متاعنا. الحمد لله قلت لك العروض ثم عروض مكلفة وغالية. الحمد لله حقت لنا الانتظارات والعائدات المالية المنتظرة منها. علاقتنا ممدودة مع الناس كل, السلطة الجهوية, السلطة الأمنية, الحماية البلدية, معنا مش مع حتى حد.
2: بكل صراحة جمعية نعرف الجمعية تعيش وتكبر وأنشطتها تتطور من خلال الدعم المادي, هذا مما لا شك فيه. في سوسة تلقاه في دعم مادي يعني مرموق, دعم مادي معناها باهي من قبل السلطات والبلدية ولا بكل صراحة؟
3: باستثناء البلدية عندها دعم كبير عطتنا, معناها والناس كل تعرفوا المبلغ اللي هو 100,000 دينار بناء البلدية. صحيح قاعدين ندفعوا زادة في 40,000 دينار تقريبا تكاليف
2: المسرح
3: واللي جديدة عملناه واللي بدينا فيها, وهذه الناس ما تعرفهاش.
2: ما كنتوش خلصوا المسرح قبل؟
3: بل ما كناش, بدينا عملناه ونخلصوا كيفنا كيف الجمعيات الكل ونخلصوا.
2: معناها نقولوا نحن التعطيه البلدية من هنا نحيه منه من هنا من المسرح.
3: الناس اللي ما تعرفش اللي احنا راهو العساس زادة نخلصوا فيه احنا ونصبوا عليه سيناساس احنا.
2: الناس الكل اللي تخدم معاكم معناها انتم المسؤولين عليهم على المستوى المادي.
3: على المستوى المادي الدعم متاع الولاية والدعم متاع البلدية معنى 8,000 و5,000 دينار, 8,000 المندوبية و5,000 دينار. الدعم متاع وزارة الثقافة 100,000 دينار. يعني أنت ميزانية متاع مهرجان سوسة تقديرات الأولية متاعها فوق 700,000 دينار.
2: الحقيقة نقولها شيء معناها سامحوني في العبارة يا حشم, كيف نلقى ماجد الرومي في كارتاج, نلقى شامي من عرش في الحمامات, نلقى شاب مامي, نلقى شاب خالد, نلقى اسامي كبيره في الحمامات
3: وفي ميادة الحناوي
2: وميادة الحناوي في قرطاج
3: نجات عتابو.
2: كيف نلقى الاسامي هذوما في قرطاج والحمامات ونشوف نلقى الولايه نتاع سوسه عاتيه 8,000 دينار ولا 5,000 والمندوبيه 8,000؟ معناها الواحد ما نجم لهنا بكل صراحه كان يضحك لهنا. اعتقد انه يصير تفكير, هذا رأي موقفي ربما, تنجم الوزارة تناقشه وتلقى له حلول, أنه راهم 100,000 دينار أنت باش تعطيهم المهرجان سوسة اللي هو شيخ المهرجانات, اللي هو أقدم مهرجان, اللي هو منارة ثقافية في البلاد كاملة, جي تعطيه 100,000 دينار. 100,000 دينار هذوما ما يجيوش في الربع متاع الخمص متاع الكاشي متاع ميادة وإلا متاع ماجد الرومي.
3: خليني أقول لك حاجة أخرى, ما عندي مخبي حد شيء وكل شيء بالمكشوف. الصون وليمير نتاع المهرجان الصون وليمير
2: اللي هو مكلف برشا
3: التكاليف نتاعو مع ثم عروض عندها معدات تقنيه وتجهيزات استثنائيه يعني احنا نتعاقدوا مع مزود والمزود عندنا اش مش يعطينا ثم عروض خاصه الكبيره كما عملنا الافتتاح ولا عرض عبير النصراوي معناه ولا شيء من الهلالي يطلب ولا صبر الرباعي يطلب احنا تقريبا في حدود 137-138 ألف دينار تكاليف الصون والليمير
2: في المهرجان.
3: في المهرجان.
2: معناه وقت اللي يقول لك المنحة متاع الولاية والمندوبية والوزارة يمشي للصون معناه تقريبا.
3: احنا العروض متاعنا تقريبا في حدود 323 ألف دينار. بيت 323 ألف دينار وتعمل 130 ألف دينار يعني تقريبا 450 ألف دينار احنا عنا منهم دعم عمومي 213 دينار
2: معناها الباقي دبر
3: حتى النصف الغادي يعني انت الميزانية التقديرية متاع المهرجان توا فاتت 700 ألف دينار 700 ألف دينار انت عندك منهم 213 دينار دعم عمومي دونك انت هذا حتى ثلث ما يجيش
2: ولهنا ولهنا نتسائل
3: ومن بعد انت شوف الحال شوفوا مالقريسها خاطر عنا اداءات خلصوا في 40 ألف دينار تقريبا السنه البلديه عنا عنا مصاريف القباضه عنا خلصوا في تي في يعني هذايا الكل هذايا الكل وقاعدين نلوجوا كيفاش بعلاقات خاصه نلوجوا في لي سبونسور ونلوجوا في كذا دونك ومن بعد تجي هذي الكل قابلين وضغوطات اللي حالة لينا باش نوفيو التزاماتنا وساعات نبدأ في الساعات على 500 ألف ومليون نبدأ احنا والمتعادين نيقوسيو باش احنا نوفروا أكثر ما يمكن ومن بعد يجي شخص ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ناس تبع ما فهم حد شيء يجي تنقط العباد معناه في الوقت تقول بارك الله وفهم العباد هذوك ما اللي عملوا مهرجان بك الشكل وبك الإخراج وبك المنظر هذاك
2: وهذا باش يهزنا الحديث عن المضمون متاع المهرجان ما ترسى معز أنه هالميزانية متاع 700 مليون
3: أكثر من 700 مليون
2: أكثر من 700 مليون متاع المهرجان أنتم أخذيتوا عهد على أنفسكم وخذيتوا قرار أنه عروضنا في مهرجان سوسة الدولي يلزمها تكون عروض في المستوى مستوى معين مستوى راقي مستوى فني مستوى ثقافي ما تراش هالمصاريف الكبيرة ربما تفرض عليك أحيانا باش تجيب عروض متاع جماهير عروض معناها متاع استعراض متاع بين ظفرين هشتك بشتك على الأقل خليني ندخل فلوس
3: هذاك اللي ما نحبوش نصوه هل خاطر

0: أبين ينجم يوصل أبين نصف الميزانية تولي عندك تدخل في ريسك كبير
1: بالضبط.
0: تدخل في ريسك كبير. وهذاك علاش قلتها ونعودها وقلتها معك عماد قداش مرة عمناه والوسلاء ونزيد نعودها، ماناش مساعدين كجمعية مهرجان سوسة دولي باش ندخل في عرض اللي يكلف لي معناها غالي، تكلف لي بمئتين ألف دينار اللي معناها يسالك لي القديم واللي قدامي ورايا والنجم البرمجة دائما كملهاش. دونك المعادلة هذيك باش نجم تعملها مش نمبورت كي نجم يعملها، ومش زاد باش التعادل بين
1: المتعبه برشا
0: يعني احنا كي تشوف المعادله نتاعنا السنه جبنا عروض ثقافي، جبنا عروض شيخت على العباد عملت فيدونج لوذانها ودخلت، ثم البعض منهم دخل فلوس والبعض ما دخلش.
1: وخام نذكروا بها عبير النصراوي جمعيه الصنباطي زاد
0: شيء من الهلالي
1: ثم عروض اللي فيها شيخه فنيه فيها
0: سيمفوني اوديسي سيمفونيك
1: والعرض الافتتاح زاد فهمتني، ثم عروض معناها كما تحكي انت معناها في مستوى معين في مستوى موسيقي راقي، راني كيف نقول موسيقي راقي مش الانواع الاخرى الموسيقيه مش راقيه، لكن نقول ان اتفقوا انه ثم طرب وثم حاجات أخرى تجي بعد الطرب.
0: احنا العناوين هذه وافقنا باش نجمنا نعملوا برمجة بعشرين عرض، حاولنا منه ومنه، احنا قاعدين ضغطين على رواحنا أكثر من تصور في بالك باش ما نهبطوش للعروض اللي حكيت عليها انت، باش نحافظوا على المكانة متاع مهرجان سوسة الدولي. إسيني با فاسيل، شوف احنا نخدمه وكنحطوا حاجة قدامنا عنا ثوابت وضوابط ما نهبطوش تحت.
1: معز الوقت يجري برشا، وصلنا 43 دقيقة بعد 8، بدبية بعض الإجابات على بعض الحاجات اللي صارت السنة. ثم مهرجانات مشات بالتوازي معاكم، شنو هو الحكاية يا أخي، حطان عصاف العجلة ولا شنو هو بالضبط، لأنه ثم حاجات قاعدة تصير غير معقولة.
0: والله مش كان أنت برك لحظة الناس كل لحظتها أبقى نحب نقول حاجة قلتها ونعودها ونزيد نكررها، خليني يقولوا عزوز أخرنانا ما يسالش، احنا قدرنا ان نكون قاطرة
1: اكيد
0: ولن نكون
1: أكيد.
0: عربة
1: اكيد من العربة. ما نجمش مهرجان سوسة يكون عربة راهو،
0: والدليل او في عقودنا اللي ما يعرفوهاش الاجماع اللي قاعدة تنقد وقاعدة تتكلم وقاعدة تتبع في حواج اللي مش عارفتها مش عارفة الكواليس وشو. احنا في العقود متاعنا فرضنا على كل الفنانين دون استثناء باش كون الحصرية والاولوية في الظهور متاعهم المهرجان سوسة الدولي في ولاية سوسة. والنجم لنا اتحدى اي واحد اللي قاعدين يكتبوا ولا قاعدين يتكلموا في التراك بيجيبوا لي فنان من عرض في سوسة عرض في بلاصة اخرى في ولاية سوسة قبل المهرجان سوسة.
1: المهرجان هي المنطلقة والبداية متاعه في عروضه
0: به، وعنا اجال معينة زاد اجال قبل وبعد
1: به. سي معز الحقيقة نحب نعرف والناس تحب تعرف، عندكم مشاكل مع بعض المهرجانات الموجودة في سوسة؟
0: والله
1: سمي خنسمي مثلا
0: شوف ظاهريا ما عندناش مشاكل، ظاهريا ما عندناش مشاكل، هوني ما نتكلم يعني يقصدني ما ثماش واحد قصدني ما مديتلوش ايدي، ما ثماش واحد قصدني حتى باش ياخذ لي كونتاكت نتاع المتعاد مباشر ما قلتلوش، اما ثم تحس اللي ثم ناس نيتهم مش صافيه تجاه المهرجان ونعرفوه، ما نحبش نسمي حتى حد، امنيه ومصافي بقى ايش نقول لهم، نقول لهم اول حاجه ربي هديك، اثنين راهو اللي يحب يتحكك على قد جرمه، ما يتحككش على حاجه اكثر من جرمه، خاطر مهرجان سوسة ينجم يدافع على روحه بكل الطرق والوسائل القانونيه والشرعيه. والنجم احنا راهو تحب نعملوا دي كارنفال، نعملوا عروض في الشارع، نعملوا كل شيء.
1: هنا يجيني وكانك تقصد جمعيه استعراض اوسو.
0: لا مش نقصد فيها، شو جمعيه باش نبدا واضح، اني جمعيه استعراض اوسو سي وليد بن حسن نوجه له تحيه، تقابلتني وياه نعملنا نسقنا عنده، مش يجيب يقول لي مش يجيب فلان وفلان ما برمجوش يقول لي انا نتفاهم نواية عنده من الى ما نعملوش معناه منسقين نواية. اما
1: شوف صارت ثم عرض في ساحة بوجعفر وعرض
0: أما شوف اللي حز في نفسك يعني الناس كلها راهو مهرجان سوسة احب من حب وكره من كره، راهو هو شيخ المهرجانات، راهو الناس كلها لازم تقدروا، احنا الناس بكري يقول لك قدروا كباركم، معناه انت ما تقدرش كبيرك. وفي نفس اليوم في نفس سهرة الاختتام نلقى عرض موازي موجود في ساحة المدن المتومة ما فهمتوش التو، ما فهمتوش شكون اللي برمج وكيفاش تبرمج وشنية النية متاعو.
1: يا اخي ما ثماش ناس مسؤولة في سوسة تقول العرض هذا ما يتعملش خاطر ثم عرض لهنا في سيدي ظاهر، او في سيدي ظاهر ثم عرض لهنا ما يزمل. يا اخي ما ثماش عملية تنسيق.

0: ما لانه الامور نحسها وكانها ماشيه مش عارف فرعواني الامور
1: ولا مهرجان سوسه البرمجة نتاعو نهار 8 جوان 2026 تحصل على الدعم العمومي نتاعو من وزارة الثقافة بناء على البرنامج اللي قدمه وتحصل على الدعم العمومي نتاعو في شهر جوان زاد من بلدي سوسة بناء على البرنامج اللي قدمه والناس كل في بالها بالبرنامج نتاع مهرجان سوسة الدولي في باله التاريخ نلقى أني يوم 12 أوت عندنا عرض في نطاق التبادل الثقافي الدولي يعني وزارة الثقافة عملته ونلقى في نفس اليوم معنا عرض آخر بتاع فنان عربي يحبوه الشباب موجود في الستاد يعني لهنا زوز عروض ومام طون
0: لزوز عروض وفي مسافة ما توتش 5 كيلومتر ولا 4 كيلومتر معني
1: تجي أنت تعمل أنت عندك مثلا تحب تعمل عرض عشاق المحفل يجي الاخر يعملك احنا ما عملناش بالبرمجة الرسمية اما يجي الاخر يعملك عرض يشبه له العرض بالحجم نتاعه قبل بنها في مساحة ما تفوتلكش يعني توا ولينا نشوفه في مدينة مجاورة ملاصقة لسوسة فيها 3 مهرجانات مدينة اخرى ابعد شوية من المدينة هذه فيها 2 مهرجانات انا لحد علمي البسيط ثم 2 مهرجانات دولية ثم مهرجان سوسة دولي وثم مهرجان فيديو الافلام التوعويه اللي معمول وثم كرنفال اوسو هذاك كرنفال اوسو بطبيعته هذيك حاجه اخرى ونوع اخر فماش مهرجان دوليه اخرى توا كل من هب ودب جي مش نعمل مهرجان كذا دولي مش جيب عروض يا ولدي معناها روعيبه اللي قاعد صاير راهو التنسيق
0: وغير تنسيق. طبيعي غير
1: مش طبيعي, طبيعي. مش طبيعي يعني كل من هب ودب نعطيه الترخيص باش يعمل في نفس الوقت مع برج بالله سامحني انت عندك عرض لو 15 نتاع سوسة الختام انت لساز ما عندك حتى شيء ما ينجمش يوخر العرض اللي عملته لو 15 والمناسبه شنو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يعني مولد النبوي الشريف قبل ب 10 ايام نحتفلوا فيه نهار الاقتداء نعملوا في جوز راهو بيزار اللي قاعد صاير بيزار برشا
0: علاش تسائل
1: نجي نلقى اني تعمل لي انت عرض انت تعمل عرض وفي نفس الوقت عرض موازي او ميم طون ما تجيش
0: سي معز كيما نخضر الوقت يلزمني ثم اسال نسالوه قبل ما تغادرنا العروض هذه اللي تجي معناها بالمسلط نهار العروض نتاع سيدي الظاهر شكون ينظم فيها اشخاص شركات جمعيات
1: والله شركات
0: ثم العروض اللي بعد المهرجان القاعده تصير هذه يعني
1: يا ودي شوف عندك باتيندا تمشي تنجم تاخذ ترخيص وتخدم على روحك
0: شو باتيندا معناها نعمل
1: عندك باتيندا انت عندك متاعه حفلات ولا تنظم معارض ولا تنظم افلام ولا تنظم كذا عندك
0: تمشي نكري المسرح
1: تمشي تكري المسرح تخلص المعاليم ونعمل وتعمل العرض نتاعك تطبع ساكنك وتنسق مع سلطة أمنية وتعمل على روحك يعني ينجم غدوة الصرح هذا الكبير
0: سهلة الحكاية معناها غدوة النجم نلم 3-4 من الناس ونعمل مهرجان معناها نشوف بريزاريو هو خاطر ممنوع عليه نخدم في الدولة ما نجمش ناخذ باتيندا ما نشوفوا شكون عنده باتيندا
1: يعني صرح سيدي الظاهر مسرح لو ترخ سيدي الظاهر أصبح مرتع لكل من هب ودب في نطاق
0: حتى القيمة التاريخية نتاعو معناها قاعد يفقد فيها الحقيقة
1: شوف من عام 82 وتعمل وثم رجال ضربت عليه باش تعمل المسرح هذاك وكي تعمل المسرح للمهرجان سوسة الدولي وحتى المسرح الجديد كانت كمتنفس بدا من 2010 الفكرة نتاعو كمتنفس المهرجان سوسة الدولي غدوة دونك ما نستغربش إذا كان تبدأ عندك أنت برمجة نتاع سوسة مهرجان سوسة الدولي تلقاك أنت تخدم في سيدي الظاهر ثم الآخر يعملك في المسرح الجديد ولا العكس أنت تخدم في المسرح هو الطلق بحسينة والآخر يعملك عرض في سيدي الظاهر ما ثماش تنسيق نعطيه كل من هب ودب دونك لهنا وتكلمت معك معناها وكنت معناها معناها في متغشش برشا في نهار الاختتام المباشر واللي قدمت وقلت سبق مازال قائم الذات معناها أني نكمل التزاماتي مانيش مستعد باش نخدم في الظرف هذا الكل واللي يحبوا يجي وينقضوا يحبوا السياسيين ويحبوا الإبداع والمهرجان سوسة الغادي نقول لهم قبل تكلموا عندكمش اشتراك في مهرجان سوسة
0: الدولي تعبت حب تخرج ولا كيفاش كنت تبقى في الهيئة ولا
1: مازال كل شيء سابق الأوان وأني بالنسبة لي أني معناها مانيش مستعد باش نعيش أني جيت نخدم التطوع جيت عندي غاية باش نخدم الثقافة ومع علاقاتي باش نعمل الناس اللي يزمها تفهم حاجة اللي الدعم اليوم السناد الاستشار في مهرجان سوسة الدولي سي بفضل علاقات 2 أشخاص عندنا 2 مستشارين تاريخيين معنا وعندنا أخرين جبناهم بفضل علاقات 2 أشخاص علاقات خاصة في مهرجان سوسة الدولي دونك أنا اليوم نمشي باش ندق الباب وباش نطلب الدعم وباش نلوج باش نحسن الميزانيه نتاع الاستشار نتاع المهرجان ونعمل في ضغط. علاش مش باش نحطه في دار مواز كريفه؟ مواز كريفه مش يستنى في مهرجان سوسه دولي باش يقولوا مواز كريفه اللي يعمل اسم مواز كريفه معروف الناس كل تعرفه في شتى الميادين التربويه ولا الرياضيه ولا الثقافيه وفي المجتمع المدني نشط. دونك اني جيت باش نخدم جهتي باش نخدم ولايتي باش نخدم بلادي. يعني الخبره نتاعي اللي خذيتها نتاع السنين الطويله في العقل باش نخدم ونعطي البلوس. مانيش جاي اليوم باش نجي مش نولي نعيش في ضغط ولا نعيش مش ندخل في حروب ومع إكس ومع إجريك وزاد والناس كل معناه مهرجان سوسة تفضل اللي حب يجي يشدوا يشدوا رب يشدوا أما يوريونا شي نجموا يعملوا على خاطر السين ما فيش عظم.
0: ما ترأس أنه ضعف أن الواحد يعمل دورتين ثلاثة أربعة ثم يهز
1: والله مش ضعف مو ضعف أنا عمري لا نضعف وعمري نرمي الليبونج أما وقت اللي مش تلقى زادة أمور صحية متاعه زادة ولات
0: الميزان
1: الكلينيتون ولا يشعل دونك في الاخر صحتك ما يوضيرك حتى حد صحيح معنا تعسفت على عائلتي تعسفت على اني روتريتي معنا من المفروض نرتاح في الروتريت بتاعي يعني من الروتريت متبقل بيت النار يعني تخدم مهرجان تخدم فيها 12 شهر وانت تجري وتجري وتعمل في التزاماتك وانت تعرف عماد وتبعته وكبت مهرجان سوسة سنة وطويلة ما ثم حتى حد جاء مهرجان سوسة يقول لك نسالوا فلوس ولا ما خلصيش ولا ما عطانيش ديما نفوا بالتزاماتنا وحتى اذا كان عندنا ديون عم ناول ديجا متفاهمين فيها مع الشخص اللي قد عنده ديون واول ما بدينا خلصناه يعني بدينا
0: الأمور المادية واضحة
1: معناها أمورنا التعاقدية واضحة أمورنا لا ألغينا عرض أمورنا لا بدلنا عرض شوف قداش من الإلغاء وقداش من تغيير وقداش
0: سي معز اش تحب تقول لوزارة الثقافة وماذا بيا كل رسالة باش توجهها ماذا بيا إذا كان تحبش توجه ما تحبش ماذا بيا رسائل بإجاز لبعض المؤسسات وزارة الثقافة وزير الثقافة
1: وزير الثقافة نقولها مهرجان سوسة الدولي لا يقول عراقة عن مهرجان كرتاج ومهرجان الحمامات دونك إعادة النظر
0: أقدم من الحمامات وأقدم من قرطاج
1: إعادة النظر في الميزانيات المرصودة للمهرجانات مهرجان سوسة الدولي إعادة النظر في التوزيعية متاع العروض الأجنبية يعني عندنا عروض عندنا مهرجانات كبيرة يزمة تأخذ زي كيف الناس كل تأخذ معنا نصيبها إعادة النظر في التواجد والزحف الخطير لعدد المهرجانات يعني تقريبا في كل حومه مش ولي مهرجان
0: هي وكجات مهرجانات متخصصه معناها مش بشرط هي مهرجان تعمل عروض نجم تعمل مهرجان مختص في حاجه معينه وتبعد على لانه مش معقول بين 3 4 5 كيلومتر تلقى عزوز عروض معناها حاجه غير معقوله به اش قول لسرعه الجهوي
1: مهرجان سوسه يستحق التفاته اكثر ومهرجان سوسه قيمته وعرقته ومكانته لا تستحق 5000 دينار ولا تستحق عدم الإحاطة به معناها ما نقولش يومية أم على الأقل إحاطة أكثر منك
0: جمهور سوسة سنة اللي حضر بعدد غفيرة لمختلف عروض الدورة 67
1: قل لهم يعطيكم ألف صحة شكرا لكم من الأعماق لأنكم أثبتتم لبعض الذين راهنوا على فشل مهرجان سوسة دولي قبل حتى أن يبدأ أنكم بالفعل جمهور ذواق وتعرفون الفن الجيد وكنتم أكبر سند وأكبر دعم لهيئة جمعية مهرجان سوسة الدولي.
0: الناس هذوما اللي قلت لي راهنوا على فشل مهرجان سوسة شكونهم وحسب رأيك علاش يحبوا المهرجان يفشل لأنه مهرجان سوسة راهو ما يفشلش حاجتهم بك أنت معناها
1: والله ربما حاجت مواز كريفة ربما مواز كريفة قطع الطريق أمام بعض الذين كانوا يتمعشون
0: هو الحقيقة رأوا بشكل واضحين برشا يخدموا في المهرجانات يتمعشوا من المهرجانات ويدبروا في روسهم وفلوس تحت الطاولة وفلوس فوق الطاولة الحقيقة هذا يراه موجود وحتى كائن ما نجم ينكر هذا
1: مهرجان سوسة ربما قطع الطريق أمام من كانوا في السابق مش في سوسة في غير سوسة ربما سوسة قبل
0: الناس دبر في روسها
1: يعني يجي عملك عروض الشباك احنا ما نخدموش عروض الشباك احنا ما نعملوش عرض في الاون وعرض في الاوف باش معناها نعملو احنا امورنا وكل واضحه تعاقداتنا واضحه امورنا واضحه مع الناس كل ربما مهرجان سوسة على خاطر جاء رئيس اللي هو من 2013 موجود في مهرجان سوسة الدولي وتقلد المناصب الكل يعني من مسؤول على الاعلام من كتابه عامه من نطق رسمي وتوا رئيس يعني يعرف مع شكون يتعاقد يعني يمشي ديريكتومو للمصدر نتاع اللي عنده العرض ما يمشيش عن طريق ثاني وثالث ورابع ربما مهرجان سوسة في طريقة تعامله واضح ومعناها يخدم أمور قانونية ما يخدمش قد أقلق هذا يقلق لا يقلق البعض.
0: الهيئة المديرة اللي معاك والجمعية اللي معاك شو بتقول لهم؟
1: سؤال هذا يمكن أصعب سؤال. وقل لهم يعطيكم ألف صحة على دعمكم على خاطر جات فترات اللي قبل تبدأ البرمجة كنا قاب قوسين أو أدنى من إصدار بلاغ شديد اللهجة على الصفحة الرسمية وكنا قاب قوسين أدنى باش نلغيو الدورة نتاع
0: مارجي تستسلموا معناها كنتوا باش ترميوا الراية البيضاء
1: لا مش باش نرميوا احنا ندافعوا احنا في الأخر احنا راهو يلزم الناس كل تعرف رانا جمعية منتخبة ومن يريد أن ينقد مهرجان السوسة الدولي بالقانون فليقطع الشراكة انخراط نتاعه أما هو ما يقطعش انخراطه وما يجيش ويتكلم ويعمل يجي يخدم ثم شروط راه تدخل هي المديره مرحبا بكم الناس كل اللي حاب يخدم مرحبا يجي ادخل يخدم يجي تفضل سلموا لك يا جماعه مهرجان السوسة الدولي اما وري اللي قد كتيبتك على الفيسبوك قد خدمتك في التيرا اذا كان ينجم يعمل اذا كان ينجموا يعملوا حتى اسبوعين في العمل يجيوا يحاسبونا على خاطر اذا اني عندي 14 عام في مهرجان السوسة وفي في القلب نتاعو وتعبت والضغط كبير صار فهم بالك بغيري ما تخلش بالكل مش في بالهم هي مارجا سوسة تعمل كونترا مع فنان وتجيب صالح وعلي وكوسط هذه عيب اللي صار عيب اللي صار
0: واضح معز الوقت لم نعرفنا أكثر من هذا أولا الساعة من خلالك نحب نحيي الهيئة متاع مهرجان سوسة والجمعية على ظروف ديما الممتازة والتعاون معنا لأنه ثم سهريات عديناها بشكل مباشر من مهرجان سوسة الدولي في دورته 67 ثم سهريات مداخلات ثم صور فيديوهات وإن شاء الله إن شاء الله الدورة الجاية دورة 68 العام الجاي اللي ماذا بيها تبدأوا من طوال تحضروا لها إن شاء الله تكون خير سمواز
1: والله إن شاء الله إن شاء الله قلت لك إحنا ثم قرارات مصيرية مش نأخذها مش نقيمه نأخذ قرارات مصيرية حتى إحنا في العمل المستقبلي متاعنا إحنا إذا كان مش نعود ونعيش والضغط اللي عشناه سناء مناش مستعدين باش نوصل
0: واضح وصلت الفكرة شكرا ليك سي معز كريفة مدير مهرجان سوسة في دورته 67 من خلالك التحية لكل أعضاء الهيئة لكل المستشارين لكل المساهمين من قريب أو من بعيد في هذه الدورة نلتقي إن شاء الله في مواعيد هيئة قادمة
1: عايشكم بارك الله

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون، ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية. وقد جاء في هذا البلاغ أنه تم تأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد رئيس الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا على جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي اليوم الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد عبد الرحمن التليلي هو ابن الزعيم النقابي أحمد التليلي، أحد أبرز المناضلين الوطنيين في زمن الاستعمار. وقد شغل عبد الرحمن التليلي منصب مدير العام لديوان الزيت والمدير العام الأسبق لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في الانتخابات الرئاسية سنة 1999. تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غلق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة من الشباب تضم 15 شخصا بينهم 14 أصيل بن قردان وشخص واحد من جرجيس. وأكد لنا الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي، أكد لنا أن عملية البحث تتم بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية. وأيضا قد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشرة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين، علما وأن شخصا واحدا قد تمكن من النجاة. في أخبار العالم، كشفت مصادر مطلعة أنه كان هناك اجتماع استثنائي في المملكة الأردنية بين مسؤولين إسرائيليين وسوريين رفيعي المستوى في محاولة لتهدئة التوتر الصاعد بين سوريا وإسرائيل. وقد أيضا عقد الاجتماع بين وزير خارجية سوريا أسعد شيباني مع مدير وكالة المخابرات الإسرائيلية الموساد غوفان غوفمان في خطوة نادرة تعكس رغبة كل من سوريا الدولة الجديدة في احتواء الأزمة. وقد رفض مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي التعليق على هذا التقرير، ولم يرد أيضا السوريين لم يقولوا أن هذا كان صحيحا أم لا. في أخبار رياضة، توج البطل الأولمبي التونسي فراس القطوسي بذهبية منافسات وزن تحت 80 كيلوغرام في التايكواندو ضمن الألعاب المتوسطية التي تدور في إيطاليا. وقد أعرب لاعب المنتخب فراس القطوسي عن سعادته الغامرة إثر تمكنه من إهداء تونس اليوم أول ميدالية ذهبية في هذه الألعاب المتوسطية، وقال أن المقابلات لم تكن صعبة خاصة مع في الدور النصف النهائي ضد الصربي وفي الدور النهائي ضد لاعب مغربي. وأوضح حامل ذهبية أولمبياد باريس 2024 أنه يتمتع بجاهزية عالية ليقلب تأخره في الفترة الأولى في كلا المباراتين إلى انتصار في آخر اللحظات. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: فعلا فعلا متعة. أنغام عبد الحليم حافظ واللي باش نخصص له الجزء الثاني من حصتنا اليوم من سهرة سد الأوتار. نعرف الكل أنه عبد الحليم قدم مجموعة من الأغاني الوطنية والاجتماعية حول العمال, حول جمال عبد الناصر, حول مجموعة من الأفكار والمواقف الوطنية اللي ضمنتها أنغامه. يعني فنان نجم نقول غنى في السياسة بطبيعة بيروح الفنان مش بيروح أو منطقة سياسي, لكن في ذات الوقت عبد الحليم صارت له مشاكل سياسية على مدى مسيرته الفنية. أبرز المشاكل هذه هي المشكلة متاعه في المغرب الأقصى مع النظام. مع بعضنا باش نسمعوا تسجيل يتحدث ضمنه عن أسرار الأزمة التي وقعت بين عبد الحليم حافظ والنظام المغربي في فترة من الفترات.
1: لك ذكريات مع الملك الحسن؟
2: لا, أنا في حادثة عبد الحليم كان أحد المطربين المغاربة في مصر هنا, ولما قامت حرب الجزائر والمغرب أخذ شريط غنوة لعبد الحليم كان عملها لمناصرة الجزائر في تحرير بعد التحرير اللي هي قضبان حديد اتكسرت. ووصل هناك وبعتها للملك على إنها غنوة عملها عبد الحليم لمناصرة الجزائر ضد المغرب في حربها. فمنعت أغاني عبد الحليم تماما في المغرب. وإحنا ما نعرفش, لكن من حسن الحظ إنه المطرب ده اختلف مع مدير أعماله فجاء إلى مصر سألناه إيه الحكاية, قال حصل كذا كذا كذا. طب والعمل إيه؟ قال يا ريت إن عبد الحليم يبعت رسالة لجلالة الملك الحسن. فجاه الأستاذ مصطفى أمين وعد مع عبد الحليم والأستاذ بهاء وعملوا صيغة رسالة جميلة تشرح حقيقة الموضوع للملك الحسن, والعزيز خد الشريط والشريط ده وصل عن طريق أحد المطربين برضو للملك الحسن. وفوجئنا بعزيز ده بيكلمنا وبيصرخ سيدنا أمر بعودة أغاني عبد الحليم ولازم تيجوا وي وي وي. وبدأنا نحضر للسفر أنا وبليغ وعبد الحليم وعدين وفاروق إبراهيم.
1: رسالة صوتية ولا رسالة مكتوبة؟
2: وبعت رسالة كاسيت.
1: كاسيت.
2: فلما جات الدعوة بقى وحنروح عبد الحليم قال طب حناخد للملك ايه؟ ففكروا عملوا غنوة عملوها بالليل كانت كلمات حمزة وبليغ اللي هي الماء والخضرة والوجه الحسن.
1: الله.
2: على المغربية حمامة على المغربية. غنوة عارفة الحاجات اللي بتعمل بحب. غنوة اتعملت في ليلة وسجلها الصبح بدري وبالليل كنا واخدين الشريط ومعانا على المغرب.
1: يا سلام.
2: وصلنا المغرب المراسم خدت عبد الحليم من المطار وراحوا على القصر. وانا وبليغ وفاروق ابراهيم رحنا على الفندق. نستنى ساعة 2 3 4 5
1: نسيوكم
2: ان يجي عبد الحليم. ما فيش. بدأ بليغ يقلق قال لي الله الحكاية. يكون الملك غضب تاني على على عبد الحليم. نسمع الراديو نشوف ايه الحكاية. فتحنا الراديو إذا بالغنوة بتتذاع في الراديو. كل ما تخلص تبدأ تاني.
1: يا سلام.
2: كل ما تخلص تبدأ تاني. كله خلاص يبقى الغنوة
1: وصلت
2: ونجحت وظلنا على يعني موجودين هناك في الانتظار وظلنا إلى في رحلة أخرى بقى حصل الانقلاب بتاع السخيرات. وكنا نايمين على بطننا. بس عبد الحليم ما المجوم ياخدوه عشان يزيع البيان مرضيش يقول ان في مذيع معايا فلان. وإلا كانوا خدوني. انما طبعا هو اللي تصدى الحكاية دي. وكان يعني من الحاجات اللي كرمنا عليها بعد كده من الملك الحسن.
1: طب ممكن يعني تحكي لنا تفصيلة ازاي حصل, ايه اللي حصل الانقلاب ده ازاي
2: حصل؟ ده ربنا ما يوري حد.
1: ده ايه صحيح
2: شيء رهيب.
1: وبقى
2: ضرب النار فوق دماغتنا.
1: ضرب نار فوق
2: دماغتنا.
1: ازاي ايه اللي حصل؟
2: كنا في الاكان عم حالين في الإزاعة بيسجل غنوة وحصل الانقلاب وجوم عايزين حد يزيع البيان
1: ياخدوا الإزاعة.
2: مستولوا على الإزاعة عايزين حد يزيع البيان. عبد الحليم رفض قال لهم انا مطرب ما غنيش. كان ممكن يتقتل فيها. لانهم كانوا في حاله شديده يعني. لكن الحمد لله عدت بانه
1: انقلاب ايه بقى؟
2: انقلاب عسكري.
1: عسكري.
2: عسكري. وفشل الانقلاب ده، لكن بعد كده يعني انا اعتقد انه توطدت العلاقه بين عبد الحليم لجهه الملك الحسن اللي رعاه لاخر يوم في حياته.
1: يا سلام.
2: يعني كان انا اذكر انه هو طلب من الدكاتره انه بعد كونسلته قال لهم عايز اطمن على عبد الحليم. فالدكاترة عملوا كونسلته وجم مع عبد الحليم عشان يشوفوا ايه عبد الحليم حافظ ده، ايه حكايه علاجه اللي ومرضه ده. فجم الدكاتره معاه، ثلاث دكاتره من امريكا وانجلترا وفرنسا، وقعدوا معاه في مصر فتره ما هو بيحضر الغنوه بتاعه الشم النسيم. اغرب تقرير
1: قراءه الفنجان كانت،
2: ايوه. اغرب تقرير كان ان هو قالوا له انه هذا الانسان بيبذل من الجهد في سبيل الاعداد لاغانيه، ما يقتضي بالضروره انه ينزف، لكن ما يتحقق له من سعاده نتيجه نجاح اغانيه بيقاوم النزيف فسيبوه يغني.
1: يا سلام.
2: فالحقيقه كان يعني كان بيرعاه رعايه لاخر يوم، يعني انا اعتقد انه الى اخر يوم في وفاة جلالة الحسن الثاني ما كانش عنده قناعة بأن عبد الحليم مات، لأنه كان يعيش مع كل أغاني عبد الحليم ليلة نهار.

0: فعلا أغنية ساعة تعديها لعبد الحليم ولا غيره من المطربين الكبار، أغنية حلوة ساعات تجي تقص على الأغنية ما تنجمش تخاف حتى من الناس اللي تسمع. باش نرجع ونواصلوا مع العندليب عبد الحليم، باش نسمعوا محمد العزبي، الفنان محمد العزبي يحكي في قصته مع عبد الحليم حافظ في رحلة المغرب، وأيضا لقاء اللي جمعهم بالملك الحسن الثاني.
1: وكان بقى يندهلي في الأوضة، فهو قاعد في جناح، تعالى محمد قاعد لوحدي، اقعد بقى معاني اتكلم معاني، يقول لي الناس بره اخبارها ايه؟ قلت له اوعى تقول له اوعى تخرج، لو خرجت هيقطعوك حته ما تخرجش، يعني الناس كلها عارفين حافظ بقى معروف
2: طبعا،
1: وعامل ايه بيتكلم عادي جدا يعني. كمان خدني مره عندي شخصيه يعني زي وزير كده هناك، وعشان
2: في المغرب بره،
1: في المغرب عشان يسمعوا الغنى بتقول ايه، افتكرني
2: حاول.
1: قالوا دي غنوة جديدة، بس كنا هو يمسك العود وانا امسك معها في القعدة ونسهر ونتعشى كده كده. كان كويس جدا. ومرة برضو ركبونا عربية مفتوحة من ورا ملاكي، وركبونا في المقلوب عشان نتفرج عليهم، كان بيطلعوا الجبل في التلج يصطادوا التعالب، ونتفرج عليهم هو صاد التعالب، لكن الثعلب يعني بتنور في الظلمة يصطادوه، تعالى معايا محمد كده يعني. انما كان شخصيه
2: يعني كان في علاقه صداقه وحب
1: جدا جدا. والعلم حضرتك اول كاميرا جبتها في حياتي بعتها لي ملك المغرب الله يرحمه مع الفضل عبد الحافظ، لان خلصنا ومشينا، وبعدين هو بعد شويه قال لي تعالى خد الكاميرا يا سيدي، بعتها
2: على اساس ان كان معروف ان حضرتك هوي تصوير.
1: انا هوي تصوير.
2: ما انا عارفه المعلومه دي، لسه كنت هسال حضرتك عليها يعني. فده من زمان فكره التصوير، فاول كاميرا جات لك هديه، جات لك من ملك
1: الحسن، وعندي لغايه دلوقتي معتز بيها جدا.
2: بعتها لك مع عبد الحليم.
1: لان كنت ماشي، هو كان في القصر وراه واحد مصورات على طول ورا الملك. فانا بقى من بقى عشان هو تصوير، فلازق في المصوره ده عمال اتفرج بيقول لي انت سي محمد بتاع بتصور، قلت له المغرب جميله بس معيش كاميرا. جميل جدا. قال لي خلاص بعت لك كاميرا، اسمه لين في شانسون كتير بالفرنسي،
2: كلام
1: وخلاص. انا ما خدتش بالي بقى كلمه ملك.
2: ايوه.
1: وروحنا عادي جدا ومشيت لغايه ما جابها لها بحليم حافظ.

هكا مستمعينا الكرام نقترب من نهاية سهرة الليلة اللي خصصنا حيز زمنها منها للحديث عن مهرجان سوسة في دورته 67 واللي نزل فيه عرض يبدو لي واثنين خارج البرمجة نهار 28 يبدو لي الفنان التونسي مرتضى. أيضا إن شاء الله استمتعتوا

الشعبوي الشريف. تحية الفريق الفني اللي يمنلكم سهرة ليلى محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة. تحياتي لكم الكل على الرسائل وعلى الآراء دائما وعلى الاقتراحات الغنائية. وردة إن شاء الله جمعة الجاية نسمعوها، وخاصة أغنية خليك هنا مع بعضنا في صدى الأوتار. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير، مع تحياتي أيضا باش ما ننساش صديقنا عماد الفالح، عودة ميمونة من الخليج، وأيضا إن شاء الله عودة ميمونة أخرى من تونس للخليج.

0: حمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: العاشرة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم في نشرة الأنباء. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وفي آخر عملية تحيين انتشال 8 جثث اليوم، ليبلغ العدد الجملي 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين في عملية الهجرة غير النظامية التي انطلقت من مدينة بن قردان. في أخبار الطقس، موجة حر جديدة من المنتظر أن تتواصل إلى نهاية الأسبوع القادم بفارق يتراوح بين 6 و10 درجات عن المعدلات العادية، وفي النشرة نتابع أثرها على موسم أمطار الخريف. مرحبا بكم. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد زيارة لعدد من المناطق في ولايات القيروان وسوسة والمهدية، شملت بالخصوص معتمدية الوسلاتية من ولاية القيروان، حيث عاين عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، واطلع على سير عملها وعلى ما تعترضها من صعوبات متعلقة خاصة بالتوزيع. معتمدية السبيخة أيضا للاطلاع على وضعية الموارد المائية الوضعية المائية لسد نبهانة. الزيارة أيضا شملت معتمدية كندار في شمال ولاية سوسة، ثم أيضا مناطق في ولاية المهدية منها برج الراس وسلقطة وسيدي علوان. وأكد رئيس الدولة في حديثه المباشر للمواطنين على أن ما يحصل من قطع للماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي، مشددا العزم على التصدي لكل هذه المحاولات البائسة واليائسة والتي تريد التنكيل بالمواطنين.
5: وزاعة حقوق الشعب، حقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، تصل بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة، وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤولية قدام الشعب التونسي.
4: ونبقى موضوع المياه المعدنية، المياه المعلبة، فذلك وفي إطار العمل على تجاوز الأزمة الحاصلة في توفير المياه المعلبة والسعي لتعديل السوق في ولاية المنستير، أكد المدير الجهوي للتجارة في المنستير أحمد المثلوثي أنه انطلاقا من يوم غد الاثنين سيتم ضخ كميات استثنائية من المياه المعلبة إلى جهة المنستير. وأضاف أن مصالح الرقابة سجلت مخالفات عدة تتعلق أساسا بالترفيع في أسعار المياه أو إخفاء البضاعة.
6: بالنسبة لوضعية التزويد بالمياه المعلبة، عندنا متابعة تقريبا يوميا على مستوى الكميات الواردة لولاية المنستير بالتنسيق مع كافة المزودين للجهة لتوفير المادة هذه، خاصة أنه تعرف ولاية المنستير معناها وجهة سياحية، من سواء كانت للسياحة الداخلية أو السياحة الخارجية. العمل دائما هون يكون على تأمين التزويد، وهذا بالطبيعة العمل الجاري معناها بالتنسيق معناها مباشر بين إدارة جهوية، سلطة جهوية، وكذلك مصالح المركزية للوزارة بغدوة مش يتم منها إضافة كميات استثنائية على مستوى التزويد لتدعيم العرض وتلافي النقص اللي شفناه في بعض المراكز. بالنسبة للعمل الرقابي كان على مستوى تجار الجملة وعلى مستوى تجار التفصيل، تم منها رفع العديد من المخالفات اللي تتعلق بالتجاوزات السعرية، خاصة بعد ما أصدر السيد وزير التجارة مقرر تسعير كافة الأصناف متاع المياه المعلبة. كيف زاد تم رفع مخالفات المخلة بشفافية المعاملات وحجز بعض الكميات من المياه المعلبة اللي تجاوزت 8000 قارورة، كما تم كذلك إصدار قرار غلق لبعض المحلات التجارية اللي تم اكتشاف أنها تتلاعب بالأسعار وتقوم بإخفاء البضاعة.
4: إلى الجنوب التونسي، حيث تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر بمتابعة مباشرة من رئاسة الجمهورية وإشراف الإطارات العليا بالإدارة العامة للحرس الوطني، بعد فقدان مجموعة تضم 15 شابا بينهم 14 أصيلي من مدينة بنقردان وشخص واحد من مدينة جرجيس، وقد نجا شخص واحد تمكن من السباحة، وكانوا هؤلاء من المشاركين في عملية إبحار خلسة نحو الجزر الإيطالية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العبيد حسام الدين جبابلي، قال أن العمليات قد أسفرت عن انتشار 8 جثة اليوم، ليبلغ العدد الجملي للضحايا 11 جثة، فيما تتواصل عمليات البحث عن 3 مفقودين. بالتوازي مع ذلك يتم تسريع إجراءات تسليم الجثمين المنتشلة إلى عائلاتهم. حسام الدين جبابلي الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني.
6: بالنسبة لآخر تحيين اللي تم تنزيله في صفحة إدارة عام الحرس الوطني في خصوص البحث عن المفقودين، توا حاليا إجمالي الجثث التي تم انتشالها مع مختلف الوحدات المداخلة ثم 11 جثة، وثم ناجي وحيد اللي كان يوم الجمعة 21 سبتمبر 2026 اللي تم تسليمه من طرف الباخرة التجارية لوحدات الحرس البحري. بالنسبة عملية البحث عن المفقودين لا تزال متواصلة من طرف مختلف الوحدات، ونأكدوا اللي كانوا الإدارة العامة الحرس الوطني والديوانة التونسية وكذلك جيش البحر ومختلف اختصاصات وزارة الداخلية خاصة الحماية المدنية وغواصيها راهم مازالوا مواصلين عملية البحث عن المفقودين بتعزيز من طرف الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك طائرة مروحية لجيش الطيران.
4: دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة إلى التسريع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حدا للفراغ التشريعي الذي يشهد هذا القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها، ويضمن حماية المستهلك وسلامته في الذي يتناول المكملات الغذائية. ثريا النيفر كاتبة عامة في المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وأكثر تفاصيل.
7: المكملات الغذائية الناس كل تعرف اللي ما فماش تشريعات في تصنيع وتوزيع المكملات الغذائية. المكملات الغذائية اللي من برا نعرفوا اللي تعدى من الجنس الميديكال وتاخو تأشيرة، أما اللي مصنوعين محليا ما عنا حتى قانون ينظمهم، وهذا ينجم يكون عنا شوية خوف على المواطن. مازال ما فماش تشريعات مذابين ما ياخو كان من مسالك التوزيع المراقبة والرسمية، على خاطر توقع عليهم الراو في العديد من المحلات مش مراقبة، نلقاهم في الأسواق، نلقاهم في الفيسبوك، نلقاهم في الانترنت، نلقاهم في مسالك التوزيع غير مرخص فيها، وينجم يكون هو لا كومبليمون اليمونتيغ، بالعكس ينجم يكون فيه مواد سامة وينجم يكون فيه دويات قد تضر بالمواطن. ونحب نحيو الفكرة سقطو اللي المكملات الغذائية معنا أعشاب كان وضرتنيش ما تنفعنيش ما ضرتنيش، لا ينجم يكون فيها مواد نجم نضرك أكثر من هي تنفع، برشا حالات موصلوا حتى للموت على خاطر خذوا مكملات غذائية من غير مشاور ولا طبيب لا صيدلي ومن محلات غير مراقبة.
4: تشهد درجات الحرارة بداية من اليوم ولغاية يوم الثلاثاء القادم بعد غد ارتفاعا ملحوظا، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق تراوح بين 6 و10 درجات، وقد تصل في بعض المناطق إلى 47 درجة مع ظهور الشهيلية. المناطق الساحلية تبقى أقل حرارة حيث تكون تقريبا في درجات 37 لغاية 41 درجة. إذن صيف 2026 في بلادنا تسجل لحد الآن مؤشرات مناخية استثنائية وفق معطيات المعهد الوطني للرصد الجوي والبيانات الرسمية، حيث أدرج هذا الموسم ضمن أكثر المواسم حرارة في تاريخ التقديرات المناخية الوطنية. وحول هذه الوضعية الجوية الاستثنائية حذر خبراء المناخ من أن درجات استمرار هذه الدرجات الحرارة العالية سيخلق بيئة مواتية لاضطرابات جوية حادة خاصة في فترة الخريف، قد تؤدي إلى تشكل سحب رعدية عملاقة وعواصف مطرية فجئية خلال فصل الخريف. الدكتور زهير الحلاوي الأستاذ الجامعي المختص في التغييرات المناخية ورئيس الجمعية التونسية للتنمية والتغييرات المناخية وأكثر تفاصيل.
8: اندفاع الكتل الهوائية الباردة اللي إن شاء الله جينا في فصل الخريف وفصل الشتاء وتكون في اتجاه شمالي عموما شمالي شمالي غربي وتحمل معها الكتل الهوائية الباردة القطبية واللي كي جينا جي معها نوعا ما أكل حالة عدم استقرار والتقلبات الجوية. العنصر الثاني هو حالة الجو الناجمة عن اختزان الطاقة في البحر، وإحنا لاحظنا هنا أنه البحر المتوسط قاعد يخزن في الكثير من الطاقة خلال فصل الصيف هذا، نظرا لموجود فما زخم كبير من الطاقة والحرارة اللي قاعد يمتصها خلال فصل الصيف، وفي فصل الخريف يعاود يرجع هاك الطاقة ذيك، وبالتالي هذاك باش يكون وقود للتقلبات الجوية اللي باش تتكون فوق البحر المتوسط في فصل الخريف، واللي نتوقع أنها في بعض الحالات باش تكون ذات حدة قوية شوية واللي ممكن تعطي المظاهر نتاع
4: أذكركم بأبرز عناوين النشرة. رئيس الجمهورية يعاين إشكاليات التزود بالمياه في كل من القيروان وسوسة والمهدية، ويؤكد أن قطع الماء والكهرباء في هذا الطقس الحار ليس بالأمر الطبيعي. في الجنوب التونسي وموضوع الهجرة غير النظامية، انتشال 8 جثث اليوم ليبلغ العدد الجملي لجثث 11 جثة، فيما تتواصل عملية البحث عن 3 مفقودين ولم ينجو إلا شخص واحد. وتحدثنا في النشرة حول موسم الحر، موجة الحر الجديدة التي من المنتظر أن تتواصل هذا الأسبوع، وأيضا تابعنا كيف سيكون أثرها على موسم أمطار الخريف. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وموعدنا مع الأنباء في الساعة 11 ليلا، إلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع إلى إذاعة الجمهورية التونسية من المونستير، والساعة تشير إلى 10:15.
1: مرساة الساهرين. مرساة الساهرين على إذاعة المنستير في عمق الفكر وعلى موج النغم، يلقيها شمس الدين. مرساة الساهرين شواطئها كل المستمعين. مرساة الساهرين.
0: مساكم طيب، مساكم جميل، تحياتي لكل السادة المستمعين والمتابعين لإذاعة المنستير في هذه السهرة من مرساة الساهرين، موعد للتفكير في نظر في تجارب الغير وتجاربنا نحاول أن نقوم به في هذه الليلة رغم ارتفاع درجة الحرارة وغيرها من الأشياء التي قد تنغص، لكن ما دام الإنسان موجود عليه أن يبحث عن حلول. الحلول قد تكون فكرية وقد تكون تقنية مثل ما يقدم محمد صيدية في هذه السهرة. مرحبا بكم جميعا إلى انتصاف هذه الليلة.

السهرات التي كانت بيني وبينكم في هذا الموعد مرساة الساهرين في البرمجة الفارطة خصصناها للمعضلات الفكرية والفلسفية، ومنذ انطلاق هذه البرمجة انتقلت بكم إلى باب آخر هو باب التحدث عن كتب السيرة الذاتية أو ما تعرف بكتب الذكريات، وكل يسميها بشاكلته. واعتبرت معكم أن هذا النوع من الكتابات يفتح لنا مجالات كبرى للاطلاع على تجارب غيرنا في ساعاتنا وأيام قليلة، نتصفح حياة شخص شرط أن يكون صادقا فيما كتب من كلمات ومواصفة من أحداث في حياته ومن مشاعر وأحاسيس قد عاشها وينقلها لمن اختار أن يقرأ له الكتاب.

في سهرة الليلة لازلنا نواصل مع كتاب آخرين مقتطفات أخرى، لعلكم تفتحون بعض هذه الدفاتر وتقرؤون وتتمعنون.

0: كنت في الأسبوع اللي فارت مستمعينا الكرام اقترحت لكم عملان مختلفان في صنف أدب الذكريات أو المذكرات أو السيرة الذاتية. كان العمل المقترح من بينهما هو مذكرات لوزير الاقتصاد والتمويل في الثورة المصرية جودة عبد الخالق الذي تحمل عنوان من الميدان إلى الديوان. كما أشرت إلى كتاب ثان في عالم المذكرات له طرافة شديدة فيها أن كاتب هذا الكتاب وهذه المذكرات لخص قصته اليومية والمستمرة مع سائق تاكسي في مشاويره في العاصمة المصرية القاهرة. قصدت بذلك الصحفي والكاتب المتميز خالد الخميسي في كتابه تاكسي حواديت المشاوير. هذا الكتاب الذي يذكرنا ببعض الأعمال التي كانت في بدايتها مجرد سرد لمذكرات يومية وانطباعات لأصحابها فأصبحت كتبا مهمة للتأريخ. مثال ذلك كتب وما كتب الجبرتي عن مذكرات وتاريخ مصر. في ذلك هل يكون خالد الخميسي لامس شكلا من أشكال هذا التوصيف في كتابه تاكسي حواديت المشاوير؟ لم يفهمني أحد متابعيكم فأرسل لي على الفيسبوك لما لم تقرأ لنا كما فعلت في كتب أخرى أم لأن الكتاب يهتم بسائق التاكسي؟ سامحك الله مستمعي وصديقي، بل كنت دافعا لي أن أتجاوز إشكالية اللهجة المصرية الواردة في صفحات هذا الكتاب واخترت منه مقدمة وأحد الفصول لكن بنطق مصري سليم بأصحاب لكنة الكتاب وإيقاع هذا الكتاب. إليكم جزء أو كامل في الحقيقة مقدمة تاكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي.
1: كلام لا بد منه. منذ سنوات طويلة وأنا زبون سقعة لسيارات التاكسي درت معها في شوارع وأزقة القاهرة بحيث أصبحت أعرف حواريها ومطباتها أكثر من أي سائق. بعض الغرور لا يفسد للود قضية، وأنا من هواة الحديث إلى سائقي التاكسي فهم بحق أحد ترمومترات الشارع المصري الصايع. يضم هذا الكتاب بين دفتيه بعض القصص التي عشتها وبعض الحكايات التي جرت مع سائقين من إبريل 2005 إلى مارس 2006. أقول إن الكتاب يضم بعض القصص وليس كلها، والسبب أن أصدقائي من المحامين قالوا لي إن نشرها كفيل بزجي في السجن بتهمة القذف والسب، وإن تسجيل أسماء بعينها في نكت أو قصص محددة تملأ الأسماع والأبصار في الشارع المصري أمر خطير، خطير يا ولدي، وهو أمر أحزنني لأن القصص الشعبية والنكت المصرية سوف تضيع دون تسجيل. حاولت أن أنقل هذه القصص كما هي بلغة الشارع، وهي لغة خاصة وفجة وحية وصادقة تختلف تماما عن لغات الصالونات والندوات التي اعتدنا عليها. ودوري هنا ليس بالتأكيد مراجعة دقة ما قمت بتسجيله وكتابته من معلومات، فالمهم هنا هو ما يقوله فرد في المجتمع في لحظة تاريخية بعينها حول موضوع محدد. فالسوسيولوجي يفوق المعرفي في مرتبة أولويات هذا الكتاب. وسائق التاكسي ينتمون في معظمهم لشريحة اجتماعية مطحونة اقتصاديا، يعملون في مهنة مرهقة جدا بدنيا، فوضع الجلوس الدائم في السيارات المتهالكة يدمر أعمدتهم الفقرية، وحالة الصراخ الدائم الموجودة في شوارع القاهرة تدمر أجهزتهم العصبية، وحالة الزحام المستمرة تنهكهم نفسيا، والجري وراء الرزق بالمعنى الحرفي للجري يشد ضفائر الكهرباء في أجسادهم للمنتهى. يضاف إلى كل ذلك حالة الشد والجذب الدائمة بينهم وبين الزبائن لعدم وجود أي معايير للحساب، وبينهم وبين الشرطة التي تمارس ضدهم في العموم ما يجعل المغفور له الماركيز دو ساد يرتاح في تربته. أضف إلى ذلك أن مردود التاكسي لو تم حسابه بشكل علمي، أي واضعين في الاعتبار كفة العناصر من إهلاك للسيارة وأجرة السائق والضرائب وقيمة التجديدات والمخالفات إلى آخره، سنجد أنه مشروع خاسر 100%، وأصحابه يتصورون أن التاكسي يربح لأنهم لا يضعون في الحسبان العديد من المصروفات غير المنظورة، ونتيجة لذلك فحالة سيارات التاكسي متهالكة وبائسة وقذرة وسائقوها يعملون عليها كالرقيق. وقد أدى عدد من القرارات إلى زيادة الإقبال على مشروع التاكسي بشكل غير مسبوق، حتى وصل عدد سيارات الأجرة في القاهرة الكبرى إلى 80,000. وأهم هذه القرارات القرار الذي تم اتخاذه في النصف الثاني من التسعينات بالسماح لأي سيارة قديمة بأن تتحول إلى تاكسي، والقرار الثاني بدخول البنوك في تمويل السيارات ومن ضمنها سيارات الأجرة. وهكذا انضم عدد كبير من العاطلين إلى طائفة سائقي التاكسي، ودخلوا في دورة عذاب حقيقية لسداد الأقساط البنكية، وتحول جهد أولئك المعذبين إلى مزيد من الأرباح للبنوك ولشركات السيارات ومستوردي قطع الغيار. وفي المحصلة العامة ستجد الآن سائقي تاكسي من كل التخصصات ومن كافة الشرائح العلمية، بدءا من الأمي إلى الحاصل على الماجستير، لأن لم أقابل حتى الآن سائقي تاكسي حاصلين على الدكتوراه. ولدى أولئك السائقين خبرات واسعة بالمجتمع، حيث أنهم يعيشون عمليا في الشارع ويلتقون بمزيج هائل من البشر بشكل يومي، وتتجمع لديهم من خلال الحوارات التي يقيمونها وجهات نظر معبرة.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. جرت عصر اليوم مكالمة هاتفية جمعت رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون. ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية جاء في هذا البلاغ أنه تم التأكيد مجددا في هذه المكالمة على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. وأكد رئيسا على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. توفي الأمين العام السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي عبد الرحمن التليلي، توفي اليوم عن عمر يناهز 83 عاما. الفقيد هو نجل الزعيم النقابي أحمد التليلي، والذي كان من أبرز المناضلين الوطنيين. عبد الرحمن التليلي شغل منصب المدير العام لديوان الزيت والمدير العام لديوان الطيران المدني والمطارات، كما ترشح للانتخابات الرئاسية في سنة 1999. في الجنوب التونسي تتواصل عملية البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا بينهم 14 أصيلي مدينة بنقردان وشاب واحد من مدينة جرجيس. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط في المياه عن انتشار 3 جثث يوم أمس و8 جثث اليوم، ليرتفع العدد الجملي للجثامين المنتشلة إلى 11، في حين تتواصل الجهود للعثور على 3 مفقودين ولم ينجو إلا راكب واحد. في أخبار العالم، وبعد 177 يوما من اندلاع الحرب الأمريكية الإيرانية، الخارجية الإيرانية تقول أنها ما تزال تسيطر على مضيق هرمز وأنها تفرض قيودا تشمل غرامات واحتجاز ومصادرة على سفن خالفت الترتيبات لعبور المضيق. بالمقابل، رئيس المجلس النواب الأمريكي قال أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تثق بالإيرانيين، وقال أنه تم منع أغلب السفن من الخروج من إيران والدخول إليها، وقد تم إيقاف 70 سفينة وتعطيل 3 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. المخطط الاقتصادي الذي يعتزم الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذه ضد إيران سيمتد لأشهر طويلة، ما يدل على أن هذه الأزمة ما تزال متواصلة. نعود إلى تونس، حيث تتراوح درجة الحرارة هذه الليلة بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، وقد تصل إلى 37 درجة في الجنوب. هذا في الليل، الرياح ضعيفة إلى معتدلة، وهناك بعض خلايا رعدية في بعض الأمطار في آخر الليل، لكن في مناطق الشمال البحر قليل الاضطراب ومضطرب في المناطق الشمالية. انتهى الموجز، يعود إليكم بعد قليل زميلي شمس الدين في مرساة الساهرين.
1: سهرات إذاعة المنستير في مراوحة بين الفن الثقافة والموسيقى. جوكم جو فن ثقافة وموسيقى، ومهرجاناتنا من كل مكان في الموعد باش نعيشوكم الأجواء من وين مكان. في الصيف سهرات إذاعة المنستير متعة الاستماع، فقط تبع الموجة.
2: مرساة الساهرين.

0: لازلنا نواصل مع نبذات من كتاب السيرة الذاتية أو المذكرات الطريف من نوعه لخالد الخميسي الروائي والإعلامي المصري، وهو من مواليد سنة 1962 وأصدر كتابه تاكسي الذي نال إقبالا غير متوقع في سوق الكتب في القاهرة، بل طبع مرات كثيرة. الكتاب الذي حمل عنوان تاكسي حواديت المشاوير وسجل فيه بدقة المخرج السينمائي الذي هو وكذلك الكاتب والإعلامي والمنتج السينمائي عبر قلمه وصف رحلات مختلفة ومتنوعة. كنا في مقدمته لكتابه عرفنا أنه أحجم عن كتابة الكثير من هذه المذكرات في رحلاته مع سواق سيارة التاكسي خوفا من المتابعات القانونية، واعتبر أن في ذلك خسارة للذاكرة الجمعية، لأن سائقي التاكسي هم ضمير بل عقل مفكر عميق لكل مجتمع ومنها المجتمع المصري. الكاتب خالد الخميسي في الحقيقة يأتي من عائلة عريقة جدا في عالم الفن والإبداع. هو ابن للفنان الراحل عبد الرحمن الخميسي، عبد الرحمن الخميسي الذي كان يعتبر مكتشفا لمشاهير الفن في وقته، لعل من أشهرهم سعاد حسني، وأنجب 13 ابنا وابنة من زيجات متعددة. وأم خالد هي الفنانة والإعلامية الراحلة فاتن الشباشي، لعلكم تجدون ما تقرؤون عنها ولها. لكن الآن لكي أدعوكم لتنزيل هذا الكتاب المتوفر بنسخ البي دي اف والإيبوب للقراءة إن كنتم تودون القراءة على المحامل الرقمية، أو كذلك سأرشدكم كيف تستمعون بعد قليل قبل مغادرة الحصة، كيف تستمعون إلى كامل الكتاب مسموعا بنفس الصوت الذي سيقدم لنا فيما يلي الباب الأول من حكاية التاكسي التي عاشها خالد الخميسي.
1: الفصل الأول. يا إلهي، كم عمر هذا السائق وكم عمر هذه السيارة؟ لم أصدق عيني عندما جلست بجانبه، فإن عدد الكرمشات في وجهه بعدد نجوم السماء، تضغط كل كرمشة على الأخرى بحنية وتصنع وجها مصريا ناحته مختار. أما يده اللتان تضغطان على المقود فإنهما تتمددان وتنكمشان عبر شرايينها البارزة، وكأن شرايين النيل تغذي الأرض اليابسة، مع رعشة خفيفة لا تحرك المقود يمينا أو يسارا. فالسيارة تمشي ثابتة إلى الأمام، وتصدر من عينيه المغطتين بجفنين عملاقين حالة سلام داخلي تبعث في وفي الدنيا الطمأنينة. شعرت بمجرد الجلوس إلى جانبه بفعل مجال مغناطيسي يصدره أن الحياة بخير، وتذكرت لسبب مجهول شاعر البلجيكي المفضل جاك بريل، وكم كان مخطئا عندما كتب قصيدة شهيرة وغناها تقول: ما أحلى الموت مقارنة بالشيخوخة، وأن الموت بأي طريقة أفضل بكثير من الكبر. لو جلس بريل بجانب هذا الرجل كما أفعل الآن لمسح قصيدته بأستيكا. حضرتك أكيد بتسوق من فترة طويلة.
2: أنا بسوق تاكسي من سنة 48.
1: لم أتصور أنه يمارس مهنة قيادة سيارات الأجرة منذ قرابة 60 عاما. لم أجرؤ على سؤاله عن سنه، وجدت نفسي أسأله عن النتيجة. وإيه يا ترى خلاصة خبرتك اللي ممكن تقولها لواحد زي علشان أتعلم منها؟
2: نملة سودة على صخرة سودة في ليلة حالكة الظلمة يرزقها الله.
1: قصدك ايه؟ احكي لك حكاية حصلت لي الشهر ده علشان تفهم قصدي.
2: ارجوك. عيت لمدة 10 أيام معايا شديد، ما كنتش قادر اتحرك من السرير، وانا طبعا على باب الله، يعني اليوم بيومه معايا. بعد اسبوع ما كانش في البيت مليم. انا عارف، ومراتي مخبية عليا تقول لي الخير كتير يا ابو حسين، وهي عمالة تشحت اكل من كل الجيران. انا ولادي اللي فيهم مكفيهم، اللي جوز نص عياله واللي مش عارف يجوز النص التاني، واللي عنده حفيد عيان بيجري بيه في المستشفيات. القصد ما ينفعش نطلب منهم حاجة، ده الواجب ان انا اللي اساعدهم. بعد 10 ايام قلت للحاجة لازم انزل الشغل. حلفت عليا وقعدت تصوت وتقول اني لو نزلت هموت منها. وبصراحة انا ما كنتش قادر انزل، بس قلت لازم. كدبت عليها كدبة بيضة وقلت لها انا هقعد على القهوة ساعة اغير هوا علشان هتخنق، ونزلت دورت العربية وقلت يا ربنا يا رزاق. فضلت ماشي لغاية ما وصلت عند جنينة الأرمان، ولقيت لك عربية بيجو 504 عطلانة والسواق بتاعها بيشاورلي. وقفت، قرب مني وقال لي معايا واحد عربي طالع المطار، تاخده علشان عربيتي عطلت؟ واخد بالك هنا من حكمة ربنا، معاه عربية 504 حالتها بريمو وعطلت. قلت له أوصله. ركب معايا الزبون، طلع من عمان من عند السلطان قابوس، سألني تاخد كام؟ قلت له اللي تجيبه. أكد عليا اللي هدفعه هتاخده؟ قلت له ماشي. وأنا في الطريق عرفت أنه رايح قرية البضايع علشان عنده حاجة هيخلصها، فعرفته أن حفيدي بيشتغل هناك وأنه ممكن يساعده في تخلصها في الجمرك. قال لي ماشي. وبالفعل رحت ولقيت حفيدي هناك وفي ورديته. خد بالك هنا أن أنا طبعا كان ممكن ما لقيهوش. خلصنا الحاجات اللي عاوز يخلصها ورجعت الدقي. سألني تاني هتاخد كام يا حاج؟ قلت له احنا اتفقنا اللي تجيبه. فراح مديني 50 جنيه، خدتهم وشكرته ودورت العربية. سألني راضي؟ رديت عليه وقلت له راضي. وقال لي بص يا حاج، الجمرك كان المفروض يبقى 1400 جنيه، دفعت انا 600 جنيه، يعني الفرق 800 جنيه، دول طالعين من ذمتي يعني حلالك، ومتين جنيه أجرة التاكسي، آدي 1000 جنيه، والخمسين اللي معاك هدية مني. شفت يا أستاذ؟ يعني مشوار واحد جاب لي 1000 جنيه، ممكن أشتغل شهر وما جبهمش. شوف ربنا نزلني من بيتي وعطل العربية 504 ووجد لي كل المسببات علشان يرزقني الرزق ده. أصل الرزق ده مش بتاعك، والفلوس دي

0: شفيقة ومتولي نمط من أنماط القصة والرواية الذي كان يسير الإذاعة وحتى السينما وسيلة من وسائل تقديم الحكاية وإيصالها للناس. كنت في الأسبوع الفارط قد حدثتكم مستمعين الكرام على إمكانية أن تجعلوا جهاز الهاتف أو التابلت هو من يقوم بقراءة النصوص إن كنتم من ذوي العيون التعبة أو تريدون أن تقومون بمشاوير كالسياقة وغيرها ومتابعة القصص والكتب. ورواية الليلة التي اخترنا أن نقدم بعضا من فقراتها في أدب السيرة الذاتية أو المذكرات تكسي حواديت المشاوير لخالد الخميسي، يمكن أن تستمعوا إلى هذه الرواية كاملة في وقت هو تحديدا 3:19 بصوت مقروء واضح. كنت قد أسمعتكم جزءان منها بالكتابة على يوتيوب، تحديدا رواية تكسي حواديت المشاوير كاملة للكاتب خالد الخميسي، أو أن تبحثوا على الموقع على يوتيوب بعنوان روايات مسموعة ستجدون هذه الرواية وكذلك غيرها من الروايات التي تستحق المتابعة والاستماع، وسمح أصحابها بأن تتحول إلى نص صوتي للمتلقين. قبل أن أغادركم كذلك، لعل بعضكم ممن يحبذ اللغة العربية الفصحى ويعتقد أننا قد أسهبنا الليلة في تقديم نصوص باللهجة المحلية المصرية، لعلي أحقق بعض الاعتذار من خلال أن أهديه وأهديكم هذه القصيدة من الخوالد العربية لعمرو بن كلثوم.
1: ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرينا مشعشعة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا تجور بذي اللبانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا ترى اللحز الشحيح إذا أمرت عليه لماله فيها مهينا كأن الشهب في الآذان منها إذا قرعوا بحافتها الجبينا صبنت الكأس عنا أم عمرو وكان الكأس مجراها اليمين وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين وكأس قد شربت ببعل بكة وأخرى في دمشق وقاصرين إذا صمدت حمياها أريبا من الفتيان خلت به جنونا فما برحت مجال الشرب حتى تغالوها وقالوا قد روينا وإنا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعينا نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسألك هل أحدثت صرما لوشك البين أم خنت الأمينا بيوم كريهة ضربا وطعنا أقر به مواليك العيون وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشفين

0: شهينا ذراعي عيطل أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وثديا مثل حق العاج رخصا حصانا من أكف اللامسينا ونحرا مثل ضوء البدر وافى بإتمام أناسا مجنينا ومتني لدنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جننت به جنونا وساريتي بلنط أو رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم سقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعة إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعرضت اليمامة واشمخرت كأسياف بأيدي مسلتينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا وسيدي معشر قد توجوه بتاج الملك يحمل محجرينا تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا وأنزلنا البيوت بذي طلوح إلى الشامات تنفي الموعدينا وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا متى ننقل إلى قوم الرحانا يكون في اللقاء لها طحينا يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعينا نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القراء أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا نعم أناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا نطاعن ما تراخى الناس عنا ونضرب بالسيوف إذا غشينا بسمر من قنا الخطي لدن ذوابل أو ببيض يختلينا نشق بها رؤوس القوم شقا ونخليها الرقاب فتختلينا كأن جماجم الأبطال فيها وسوق بالأماعز يرتمينا وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفينا ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا ونحن إذا عماد الحي خرت عن الأحفاد نمنع من يلينا نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقونا كأن سيوفنا فينا وفيهم مخاريق بأيدي لاعبينا كأن ثيابنا منا ومنهم خضبن بأرجوان أو طلينا إذا ما عي بالإسناف حي من الهول المشبه أن يكونا نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين بفتيان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببينا برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزونا ألا لا يعلم الأقوام أنا تضعضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا بأي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا بأي مشيئة عمرو بن هند ترى أنا نكون الأرذلينا تهددنا وأوعدنا رويدا متى كنا لأمك مقتوينا فإن قناتنا يا عمرو أعيت على الأعداء قبلك أن تلينا إذا عض الثقاف بها اشمأزت وولتهم عشوزنة زبونا عشوزنة إذا انقلبت أرنت تشج قفا المثقف والجبينا فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الأولين ورثنا مجد علقمة بن سيف أباح لنا حصون المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الذاخرين وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرة الذي حدثت عنه به نحمى ونحمي المحجرين ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل نجد الحبل أو نقص القرينا ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدا تأوقد في خزاهزا رفدنا فوق رفد الرافدين ونحن الحابسون بذي أراطا تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما سخطنا ونحن الآخذون لما رضينا وكنا الأيمنين إذا التقينا وكان الأيسرين بنو أبينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مصفدينا إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقينا ألما تعرفوا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا نقود الخيل دامية كلاها إلى الأعداء لاحقة بطونا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغة دلاص ترى فوق النطاق لها غضونا إذا وضعت عن الأبطال يوما رأيت لها جلود القوم جونا كأن غضونهن متون غدر تصفقها الرياح إذا جرينا وتحملنا غداة الروع جرد عرفن لنا نقائذ وافتلينا وردن دوارعا وخرجن شعثا كأمثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا على آثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهونا أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمينا لتستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنينا ترانا بارزين وكل حي قد اتخذوا مخافتنا قرينا إذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا إذا لم نحمهن فلا بقينا لشيء بعدهن ولا حيينا ضعائنا من بني جشم بن بكر خلطنا بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأنا والسيوف مسللات ولدنا الناس اضطرا أجمعينا يدهدون الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأبطحها الكرينة. وقد علم القبائل من معد إذا قبب بأبطحها بنينا بأن العاصمون بكل كحل وأن الباذلون لمجتدينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن المانعون لما يلينا إذا ما البيض زايلت الجفونا وأن التاركون إذا سخطنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا وأن الطالبون إذا نقمنا وأن الضاربون إذا ابتلينا وأن النازلون بكل ثغر يخاف النازلون به المنونا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا. ألا أبلغ بني الطماع عنا ودعميا فكيف وجدتمونا إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الذل فينا. لنا الدنيا ومن أمسى عليها ونبطش حين نبطش قادرين بغاة ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين. تنادى المصعبان وآل بكر ونادوا يا لكندة أجمعين فإن نغلب فغلابون قدما وإن نغلب فغير مغلبين. ملأنا البر حتى ضاق عنا ونحن البحر نملأه سفينا إذا بلغ الفطام لنا وليد تخر له الجبابر ساجدين.
1: منتصف الليل في إذاعة المنى استرعز المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. أكد رئيس المنظمة التونسي لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي اليوم أن معالجة ارتفاع أسعار الزقوق والفواكه الجافة بالتزامن مع اقتراب المولد النبوي الشريف وارتفاع الطلب على هذه المنتجات تستوجب تتبع مختلف حلقات مسالك التوزيع والوقوف على مصادر الزيادات المسجلة بما يضمن سعرا عادلا يعكس الكلفة الحقيقية والقيمة المضافة للمنتوج. في المنستير تمكن فريق جمعية أزرقنا الكبير من تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لسلحفاة بحرية عثر عليها مصابة بجزيرة قوريا الصغرى وتم نقلها إلى المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار، وبعد التأكد من استقرار حالتها تم تقديم رعاية البيطرية وسيتم إعادتها إلى البحر وهو ما يمثل بحر أكثر أمانا وحياة بحرية أكثر استدامة. جرت مكالمة هاتفية بين رئيس الجمهورية قيس سعيد مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون. حسب بلاغ رئاسة الجمهورية المحادثة أكد فيها رئيسان على عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لفيه مصلحة الشعبين. تتواصل عمليات البحث والإنقاذ في عرض البحر إثر غرق مركب بسواحل جرجيس وفقدان مجموعة تضم 15 شابا وقد تم انتشال 11 جثة. وتتواصل عمليات البحث للعثور على الثلاثة المفقودين الباقين. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radio

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم.

هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي هي هي هي الترحال في المجال، هي هي هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل. هي هي هي وهي وهي اللالة.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذيعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
2: ماضي الإذاعة ناس أبدعت،
3: درر من الأرشيف،
4: إعداد وتقديم عبد الله الزناد،
5: محمد البندالي،
6: محمود بوعلي،
7: تقديم علالة الشريف،
8: محمد هادي الصغير،
9: أحمد وستة،
10: محمد زرقات،
11: المهدي بخري،
12: عبد القادر عقيل.
13: برامج تميزت،
14: صفحات من تاريخ الحركة الوطنية،
15: قصة لحم
16: مع